0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسر.

اهلا بكم جميعا الى واحة ذكريات المبدعين. نرحل هذه الليلة مع عبد العزيز سلام، صحفيا وروائيا وشاعرا غنائيا. عبد العزيز سلام كان يهتم بعمله بصورة كبيرة، يعشق الكلمة الحلوة واللحن الجميل، وكان عاشقا لموسيقى فريد الأطرش التي تميزت بالشرقية الأصيلة. مرحبا بكم جميعا رفقة الشاعر عبد العزيز سلام في النهر الخالد هذه الليلة.

0: هو اللي قال
1: قدام عينيا وبعيد عليا مقسوم لغيري وهو لي.
0: وهو اللي قال
1: يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بني دليل، وانا خايف قلبي يميل تهجرني وتحيرني ملقاش اللي يصبرني. يا جميل يا جميل.

0: أستاذ الفنان الشاعر الغنائي الكبير عبد العزيز سلام، اللي صاحب فريد الأطرش الله يرحمه لمدة حوالي 35 عام كمؤلف غنائي لمعظم أغانيه الناجحة. أسأل حضرتك أقول لك، بعد ما قلت مع فريد الأطرش وغنى للملايين فريد الأطرش، ماذا تقول عن فريد الأطرش، عن رحلتك معاه، رحلة الكفاح ورحلة النجاح؟
1: أقول عن فريد الأطرش أنه فنان نادر المثال حقيقة، يعني في جميع، في كل شيء، في أخلاقه، في فنه، في كرمه، في يعني أنا أول معرفة لي مع فريد الأطرش أو أول اتصال فني كان بواسطة الموسيقار الكبير الأستاذ مدحت عاصم، وكنت كتبت أغنية اسمها كرهت حبك من كتر صدك وكرهت فيك من كتر الدلال، على إيه أحبك ولا أودك مش عايز أشوفك ولا في الخيال. الأغنية دي عملت ضجة كبيرة جدا في الوسط، لأني في أثناء ذلك كانت جميع الأغاني فيها ذل وعذاب وحبيبي تعالى الحق، فصحافة تناولت هذه الأغنية بالتشجيع وبإن لأول مرة الشاعر بتبقى عنده كرامة لدرجة أنه يقول لحبيبته هذا الكلام. ومن هذا التاريخ ابتدت علاقتي بالموسيقار الكبير المرحوم الخالد فريد الأطرش، ومشينا المشوار الطويل مع بعضنا. كان في الصداقة يمكن أقوى من العلاقة الفنية كمان. في أول علاقتنا ببعضنا كان الحب بينا شديد جدا، لدرجة إنه هو كان بيشتغل عند بديعة، في أواخر شغله عند بديعة، فكان يقول استنى لما أوصلك وبص ألاقيه يركب عجلة وياخدني وراه ويوصلني لغاية باب اللوق ساكن حلوان. ده من ضمن الحاجات اللي أو من ضمن أخلاق فريد أو روح فريد الطيبة نحو أصدقاء. استمرت الرحلة، وطبعا جنب الأغاني أنا كتبت له قصة شاطئ الحب كلها، سيناريو حوار وأغاني إخراج الأستاذ بركات. واستمرت الرحلة بينا والحب بينا لدرجة حتى أنا رحت لبنان، فمن كرمه مش عايز أقول إن أنا جيت، هو عرف، بصيت لقيته بعت لي العربية واستضافني عنده، وكان فيه حب، كان فيه حب، كان فيه وفاء، كان فيه إخلاص في الفن. ودي حياتي مع فريد تقريبا يعني باختصار.
0: أستاذ فنان عبد العزيز سلام، في نهاية لقائي أسأل حضرتك سؤال شخصي جدا، مباشر جدا، وياريت الإجابة تكون كمان صريحة جدا. هل كان المرحوم فريد الأطرش يتدخل في كلماتك؟
1: والله ده كان نادر جدا، يعني كان نادر جدا. أمسك حاجة غريبة أو طريفة جدا. مرة كنت في استوديو مصر وجيه قال لي تعالى نروح نتغدى في البيت ونرجع، كان في الاستراحة يعني فترة الغدا، فركبنا العربية، قام بقى يضغط على كلاكسون العربية كده كده ويقول لي أنا عاوز كلام على المزيكا دي. فقلت له كلام إيه اللي على المزيكا دي يا بتاع؟ قام قال لي هشوف أي حاجة وبعدين بقى نكتب الكلام بتاعه. عبل ما وصلنا البيت كانت أغنية وياك وياك اتكتبت، لدرجة أن أنا قلت له ما تكتبهاش باسمي يعني، عشان كانت ارتجالية كده وبتاع، فكان اللي ما بكتبهاش باسمي انتشرت انتشار كبير جدا لدرجة أنها اتغنت بالفرنساوي كمان.

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: أصدقائي أصدقاء أحاديث الذكريات، لو كلنا نفتكر مع بعض أحلى الأغاني، لو نفتكر وياك ويا جميل وقدام عينيا إن حبيتني أحبك أكتر، كفاية يا عين مخصمك يا قلبي بقى عايز تنساني، كل دقة في قلبي من باب للشباك آدي الميعاد قرب ولا جاتشي، ومن نظرة عين وعيد الميلاد وكتير وكتير وكتير، لابد أن نتوقف عند صاحب هذه الكلمات الجميلة اللي أسعدنا بهذه الكلمات ودخلت في وجدان الشعب العربي كله بتأليفه هذه الأغاني. هو الشاعر السيناريست الفنان الأستاذ عبد العزيز سلام. وإحنا النهاردة في حديث الذكريات عايزينك في الأول قبل ما نصل لهذه الأعمال الفنية اللي أسعدتنا، الأول نرجع للوراء أيام القرية، تفتكر إيه أستاذ عبد العزيز سلام؟
3: والله أنا يعني اتولدت في فلاح يعني من وردان، بلد الكاتب إبراهيم الوردان أظن يا حضرتك تعرفي، ووالدي كان راجل ديني، كنت بتعلم في المدارس الأولية الأول إلى أن وصلت لدار العلوم. وأنا طالب في السنة الأولى في دار العلوم ابتديت أكتب الشعر، الشعر بالفصحى.
2: يعني قبل كده ما كنتش بتكتب خالص وأنت صغير؟
3: لا، كانت محاولات كده يعني صبيانية، يعني مش كتابة بمعنى الكتابة يعني. فكنت بكتب قصايد، وبعدين كان لي صديق اسمه عزف السيد إبراهيم، كان كاتب قصص وبيكتب في مجلة الجامعة للأستاذ محمود كامل اللي هو الدكتور محمود كامل المحامي، فكان بياخد القصائد بتاعتي دي ينشرها في مجلة الجامعة وعرفني على الأستاذ محمود كامل المحامي. بقيت فرحان قوي ان انا يعني بقيت مشهور جدا وانا ايامها يعني ايام كنت 17 سنة ونص.
2: لكن قبل هذه الفترة اللي كتبت فيها الشعر وبقى ينشر لك اذا كان على مستوى، يعني قبل هذه الفترة ما يعني ما سبقتهاش فترة اخرى من القراءات الصقل الغوص في بحور الشعر؟
3: كنت متتبع اثنين، الأستاذ محمد عبد المنعم أبو بسينة في الزجل، والأستاذ رامي في الشعر وفي الأغاني. يعني أنا تلمست على الأستاذ أحمد رامي، وده يعني دفعني أن أنا أكتب الشعر الحقيقة.
2: الشعر مش الأغاني، يعني كانت المرحلة الأولى الشعر.
3: يعني كنت بكتب شعر، كان عندي ملكة الشعر فكنت بكتب شعر، والمرحوم أمير الشعراء أحمد شوقي بقيت أقرأ له.
2: كنت تعرفه؟ كنت بتقرأ له شعر
3: بس، أقرأ له بس. وإلى أن في يوم من الأيام كانت منشورة لي قصيدة.
2: عن إيه؟
3: والله كانت قصيدة اسمها صداحة، ألقاك في روض المنى صداحة، غناتي في قلبي فرن صداكي، وأراك في دنيا خيالي غنوة، الله صاغك والمنى غناك.
2: يعني غزل.
3: غزل. فجاء في يوم من الأيام اللي بقى جرني على الأغاني، يعني أن أنا أكتب أغاني. يعني في يوم من الأيام أنا كنت في بشتري أسطوانة مع صديقي عزة السيد إبراهيم اللي قلت لحضرتك عنه ده، في منش، وفوجئت بفتاة جميلة جدا وبتشتري أسطوانة الوردة البيضة، أختها بتناديها اعتذار. أنا مش عارف قال ضرب لها السلام ومش عارف إيه حاجات كده، أخذت بيها الحقيقة يعني، أخذت بجمالها. فروحت البيت وأنا بحلم بالبنت دي، فعايزة تقول لي هتشوفها منين ولا تطلبها منين علشان تقعد تحلم بها وتشغل نفسك بيها. فأنا من اسمها كتبت إيه؟ القد مال في اعتدال يشبه غصون البان، والقلب من نظرة مال لحسنك الفتان. نشرت الغنوة دي في قلب في مجلة الجامعة برضه. أيوة فندم.
2: لا أنا كنت عايزة أقول إنه ده حضرتك كنت في القاهرة.
3: أيوة.
2: إيه اللي خلاك تنتقل
3: يعني
2: للقاهرة؟
3: يعني إحنا جينا، أنا جيت هنا القاهرة وسكننا في حلوان بعد ما كان عمري 12 سنة.
2: يعني الأسرة نفسها انتقلت.
3: أيوه، بعد كان ما كان عمري 12 سنة.
2: وبعد أن قطعا في القرية تلقيت بقى دراسة دينية.
3: أيوه طبعا. وبعدين اللي حصل فمرت الأيام كان في واحد صاحبي صاحب كازينو حلوان.
2: ما كنتش بتعمل في هذه الفترة؟
3: لا ما كنتش بتعمل،
2: كنت لسه طالب في دار العلوم.
3: طبعا طالب في سنة الأولى. ففي واحد صاحب كازينو حلوان عايز يعمل حفلة بمناسبة شمنيسين.
2: وانتوا ساكنين في حلوان؟
3: واحنا ساكنين في حلوان. عايز يجيب ليلى مراد. قلت بس اروح ليلى مراد، مر ليلى مراد دي بتغني وابوها زكي مراد ومش عارف ايه، يمكن تاخد مني غنى. فروحت معاه.
2: وكنت ابتديت تعمل الاغاني بعد اغنية اعتدال، يعني غير الشعر
3: ابتديت اعمل اغاني. وبعدين رحت هناك فجت ليلى مراد كانت مريضة ما قدرت تروح الحفل، فكان عندها المرحوم داود حسني الموسيقار الكبير خالد داود حسني، فقال لهم قال تعالوا انا في بنت هنا ساكنة قريب في الظاهر وبتغني كويس قوي وممكن تحيلكوا الحفلة دي. فروحت عند ده بعد ما شفت اعتدال دي بمرحلة كبيرة جدا يعني حوالي سنة. فروحت عند البنت الجديدة دي المطربة الجديدة
2: مع المرحوم
3: داود حسني صاحب الكذا قاعدين في الصالون، وفجأة داخلة بالقهوة اقول له مين دي اللي داخلة؟ اعتدال نفسها اللي انا ايه اتشعلقت بيها من سنة
2: يا خبر.
3: وهي دي المطربة، هي دي المطربة اللي هتغني،
2: اللي هي مين بقى؟
3: اللي هي رجاء عبد،
2: كان اسمها اعتدال.
3: داود حسني الله يرحمه هو اللي سماها رجاء عبده علشان خاطر كان بتحب اغاني الوردة البيضة وبطلة الفيلم اسمها سميرة خلوصي كانوا مسمينها في الفيلم رجاء، فسماها رجاء عبد. انا شفت الست اعتدال دي وقلبي وقع بتاع ودهية. من هنا بقى ابتديت احب الاغاني اكتر.

0: النهر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: أستاذ داود حسني احتضنني احتضان وقدمني لأكبر المطربين، كان فرصة لي أن المؤلف ناشئ يغنوا له الكبار. صالح عبد الحي مثلا، صالح عبد الحي غنى لي يا اصطفاك قلبي من الدنيا، منعت وصلك ليه كده عني، وغنى لي اللي بيحب الجمال يسمح بروحه للحبيب والحب ده نوع من العبادة. نادرة غنت لي القلب ما صعبش عليه أسر وصعب عليه من لوم العوازل. نجاة علي غنت لي يا جمال الغصن والقد والغصن الرطب. ليلى مراد غنت لي يا جمال البدر جمال البدر مخلوق من بهاتي ونور الشمس اصله من دياقي. كل دي كانت الحان المرحوم داود حسني. اسمي على رغم ان انا صغير في السن لمع، كان في الاذاعه حتى عهدها جديد ايامها بقالها 4-5 سنين اظن وبتاع، فاسمي لمع. عرفني المرحوم داود حسني بالموسيقار الاستاذ مدحت عاصم. الاستاذ مدحت عاصم حقيقي يعني، وانا بقولها باخلاص، لولا هو كان زمان اشتغلت اي وظيفه تانية غير التأكيد. شجعني تشجيع كبير جدا، فانا روحت البيت وكتبت اغنيه. انا كتبت الاغنيه دي وفاكر ان مدحت عاصم اول ما يشوفها هضربني يقول لي ايه الكلام الفارغ ده مثلا يعني حقيقي كده. فقلت يا جازت وورها له، فرحت له قال لي عملت ايه كتبت، قلت له قال لي فين، قلت له اهي. قام بص للاغنيه وبقى يبص لي بدهشه عجيبه جدا، وبعدين قام قال لي برافو عليك. برافو عليا، برافو عليا ايه بس. قام خد من المكتب دخل الاذاعه، كانت الاذاعه في شارع الشريفين في بيانو هناك، وحط الاغنيه قدامه ولحنها بطريقه سريعه جدا ما اعرفش ازاي
3: في نفس الوقت يعني
2: في نفس الوقت. وفوجئت بينده لفريد الاطرش، اقول له يا فريد تعالى لي علشان هتحضر.
3: كان اول مره حضرتك تشوف الفنان فريد الاطرش؟
2: لا كان فريد غنى لي قبلها غنوة الاستاذ مدحت قبل ما يطلبني ما يقول لي ان انا عاوز اغاني مختلفه عن اللي بيتقال ده كله. كان غنى لي الاستاذ فريد من تلحين فريد لطش، كانت اول غنوه بيغنيها الاستاذ فريد.
3: من تلحين ولا تلحين مدحت عاصم؟
2: من تلحين مدحت عاصم. اسمها من كتر وصف جمالك حببت فيك القلوب واتمنت الناس وصالك والغيره خليت ندوب.
3: امال الثانيه اسمها ايه؟
2: الثانيه بقى اللي هي غريبه دي، كرهت حبك من كتر صدق. اللي هي شاذه فعلا، حد بيقول لحبيبته كرهت حبك من كتر صدق ومش عايز اشوفك ولا في الخيال وحاجات زي كده، فكانت حاجه غريبه جدا.

0: لكن هنا بقى كانت البداية العلاقة الفنية الكبرى اللي جمعت ما بينك بين أستاذ عبد العزيز سلام كمؤلف أغاني والموسيقار فريد الأطرش. يعني حضرتك أيوة عشت معاه عمر طويل.
1: هي دي البداية فعلا. هقول لحضرتك يعني إيه، فجه الصحافة مجلة صباح الخير، الصباح أيامها مجلة الصباح، مجلة اللطيف المصورة، المجلات كلها كتبوا عن أغنية كده أبك. إزاي مؤلف لأول مرة يقول لحبيبته مش عايز أشوفك ولا في الخيال؟ دي عزة نفسي، دي مش عارف إيه. عملوا لي دعايه من غير ما احس. احتضني مدحت عاصم بقى اكتر، وكان الضربه الثانيه في حياتي، يعني
0: ضربه الحظ الثانيه،
1: ضربه الحظ الثانيه في الحياه، في حياتي كمؤلف اغاني. يعني اني مره كان مدحت عاصم بزعلان جدا وحزين جدا، فبقول له مالك؟ فبيحكي لي اني في واحد صديقه كان يعني متجوز سنه وكان بيحبها بيعبدها عباده، وبعدين اهلها غدروا بيه وطلقوها منه وجوزوها لواحد تاني ومش عارف ايه، وهي طوعتهم. فانا كتبت اول قصه غنائيه في تاريخ الاغاني. يعني كان دي كانت قصه، يعني كل المؤلفين بيكتبوا طاطو او يكتبوا دور،
0: يعني
1: يكتبوا
0: حدوته، حكايه
1: حدوته. فكتبت دخلت مره في الجنين بتاع اسمها، فبرضه لحنها مدحت عاصم تاثر بيها ولحنها، وما كنتش متصور بقى ان اسمهان النجمه الكبيره هتغني لي، يعني هتغني لي. انا كان بتغني للزميل يوسف بدروس. ففوجئت في يوم مدحت عاصم بيقول لي تعالى الاستوديو عشان هتسمع غنوه، فروحت فوجئت ان اسمهان بتغني غنوه دي. كانت فرحتي كبيره جدا.

0: عواد فريد من فرحته بان يعني بقى غني، كان عنده بسكليته وكان بقى ايه صاحب معايا قوي، وايه كل يوم انا ساكن في حلوان يوصلني لغايه باب اللوق بسكليته، ونتواعد على تاني يوم نروح نسهر عند بديع، كان بيشتغل عند بديع، ابتدى يغني عند بديع، فابتدى يغني بقى، فبقى يغني فريد لغايه ما ما شاء الله ربنا وفقه، وابتدى بقى خدوه في فيلم انتصار الشباب وبطل هو اسمهان، والصداقه استمر الى ان رحل للجنه باذن الله، وانا عايش برضه على ذكراه، وهفضل عايش على ذكراه طول عمره لانه كان صديق وحبيب وكان اخلاق. فدي قصتي مع فريد.
1: لا قطعا ليك ذكريات معاه كتيره استاذ فريد.
0: هو في ذكريات كتيره يعني ما اذكر منها ذكرى كفاية عين. دي فيها لها ذكرى ما تتنهيش من بالي ابدا. وهي ان انا كنت معزوم على الغد عنده وقلت له الغنوة دي، يعني حكيت كان الأستاذ مع أحمد برخان المخرج الكبير الله يرحمه موجود، وكان الأستاذ أحمد الحفناوي الموسيقار موجود، وكانت كريمة فاتنة معادي، وكان فؤاد أخوه، يعني مجموعة. فأنا لما قلت الكلام ده أعجبوا بيه كلهم، وأحمد الحفناوي كتبوا وبدرخان كتبوا، يعني معجبين الكلام. وبعدين أنا روحت وسعيد إن أنا كتبت الأغنية دي فعلا. وبالليل الساعة 11:30 فوجئت بتليفون من الخالدة أم كلثوم بتقول لي أنت كاتب كلام لفريد حلو أوي. قلت لها قالت أنا عايز أغني الكلام ده، أنا ما صدقتش نفسي يعني أغني الكلام ده. قلت لها ده ملحنه فريد، وما كانش ملحنه ولا حاجة، يعني أنا كنت مديله الضوء. فقامت قالت أخده بلحن فريد.
1: يعني تأليفك ولحن الموسيقار فريد الأطرش.
0: قالت أخده بلحن فريد. قلت لها طب ده شرف كبير ومش عارف إيه، وبقيت فرحان أوي. وبعدين اتصلت بفريد أنا بالتليفون، قلت له حصل كذا كذا كذا، قال لي تعالى أنا عاوز أروح، قال لي الكلام ده حقيقي؟ قلت له حقيقي. وإحنا بنتكلم أم كلثوم اتصلت بيه وقالت له يا فريد أنا عجبني الكلام ده جدا وعاوزاه باللحن. قعدنا ثلاث أيام محبوس في بيت فريد لغاية ما فريد خلص اللحن، ورحنا لها الظهر الساعة 11 الصبح، رحنا لها الفيلا بتاعتها أنا وفريد وكان أحمد الحفناوي، رحنا لها سمعنا لها، اتبسطت من اللحن، قالت له بس الكوبليه الوسطاني ده أنا ده أنت عامله موال، انا عاوزاه لحن، يعني عايزاك تلحن ما تعملوش موال عشان تبقى الكوبليهات مختلفه، عايزاك تلحن لحنه، وانا يا فريد وانا بغني هغني لك الموال، يعني هقول اللحن الاصلي وبعدين ايه في التصرف هغني لك الموال. رجعنا فرحانين وكل حاجه، وفوجئنا بصديق من الاصدقاء الكويسين قوي قريب جدا لفريد، بيقول له ازاي ام كلثوم تاخد الخلود ده كله، او ام كلثوم الخالده هتاخد الخلود ده كله، فاهماني؟ فاحنا افتكرناها نكته، يعني افتكرناها نكته حاجه كده وخلاص. بعد اسبوع قابلني عطيه شراره عند بيتي جنب الشارع الشريفين اللي كان فيه الإذاعة، فبيقول لي احنا هنسجل لك غنوة جديدة النهار. قلت اروح، ما هو فريد واخد مني اغاني كتير، لكن ما كنتش متصور ابدا انها اغنية كفاية عين، ما كنتش متصور لان دي خلاص ام كلثوم. فروحنا الإذاعة بصدمة كبيرة جدا ان فريد بيغني، صحيح فريد غناها والغنوة انتشرت انتشار كبير جدا ونجحت نجاح كبير، انما برضو اذا كان القمتين يعني فريد وتلاقوا كان بتاع، وكان قبل المسخر عبد الوهاب ما يلحقها، يعني كان قبل اي حد يلحق.
1: هو يعني زي حضرتك بتقول بالظبط، رغم ان الموسيقار فريد غناها حلو قوي ولاقت نجاح حلو قوي، لكن كان يا ريت نسمعها في كوكب الشرق كمان، كان هيبقى شيء جديد يعني.
0: لا هي كانت لقاء قمه،
1: بالظبط،
0: يعني فرصه كبيره جدا للفريد يعني ان يلتقي بعم كلثوم قبل الاستاذ عبد الوهاب.
1: وهو كمان كان دايما يقول انه من ضمن اماله انه يلحن لكوكب الشرق.
0: هي عندت بقى من يوميها ما رضتش تاخد منه. هي عانت
1: يعني ده كان السبب بقى ان بعد كده
0: هي السبب الوحيد فنية. الحادثه دي هي السبب الوحيد ان ام كلثوم ما رضيتش تاخد منها، وخصوصا بلغها الكلام اللي قاله صديق ده، بلغها بالحرف، خدت بالك حضرتك؟
1: فطبعا زعل
0: جدا.

0: البحر الخالد،
1: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: حضرتك بدايتك كانت مع فريد والأستاذ مدحت عاصم وكده. الصحافة بقى
3: أنا بقى انخرطت سلك الصحافة زي ما قلت لك. يعني أنا كنت حشر يعني كل حاجة مثلا فيها شهرة تبص لأني تدخلت كده وغويتها وحاجة زي كده. وساعدني أكتر أن المرحوم يوسف سباعي كان رئيس تحرير مجلة الاستوديو في الوقت ده، فقال لي أنت عندك ملكة القصة، ما تكتب لي قصة، هات قصص وننشرها في مجلة الاستوديو. فأنا كتبت قصص فعلا ونشرها المرحوم يوسف سباعي في مجلة الاستوديو، إلى أن جه المرحوم أحمد جلال كان بيصدر مجلة باش كاتب، وكان أخوه المخرج حسين فوزي الله يرحمه بيعمل كاريكاتير، بيرسم كاريكاتير، قصة كاريكاتيرية، وأنا بكتب الزجل بتاعه. جه أحمد جلال بيخرج فيلم المتمردة، فقال لي عايزك تعمل لي منظر موقف لغنوة هنا لماري كوين. فكتبت له يا مسيرة الليل أنا جيك واسبح في نور كل أماني زي الفراشة أحوم حواليك، وبدل ما قلبك يرعاني قدمت لي النار بإيديك وزدت هم وأشجاني. 12 شبطت في السنة.
2: كانت بداية علاقتك بالسينما؟
3: كانت بداية علاقتي بالسينما. ليا صديق حبيب جدا، وطبعا دلوقتي هو يعتبر يمكن أكبر مخرج في السينما، اللي هو كمال الشيخ، جيران في حلوة أصحاب، فبقيت اروح معاه وما اعرفش استوديو مصر، حبيت الشغل في استوديو مصر، نزلت من رئيس تحرير مجلة لسكريب في استوديو مصر مساعد مخرج.
2: يعني سبت الصحافة ولا بقيت الاثنين مع بعض؟
3: لا سبت الصحافة، حبيت السينما، شفت رأي ابراهيم بقى وشفت مش عارف
2: نجوم بقى
3: وشفت يعني شفت دول والمخرجين وبتاع، فاخدتني بهرتني السينما. واشتغلت من كنت باخد 11 جنيه كرئيس تحرير، اشتغلت اظن 3 جنيه ونص سكريبت في استوديو مصر، وراضي، وبقيت اخبط المشوار من
2: حلوان للهرم،
3: لا من من من من باب اللؤلؤ في الترماي لغايه اول شارع استوديو مصر. شارع استوديو مصر ده زي من هنا ومصر الجديد، ماشي على رجلي كل يوم اروح واجي على رجلي لان غويت السينما. فتلقفني مين؟ الاستاذ كمال سليم،
2: المخرج الواقعي العظيم،
3: شافني مساعد، اشتغلت مساعد معه، اشتغلت مع بعض رخان، اشتغلت مع نياز مصطفى
2: مساعد مخرج
3: لغايه ما وصلت مساعد مخرج اول.
2: اشتغلت يعني في الاخراج؟ انا
3: اشتغلت 21 فيلم في الاخراج، ما كنتش لسه كتبت سيناريو، وبعدين جه كمال سليم لما جه ماشي مستقل استوديو مصر، قال لي انت هتستقل معايا، تعال معايا لشركه التحام، لان انت تصلح كاتب سيناريو ما تصلحش مخرج، هدربك انا على السيناريو.
2: اكتشف الحته دي ازاي بقى؟
3: من موهبتي. كان في الله يرحمه استاذنا بيرم التونسي يكتب جميع اغاني افلام استاذنا يوسف، فجه في بيرم مرض، ففي موقف في فيلم برلانتي عاوز اغنيه بيغنيها محمد كحلاوي، فقاسم وجدي الله يرحمه الرئيسير قال له في واحد هنا بيشتغل مساعد مخرج وبيكتب اغاني، فيمكن يكتب لك دي. ناداه لي يوسف وهبي قال لي تعرف تكتب دي؟ قلت له اه. قال لي طب اكتبها ده. هو قال لي تجيبها لي بعد قد ايه؟ قدامك يومين. قلت له حاضر. طلعت في البوفيه بتاع استوديو مصر كتبتها ونزلتها له بعد نص ساعه. والله حتى يمكن الاغنيه دي دايما يقولوها حتى بتوع شارع محمد علي وجماعه، رقصني يا جدع على واحده ونص، كان اسمها كده يعني.
2: لكن هل كنت في الوقت ده اتعرفت فعلا كمؤلف اغاني؟ يعني كنت
3: انا كنت اتعرف
2: مؤلف لفريد كتير؟
3: لا ما كنتش الفت لفريد كتير،
2: لسه
3: لا
2: الفت بقى لنجاه عالي
3: ما كنتش الفت
2: لصالح عبد الحي يعني دي المرحله اللي قبل ما تعرف فيها فريد؟
3: لا كنت عرفته وكنا انقطعنا يعني مده كبيره، يعني ما كانش في صله بتاع الى ان حصل ان يوسف وهبي لما قرا الكلام، يوسف وهبي من تاريخ هذه الاغنيه في كل افلامه يعني حتى لو كان بيشتغل في اسكندريه بعت له اروح اسكندريه عشان اكتب الاغاني بتاعته. جميع افلام يوسف وهبي بعد الاغنيه ده هي كنت انا اللي بكتب الاغاني بتاعتها كلها. وبعدين بتوع السينما كلهم بقوا يخلوني بقى اكتب، يعني انا كتبت ما يزيد عن 2000 غنوه للسينما.
2: 2000 غنوه للسينما
3: خد بالك، يعني كنت انا بشتغل تقريبا يعني باخد 70% من اغاني السينما. يعني اقدر اقول لحضرتك كده والتاريخ موجود ويشهد عليه.
2: كله تاليف عبد العزيز سلام كاغاني.
3: عبد العزيز سلام
2: لسه ما ابتدناش في السيناريو.
3: لا جيت انا في يوم من الايام كان نياز مصطفى بيشتغل معاه مساعد، اما اداني سكتش صغير كده وبتاع ابصر ايه كوميدي عنتر وعبل، قمت انا بقى ايه عنتر وعبل ايه كوميدي ومسخر عنتر ده ابن شداد وانا بحب عنتر ابن شداد. لا فايه يعني صهينت وقعدت جبت مراجع اللي عنتر وعبلة وحاجة كده, ورحت كاتب قصة عنتر وعبلة الحقيقية, عنتر وعبلة كتبت لها السيناريو, كتبت لها كل حاجة مع هذا الحوار, ورحت قدمتها لنياز. قال لي ايه ده, بقول لك عامل سكتش جايب لي دوسين
2: القصة كلها.
3: قلت له لا, دي قصة عنتر وعبلة. قال لا لا لا بلا كلام فاضي. قلت له طب بلا كلام فاضي. سمع المرحوم علي الجبري منتج, سمع ان انا عملت عنتر وعبلة, ندهلي علشان ايه يقرا الموضوع ده, فقرا عايز يشتري مين يخرجه, نياز, لان انا مساعد مع نياز, لازم نياز اللي يخرج. فجه عرف الجو السينمائي ان انا عامل عنتر وعبلة. جه ميشيل تلحامي الله يرحمه, شركه تلحامي كانت اكبر شركه سينمائيه في مصر, راحت مزوده واخده الموضوع ده وتعاقدت مع نياز بمبلغ كبير.
2: لكن حضرتك ما كنتش رحت شركه تلحامي مع كمال سليم؟
3: ايوه هو عرفوا, هم عرفوا من ده. جه المرحوم كمال سليم حتى له حتى معايا كويس قوي, اني كان استاذي بديع خيري هو اللي بيدربنا على السيناريو, هو يعني كنت بقعد معاه. يعني
2: شوف عظمه الفنان الاصيل ان هو فعلا بيضيء الطريق للشاب
3: لشاب
2: لموهبه جديده,
3: وفعلا بقى يشجعني ونجح الفيلم نجاح كويس جدا. ابتديت اتعرف بقى من عنتر وعبلة ومش هذا الغرام ان انا كاتب سيناريو. فكان المرحوم عايز ينصر وغيره عامل اسير الظلام, جه فيلم عايز يعمل فيلم كوميدي مش عارف ايه اسمه الكل يغني, فقال لي انا عاوزك تكتب لي اللي هو القصه بتاعت كاتب اخر, قال لي تكتب السيناريو والحوار وحاجات زي كده, واللي نجات عاد بطوله نجات عاد. سر بقى تسميه نجات الصغيره, لان نجات كانت طفله صغيره كده بتاع 8 سنين 9 سنين وبتدعي بقى طفل صغير, وحطوها في الفيلم. كانت هي نجات, نجات هي نجات الصغيره, نجات وهي صغيره, نجات علي وهي صغيره, كانت نجات صغيره.
2: والفيلم ايه ده,
3: البطله الكل يغني, الكل كان اول ظهور نجات الصغيره. فيلم كنت عامل لها غنوة على الطفل بتهنن طفل كده وبتاع. فابتدت السينما تقبل عليا بقى. جيت فاتن حمامة كانت طفلة في فيلم يوم سعيد بتاع عبد الوهاب, وبعدين مثلت مع حسن الإمام أظن اليتيمتان أظن كده, وبعدين اختفت مدة كبيرة. جيت أنا كلفوني في استوديو مصر بعمل قصة سيناريو حوار.
2: حضرتك بقى كنت موظف في استوديو مصر ولا بتشتغل كده بس؟
3: لا كنت طلعت مع المرحوم كمال سليم, يعني بقى لما بقيت سيناريست
2: وسبت الصحافه خالص,
3: وسبت الصحافه
2: كله, يعني بقيت بتشتغل ومتفرغ للسينما.
3: متعشق السينما بقى,
2: وايضا سبت شويه تاليف الاغاني.
3: لا كنت بألف اغاني للافلام والمطربين برضو, المطربات كله يعني الاغاني كنت مستمر, لان ده استمرار السينما يعني القصه والسيناريو والحوار والاغاني متصلين ببعض كله. فانا جيت بعد كده كتبت الموضوع, رشحوا له رأي ابراهيم البطل. فانا كان عز الدين ظلفقار متجوز فاتح حمامة لسه جديد, وبعدين كانت حالتهم الماديه يعني شويه. فانا رحت لعبد الحميد زكي مدير استوديو مصر, وقلت له اللي يخرج الموضوع ده عز الدين ظلفقار واللي تمثله فاتح حمامة. اندهش ازاي فاتح حمامة, فاتح حمامة تمثل؟ سيب رأي ابراهيم اللي اسمها قد الدنيا وتاخد فاتح حمامة, معقول؟ قلت له يا كده يا مش حبيب يعني كنت انا عندي وفاء جدا.
2: لا كنت صديقهم يعني.
3: قوي كنت صديق عز الدين بعد ما عملت معاه الدنيا الكل يغني. بقينا اصحاب جدا, خد بالك. وكان المرحوم عزيزه امير اللي هي متجوزه محمود الفقار اللي هو اخو عز الدين بتخلينا اشتغل في افلامها برضو وحاجه زي كده, فتولدت صداقه وطيده جدا بيني وبين المرحوم عزيز. فتمسكت بان اللي يخرج الفيلم عز الدين الفقار
2: واللي تمثله فاتن.
3: خد روايتك. جه رجائي بي الله يمسيه بالخير كان مدير عام استوديو مصر, كنت اشرح الموضوع. قال طب وماله, طب ما فرصه للبنت, ما البنت عملت في اليتيمتان وكانت ممتازه جدا.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: دي أول علاقة للأستاذ عبد العزيز سلام بالمسرح الغنائي اللي هو حمدان وبهاء.
3: أول علاقة بالمسرح الغنائي، بعدها عملت لهم البخيلة برضو ونجحت، بس البخيلة كان عيبها حاجة واحدة، إني أنا كنت مرشح فيها عائلة راتب، وبعدين عائلة راتب مش عارف كانت سافرت ولا إيه، فجابوا الله يرحمها نعيمة عاكف، ونعيمة عاكف صغيرة في السن ما تقنعش إن دي أم وبنات.
2: طب أستاذ عبد العزيز سلام، السينما حضرتك ككاتب سيناريو ليها وحوار تركتها فترة ولا إيه؟
3: لا انا ما تركتهاش لغايه دلوقتي،
2: يعني لغايه دلوقتي بتكتب بس مش شايفين نشاط كبير فيه.
3: اقول لحضرتك يعني حقيقي انا والاستاذ يوسف جوهر والله يرحمه علي الزر، احنا يعني من غير فخر ومن غير اي حاجه احنا اللي عملنا تاسيس حقيقي بافلامنا، وسيد بدير يعني عملنا اعمال كبيره جدا، يعني اذا كان افلام تاريخيه او افلام مودرنة او افلام كوميديا، أو يعني عملنا. فطبعا طبعا بنتمسك باجر ولا غلط؟ بنتمسك باجر، ان احنا بنتعب. يعني مثلا ايه، اي كاتب سيناريو يعمل لك سيناريو في شهر ونص وشهرين، انا سيناريو باخد مني 6 شهور وصبع بشتغل. طبعا اللي بيدفعه بنشتغل، انما اللي ما بيدفعوش المجهود اللي الواحد بيبذله في العمل. طبعا انا لما اقعد اعمل سيناريو اكتب سيناريو في 6-7 أشهر لازم البيت

0: هو اللي قال
1: قدام عينيا وبعيد عليا مقسوم لغيري وهو لي.
0: وهو اللي قال
1: يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بني دليل وانا خايف قلبي يميل تهجرني وتحيرني ملقاش اللي يصبرني يا جميل.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي.

مقابر السقم في الحب، يطلع هاتفا في المدى قفوا قفوا. ومن المحن العائمة فوق الموج الهائج في بحر الندم الأصفر، ينتفض سحرك مستلا سيفه العبسي. ومن النواميس المدروزة على مفارق الدروب الملتوية، تهب ريحك صارخة: لا تذلوا، سيروا إلى البعد والخطى متئدة. وطوبوا الأرض القدسية بالزهر، لأنها ملككم وملككم لن يضيع. احفروا في الأرض اسمكم وسماتكم العربية الأصيلة، وانقشوا في الصخر رسومكم الشامخة، وأسرجوا إلى البر من حولكم خيولكم الأصيلة الهاربة.

المهاجرة والشوارع المضيئة في غياب القمر الهارب. لن نهدأ ولن نهرب، وفيك مقبرة واسعة جدا للذئاب السارحة في الغابات البربرية المظلمة.

الساحرة لن تمضي، وحربك الدائرة لن تغرب الجمال عن عينيك وعن حقولك الزهرية المنتثرة، فسحرك باقٍ.

في عيوننا الشوك المرير والعوسج القاسي، وصوتك لا يزال يرن في آذاننا متوهجا لنحفظ وصية الدم.

جسوبه ويحركه صياد مأفون.

أسروق في عتمة الليل، مواكب أعراسك والفرح المستقبلي ستعود. والرسوم المصورة بالزيت ستعلو جدران أكواخك الطينية المنزلة. واغترابك عن مقلتي لن يطول.

0: إذاعة صفاقس تقدم الفواطم. الفواطم رحلة زمنية في تاريخ الدولة الفاطمية. الفواطم تأليف النور ذويب، إخراج عبد الله الوافي. الحلقة الرابعة،
1: استمعنا في الحلقة الماضية إلى الحوار الذي دار بين المنصور أمير المؤمنين ووزيره الحسن أبي جعفر، ولعل المفاجأة كانت شديدة الوقع على وزير المشورة حين فكر المنصور في خطبة فاطمة لابنه المعز لدين الله. ورغم امتعاضه لم يبدي الوزير معارضة أمام مولاه وصاحب نعمته، وسافر إلى صنهاجة لتمتين أواصر الصداقة بين صنهاجة والعبيديين. أما فاطمة ورغم الحفاوة التي لقيتها فقد بدأت تحس بالوحدة والوحشة، حتى أنها فكرت في زيارة خاطفة إلى أهلها ولو كان ذلك في كنف السرية التامة. ومن جهته استطاع صاحب الحمار زرع بذور الحقد والفتنة في نفس أسامة حفيد أبي عبد الله الشيعي، وحثه على أخذ الثأر والانتقام من الفاطميين. أما أهل القيروان وإن لم يأمنوا يوما جانب الفاطم فقد التجأوا إلى المنصور علّه يساعدهم على التخلص من رعايا راكب الدابة بعد أن عاثوا في الأرض فسادا.

0: ما جمعتكم اليوم يا سادة المهدية وأنتم كذلك يا قادة سرايا الجيش إلا للنظر فيما أرقني وشغل بالي. لا أظن أحدكم بغافل عما يدور في القيروان، أم إنكم رضيتم بالمقام فأقمتم؟ إن القيروان تستغيث تناديكم وتناشدكم رد المظالم عنها.
1: نحن معك على المفترين يا أمير المؤمنين.
0: أرجو ألا يقاطعني أحد حتى أستكمل حديثي. لقد بلغني أن بعض سكان مدينة عقبة غادروها خوفا ورعبا، ورأيي أن نوحد الجهود ونعيد للقيروان مجدها وتصبح لبلاد المغرب عاصمتان إسلاميتان متنافستان على الخير، فما رأيكم؟
2: لكن هل سيصبر علينا الخوارج يا سيدي؟ أتعتقد أنهم سينتظروننا مكتوفي الأيدي؟ إن صاحب الحمار على أهبة الخروج إلينا، إنه يريد أن يملك المهدية كما ملك القيروان. لقد آخى بين القبائل البربرية في ظرف وجيز وجعل منهم جيشا شرسا متوحشا.
0: ما عهدتك جبانا أيها القائد، أتجاهرني بخوفك دون وجل؟ لست بحاجة لمن هجعوا إلى الهدنة والتمس من الحرير وسائد للراحة والنعيم. أتخالني بغافل عما يدور في بعض الخيام من تجاوزات أعدها نكراء؟ لست بحاجة إلى مزيد الشرح والتدقيق، لعلك فهمت قصدي.
2: لقد بلغني يا مولاي أن عددهم في تناقص كل يوم، حتى أن بعضهم غادر القيروان ليلتحق بمعسكر المحاصرين للمادية. إن الانشقاق بدأ يدب في صفوفهم، ودليلي على ذلك الرجل الواقف خلف خيمتنا، إنه يريد أن يشهد اجتماعنا. فما رأيكم لو استمعنا إليه؟ عساه يحمل من الأسرار ما يساعدنا على القضاء على صاحب الحمار.
0: على هذا النحو أريد أن تردني الأخبار. عجل بإدخال الرجل أيها الحاجب. هيا اقترب، أوجز بما يفيد، علنا نجد عندك ما يسرنا.
3: أنا يا أمير المؤمنين من رجال صاحب الحمار، لست بربري الأصل، لكن الأعرج الدجال ألحقني بجيشه غصبا لما لمسه في من دقة في الرماية وشجاعة في القتال، وهددني بالقتل إن أنا حاولت الفرار. ولقد لجأت إليكم تحت ستار الليل لما سمعت عن كرمكم وتسامحكم، فهل تسمحون أن أكون في خدمة الفاطميين جنديا مطيعا وخادما أمينا؟
1: هذا إقبال على أمير المؤمنين أم نفور من صاحب الحمار؟
3: ربما اجتمع الاثنان يا سيدي.
1: أليس من غاية خفية ترمي إليها؟
3: ما لي من غاية غير خدمة أمير المؤمنين حفيد علي وفاطمة، وإن قبلتموني جنديا فسترون مني ما يسركم.
0: الآن عد إلى مكانك حتى نتشاور في أمرك. ما رأيكم فيما استمعتم إليه يا قادة الجند؟ وما تنصحون به يا حكماء المهدية وشيوخها؟
4: أرى الرجل صادقا في كلامه، ولا أرى خوفا منه، يبدو أنه نجدي أو حجازي الأصل، فلهجة خطابه لا تختلف عن لهجتنا. رأيي أن نلحقه بسرايا الرماة الحارسين لأسوار المدينة دون أن نغفل عنه.
2: بكل هذه البساطة نلحق بالجيش كل من دب وهب؟ ما أدراكم به؟ لما لا يكون جاسوسا؟ إنه لعين الغباء أن نصدق دعواه. رأيي أن نضع الأغلال في معصميه وأن نقيده ونرمي به في السجن حتى نختبر سريرته.
4: والله ما أفسد أمرنا كل هذه السنين الطوال، وما أخرجنا من القيروان إلا الخوف والانكماش وقلة ثقة. إنكم لو قيدتموه وأغلقتم دونه أبواب السجن لن تأمنوا جانبه، ورأيي أن يكون لنا لا علينا.
0: إنه لنعم الرأي أيها الشيخ، نلحقه بالجيش دون أن نغفل عن تصرفاته، فقد يكون لنا خير فيه، ومن يدري قد يتبعه العديد من المنشقين عن صاحب الحمار.
1: نحن على رأيك يا أمير المؤمنين.
3: إنا لأمرك معيدون.
2: نعم الرأي والتدبير يا حفيد عبيد الله.

0: أهلا ومرحبا بصديقنا أميرسان هاجة زير ابن مناد. أرجو أن لا نكون قد أرهقناك. إن الطريق طويلة ووعرة المسالك.
1: لو كنت في آخر أصقاع الدنيا للبيت الدعوة بكل سرور. لقد أسعدني الحظ أن أكون لكم صديقا ودودا مخلصا.
0: الحمد لله.
1: وها أن الأقدار تزيد في متانة صداقتنا.
0: جل جل. تعال تعال اجلس إلى جانبي يا ابن مناد. أنا بشوق إلى معرفة أخبارك والسؤال عن أحوالك. لقد جمع بيننا الصدق والوفاء لمبادئ مشتركة.
1: أجل.
0: وأنا سعيد أن يكون أمير صنهاجة العظيم في ضيافتنا لحضور حفل تنصيب ابن المعز وليا للعهد.
1: إنه لشرف عظيم أن أكون إلى جانب أمير المؤمنين المنصور في مثل هذا اليوم، وهو لعمري شرف أفاخر به سائر أمراء القبائل البربرية. ناصرناك لأنك على حق.
0: الحمد لله.
1: وشددنا أزرك لأنك أهل للخلافة. أقول ذلك عني ونيابة عن رجال صنهاجة كلها.
0: أحمد الله على هذه الثقة وعلى هذا الإخلاص، ولم أشك يوما في ولائكم للفاطميين، وما دعوتي إليكم اليوم إلا لدعم روابط صداقتنا. وأريد أن أخصكم بكرم لم ينله سواكم من أمراء القبائل المساندة لنا حتى من أقرب المقربين إلينا.
1: إن رغبة أمير المؤمنين أمر مطاع، فليأمر مولانا بما يراه صالحا.
0: أنت تعلم أن لا مكان في القلب فوق مكانة الأبناء. وأغتنم فرصة حضورك تنصيب ابن المعز وليا للعهد من بعدي، لأتقدم لخطبة ابنتكم فاطمة لابن المعز حتى تكون الفرحة مضاعفة.
1: قد لا أستحق هذا الشرف يا أمير المؤمنين، إنها هبة ونعمة من الله، فولي العهد قدوة لكل الشباب وراية خفاقة في سماء الخلافة الفاطمية. يسرني أن أرى ابنتي فاطمة في بلاطكم تحظى بجزيل كرمكم. عليكم بالأمر وعلينا بالطاعة يا أمير المؤمنين.
0: بارك الله فيك. أنا أشكرك نيابة عن ابني، ولا أرى من مفاجأة سارة أقدمها له عند عودته هذا المساء من بغداد غير هذا الخبر السعيد. أما عقد القران ومراسم الزواج فلن تكون إلا بعد انقضاء شهر الصيام
1: بإذن الله،
0: أيام احتفالنا بالعيد السعيد.

0: فاطمة فأرسلتني للبحث عنك.
1: كان علي أن أسرع إليها قبل الآن، لكنني شغلت عنها بإصلاح شأني، وها أنا ذاهبة إليها فورا.
2: هيا يا فاطمة عجلي يا ابنتي حتى نأخذ مكانا في تلك الشرفة المحاذية لسرادق المنصور. لقد فرشها الخدم بالبسط والوسائد بعد أن أوقدوا مباخر الند والعنبر. هيا هيا نسرع قبل أن يبدأ الاحتفال.
1: أرى أمير المؤمنين في موكب عظيم تحفه حاشيته من رجال الدولة، وأرى والدي يأخذ مكانه إلى جانب أمير المؤمنين.
2: إنه يفعل ذلك إكراما له وتقديرا وتبجيلا، ولا أظن أن أحدا من الأمراء حظي بمثل هذا الشرف من قبل.
1: لكن من ذلك الشاب الجميل الطلعة الممتطي صهوة الفرس الأبيض؟ إنه يمشي من خلفه الأمراء وقادة الجيش.
2: إنه ابن المعز، لقد عاد البارحة من بغداد، واليوم سيفاجئه المنصور بتنصيبه وليا للعهد. انظري انظري يا فاطمة كم هو جميل. أنا أفاخر به كل النساء لجمال طلعته وفصاحة لسانه ودماثة أخلاقه.
1: وإن لم أره إلا هذه اللحظة فهو فعلا جميل، ولا إخاله إلا فاتنا لقلوب عذار المهدية الغراء.
2: ليتك يا ابنتي تبادلينه حبا بحب، وتظهرين له من الود ما يجعلني أطمئن عليكم.
1: من أولئك الفتيان الذين يمشون أمامه يا سيدتي؟
2: أراك تتجنبين الحديث عن المعز في ذكاء.
1: أبدا والله، إني أراه أمامي في جمال ملاك، لكن خجلي يغلبني كعادتي، فمعذرة إن أنا غيرت الحديث.
2: لا عليك لا عليك، انظري انظري هناك، أما عرفت الذين يجلسون على الدكة؟ إنهم الشعراء والمنشدون.
1: أردت أن أسألك عنهم، لكنني شغلت عنهم بالنظر إلى الغلمان وهم ينفخون في المزامير ويقرعون الطبول. إنه فعلا لمنظر بديع. ومن هؤلاء الرجال بألبستهم الخاصة؟ أراهم يحملون كسوة جميلة مطرزة.
2: تلك هي كسوة ولاية العهد التي سيخلعها المنصور على المعز ليصبح بعد أبيه رابع خلفاء الفاطميين. فاطمة، سيبدأ السباق بين الفرسان وستشهدين براعة المعز، إنه أمهر فارس عرفته المهدية، ولا أرى أحدا سيغلبه حتى ولو كانت فاطمة الفارسة الجميلة التي لا يشق لها غبار.

0: أنني ألحظ ابني المعز في طريقه إلينا. أرى وكأن الشوق شده إليك، فالحب غلاب يا ابنتي.
1: من؟ المعز؟
0: نعم المعز، ابني وولي العهد، وها قد صار خطيبك. ما لي أراك مرتبكة وجلة، هيا هيا ارفعي حاجز الكلفة بينكما، وإن غلب عليه الخجل فهو طيب المعشر ودود. ابسطي له جناح المودة والحب، وأعد له من وجدانك مكانا حسنا.
2: أجئت في غير أوان أم تراني قطعت عليكم عذب الكلام؟
0: لو عكست لأصبت، لعلنا كنا في انتظارك، لم نكف عن الحديث عنك منذ الصباح. تعال تعال يا بني، اجلس اجلس في مكاني ريثما أعود، لا أرى أن تقف متباعدين.
1: ما لي أراك مطرقا، أما تعودت من قبل لقاء الجواري وبنات الأمراء؟
2: أحس بالكلام يتذبذب بين شفتي، ولا أدري كيف أبدأ بالحديث، ربما غلبني شيء من الحياة فأنا لا عهد لي بالنساء.
1: وأنا لم أعهد أمراء مرتبكين مثلك. سأهون عليك الأمر وأكون أكثر جرأة منك، فأنا نشأت على الصراحة منذ نعومة أظفاري. أسعيد أنت بخطوبتنا؟ وكيف تخطب فتاة لم ترها عينك من قبل؟
2: ألا يقال بأن الأذن تعشق قبل العين أحيانا؟ ومن أدراك أنني لم ألحظك من قبل؟ لقد رمقتك وأنت تقفين في شرفة القصر إلى جانب والدتي، وسمعت عنك الكثير، فوجدت فيك من الخصال ما كنت أبحث عنه، ولقد صدقت والدتي حين قالت لي بأنك أجمل نساء الكون.
1: ذلك من لطفها وحسن طباعها وجزيل كرمها، وأرجو ألا أخيب ظنها.
2: أفهم من كلامك أنك موافقة على خطبتنا؟
1: أنا شبه أسيرة عندكم، وهل لمثلي غير الموافقة؟
2: ماذا تقولين؟ أنت أسيرة؟ بل أنت أميرة وضيفة مبجلة. قولي، هل أنت موافقة على خطوبتنا؟ هل للمعز مكانة عندك؟ أم تراني تسرعت فيما أقدمت عليه؟
1: إن المشاعر تقرأ في عين صاحبها، ولا إخال نظراتي إلا فاضحة لمشاعري وأحاسيسي. أنا صفحة ناصعة مفتوحة أمامك أيها الأمير السعيد.
2: لم تغب عني نظراتك، ولكنني أردت أن أسمع منك ما خالج الفؤاد. هل تقبلين الزواج بي؟
1: لقد أرجأ أمير المؤمنين الزواج إلى ما بعد شهر رمضان، فعلى ما نستعجل نحن الأمر؟ أقد أجبتك عن سؤالك؟ فأجبني أنت، أجبني الآن وحقق رغبتي.
2: وأمري؟
1: أريدك أن تعاهدني على الوفاء إلى أن نلتقي، فأنا أرفض ازدواجية المشاعر، وأمقت أن تقاسمني أخرى أحاسيسي الخاصة، حتى ولو كانت جارية من جواري القصر.

0: ماذا تريد مني؟ ماذا تريد مني يا راكب البعير؟ ما لك تقف عند رأسي؟
1: سأشق صدرك بهذا السيف أيها المنافق، سأفجر رأسك بهذه الصخرة حتى يتناثر أجزاء.
0: أرجوك أن لا تفعل حتى لا يأخذك ندم بعد. أبعد حوافر بعيرك عني، إنه يكاد يدوسني. أبعد أرجوك.
1: أتخشى الموت وأنت الذي زرع الحلا والرعب في أهالي القيروان؟ يا لكم من فئة ضالة مخربة، دخلتم القيروان وأهلها نيام. ويحك، ألم يرق قلبك لبكاء الصغار واستغاثة العجاز؟ ألم تسمع صريخ اليتامى؟ ألم تأخذك الرحمة وأنت ترى النساء يخرجن فزعات مضطربات يلهثن وراء صغارهن؟
0: عفوك أيها الشيخ. أبعد حافر بعيرك عن صدري. أبعد حوافر بعيرك عن صدري. أبعد، إنه يدك ضلعي ويعصر قلبي. الرحمة.
1: هذا جزاؤك، ستموت مقطع الأوصال حسيرا منبوذا. ستموت الآن، ستعصر قلبك حوافر البعير، وسأدك رأسك بهذا الصخر أيها اللئيم. يا لك من دشال محتال.
0: لا، أرجوك.
2: ما لك تصيح يا أبا زيد؟ أراك مكفهر الوجه منقبضا على غير عادتك. هل أصابك مكروه؟ أم هو كابوس دهم نومك؟
0: أحمد الله أن كان ذلك حلما. رأيت في منامي ما أفزعني يا امرأة. يا لها من رؤية مزعجة.
2: هيا قص علي ما رأيت حتى أتبين سبب انشغالك وخوفك.

0: إنها رؤيا واضحة المعالم، لا خفاء فيها ولا لبس.
1: ماذا تقصدين؟ أهو نذير شؤم؟
0: إني لأخشى عليك وعلى أبنائنا منه يا أبا زيد، وإني أنصحك بالتريث إن كنت عازما على أمر خطير.
1: صدقت، إن الحلم مخيف، وسأأخذ برأيك. لن أخرج لقتال الفواتم هذه الأيام، سأرجئ ذلك إلى حين، وسأجزل العطاء للفقراء والمساكين، عسى الله أن يبعد عنا الفواجع والأذى.
0: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
1: صدق الله العظيم.
2: الفواتم.
0: تأليف النور ذويب،
2: إخراج عبد الله الوافي،
0: الموسيقى والمؤثرات الصوتية لخالد المسلماني،
2: الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة، شارك في التمثيل صابر محمد، لزهر بوعزيزي، علي بن حمدة، محمد بن فقيرة، مقدد المعزون، زهرة النفاتي، داليندا قراوة، منصف لوكيل، سفيان مزيد، فاطمة خنفير، لخثر عبيد، وفي دور الراوي عبد الرحمن اللحية.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 81 بعد 200، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير الآية الموالية، آية التداين. فبعد أن رغب سبحانه في الصدقات والإنفاق في سبيله وحذر من الربا، أعقب ذلك بذكر القرض الحسن بلا فائدة والتعامل بالدين المؤجل وطريقة توثيقه وحفظه بالكتابة والشهادة وطريقة تنميته بالتجارة. ففي الصدقة والقرض الحسن تراحم وتعاون، وفي الربا قسوة وطغيان. وفي أحكام التعامل بالدين المؤجل والتجارة الحاضرة غاية الحكمة والمصلحة والعدل. فتكون مناسبة آية الدين لما قبلها بيان حالة التداين بطريقة تحفظ الأموال وتصونها عن الضياع، بعد بيان حكم التعامل بالربا ومنعه. وفي هذا دليل على أن المال ليس مبغوضا عند الله ولا مذموما في دين الله. كيف وقد شرع الله لنا الكسب الحلال وهدانا إلى حفظ المال وعدم تضييعه، وإلى اختيار الطرق النافعة في إنفاقه. وكأن هذه الآية جاءت احتراسا مما عسى أن يقع في الأذهان بسبب الكلام السابق، إذ ربما فهم من المبالغة في الترغيب في الإنفاق في سبيل الله والتشديد في تحريم الربا أن جمع المال مذموم. وكأنه تعالى يقول: إنا لا نأمركم بإضاعة المال ولا بترك استثماره، وإنما نأمركم أن تكسبوه من الطريق الحلال وتنفقوا منه في وجوه البر والخير. وكون هذه الآية أطول آية في القرآن الكريم دليل على أن الإسلام معني باقتصاديات الأمة، وأنه دين ودولة وحياة ونظام مجتمع ينظم التعامل بين الناس ويبين طريق حفظ الحقوق، فهو ليس دين رهبنة وفقر وانعزال عن الحياة. وأما ذم الدنيا أو المال في بعض الآيات والأحاديث فإنما هو عند نسيان جانب الآخرة واستعباد المال صاحبه، فلا يبالي في جمعه وإنفاقه بالحلال أو الحرام. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أي إذا تعاملتم بدين مؤجل في التجارة أو القرض أي السلف، فاكتبوا ما يدل على هذا التعامل مع بيان الأجل والموعد. والأمر بالكتابة والتوثيق مندوب تحسبا من النسيان الذي قد يقع في المدة التي بين العقد وحلول الأجل، وقد تطرأ عوارض من موت أو غيره، فشرع الله الكتابة لحفظ المال وضبط ما حصل بين طرفي العقد والاتفاق وإثبات الحقوق ومنع النزاع. والقرينة على أن الأمر ليس على سبيل الوجوب منصوص عليها في الآية ذاتها، وهي قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. ثم بيّن الله كيفية الكتابة ومن يتولاها فقال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي وليكن الكاتب الذي يكتب لكم الديون عادلا مأمونا محايدا يساوي بين المتعاملين، لا يميل إلى أحدهما فيزيده على حقه، ولا يميل عن الآخر فيبخسه من حقه. ثم أكد الله تعالى النهي عن الامتناع عن الكتابة بالحق لكون الوثيقة متعلقة بحفظ الحقوق، فقال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، أي ولا يمتنع الكاتب أن يكتب بالطريقة التي علمه الله إياها من كتابة الوثائق. فبعد أن شرط الله في الكاتب العدالة شرط فيه العلم بالأحكام والفقه في كتابة الدين، إذ الكتابة لا تكون ضمانا تاما إلا إذا كان الكاتب عالما بالأحكام الشرعية والشروط عرفا وقانونا، وكان عادلا حسن السيرة، لا غرض له إلا بيان الحق بلا محاباة. وفي ذكر هذه الشروط في الكاتب إرشاد وإيماء إلى أنه ينبغي أن يكون الكاتب غير المتعاقدين، وإن كان يحسنان الكتابة خيفة أن يغالط أحدهما الآخر أو يغشه. ثم أرشد الله تعالى إلى أن الذي يتولى إملاء البيانات على الكاتب إنما هو المدين، فقال تعالى: وليملل الذي عليه الحق، أي المدين الذي عليه الدين، فهو المكلف بأداء مضمون ما سيكتب، فيتولى الإملاء على الكاتب ليكون إملاؤه حجة عليه وإقرارا منه بحق الدائن. ثم أوصاه تعالى بأمرين، فقال: وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فالأمر الأول هو تقوى الله في الإملاء بأن يذكر ما عليه كاملا، والثاني ألا يبخس أي لا ينقص من الحق الذي عليه شيئا، إذ الإنسان قد يدفعه طمعه إلى نقص شيء من الحق. ثم أوضح تعالى أحوال ناقصي الأهلية فقال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، أي فإن كان المدين الذي عليه الحق سفيها أي ضعيف الرأي لا يحسن التصرف في ماله، أو ضعيفا بأن كان صبيا أو مجنونا أو جاهلا أو هرما لم تساعده قواه العقلية على ضبط الأمور، أو عاجزا عن الإملاء لكونه جاهلا أو ألكا أو أخرس أو نحو ذلك، فعلى وليه الذي يتولى أموره والده أو وصيه أو محاميه أو غيرهم أن يملي الحق على الكاتب بالعدل والإنصاف بلا زيادة ولا نقص.

ثم جاء دور الإثبات، فأرشد الله تعالى على سبيل الندب إلى الشهادة على المداينة، فقال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أي واطلبوا أن يشهد على الدين رجلان من المؤمنين ممن حضره، أو رجل وامرأتان. وفي قوله تعالى من رجالكم دليل على اشتراط الإسلام في الشهود، أما العدالة في الشهود فاشترطها تعالى بقوله في سورة الطلاق: وأشهد ذوي عدل منكم. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: البينة في الشرع أعم من الشهادة، فكل ما يتبين به الحق كالقرائن القطعية يسمى بينة، فلا مانع أن تدخل شهادة غير المسلم في البينة بذلك المعنى إذا تبين الحق للحاكم بها. يقول تعالى: ممن ترضون من الشهداء، هنا تأكيد لاشتراط الإسلام والعدالة، لأن المعنى ممن ترضون دينهم وعدالتهم من الشهداء. ثم ذكر الله تعالى السبب في جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل، فقال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. السبب إذن هو التذكير، فقد كان الشأن في النساء النسيان، حيث جرت العادة أن المرأة لا تهتم كثيرا بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات، فتكون معلوماتها محدودة وخبرتها قليلة واهتمامها بالوقائع المالية ضعيفا، لذلك فقد تنسى أو تخطئ إحداهما الشهادة فتذكرها الثانية بمكان، فتكون شهادتها متممة لشهادة الأخرى. بخلاف الأمور المنزلية فإن ذاكرة المرأة فيها أقوى من ذاكرة الرجل، فقد جبل الإنسان على أن يقوى تذكره لما يهتم به ويعنى بشأنه، أما اشتغال النساء في هذا العصر بالمسائل المالية فلا يغير الحكم، لأن الأحكام إنما للأعم الأغلب. ثم نبه القرآن فقال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي ولا ينبغي للشهود أن يمتنعوا عن تحمل الشهادة ليؤدوها عند الحاجة. روى الربيع أن الآية نزلت حين كان الرجل يطوف في القوم الكثير فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم. يعود تعالى بعد ذلك إلى أمر الكتابة فيؤكد طلبها في عقود المداينات، يقول عز وجل: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ولا تسأموا أي لا تملوا ولا تضجروا من كتابة الدين، فلا ينبغي التكاسل أو التقصير أو الاستحياء في كتابته مهما قل، كل ذلك قطعا للنزاع والشقاق وحفظا للحقوق. ثم بين تعالى الحكمة في الأوامر والنواهي المتقدمة، وتلك سنة القرآن، يذكر الأحكام ثم يذكر أسرارها وفوائدها لتكون أثبت في النفس وأثلج للقلب. قال عز وجل: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي إنما أمر به القرآن من الكتابة والإشهاد أعدل في إصابة حكم الله تعالى، لأنه يكون إلى الصدق أقرب وعن الكذب أبعد، وهو أيضا أحرى بإقامة العدل بين المتعاملين وأعون على أداء الشهادة على وجهها الصحيح، وأقرب إلى إزالة الشكوك في تعيين نوع الدين
ومقداره وأجله، فهذه مزايا ثلاث تؤكد العمل بكتابة الدين. مستمعي الأعزاء، نكتفي بهذا القدر من آية الدين لنواصل في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم.

0: تابوا.
1: صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

إن الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه، إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات، ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة

كان صلى الله عليه وسلم كان يسجد فلا يريد أن يقوم. كانت حلاوة الإيمان كلها وغبطة الروح كلها وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم وتنساب في الحروف التي يصوغ منها ابتهاله ونجواه.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى

هم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.

أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده

أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشناها ما غشناها.

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة

كنت أتساءل لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام، ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

0: بكل خير ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار. نزول كميات هامة من الأمطار بمختلف جهات البلاد وتوقعات بتواصل نزول الغيث النافع اليوم وغدا. بلدية صفاقس تواصل تدخلاتها لصيانة شبكة تصريف مياه الأمطار. رئيس الدولة يتابع مدى تقدم المشاريع الصحية في مختلف أنحاء البلاد ويؤكد أن الصحة العمومية منظومة متكاملة تعرضت للاستهداف والتدمير. وزارة التربية تستكمل طباعة الكتب المدرسية. وفي العالم تونس تدين بشدة الهجمات الآثمة التي استهدفت عددا من المدن بالمملكة العربية السعودية، والجيش الإسرائيلي يستهدف بلدات في جنوب لبنان، والحرس الثوري يستهدف ناقلات النفط في مضيق هرمز. تفاصيل هذه العناوين في موعد أخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديما.

الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أهلا بكم من هذه الإطلالة الصباحية المباشرة ونوعدكم اليومية أحلى صباح. ننطلق من الآن ونتواصل بإذن الله لحدود 9 من صباح هذا اليوم الجديد، صباح الجمعة 18 من سبتمبر 2026، موافق للسابع من ربيع الثاني 1448 هجري، 20 يوم فصل خريف. أنيكم مروان سكول، عامة وشاملة ما شاء الله على كامل تراب الجمهورية، ربيعتنا على قد منطق وإن شاء الله من غيث النافع. انطلقنا معكم ونوعت أحلى صباح كما العادة. طبعا اليوم في تعويض للزميلة سوى سرور الهدار تكون معكم الأسبوع القادم إن شاء الله، وكما تعودت بي ديما صبحية الثلاثة معكم، من بدلهاش اليوم استثناء عائشة أنسكم حتى لتسعى في منوعات أحلى صباح. أنور بوجلبان يهنسلنا اللقاء في الإخراج الفني لمنوعتنا، وإن شاء الله بعد السبعة يكون معنا إخراج المرئي منعم أجمل. تحية توصل من أمنا الجيبسي وسهم شعوري، أمنوا لكم مختلف المواعيد الإخبارية والنشرة الرئيسية، جيكم السبعة ونص إن شاء الله في موعدها طبعا النشرة الأولى. ذكركم بأوقات صلاة نهار اليوم، الفجر كان 4:36 دقيقة، الظهر نص النهار 18 دقيقة، العصر 3:41 دقيقة، والمغرب 6:22 دقيقة، العشاء 7:45 دقيقة. إن شاء الله بيتقبل منا ومنكم جميع الأعمال الصالحات بإذن الله. منوعتنا أحلى صباح مع المتابعات المواعيد والاستضافات، وبعد شوية نبدأها برسالة صباح مع أستاذنا شيخنا الإمام الخطيب محمود أمين برماش بعد النغمة الأولى. لكن ذكركم أحوال طقسنا مازال ملائم لنزول الأمطار، درجات الحرارة اليوم فما ارتفاع طفيف تسجل اليوم الجمعة، تتراوح القصوى عامة ما بين 31 و 36.

درجة وتوصل ل 38 درجة بأقصى الجنوب. السحب باش تكون كثيفة بالشمال والوسط محليا بالجنوب، أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة، والريح باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا محليا قوية قرب السواحل، وبالجنوب باش تكون معتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون مضطرب. طبعا تفاصيل الطقس أكثر تفاصيل وأكثر إضافة تكون لنا في 47 إن شاء الله مع المعهد الوطني للرصد الجوي. ديما نقول لكم أكثروا من التسبيح، من الحمد ومن الشكر، ومن الشكر لله سبحانه وتعالى. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، لا إله إلا هو، عليه نتوكل وبه نستعين. جمعة مباركة للجميع.

0: 6:14 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. المنى وعد أحلى صباح، استفاقة طيبة لكم جميعا على موجاتنا. كل ما نختار طبعا صوتي لعتفقس معكم، استثناء اليوم عايشة في منى وعد أحلى صباح اللي نودكم من خلالها بأحلى كلام، ونودكم زادة بالمتابعات وبالعناوين، وخاصة أيضا بأحلى الاستضافات الصباحية تبدأ فيها نجاحات تونسية أكيد نتمنوها ونكونوا موجودين فيها قبلها، أكيد باش نكونوا مع رسالة الصباح، واخترنا لهم موضوع مهم. قبل ذلك حب نرجع بالتحايا طبعا لأصدقائنا مستمعينا اللي بدأوا معنا رحلة الصباح من بكري، وعجبتني برشا من مسارة دربال تقول: في صباح يوم الجمعة اللهم اكتب لنا رضاك، وأسعدنا بقربك وعونك ونجواك، واكفنا وأغننا عمن سواك، واجعل سعادتنا في قلوبنا، واشرح صدورنا، وأنر بنورك دروبنا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك بابا إلا وفتحته، ولا حاجزا إلا وكسرته، ولا ذنبا إلا وغفرته. اللهم آمين. أكيد اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته يا مجيب السائلين. قول جمعتكم طيبة مباركة، وكل جمعة وأنتم إلى الله أقرب. شكرا مسرة، محلاك ومحلى كلامك اللي اخترتونا هذا الصباح الجديد. شكرا لكل الأصدقاء، برشا الحقيقة منهم بدأوا في تحياهم ورسائلهم الجميلة كجمال قلوبهم، نرجع لها إن شاء الله بالتفاصيل بعد ما نكونوا مع أستاذنا وشيخنا طبعا الإمام الخطيب محمود أمين برماش اللي حبيت نرجع له في صباح الجمعة اليوم في هذا الموعد الاستثنائي معكم في منى وعد أحلى صباح، باش نحكيه في موضوع مهم جدا هو جبر الخواطر. قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لك أختي الكريمة على هذه الاستضافة الطيبة، وأسعد الله أوقاتك بكل خير، وأحيي كذلك كل مستمعين ومستمعاتنا الكرام أينما كانوا. شكرا. وأقول لهم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، جمعة مباركة طيبة جعلها الله جمعة خير ورحمة. آمين. وبركة وسكينة على الجميع إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
1: وأدخل الله السرور على قلوبكم وفرج همومكم وجبر خواطركم، وجعل الله ما أنعم به علينا من الغيث غيثا نافعا مباركا يعم بخيره البلاد والعباد. واليوم إن شاء الله مش نتحدث عن خلق جميل وعن عبادة قد يغفل عنها كثير من الناس، وهي جبر الخواطر. وجبر الخواطر من الأخلاق التي تجلت بأجمل صورها في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا. وحينما نقول جبر الخواطر فنحن نتحدث عن شيء قد يبدو بسيطا لكنه عند الله عظيم، قد تجبر خاطر إنسان بكلمة، وتجبر خاطره بابتسامة، وتجبر خاطره بأن تسأل عنه، وتجبر خاطر والديك بأن تحميهم وتحاضيهم، وأن تجبر خاطر طفل بأن تشجعه، وتجبر خاطر فقير بأن تساعده دون أن تجرح كرامته، وأن تجبر خاطر إنسان مهموم بأن تسمع إليه. وأحيانا الإنسان لا يريد منك مالا ولا ينتظر منك أن تحل له مشكلته، ولكن يريد
0: كلمة.
1: من يشعر كلمة. به صحيح. ويحس أنه مهم، ويحس أنه عنده شكون يسمع. ورب سبحانه وتعالى وقت يوصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لاحظوا هذا التعبير القرآني الجميل، وقت قال ربي عزيز عليه ما عنتم، أي أنه يشق عليه ما يشق عليكم ويتألم لما يؤلمكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بآلام الناس ويحس بالضعيف صلى الله عليه وسلم، ويقف مع صاحب الحاجة ويحن على الطفل ويواسي الحزين. النبي صلى الله عليه وسلم مما رواه يقول: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دين أو تطرد عنه جوع، ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، أي مسجد المدينة شهر. شوفوا أنك تمشي مع أخوك المسلم، يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: نعم تأخذ بخاطره. نعم. يقول: ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام.
0: الله.
1: ما أجمل هذا المعنى.
0: ياسر جميل.
1: نعم. اللي فيه سرور تدخله على مسلم، فإدخال السرور على الناس عبادة. ما قالش ربي، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أكثر صلاة أو أكثر صياما، بل قال سرور تدخله على مسلم. شوفوا أن تجعل إنسانا حزينا يبتسم محلاها ذيك عند ربي سبحانه وتعالى، ولا تكشف عنه كربة، ولا تساعد واحد من مدين، ولا تطعم جائع، وأن تمشي مع صاحبك. يعني ربي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش أن تعطي حاجة لأخيك، ولكن قال نعم. أن تمشي مع أخ في حاجة، أي تمشي معه،
0: حاول معه تقتير
1: نعم. حسوا أنه مش وحده، وهذا هو من أروع صور جبر الخواطر.
0: نعم.
1: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قدوتنا في قصة أخرجها الإمام الطبراني في المعجم الكبير، النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 10 دراهم، فأتى صاحب ثياب فاشترى منه قميصا ب4 دراهم، شرى سيدنا النبي قميص ب4 دراهم، فخرج وهو عليه لبسه عليه الصلاة والسلام، فإذ برجل من الأنصار فقير يراه فيقول يا رسول الله اكسني قميصا كساك الله من ثياب الجنة.
0: الله.
1: شوفوا سيدنا النبي كيفاش عمره لا يرجع حد ولا يرد حد ولا يوجع حد. نزع النبي صلى الله عليه وسلم القميص الذي اشتراه للتو وكساه ذلك الرجل، ما قالوش أنا تو شريته،
0: اثره على نفسه. نعم
1: نعم. ثم رجع مرة ثانية إلى صاحب الحانوت واشترى لنفسه قميصا آخر ب4 دراهم وقعدوا درهمين صلى الله عليه وسلم. وهو في الطريق رأى جارية تبكي، تخيلوا المشهد هذا، طفلة أو جارية واقفة في الطريق تبكي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عندي أشغال ولا عندي هموم دعوة، ولم يمر دون أن يسألها، بل وقف عليه الصلاة والسلام على الرغم من مسؤولياته ومهماته صلى الله عليه وسلم وقال لها ما يبكيك؟ قالت يا رسول الله أعطاني أهلي درهمين لأشتري بهما دقيقا فضاع مني، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي لما قالوش، ما قالهاش أنا عندي درهمين وعندي ما نعمل بهم، ما حبش يكسر لها خاطرها ويحب يسكتها ويحبها تمشي فرحانة، انتهت المشكلة ماديا، أعطاها
0: لكن أكيد أثرها كبير.
1: نعم نعم. ولكن مضت وهي ما تزال تبكي، ما زالت تبكي. سيدنا النبي ما قالش أنا أعطيتها الدرهمين وخنمشي على روحي، لا، فناديها عليه الصلاة والسلام وقال ما يبكيك وقد أخذت الدرهمين، ما عيطت عليها عليه الصلاة والسلام، ولكن يسأل فيها بكل رفق. قالت له أخاف أن يضربوني، أن يضربني أهلي وقد تأخرت عنهم. وهنا يعني يظهر المعنى الحقيقي لجبر الخاطر، النبي لم يقل لها أنا أعطيتك المال وانتهت مهمتي، لا، ولا أنا ما عنديش وقت، النقود عادت إليها ولكن الخوف بقي في قلبها، فمشى معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ أهلها. وتذكر الرواية أنه سلم عليهم ولما عرفوا سبب مجيئه وأن الجارية خافت أن يعاقبوها عفا عنها صاحبها وأعطاها مكرومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا سيدنا النبي كيفاش جبر الخواطر ليست أن تعالج المشكلة الظاهرة فقط، بل أن تبحث عن الخوف المختبئ في القلب وعن ما يحتاجه الإنسان. قد تعطي إنسانا مالا ولكنه ما يزال مكسورا. نعم. وقد تشتري يعني لابنك كل الأدوات المدرسية لكنه يحتاج منك إلى كلمة الأمان. وإحنا حبوا نربط موضوعنا بما تعيشه بلادنا هذه الأيام المدرسية. نعم. نعم. اليوم راه أولادنا وصغيراتنا يحتاجوا إلى جبر الخاطر، و حينما نتحدث عن جبر الخاطر نقول للأمهات وللآباء وللأساتذة والمربين.
0: نعم. ونختم بهذا.
1: نعم. أبناؤنا في هذه الفترة أحوج ما يكونون إلى الكلمة الطيبة وإلى التشجيع وإلى تثمين جهودهم وإلى الشعور بأن الأسرة، سواء الأسرة التربوية والأسرة في البيت،
0: نعم،
1: تقف إلى جانبهم. فالعودة المدرسية راهي مش محفظة وكراسات وأقلام وكتب،
0: نعم،
1: بل هناك ما هو أهم، ونحب صغيراتنا يكونوا سويين نفسانيا
0: متوازنين
1: دينيا ومتوازنين. قلب الطفل يجب أن نراعي قلب الطفل ومشاعره. قد يأتيك ابنك بأمر تراه أنت بسيط وتافه لكن راه عنده كبير، وهنا يحتاج إلى من يسمعه ويطمئنه ويشجعه، ويحتاج إلى أنه يسمع نحن معك اجتهد ولا ونحن ويقفون إلى جانبك ولا تخرجوا يعني من من من من الضغوطات النفسية وتخلي ولدك يعني يشعر إنه
0: راحة.
1: وهذه هي أهمية جبر الخواطر.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يجعلنا من جبري الخواطر ومن جبري القلوب. في الحقيقة ما نكسرش القلوب، مهم جدا وقلوبنا طيبة إن شاء الله. نعم
1: نعم نعم، نسأل الله أن يجعلنا ممن يجبرون الخواطر ولا يكسرونها.
0: أمين يا رب.
1: ساعات ناس تكسر الخواطر مش تجبرها.
0: أي إن شاء الله ربي بعدهم علينا.
1: أمين
0: وربي بعدهم علينا.
1: أمين إن شاء الله ربي يجبر خواطرنا.
0: أمين
1: ويفرج همومنا ويقضي حوائجنا ويدخل السرور على قلوبنا
0: يا رب.
1: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لك أختي الكريمة،
0: الله يبارك لك،
1: على
0: الله يبارك لك.
1: وشكرا لمستمعينا الكرام، وجمعة مباركة طيبة إن شاء الله.
0: أمين
1: على
0: علينا وعليك وكل السامعين. وانت ديما تنورنا شيخنا الإمام الخطيب محمود أمين بورمي. شكرا جزيلا لك، بورك فيك أكيد. إن شاء الله خير عايشك. إن شاء الله خير. أمين يا ربي، وجمعة مباركة للجميع. احنا ما زلنا متواصلين معكم إلى حدود 9. نقول صباح الخير لكل من نستيقظ الآن على صوتنا، وإن شاء الله ربي يجعل ديما قلوبنا عامرة بالمحبة وعامرة بالإيمان، وخاصة كما قلنا بجبر الخواطر. يا ربي اجعلنا منهم من جبري الخواطر. أحلى صباح.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. سجلت مختلف جهات البلاد الليلة الماضية نزول كميات هامة من الأمطار من بينها صفاقس، وتكون السحب اليوم أحيانا كثيفة بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب مع أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة. أعلنت بلدية صفاقس مواصلة تنظيف وجهر بلوعة تصريف مياه الأمطار بنسق حثيث، وشملت هذه التدخلات خلال الأيام الماضية والليلة الماضية كل من منطقة خمسة أود، محيط محطة القطار، ومحيط دار الشباب بطريق المطار، وشارع الرائد البجاوي وسيدي سالم. بحث رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقبال أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بقطاع الصحة في مختلف الجهات، وأكد أن الصحة العمومية منظومة متكاملة تعرضت للاستهداف بل التدمير، مشيرا إلى أن عددا من المشاريع تأخر إنجازها رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لها، إذ تم تعطيلها عمدا إلى جانب تعطيل عدد من المعدات والتجهيزات المرتبطة بها. أعلنت وزارة التربية استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية الجديدة في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96% ووصلت نسبة المبيعات إلى 94%. أدانت تونس بشدة الهجمات التي استهدفت عددا من المدن بالمملكة العربية السعودية، واعتبرتها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها، وفق بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية. في العالم، أشن الجيش الإسرائيلي غارات على النبطية الفقة والقنطرة وطلوسة في جنوب لبنان، وقبل ساعات نفذ تفجيرا ضخما في بلدة عيت الشعب جنوب البلاد. ختاما، أعلن رئيس كوريا الجنوبية أن بلاده لن تنشر قوات في مضيق هرمز في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الضغط على سول للمساهمة في تأمين الملاحة عبر المضيق. نهاية الموجز إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
2: عشرة ديمة،
3: عشرتنا ما تفش
2: وحكايتنا

0: حديث الجمعة.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعيش الأسر التونسية هذه الأيام على وقع العودة المدرسية والجامعية، ومع كل عودة نسعى إلى شحذ الهمم وبيان فضل طلب العلم وضرورة السعي إلى اكتسابه مع ما في ذلك من تضحيات ومشاق. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على التعلم، فكانت رحلة الإسراء والمعراج رحلة تكريم وتعليم. ولقد أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ما في هذا الكون أرضيه وسماويه من العظمة والجلال، ليكون ذلك درسا عمليا لتعليم رسوله صلى الله عليه وسلم بالمشاهدة والنظر. فهو صلى الله عليه وسلم وإن لم يذهب إلى مدرسة ولم يجلس إلى معلم ولم يسح في أرض المعمورة، فقد كفل له ربه سبحانه ذلك بما أراه من آياته الكبرى. مستمعي الكرام، إن أشرف ما تقضى فيه الأعمار وتبذل فيه الأموال وتستفرغ فيه الجهود والأوقات طلب العلم. وفضل طلب العلم في الإسلام لا يخفى على أحد، وكفى بالعلم شرفا أن الله سبحانه تسمى بالعليم واتصف بالعلم في كتابه، فقال تعالى: والله هو السميع العليم. وقال أيضا: إن الله كان عليما حكيما. وكانت الرسالة الأولى من الله إلى الإنسان في القرآن الكريم الدعوة إلى طلب العلم، قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالعلم طريق من طرق الإيمان، والعلم شرف الإنسان، ولا قيمة للدنيا بدون علم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. وبناء عليه فالحياة بدون العلم مستحيلة، واختفاء العلم يؤذن بقرب قيام الساعة، كما حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. ولقد رفع الإسلام من قيمة العلم والعلماء، فجعل من العلماء ورثة الأنبياء، قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي هذا الحديث إشارة واضحة إلى دور العلماء في تبليغ العلم وكذلك في الاجتهاد المحمود. ولقد أمر الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعوه وأن يطلب في دعائه الزيادة من العلم، قال تعالى: وقل ربي زدني علما. وذكر بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم ما أمر بطلب الزيادة من شيء سوى العلم. وعلق النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية على العلم والفقه في الدين، فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. جعلنا الله من المتعلمين النافعين بالكتاب والسنة من المتمسكين. نسأله سبحانه نصرا للمجاهدين في فلسطين، وصلى الله على سيدنا محمد. جمعة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مع تحيات الدكتور عمر الملولي.
0: حديث الجمعة.

0: نسمع.
1: صباح الخير.
2: محلى بشفافك.
3: صباح النور.
2: ينسعد حتى الطير لو بالحقل شافك. كلمة صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: محلى بشفافك.
3: صباح النور.
2: ينسعد.

يسعد صباحكم حلوين الكل، برشا حلوين يتبعوا فينا محلاهم ومحلى كلامهم اللي يدخل طول للقلب بدون استئذان. أحلى صباح لكم في نهار جمعة، إن شاء الله يكون جمعة مباركة. ما يقول لي صديقنا رياض العفاس، يقول لي بحول الله تصب على صفاقس، هي البارح صبت والحمد لله، إن شاء الله ربي يعطينا ديما على قد ما نطيق. يقول لي فما أصحابة كبيرة قبالة صفاقس ممكن تدخل أراضينا، ممكن تذهب للبحر، على كل هي أقدار من عند الله، إن شاء الله ربي يقدرنا ديما الخير. والهنا لكم الناس الكل، محلاكم ومحلى كلامكم الصباحي المزيان اللي يبعث برشا عمل وبرشا طاقة إيجابية، يرفع برشا من المعنويات، وهذا اللي نحبوه كل صباح بكل الظروف، في كل الظروف، في كل ربما الاهتمامات والمشاغل والهموم، واللي يصبح صباح مكدر شوية مقلق عنده برشا حاجات في مخه، أن نقوله صباح راهو جديد، بداية جديدة يلزم الإنسان يكون فيها عنده طاقة إيجابية باش يجم يكمل نهار كامل بنفس المزاج هذا. ذاك علاش تقولكم مروة الكسيبي صباح يوم الجمعة خففوا عن قلوبكم زحمة الأيام. والله احنا في امس الحاجه للكلمه هذه يا مروه، لانه بالحق قد هكا كي تكسر برشا على القلب راهو يتعب ياسر. هذاك علاش على الاقل في الصباح خليو المزاج حلو، تقول ناموا بزياده، معناتها خذوا وقتكم في النوم، اشربوا قهوتكم على مهل، افتحوا شبابيكم للامل، ويمكن اليوم هذا يخبي لكم برشا فرحه وبرشا طاقه ايجابيه وبرشا طمانينه وخبر حلوه. شكرا ليك يا مروه على الطاقه الايجابيه وعلى التفاؤل الكبير من خلال كلماتك، وهذا اللي احنا في امس الحاجه ليه كل صباح. راهو صدقوني يقولوا ساعات احنا نقولوها برشا كلام معناتها في الدرجة، لا فما حاجات تخليك تتفرهد، تخليك ترتاح، تخليك يزمك تقوم معناتها بكل الظروف اللي انت موجود فيها. الناس كل راي عندها مشاغل وعندها اهتمامات وعندها مشاكل وعندها هموم معينة، ما كل صباح يا ربي يقول يا ربي فرج الهم او الهموم، واكيد اجعل اليوم يوم خير واجلب لنا البشائر ان شاء الله مع كل صباح جديد. البداية قد ما تكون سمحة، قد ما يكون زاد فما امل انه تتغير امورك ولا ظروفك ولا حياتك ولا كل واحد وشنو الظروف اللي يعيش فيها، اكيد ان شاء الله ما فما كان الخير باذن الله. يقول ام الصديق هكا مسميه روحها، تقول امنح وردة تمنحك ابتسامة، عندها انت قد ما تعطي اكيد باش تاخذ خير، باش تاخذ ابتسامة خير، وسجل اسمك في سجل الحياة وعطر كلامك بالمسك والريحان ليبقى لك اثر طيب في الحياة. وهذاك هو الخلاصة في الاخير، احنا ما يبقى في الأثر أكيد هو اللي يبقى الجميل، نحن ديما نقول ما يبقى في الحياة كان الأثر، وذاك علاش وين تمشي خلي الأثر الطيب وخلي الصورة السمحة اللي نحبوها تكون موجودة ديما عليك. شكرا لكم على التفاعل المزيان برشا منكم وعلى كل الكلمات اللي وصلتنا، ياسر فيها طاقة إيجابية وتخلينا متفائلين دائما وأبدا. بعد شوية نحكيه أخبار، أهم العناوين أكيد باش تكون لكم في السبعة مع عناوين الأخبار والسبعة ونص النشرة. أهم العناوين أكيد الناس كل تحكي على المطر، تحكي على البنية التحتية، تحكي على ظروف ربما اللي شافوها، صور برشا دارت على مواقع التواصل الاجتماعي. ديما نقولوا ربي يعطينا على قد ما نتيقوا، وديما نقولوا قد ما نتلهاو بكري بالبنية التحتية وشوية، لأنه بالحق البنية التحتية وقت اللي تصب المطر بنسبة عالية وبكمية عالية تساقطها تكون كبيرة بغزارة في وقت وجيز، راهي أكيد باش تعمل الصور هذه اللي شوفوها ومش تعمل هلا الاضطراب هذه في المرور وفي غيره كما شفناها في الكثير من المواقع في تونس العاصمة، في ولايات البارحة على القدروس كل من ريانة وبن عروس وغيرها، نظرا للظروف والتقلبات المناخية. وأكيد أنه يعني في ظروف كما هكا يجب نأخذ الاحتياطات الواجبة في كل التفاصيل وقت اللي جينا المطر، وأكيد منتظرة إن شاء الله نقوله ديما ربي يعطينا لقد ما نتيقوا. بعد شوية كنا أحوال الطقس والميتيو في 7 و4، وقلنا قبل ب 48 ساعة وقبل ب 24 ساعة نتنبؤ بالظروف المناخية والتغيرات المناخية، وإحنا ديما إن شاء الله سالمين، الناس الكل إن شاء الله تخرجوا وترجعوا لاباس سالمين في كل حالكم وترحالكم، وإن أنتم موجودين وصلنا للسبعة غير درجين نحكيه على القلب الطيب دائما وأبدا. إن شاء الله ربي يجعل قلوبنا ديما طيبة وعامرة بالمحبة وبالإيمان.

0: فاقص الأخبار.
1: صباحكم سعيد. توقعات بتواصل نزول الغيث النافع اليوم وغدا. بلدية صفاقس تواصل تدخلاتها لصيانة شبكة تصريف مياه الأمطار. رئيس الجمهورية يتابع مدى تقدم المشاريع الصحية في مختلف أنحاء البلاد. وزارة التربية تستكمل طباعة الكتب المدرسية. الجيش الصهيوني يستهدف بلدات في جنوب لبنان، والحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط في مضيق هرمز. نلتقي إن شاء الله في تمام السابعة والنصف. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
2: عشرة دايما.

0: حبيبة الأم فما شكون ما يتفاعلش مع النغمة هذه، ومع التحية أكيد للأم العزيزة، تحية لكم الكل والكل أمهاتكم. ويقول لي سيدنا مستمعنا الوفي نجح بعزيز، يقول لي أكيد تحية الروح أمه المتوفية الله يرحم المتوفيات، ويحب يحيي بها زوجته ليلى السيالة. إن شاء الله متوانسين ديما في الخير أنت وزوجتك، وتحية لكم ولكل العائلات اللي يسمعوا فينا ويبدونا بالأنغام. أكيد يتفاعلوا معنا مع أنغامنا ويحبوا يحييوا أقاربهم وحبيبهم وأصحابهم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، وين أنتم موجودين وصلكم صوتنا. هذه منوعة أحلى صباح، وهذه إذاعة فاقس، ومنها أكيد باش نقدم لكم أحوال طقس نهار اليوم 7 و8 دقائق.
1: ميتيو
0: المطر وأخبار المطر مع صديقتنا سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرز الجوي. صباح النور مدام سعيدة. مرحبا.
2: صباح النور أخت عايشة، تحية ليك ولكل مستمعي ذات فاقس.
0: مرحبا بيك، صحة بخير؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. الحمد لله. أي إن شاء الله بخير وربي ينعم علينا بالغيث.
2: إن شاء الله أمين. امبارح كانت كيفة السحب يعني فترة ما بعد الظهر، خاصة في المناطق الغربية بدأت تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. أمطار هذه كانت محليا غزيرة، خاصة في الجهات الشرقية للشمال الوسط، تونس الكبرى، كذلك جهة الساحل زغوين. كميات اللي سجلناها كميات أولية البارح كانت 43 درجة من مروج من ولاية بن عروس، 43 درجة في سيدة المنوبية في تونس العاصمة، في ولاية منوبة كانت 41 مليمتر، في الشرقية 36 مليمتر، في حمام نمف 22 مليمتر. البارح زادة سجلنا كميات أمطار في جهة الساحل، في المنستير أيضا نوصل الكميات حتى 58 مليمتر في زرمجين. في صفاق زادة تكونت بعض الخلايا الرعدية، كانت في فترة أكثر يعني في الليل، وسجلنا أمطار كانت تراوحت بين 1 و10 مليمتر الكميات، يعني ما كانتش كبيرة. بالنسبة لليوم، اليوم زاد تقريبا نفس الوضعية، تبدأ السحب الرعدية تتكون في الجهة الغربية وتبدأ تدرج الجهة الشرقية. صفاقس اليوم تشملها بفاعلية ضعيفة برشا، يمكن شمال ولاية صفاقس تشمل الأمطار شوية اليوم، مثلا غدوة يمكن إمكانية أكثر لتشكل خلايا رعدية في جهة صفاقس، محليا الجنوبي، الجنوب الشرقي والجنوب الغربي زاد وين تكون محليا غزيرة في بعض المناطق. نمشي شوية لتوقعاتنا بالنسبة لليوم. اليوم تكون بعض الأمطار متفرقة في الصباح في السواحل الشرقية، وبعض طقس مغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الأمطار هذه كما قلنا تكون أحيانا غزيرة بعد الظهر، خاصة في المناطق الغربية وتشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. بالنسبة اليوم الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. حرارة تقريبا في نفس المستويات، حرارة القصوى تتراوح عامة بين 30 و35 درجة، وتوصل 38 درجة بالجنوب الغربي. غدوة زادة تكون سحب عابرة وتتكاثف مع أمطار بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، وين تكون محليا رعدية وأحيانا غزيرة. الحرارة غدوة تشهد انخفاض طفيف، تكون القصوى بين 29 و33 درجة، وتوصل 35 درجة في الجنوب الغربي. لحد الاثنين زاد الإمكانية من زيادة متواصلة لتكون خلايا رعدية وسحب رعدية هذه مع أمطار، وإن شاء الله نمدكم بالتحيينات كل ما نقربوا.
0: هذا هو، يعطيكم الصحة ليك ولكل زملائك بالمعهد. شكرا جزيلا ليك سعيدة بن صالح. شكرا، نهارك طيب. هذه أحوال طقسنا اليوم وغدوا اليوم القادمة، نقولوا ديما ربي يعطينا على قد ما نتيقوا، إن شاء الله غيث نافع على كامل البلاد. نواصلوا مع التحية للأمهات، نواصلوا يلا نور، نسمعوهم سعاد محاسن في النغمة هذه، صباح الخير يا مولاتي. سعاد حسني، سعاد حسني، سامحوني.

مولاتي أكيد هي المولات، هي السلطانة أكيد في كل دار. ربي يحيي لكم، اختدموا الفرصة أمهاتكم على روسكم، اختدموا الفرصة أكثر ما يمكن في بر الوالدين. 7:18 وإحنا متواصلين معكم كاملين حتى لتسعة في منوعتكم أحلى صباح. نخليوها ديما في الطاقة الإيجابية والموجات الإيجابية. علاش؟ لأنه تثمين الإنجازات التونسية وتثمين المهارات والكفاءات التونسية في كل المجالات، خاصة كيبداو شباب ما شاء الله وتشوف صورتهم تفتخر وتنتشي أكثر فأكثر بالصور الجميلة. بعد شوية باش تكونوا معنا بعد 8 بتبيعة في استضافتنا الصباحية، عندكم فكرة بعجالة ونرجع للشباب باش ما نقلي في نفس الموضوع، لأنه هو كله يحكي على تونس وأبناء تونس وكفاءاتها. الأستاذة أمال، البروفيسورة في الحقيقة أمال حمزة الشافعي، نتعرفوا معها على الاختصاص متاعها ونهنيوها بالموقع الجديد باعتبارها تم اختيارها مؤخرا ضمن فريق دولي لخبراء في دورته الرابعة، خبراء التقييم العالمي للمحيطات. نفهموا أكثر المعنى ونفهموا أكثر المكان هذايا شنو باش يخول لها ليلها والتونس أكيد، لأنها تمثل تونس الوحيدة اللي تمثل تونس في هذا المكان. ونذكر أنه الفريق هذايا تابع لمنظمة الأمم المتحدة، باش ناخذوا فكرة عليه كفاءة تونسية تحضر في هذا الموقع. بروفيسورة أمال حمزة شافعي، واختصاصها زيادة اختصاص استثنائي خلينا نقول، يعني مش كنا باش نحكيو فيه في علوم البحار، الخبيرة في المجال هذايا نحكيو فيه من بعد معها أستاذتنا اللي تمثل جامعة صفاقس. من جامعة صفاقس نمشي بكم من جامعة القيروان. علاش جامعة القيروان؟ حبيت نثمن مجهود هؤلاء الطلبة اللي هم 4 طلبة حقيقة يمثلوا مفخرة أكيد لطلبة في تونس. تم اختيارهم مؤخرا ونذكر أساميهم ونحييهم ونثمن مجهودهم كما نشرت جامعة القيروان على صفحتها الخاصة. غيث زرلي بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بالقيروان، محمد علي بن نور المعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان، فارس مصباح أيضا المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان، ومحمد مناد السهلاوي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان، وأنس بن عمارة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان. الفريق هذايا تم اختياره باش يعمل تربص في الحقيقة، يدوم من توا من جوان سافروا هما حتى اللي جويليا 2027 12 شهر، تربص هذايا 12 شهر في مجال شنو؟ مجال ياسر معناتها مطلوب الفترة هذه، معناتها مطلوب في توا حاليا في التشغيل وفي المهارات أيضا. نحكيه على الميكاترونيك وميكانيك السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي، تم اختيارهم أكيد الاختيار هذه ما كانش هكاك اعتباطي، راهو يكون حسب التطوير المهارات اللي موجودة عندهم حسب الإمكانيات والكفاءة متاعهم. فهما يدرسوا في جامعة القيروان كما قلنا في المعهد اللي تم ذكرها، وتم اختيارهم باش يقوموا بالتربص هذا باش يتمتعوا بالتربص هذا ويبشروه لمدة 12 شهر كما قلت في مجال الميكاترونيك. طبعا هذا في إطار انفتاح جامعة القيروان على المحيط الاقتصادي والدولي، وفي إطار سعيها لتطوير المهارات نتاع الطلبة متاعها ودعم قابليتهم في التشغيل في مجال الذكاء الاصطناعي المجال الحيوي الحي توا، الأنظمة الذكية. والشراكة هذه مع جامعة في الصين، يعني من تونس للصين في إطار مجال كبير برشا، مجال الميكاترونيك. شاء الله بالتوفيق لهم. وهذوما صور في الحقيقة، هذوما صور يمثلوا تونس وهذوما سفراء لتونس، وهذوما أكيد وين ما تشوف شباب هكا في 4 أولاد وبنوتة محلاهم تشوف صورهم وتشوف الفرحة وتشوف أيضا الابتسامة متاعهم، تحس أنه شبابنا بخير وشبابنا ما شاء الله عليه قادر يرفع الرهانات وقادر يكون في مكانة كبرى، وأيضا يقدم صورة مزيانة عن تونس وعن كفاءة تونس في كل الخبرات في كل المجالات، وهذه في المجال الجامعي كما قلنا في مجال الميكاترونيك والذكاء الاصطناعي. بالتوفيق والنجاح لهم، وإن شاء الله نسافهم كي يرجعوا مسين بعد التجربة هذه الأكثر من 12 شهر تقريبا عام، معناتها ما شاء الله عليهم، إن شاء الله يكونوا ديما متميزين كما عودوا جامعتهم وعودوا تونسهم أكيد جدا. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل خبراتنا ولكل كفاءاتنا، وباش نرجع أكيد لتونس أكيد فخر الانتماء من خلال استضافتنا البروفيسورة بعد شوية أمال حمزة في الجزء الثاني من منوعتنا الصباحية. بقوا على نفس الموجة الإذاعية، وشكرا شكرا على التفاعل اللي وصلنا منكم على صفحتنا على الفيسبوك. بعد شوية عندكم النشرة تأمنها آمنة الجيبسي وسهام شعور، ومن بعدهم الأخبار الرياضية، مش عارفة شكون جاء اليوم الأخبار الرياضية، ومن بعد نرجع نواصل رحلتنا ضمن منوعة أحلى صباح كما قلت لكم. في الإخراج الفني أنور بوجلبين، وفي الإخراج المرئي يأمن لكم إن شاء الله المباشر أيضا
على صفحتنا الويب, صفحة الفيسبوك وعلى صفحة اليوتيوب زاد على راديو سفاكس. تتبعوا بعد شوية النشرة في من نعطيهمش قهوة توم, خاطر الناس كل حبوا يشربوا معنا قهوة الصباح. طبعا بعد الله يبارك, خذ راحتك يا أنور. مواصلين معكم رحلة حتى التسعة في قوى الناس الموجة الإذاعية, نرجع لكم في حدود الثمانية إن شاء الله في زوجنا الثاني والأخير من منوعة أحلى صباح. نهاركم زين, صباح النور.

0: صدر أخيرا.
1: مرحبا بكم. صدر أخيرا عن دار خريف للنشر كتاب جديد للباحثة والدكتورة نجوى عمامي بعنوان قراءة في يوميات أبي القاسم الشابي، مصحوبا بتقديم للدكتور لطفي زكري. يعد هذا الإصدار إبحارا نقديا وفكريا في أدب السيرة واليوميات، حيث تسبر الباحثة أغوار التدوينات الذاتية للشاعر التونسي الفذ أبي القاسم الشابي، متخذة من يومياته مدخلا تحليليا جديدا لإعادة قراءة عوالمه الشعرية والوجدانية. ينطلق النص من تفكيك البعد الإنساني والنفس الغزير في كتابات الشابي، ملقيا الضوء على الصراعات الداخلية الهائجة وهواجس الفناء والإبداع ومشاعر الحب والألم والتأمل التي رافقت تجاربه في الحياة على قصرها وحافليتها. ويتجاوز العمل الحدود التقليدية للسيرة الذاتية ليبرز كيف تحولت التدوينات اليومية عند الشاب من مجرد توثيق للأحداث العابرة والمشاعر اللحظية إلى مساحة فلسفية وفنية رفيعة لتأمل الوجود والمجتمع والفن. كما ينسج الكتاب ربطا عميقا وممنهجا بين اليوم والجمال، شارحا كيف انعكس نبض الشاعر الشخصي ومعاناته الذاتية على نتاجه الشعري الخالد، وكيف تشكلت رؤيته الرومانسية والثورية للحياة والحرية من رحم تلك التجربة الإنسانية الفذة. شكرا على المتابعة، مع تحيات فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيراً.

0: صباحكم سعيد. توقعات بتواصل نزول الغيث النافع اليوم وغدا، وصفاقس ليست معنية اليوم بنزول كميات كبيرة. بلدية صفاقس تواصل تدخلاتها لصيانة شبكة تصريف مياه الأمطار. وزارة التربية تستكمل طباعة الكتب المدرسية. رئيس الدولة يتابع مدى تقدم المشاريع الصحية في مختلف أنحاء البلاد، ويؤكد على ضرورة تمكين الإطارة الطبية من إطار قانوني جديد. وجيش العدو الصهيوني يغير على بلدات في جنوب لبنان، والحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط في مضيق هرمز. ومعكم في التفاصيل أمن الجابسي،
1: صباح الخير،
0: وسهام شعور. ساعة ممطرة عاشتها عديد الجهات، تراوحت فيها الكميات بين 80 مليمتر و 30 مليمتر، ما خلق حالة من الفوضى في الطرقات وبعض الأحياء خاصة في العاصمة ومدينة سوسة بسبب انسداد البالوعات وتراكم المياه ودخولها إلى المحلات التجارية والمنازل.
1: صفاقس شهدت بدورها الليلة الماضية نزول كميات هامة من الأمطار، كانت أرضية سقط الأرض ولم تربك الأوضاع. ووفق سعيد بن صالح المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوية، فإن الأمطار في صفاقس تكون اليوم متفرقة على أن تتواصل غزيرة في عديد الجهات.
2: في قاعدة توقعات الجوية العامة بالنسبة لطقسنا اليوم يكون أمطار متفرقة في الصباح في السواحل الشرقية، ثم يصير طقس مغيم جزئيا بعد الظهر، تتكون خلايا رعدية في المناطق الغربية وتبدأ تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. اليوم درجة الحرارة تكون تقريبا في استقرار في المعادلات تاعها تاع البارح. في جهة صفاقس تشملها الأمطار يعني شوية بعد الظهر، مش أمطار كبيرة كما يوم أمس. وبالنسبة ليوم الغد السبت تكون سحب عبر الأغلب المناطق، تتكيف تدريجيا في مناطق الشمال الوسط مع أمطار، تشمل محليا الجنوب، تشمل جهة صفاقس والجنوب الغربي زادة، وتكون محليا غزيرة.
0: إذن ووسط توقعات بنزول الأمطار، تواصل بلدية صفاقس بنسق حثيث تنظيف وجهر بالوعات تصريف مياه الأمطار. وقد شملت هذه التدخلات الليلة الماضية وخلال الأيام الماضية كلا من منطقة خمسة أوت ومحيط محطة القطار ومحيط دار الشباب بطريق المطار وشارع الرايد البجاوي وسيدي سالم.
1: مع كل تقلبات جوية تغرق الطرقات والأنهج وتطرح مسألة البنية التحتية، إلا أن المسؤولية مشتركة بين المسؤول والمواطن الذي يقوم ببعض السلوكيات غير المسؤولة، وخاصة إلقاء النفايات المنزلية والفضلات. ريبورتاج نوال الطاهري.
3: اللي صلاح يصلح مرحب.
4: المواطن هو اللي ينظف روحه، اللي خليه روحه يغرق فيه. الناس الكل تتحمل المسؤولية، الناس الكل، البلدية، المواطن اللي ينظف قدام حوانط ساعة لبيت تنظف قدام حوانطها وطيش وقد تحت الحاوية، هيك شكون هيك ينفخ الريح يرجع اعتبارا ما كنستش، معناته حتى المواطن يوقف كرابته ويطيش الزبلة.
5: وإحنا قادمين على فصل خريف، فصل أمطار، ربي إن شاء الله يسهل وإن شاء الله أمطار خير. لكن في الأثناء إحنا ديما تخوفوا في تونس، تخوفوا من الأمطار. علاش؟ لأنه خصنا هنا قدام مذيعة صفاقس تحل الصب شوية أمطار، نولي نغرقوا والماء يدخل الحوانت وتولي عندنا باش تراكمات نتاع مياه. إن شاء الله السلطات تسمعنا، وهذا ما يمنعش كونه كيف المواطن لازم يكون نقوم دوره، مش معناها فقط البلدية.
4: قدام حنوطنا إحنا صدقني وقت اللي تصب الأمطار أنا وراجلي وحلين في وسطه ونسرحوا فيه باش العباد والمواطن يتعدى، نسرحوا فيك القراطس وفيك الزبله ونعريوه ونخليو الماء يمشي ساعه يدخل علينا الماء للحانوت واحنا ننظفوا.
5: المواطن يلزم يكون واعي ويعاون البلديه، الطريق هذا ملك الجميع، الناس كلها تحافظ عليه باش نكونوا البيئه نتاعنا سليمه، البيئه نتاعنا نظيفه، حتى يكون ان شاء الله باذن الله موسم خير.
6: حاولوا نغيروا السلوك نتاعو باش ما نطيشوش، فما بوبالات نحافظوا على البيئه نتاعنا.
7: حتى المواطن مسؤول شويه توعيه، كي عندهم قرطاسيه يحطوها في البوباله، مشوار يطيشوها في البوباله، معناتها حتى المواطن عنده شويه دور، مش كان البلديه.
8: المواطن متعدي بسيارة فهمتي ولا يخرج يديه من السيارة يطيش الساشي ما يعرفش يجي في البوبالة ولا لا، مع العوان نتاع البلدية إن شاء الله ربي يهديهم، مش كل يجي الكاميون يطلع الحاوية كاملة والفاضل يقعد، هذاك زاد عنده دور إن شاء الله العقلية تتصلح.
0: إذن رغم المخاوف من مخالفات الأمطار إلا أنها تبشر بموسم فلاحي هام. وفي هذا الإطار بلغت كميات الحبوب المجمعة خلال موسم 2025-2026 حوالي 11 مليون قنطار، بينها 8 ملايين قنطار فصل واحد من القمح الصلب، مما سيمكن من تغطية حاجيات السوق من هذه المادة إلى حدود شهر جانفي 2027. مع افتتاح السنة الدراسية الجديدة والشروع في شراء الأدوات، أعلنت وزارة التربية استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 2026-2027 في وقت بلغت فيه نسبة تزويد بل توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94%.
1: وبخصوص نسبة إنجاز العناوين المدرسية فقد بلغت 100%، بما يؤكد استكمال مرحلة الطباعة بالتوازي مع تواصل عملية التوزيع والبيع.
0: إلى قصر قرطاج، حيث بحث رئيس الجمهورية قيس سعيد مع وزير الصحة مصطفى الفرجاني مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بقطاع الصحة في مختلف أنحاء الجمهورية، وجدد تأكيده على أن الصحة حق من حقوق الإنسان يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة، كما شدد على أن المنظومة الصحية تعرضت للتدمير والتعطيل رغم توفر الاعتمادات اللازمة لها.
1: رئيس الدولة أثنى على كفاءة الإطار الطبي في تونس من أطباء وإطار شبه طبي وعملاء، مشيرا إلى أن إقبال عديد الدول بما فيها تلك المتقدمة علميا على استقطاب الكفاءات الطبية التونسية للعمل ليس من قبيل الصدفة، وأن المدرسة الطبية التونسية مدرسة عالمية تمثل إحدى مفاخر بلادنا ومصدر اعتزاز، موضحا أن تمكين الإطارة الطبية من إطار قانوني جديد من شأنه أن يتيح لها مزيدا من الإبداع في أداء مهامها.
0: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. أعلنت سفارة تونس بفارسوفيا عن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بالمصلحة القنصلية، وذلك في إطار سعي البعثة المتواصل إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة لفائدة التونسيين المقيمين بكل من بولونيا وليتوانيا وأوكرانيا ولاتفيا. وذكرت السفارة أن القسم القنصلي سينطلق في إنجاز جوازات السفر بداية من يوم 21 سبتمبر الجاري.
1: السفارة بيّنت أن هذا الإجراء الجديد سيساهم في تقليص الأجل وتيسير الحصول على جواز السفر، وذلك وفقا للترتيب والإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
0: إلى أخبار العالم موجزة. اقتحمت قوات العدو الصهيوني البلدة القديمة في مدينة نابلس، فيما قامت باعتقال عدد من الفلسطينيين حاولوا نصب خيمة على أنقاض منزلهم بياتا جنوب الخليل بالتزامن مع حرق أراض وقطع مئات الأشجار من الزيتون قرب رام الله.
1: وعن الجبهة اللبنانية، شن الجيش الإسرائيلي غارات على النبطية الفوق وطلوسة في جنوب البلاد، وقبل ساعات نفذ تفجيرا ضخما في بلدة عيت الشعب.
0: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع أن الطائرات الحربية السعودية شنت خلال الساعات 24 ساعة الماضية 37 غارة جوية في إطار استمرار الهجمات السعودية على اليمن.
1: وفي تطورات الوضع في مضيق هرمز، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 104 سفن منذ فرض الحصار على موانئ إيران، فيما كشف موقع أكسيوس عن توجيه الرئيس دونالد ترامب لوزير الحرب بالإبقاء على قوات بالشرق الأوسط حتى نهاية العام.
0: أفاد رئيس كوريا الجنوبية بأن بلاده لن تنشر قوات في مضيق هرمز في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الضغط على سول للمساهمة في تأمين الملاحة عبر المضيق.
1: من جانبه، قال وزير الدفاع الإيطالي أن روما تتأهب لمهمة بحرية محتملة لحماية أسطولها التجارية في ظل تزايد المخاوف الأمنية في مضيق باب المندب.
0: تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. توقعات بتواصل نزول الغيث النافع اليوم وغدا، وأصفاقس ليست معنية بأمطار غزيرة. بلدية أصفاقس تواصل تدخلاتها لصيانة شبكة تصريف مياه الأمطار. وزارة التربية تستكمل طباعة الكتب المدرسية. رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تمكين الإطارات الطبية من إطار قانوني جديد. والجيش الإسرائيلي يغير على بلدات جنوب لبنان، والحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط في مضيق هرمز.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحيات أمن الجابسي وسيهم شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام التاسعة. يومكم سعيد، أترككم مع مهدي قاسم وأخبار الرياضة، إلى اللقاء.
9: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
9: عشرة ديمة
10: ثنية زينة.
11: في احترام مسافة الأمان، سلامة واطمئنان.
12: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سميت سود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار. شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز، قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكاينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس، ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74-229-003. إقامة أزير، اختياركم الذكي لدار العمر.
13: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند. هذا الكيلو خوت غراب ب 18.980 في 25.600.
14: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: سبور نيوز. سبور نيوز. أربعين دقيقة بعد السبعة متاع الصباح بالرياضة في كل مكان. أسعد الله صباحكم جميعا. أخبار الرياضية تبدأ بالمنتخب التونسي لكرة القدم. من منتظر اليوم الإعلان رسميا عن قائمة اللاعبين المدعوين لمباراتي أوغندا وبوتسوانا. زوز مباريات مقررتين يومي 24-28 سبتمبر 2026 في إطار الجولتين الأولى والثانية من منافسات الجولة الثامنة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. اليوم الجمعة إن شاء الله مع 11 متاع الصباح رسميا تقديم القائمة من طرف المدرب الوطني ناخب الوطني معين الشعباني. طريقة التقديم شكون تبعد شوية على السيناريوهات القديمة تعودنا بندوات صحفية، لكن اليوم البوابة مشكون الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي. منذكر أنه سيد معز المستيري المشرف الأول على المنتخب التونسي لكرة القدم قال أنه تحذيرات على قدم وساق بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم من أجل جوز مقابلة ودية ماتش مع مالي. لي مثل لولا سمعنا مش لعب على عش ملعب المهيري بصفاقس، لكن رسميا نقدم لكم المعلومة حسب ما أكدته لي عصفور على طول إنه ماتش مش لعب على عشب ملعب حمد العقل بالبرادس، لكن المفاوضات ما زالت سيرية الآن بين الجامعة التونسية لكرة القدم ونظيرتها المالية. ماتش ثاني إن شاء الله يتلعب يوم 6 أكتوبر. ما زالت الأمور مش واضحة مع المنتخب الأفريقي اللي مش نلعبه ضده. نذكر إنه منتخب نصور كارتاج وإن شاء الله نصور يكونوا نصور على جميع الوجهات. ننطلقوا إن شاء الله مشوارنا بمواجهة أوغندا لحساب الجولة الأولى المجموعة الثامنة 24 سبتمبر على عشب ملعب حمد العقل بيرادس 8 متاع الليل. نذكر أن المنتخب الليبي يستضيف نظير بوتسواني لحساب نفس الجولة. إن شاء الله انطلاقة تكون موافقة لكرة القدم التونسية. الأخبار بدأت تتواتر على مستوى اللاعبين اللي رسميا أعلنوا اعتزالهم اللعب مع المنتخب التونسي لكرة القدم. وآخر الأخبار نشر البارح مع 6 متاع العشية متوسط الميدان التونسي إلياس سخيري رسالة بعد اعتزاله اللعب مع المنتخب التونسي، وقال لعب كل الألماني بكون ارتداء قميص المنتخب تمثيل تونس فخر وشرف عظيم وستبقى كل اللحظات محفورة في الذاكرة. وأضاف أنه تمثيل تونس في 4 نسخ من كأس الأمم الأفريقية، 3 في كأس العالم، كانت متميزة على جميع الوجهات. إذن لاعب بيغادر أروقة المنتخب التونسي لكرة قدم معطى الكثير اللي هو الياس الصخيري. لاعب آخر برشا كلام اللي متهدي عليه اللي هو علي العابدي ابن القلعة الكبيرة ابن سيكاك الحديد الصفاقسي. نعرفوا أنه تصريحاته الأخيرة هزت تقريبا كل المواقع التواصل الاجتماعي، وأحكي لاعب نادي نيس الفرنسي عن عديد النقاط. البارح كانت واضحة جدا رسالة الاعتذار. علي العابدي حاب يقول راهو فهمتوا كلامي بالغلط. علي العابدي حاب يقول راهو اللعب مع المنتخب التونسي شرف الكل ملاعبي وخاصة اللي أنا كعلي العابدي. نرجع ونقول التصريح اللي كان ربما بوابة للقيل والقال.
1: Et les Tunisiens ils vont écouter ça. Ça veut dire que moi je peux pas aujourd'hui dire au club qui me paye. Non, je lui dis non, je veux pas y aller. Je veux y aller avec la Tunisie et je laisse le club jouer le maintien et je laisse le groupe entre parenthèses. Moi, j'ai parlé avec le président de la fédération. Je lui dis écoute, là, c'est pas question que droit ou c'est le droit de FIFA ou je sais pas. Moi, ça me dérange pas. Ce problème là, ça. C'est pas mon problème. Le problème aujourd'hui, est-ce que un homme, il peut laisser sa famille à la dernière minute, il lâche l'affaire, il part? Je dis non, moi je fais pas ça.
0: لكن الكلام هذايا عرضوا علي العابدي وقال راهو كنت نقصد حاجة أخرى واعتذر للجماهير التونسية وقال راهو حبي للمنتخب التونسي فوق كل اعتبار. إن شاء الله الأمور تتحسن وميساج راهو للملاعبية الكل بقطع النظر. علي العابدي هو اسم آخر شفتوا لسانك سوينك، معناها الملاعبي راهو كل كلمة مسؤول عليها وكل كلمة عندها القيمة متاعها وكل كلمة ساعات قابلة للتأويل يبعد عليها. الله غالب هذاك هي مواقع التواصل الاجتماعي، هذاك هي الأجواء الآن على مستوى عالم الرياضة. لكن ننزلوا على الكلمة متاعنا ونعرفوا شو نقولوا في كل وقت وفي كل حين. تم اختيار الدولي التونسي خليل العياري ضمن التشكيل المثالية للجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وذلك بعد مردود المميز في مواجهة سانتيتين. نذكر أنه العياري تمكن من تسجيل هدف المساهمة أيضا في فوز الفريق متاعه اللي كان 2-1، هكا ليعود إلى سكة الانتصارات ويؤكد الملاعب هذايا التألق متاعو من جديد. نرجع الآن لواجهة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. البارح لقاء مؤجل يؤجل من جديد بسبب نزول الأمطار. قررت الجامعة التونسية لكرة القدم أمس تأجيل مبادرة البقلاوة والنادي الأفريقي بشكل رسمي بسبب سوء الأحوال الجوية، صعوبة ممارسة كرة القدم على أرضية ملعب الهيد النيفر. وقرر الحكم هيثم طرابلسي في مرحلة أولى تأجيل اللقاء، وكتب تقريرا لمراقب المباراة ليرفع الأمر للجامعة اللي اتخذت القرار بتأجيل المقابلة موعد لاحق البارح. الخير والبركة تبارك الله، أمطار غفيرة أمطار غزيرة كانت في تونس العاصمة، والأمطار الغزيرة أكدت مرة أخرى البنية التحتية متاعنا اللي حولها تعب كسوة في الطرقات ولا حتى في الملاعب. كي تفرج على السعودية ولا تفرج على عديد الدول العربية وبعد نمشي للدول الأوروبية، طريقة الدريناج وطرق أخرى تغني عن كل تعليق. الأمطار تصب ومية، معناها ما فماش ماء. احنا تبارك الله الوراطة والقاروس راه تلقاها على أرضية ميدان، معناها ملاعب يهبط يسخن يولي يعمل مشوى مشاكة. هي تمشي بكم للربطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مقابلات المؤجلة اللي إن شاء الله تلعب يوم الأحد القادم بإذن الله. الاتحاد الرياضي ببنقردين نادي حمام لمف رسميا الحكم نضال طيب حكم الفار هيثم جيرات. أيضا بالنسبة زوز مباريات مؤجلين للجولة الرابعة، النادي الإفريقي ترجي رجيسي الحكم حمزة إجعيد وحكم الفار أميل عيادي، والنادي الصفاقسي النادي البنزرتي اللي قامش يكون منقول على الوطنية الثانية، ونعرف أنه جمهور السياسيس مش يكون حاضر بأعداد غفيرة، الحكم حسين بن سيسي وحكم الفار دميد سامياتش من سلوفين. نعرف انه جمهور السياسيس غضب بشكل كبير على الجمعية متاعو على الاداء متاع النادي الصفاقسي نهار الاثنين كي وجهت النقد والملاحظات. راهو منحبش هكا الغش هكا اللي يكون ساعات من طرف اخر، لانه الكلام الوجه هو النفع. ما نجمش نقول لك راهي الجمعية امورها 5-5 كي تتفرج على لعب متقطع، على اداء كان باهت، على اداء كان شاحب، على اداء كان محتشم للسياسيس امام الفريق النيجيري. من اللقطات اللي وجعتني انه دقيقة 90 معناها الصورة اللي عادتها تلفزة الملاعبية متاع معناها سي سي اللي يغزل الحكم الرابع والحكم اغزل للوقت. راك تلعب مع امام فريق، انا مش اقول الفريق هاوي، راهو اسمك هو سي سي، راهو من المفروض من المفروض انك ما تحكيش لا على الدور الاول لا دور ثاني لا بداية دور المجموعات. انت غول في القارة الافريقية، عندك 4 ألقاب افريقية، عندك السيطرة. راهو الملاعب يلزم يعرف يا الاولاد راكم لابسين مريول شعاره من 1928 مريول السي اس اس اللي لبسوا حمادي الله يرحمه عقيد، لبسوا مختار، لبسوا علي السيسي نمبر 7 كانوا يخافوا منه كي يهبط فيه كل البلدان الافريقية. القماش موجود مع الاضافات هذيا، يلزم زيدا يا اخي التيرزي يعرف كيفاش يخرج القماش اللي يحب عليه. راي المسؤوليه مشتركه كسوا من الملاعبيه كسوا من الاطار الفني كسوا من الهيئه المديره، مع انك تلقى جمهور اللي عمله جمهور السي اس اس راه لازم يبقى في الليستوريك، يبقى الكل ملاعبي في الميموار نتاعو. مقابله بدون حضور جمهور تلقى روحك من الاوتيل. يلزم لهنا تتحرك الملاعبية، تحرك الساقين، يتحرك المخ، يتحرك زيدا المدرب يعمل الشواء متاعه والقادم أفضل بإذن الله. نذكركم أنه الترتيب الآني بالنسبة للربطة المحترفة الأولى، الترجي في طليعة 9 نقاط، تقدم سقيد دير 8 نقاط، شابو با للتقدم اللي قاعد ماشي خطوة خطوة بإمكانياته بزيد بشري مميز بمدرب يعمل الكيف يقوت وذهب على مستوى كرة قدم التونسية، يسري بن كحلة بإدارة متميزة سيمونير مليك وكافة الأسماء الموجودة فيها مدير الرياضي كل الأطراف كل واحد قايم بالمسؤولية متاعه وربي بقي عليها الستر. تقدم سقيت الدير الاتحاد المنستيري المرتبة 4 8 نقاط، ونلقاو السي اس اس الى حد الان بعد الجولة 3 مقابلات برصيد 5 نقاط. الرابطة المحترفة الاولى، توصل نادي حمام لنف الى اتفاق مع المهاجم ياسين الشماخي اللاعب السابق للنجم الساحلي الافريقي من اجل توقيع مع الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية. البارح في جرجيس كانت الجلسة العامة التقييمية في ظل غياب ترشحات، والسيد حافظ طالب اللي فريمون رئيس يعمل الكيف على مستوى كرة قدم تونسية. والله هي إن شاء الله نلقاوه معناها نسخ مطابقة الأصل ليه في العطاء متاعه في الأخلاق متاعه وفي حبه الجمعية متاعه. محليها الكرة كي تكون بالتواصل هذية. الرابطة المحترفة الثانية الأمور ما تعجبش بالمرة, نعرفون رسميا تقرر تأجيل موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم إلى يومي 26-27 سبتمبر دون تقديم أسباب التأجيل. لكن الجديد أعلنت مجموعة من أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن قرارها بالانسحاب من لاعبين قالوا لك الموسم الجديد. وجاء هذا الموقف تصعيدي اثر اجتماع تدارست فيه الانديه الصعوبات الماليه والاداريه الخانقه اللي تواجهها الانديه اللي قالت مانيش لاعبه فماش امور ماديه تشجع الملعب الجيبسي, مستقبل الجيبس, مستقبل سليمان, اولمبيك مدنين, سبورتيك المكنين, امل بوشمه, مستقبل القصرين, قوف القفصه, محيط قرقنا, نجم الخلادي, اتحاد قصور السيف. ان الحاجه الوحيده مسمين بطوله محترفه لا عندك فلوس لا عندك دعم مادي لا عندك حتى ساعات الملعب اللي مش تلعب عليه كما ملعب ثمار سنين البوابة للمحيط لوسيكا والرالوي والملعب السفيقسي. وين ماشية الأمور بمثل هذه الصور المتردية؟ هي تمشي بكم أفريقيا. نذكركم رسميا الكاف البارح هبطت قائمة مباريات الدور 32 من دوري أبطال إفريقيا الموسم 26-27. الترجي يسهل مشواره القارب بمواجهة السويحلي الليبي, مباراة الذهاب في ليبيا والعودة في تونس. الإفريقي يواجه مازمبي الكنغولي باللقاء الذهاب في تونس والعودة في الكونغو الديمقراطية. وبالنسبة لكاس الكاف الإفريقية النادي الصفاقسي مع أفاد ديكان الإيفواري, لقاء الذهاب خارج تونس في أبيجان ولقاء عودة في تونس. وترجي رجيسي ريال باماكو المالي, لقاء ذهاب في تونس في صفاقس ولقاء العودة إن شاء الله مش يكون في خارج حدود الوطن يعني في مالي. المنتخب التونسي للكرة الطائرة بعد الفوز الأول حقق فوز ثاني. الفوز هذا كان مميز على جميع الوجهات أمام المنتخب الكيني. منتخبنا التونسي القوة في الدور الربع النهائي ترشح إليه واللوجو طوال الآن المنافس متاعنا مش يكون إن شاء الله سيلوق المنتخب التونسي في الدور الربع النهائي الفيز مباراة دور الثمن النهائي اللي مش تجمع بين ثاني المجموعة الرابعة وثالث المجموعة الثانية. سيرفيس مش يكون من مهدي بن طاهر اللي مش يلخص الكلام الكل.
2: ماتش ما كانش سهل, البرمير ماتش تعدى به الحمد لله, عرفنا كيفاش نجريو الماتش والحمد لله تروازيم سيت عرفنا كيفاش نربحوا هالماتش والحمد لله فيكتوار وزوز على 2-2 في الاخر الحمد لله الربح يجيب الربح وكاو. ودوزيام تور توا في الانكار ان شاء الله الاربع ايام الراحه هذه ما لازمهاش تقلقنا, لازم نعرفوا كيفاش نجريوها نترينيو على رواحنا نحضروا الماتش اللي جاي وقدر ربي لاباس. ودعوه للجماهير, دعوه للجماهير في الانكار في ديمين ان شاء الله كان ترشحنا وفي الفينال ان شاء الله, خاطر بطبيعه كما تعرفوا في تونس لازم معنا جمهور ولازم يديم اورانا ويعاونونا ان شاء الله.
0: هذا مهدي بن طاهر. لكن البارح الجامعة التونسية للكرة طاير عملت كومونيكي حول عرض الافتتاح للناس كل شهدته, عرض كان في برشا غرابة, عرض ما شرفش بالمرة الرياضة التونسية. صحيح البارح الجامعة اعتذرت والاعتذار من شيم الكبار, لكن تعليش نوصلوا باش نعتذروا يا سبحان الله, قلت عندي 20 يوم تفهم شكون يعرس في 4 ايام وحضر العرس نتاعو تعديله كل شيء لباس. لكن اللي عملتوه انه عمري ما شفت في حياتي كامله ملاعب يسخن على ارضيه ميدان وبجنبه رقاصه وزكار وطبيب. برحمه والديكم في اي بلد في العالم التصويره هذيا راهي تطيح اللي بنيناه واللي عملناه. اسكو اللاعبي في تونس مش لاها بالكوره ولا بالرقاصه تو تو مين مش نفضوها تو منكم كجامعه ولا من اطراف اخرى. الله يهدي من خلق الجامعه التونسيه للكره الطائره. المنتخب التونسي اقل من 17 سنه اصغر فيز امام مدغشقر 62-20 ضمن الجوله الثانيه من منافسات المجموعه الثانيه لبطوله افريقيا لهذه الفئه العمريه. وحبيت نوفا بصوره حلوه كما وزير الرياضه استقبل ابطال تونس في العاب البحر المتوسط. صوره حلوه البارح كانت في الاذاعه التونسيه سيده هند بن علي الغريبي رئيسه المديره العامه لمؤسسه الاذاعه التونسيه. صوره كانت رائعه جدا لما تشمل العائله الرياضيه كل المعلقين الرياضيين كل الزملاء في قسم الرياضه اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه. وكان تكريم خاص لزميلي شهير الكيفي وزياد الخياري. شهير كان مراسل اذاعه التونسيه, زياد كان مراسل اذاعه الشباب. عملوا اللي ما تعملش اللي عملوه هما كان رائع على جميع المستويات. وبالحق كما الوزير كرمهم بالذهب كما البارح رئيس المدير العام الإذاعة التونسية سيدة هندة بن علي الغريبي كرمتهم بالذهب بتتويج مميز كان لمسيرة الإبداع على مستوى تغطية الألعاب المتوسطية. تحية كبيرة برشا للسيد رئيس مدير العام الإذاعة التونسية, أيضا لزميلي شاهي الكيفي زياد الخياري. هذه أجواءنا اليوم الرياضية, نرجع لكم متساعة أربعة بإذن الله. تحية كبيرة برشا أنور بوجلبي اليوم على مستوى الإخراج الفني, غرفة الفار اليوم خلي كونفيرمي مهدي على طول, منعم جمل, مع تحية كبيرة برشا من مهدي قاسم. عايشة تواصل معكم المشوار في أحلى صباح.
3: Sport News. Sport News.

0: إشهار إشهار. كل يوم في ام جي عنا ارخص زوم الويكاند. هذا الكيلو حوت غراب ب 18 دينار و 980 في 25 دينار و 600. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: مريقل عندنا موبيلات زرقاء شرمولة بزينو مرقة ملبس وبجاوية طبي القرقنة والشرفية الصخيرة وجبنيانة بالزلوز والزيتون عامرة مليانة المحرس والشفار أرى أرى سفاقس في المنار.
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600، زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي باغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: أي عدل الموجة
3: احنا ديما اقرب
1: والعشرة ديما
3: الشبكة البرمجية جديدة.
1: صباحكم يفوح بأحلى صباح
3: الكلمة ليكم،
1: وفي الضحى متونسين بيكم،
3: في العشوية
1: متابعات
3: مواكبات،
1: ومعكم تحلى السهرية
3: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
1: إذاعة العشرة ديما.

0: تذكرة للذاكرة.
1: متحف الجنرال جورج باتون بالكتار من ولاية قفصة فتح سنة 2011. يعرض هذا المتحف الصغير وثائق وصورا وقطعا عن معركة الكتار التي وقعت بين الأمريكيين والألمان والإيطاليين في إطار الحرب العالمية الثانية، حيث كانت أول معركة تفوز بها قوات الحلفاء على قوات المحور. في عام 1970 ظهر فيلم تناول سيرة حياة الجنرال جورج باتون الذي كان من أكثر الرجال نجاحا خلال فترة الحرب العالمية الثانية بتحقيقه الكثير من الإنجازات الحربية، كونه كان قائدا للفيلق الأمريكي الثاني في شمال أفريقيا. الفيلم يحتل المرتبة 89 في قائمة معهد الأفلام الأمريكي لأفضل 100 فيلم، ويعتبر من أفضل أفلام السيرة الذاتية الحربية الملحمية. أصبح جورج باتون بطلا وخبيرا استراتيجيا ورجلا عسكريا قاسيا ودبلوماسيا.

في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفلكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: أحلى صباح.
1: إن شاء الله أوقاتكم كلها حلوة، إن شاء الله أوقاتكم كلها سمحة وتعمل كيف. هذا هو اللي نتمنيه للناس الكل المستمعين أو فينا وين موجودين يوصلهم صوتنا. مرحبا من جديد، تحياتي لكم، نهاركم زين، صباح الخير. نكملوا مع بعضنا رحلة أحلى صباح اللي بديناها من 6 متواصلين فيها حتى للتسعة على موجات إذاعة صفاقس في أحلى صباح اللي يحمل تاريخ الجمعة 18 سبتمبر 2026، 7 ربيع الثاني 1448 هجري بتبيعة، وعشرين يوم فصل الخريف، الخريف الممطر، والحمد لله إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. 8 درجين وين ماشيين باش نحكيو شوية تربية وتعليم. موعد باش يكونونا مع الدكتور في علوم التربية سي جميل الزغل، علاش نقول في التربية والتعليم؟ من الفترة هذه عودة، 3 أيام الأولى من العودة المدرسية حكينا فيها يوم الانطلاقة طبعا نهار الثلاث، شفنا برشا صور على النقل، نقلة التلميذ من معهد المعهد، من مؤسسة المؤسسة، وإلا نقلة داخل المؤسسة نفسها من قسم القسم، وبرشا توترات وبرشا زادة صفوف تستنى، وبرشا ناس تتذمر، وبرشا ناس تشكي. علاش هذا الكل؟ وعلاش الصورة هذه تتكرر كل عام تقريبا؟ وشنو السر بما وراها؟ وكيفاش لازمها تكون العلاقة ما بين الولي والمؤسسة التربوية بتبعها المعني بها المديرين المؤسسات التربوية؟ ذلك علاش حابين مع سي جميل، وانت مختص في المجال هذا، نطرق شوية في كلمتين ربما أو إجاز شنو نجم نقوله للولي وللمسؤول أيضا على مؤسسة تربوية. صباح النور سي جميل، مرحبا.
2: صباح النور مدام عائشة، صباح النور لمستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس، سعيد جدا كالعادة أن أكون معكم.
1: احنا أسعد، احنا تأكد منه احنا أسعد، إنه إضافتك حاصلة وواضحة جدا. صورة تتكرر كل عام تقريبا سي جميل.
2: والله الحقيقة هو موضوع هام جدا، وشكرا على طرح مثل هذا السؤال في الوقت هذا الحارق، وماذا بينا لك الصوت هذا يوصل لكل من يهم الأمر. أولا نقل، ثم معناها نقل هذه تلامدة من مؤسسة تربوية لمؤسسة تربوية، أو داخل مؤسسة تربوية من قسم إلى قسم. أولا ثم نقل عندها أسباب موضوعية ومقنعة جدا، هذا ما نتفقوش فيه. ثم بعض الأحيان التلامدة توجهت لأعدادية معينة وهو بعيد عليها 10 أو 12 كيلومتر، ورغم الأعدادية الأخرى بجنبه، هذه وي مشكل. كيف ما ثم نقل المعاهد الثانوية نفس الشيء إلى غير ذلك. بعض المدارس الابتدائية المشكل مش مطروح، لأنه هنا نقل التلاميذ توقع في الصيف والحقيقة تم بسلاسة واضحة، لكن نعرف اللي الضغط موجود على السنة 7، والضغط موجود في سنة أولى ثانوي بطبيعة، ثم الخرطة البيداغوجية الجغرافية لكل جهة.
1: صحيح
2: هنا اللي أنا دعوة إلى الجهتين. للولي بالله وقت تبدأ الأسباب مقنعة، الأسباب موضوعية.
1: كل ولي هوني مش يقول لك أسبابي مقنعة، كل ولي تقريبا
2: ما
1: انت لازم يكون تفهموا شوية ونكونوا عقلانيين شوية منطقيا.
2: بالضبط ايش معناها أنا موضوعية ومقنعة؟ بمعنى أنه تكون السبب هو بالحق حيوي، يعني مثلا كما قلنا بنية في مكان معين، مش الكليج عمله على 7 و8 و10 كيلومتر، والكليج يأخذ على بعض كيلومتر. يعني الأسباب موضوعية الأقرب. ما فيهاش نقاش،
1: الأقرب ربما هو من المنصة جات بعيدة، معناتها علاش يقول لك
2: نتساءل علاش معناتها تم الطفل هذا تسميته ولا تعيينه في
1: الكليج هذاك. نعم
2: هذه من جهة هي أسباب مقنعة وموضوعية. هنا بالله دعوة كذلك للمسؤولين على النقل هذه أنه ينصتوا جيدا لكل وضعية.
1: المشكلة هوني ساعات ما تلقاش كون ينصت، والبارح نشوف نتفرج في ما نجمعش أنا بطبيعة، راهو ديما نقولوا راهو كل واحد يتقاس وحده. واحدة من الأولية ولية شفناها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي وعملت فيديو تقول لك ما سمعني الجملة، يقولها لا لا لا وكهو، يعني موجود هذا. نعرف الضغط اللي موجود عليه المدير ولا معناتها الناظر في مؤسسه تربويه، ونعرف الضغط هذا نتاع العائلات، نجموا نلقاو وقت نسمعوا فيه ولي.
2: ليش هيك علاش وقت بدا الولي يكون واعي؟ اللي ما عندوش باب مقنع معناها مقنع ومنطقي للنقله ما يمشيش باش ما يخدش بلاصتك الولي اللي هو محروق، اللي هو الولي يقول لك بنيه ولا وليد بعيد. علاش هيك؟ علاش الوعي من الطرفين، وكذلك المسؤول.
1: صحيح مطلوب الوعي من الطرفين. نعم
2: نعم هنا وقت بدا الصف فيه 40 منهم فقط 4 ولا 5 أسباب موضوعية، لو كان خلينا كان 4 أو 5
1: لا مش يجنيوا على الكل، يجنيوا على الناس الكل، كل واحد يقلب منه.
2: يعني هنا المسؤول في عضية لها 4 أو 5 وضعيات ويدرسهم ومعنى يأخذ فيهم قرارات، وقتها في 40 قرار والـ40 كذا مش يدخل بعضه به. إذا جانب أن نأكد من الجهتين و
1: نتفهموا بعضنا، بربي نتفهموا بعضنا. إيه واضح
2: أولياء ثم أسباب مقنعة جدا، والله وقت تسمعهم تقول عندك ألف حق. ثم أسباب الحقيقة لا يلوج على الكونفور أكثر من حاجة أخرى. نمشيو لهنا لأنه قلبنا
1: عجبتني الكونفور كيما يقولك حولي من القسم القسم خاطر أستاذ ولا خاطر معلم.
2: أنا
1: مش معقول هاي
2: فيها الأولياء وأنا ولي وفي نفس الوقت
1: مربي ومتفقد دائما أكيد أكيد.
2: هنا هل من المعقول أنه أنا نطلب تغيير ولدي من قسم إلى قسم لأنه أصحابه تعملوا المجتمع معناه ولدي ما قاش كون أصحاب سيئ وأن حياتنا اليوم مبنية كان على أصحاب هذوكم كذلك لا نحب نحوله من معلم إلى معلم أنت في نظرك أن المعلم هذاك خير من المعلم هذاك والأستاذ خير من الأستاذ هذاك ما تبقي مش نقول لك غلط ونصحيح مش وقته ولكن مش نقول لك لهنا يا سيدي هذيك احنا حياتنا اليومية نختار الناس اللي تسوق معنا في الكياسة نختار الناس اللي مش نمشيولهم في الإدارة هذاك هو ريتاب على المهارات الحياتية
1: وحتى اسمك ما اخترتوش معناتها وحتى اسمك ما اخترتوش
2: يعني لا حتى انا ولدي وقتنا من الدار لا نحولك عن فلان خير لك وعن فلتان خير لك
1: نعلمه هذيك
2: الزدرية لا دعوة للأولياء رجاء رو موازنة الفصول رو الأمر ليس بالهين وخلي بلا مكانك موقع نفس مدير المؤسسة اللي هو عنده 4 أقسام مثلا سنة خامسة وعنده 3 معلمين منا و 3 من المعلمين هنا وثم حركة هجرة من آ إلى باء وباء إلى آ نحب نعرف هنا أنت كمدير مؤسسة شو تعمل أنت وقت مش تكلموا أنت حولي ولدي لأخر حولي ولدي لأسباب والله في بعض الأحيان أنا أقول شوية ما أقول ياسر فيها
1: وساعات فما الحالات اللي تمشي في نقولنا في الوسط معناتها خاطر ما لقاتش الوقت معناتها تولي الناس كل تسكر عليهم الباب واللي غيره يزمو يكون يزمو يتحول ما يتحولش
2: مثلا ثم بنية عندها حالة معينة وإلا هي انزوائية وإلا هي طفلة ولا الوليد هذاك عنده حالة معينة يلزم يقرأ مع زوج 3 أصحاب لأنهم يدعموه شفت هناك فيش نضيع برشة معنا فرصة هذاك علاش راهو هنا الوعي من الجهتين
1: تمني وتمن الأولياء وانت متفقد وعايش في المجال مع انت دكتور في علوم التربية منذ سنوات سي جمال يعني فما مجال انه بعد يرجعوا لبعض الحالات الاستثنائية توا نسكر الباب يقول لك خطر برشا عليا الطلب نرجع الحالات الاستثنائيه على تؤدى على مهل معناتها ندرسها على الاقل
2: نعم انا متاكد شوف متاكد نحن لانه في الاخير راهو لهنا الفتره الاولانيه صعيبه هي الفتره الاولانيه لانه معناها المطالب كما قلنا هي
1: ضغط كبير
2: وفيها السمع والسمين
1: صحيح
2: ولكن كونوا متاكدين ثم وضعيات كونوا متاكدين ان سيتم حلها
1: واضح فما منها ليوصل للمندوبية فما منها ليوصل للمتفقدين فما منها ليقعد في إطار الإدارة الضيقة نتاع المؤسسة ويرجع لها المدير
2: ومعنتها
1: ننزوهم
2: المنبر نتاعكم هنا بالله شوية مرونة بالعكس نحبوا برشا مرونة وتواصل إيجابي راهو ليطلب ما باللي يأخذ باللي لا يأخذ بالقوة
1: صحيح
2: نحب نطلب بالله شوية لنكلموا مدير المؤسسة وأنا نكلموا الزميل المدرس وأنا كلمه الإداري راو ثم فرق بين كل عيشك بارك الله فيك بالله شوف لي وضعيتي فرق بين تدخل وانت تعيط راو لأنه حتى هو بشر ربما يكون نرده معناها كنا احنا خارج على الإطار نحن بالله في الأخير نحب نقضيه حاجة تغيراتنا إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله ونجبره بالخواطر في برشا حالات إنسانية مهم جدا أنه يأخذه بخطرها في الفترة هذية كما قلنا نعم. فترة بداية سنة دراسية الإنسان يلوج على أنه يكون صغير ومتوازن ويكون في أرضية ملائمة يدخل زادة بنفسية مرتاح هذية مهم جدا نحاول نحرص عليه وأنا متأكد أنه بعض المؤسسات التربوية ما تبعدش على المجال هذية زي ما تكون موجودة في الصلب أحديثنا هذا نحب نشكرك دكتور جميل زغل متفقد ودكتور في علوم التربية شكرا جزيلا ليك إن شاء الله بالتوفيق لكم الناس كل 8:19 دقيقة فما ومضة إشهارية ومن بعدها نرجع لكم نغمة أخرى أكيد نسمع مرسول الحب وراجعين لضيف آخر من ضيوف الصباح باش نحكيو على الجامعة وأخبار الطلبة وجديد المنح والسكن الجامعي
0: إشهار
3: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أحد 24 قطعة فرماج بلون كاري لندور 7290 في 11190
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم

0: 8:25 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. المنوحتكم أحلى صباح, صباح الخير لكم وكل ما التحق بنا لين فلسطين. قلت من المؤسسات التربوية كنا نحكي على الابتدائي والثانوي, نمشي وللجامعة توا, خاصة مش نحكي على نقل ما بين المؤسسات الجامعية, ذيك أمور تخرج على الإطار هذايا, وإنما مش نحكي وخاطر الأمور كلها واضحة من الأول, هو الاختيار وين مش تمشي وتلقى روحك في الجامعة اللي أنت اخترتها من الأول. هوني مش تمشي توا للخدمات اللي تتقدم للطلبة في الإطار هذايا. حابين يكون معنا مدير عام ديوان الخدمات الجامعية للجنوب سي ذاكر الربيعي, خاصة فما جديد بالنسبة لهم يهم المنح والسكن الجامعي. يقول لك صباح النور, أهلا وسهلا سي ذاكر. صباح الخير.
1: صباح الورد لكافة مستمعي إذاعة الشرق.
0: مرحبا بك. إذن البارح فما بلاغ خرج يهم المنح الجامعية, فتح المجال, ربما أيضا ما يهم السكن الجامعي, تقريبا عندكم جديد في المجال هذا.
1: بارك الله فيك على إتاحة الفرصة. وبالفعل دونك نحن بدينا الحمد لله الحملة متاع تقديم المنح والقروض الجامعية نهار 7 سبتمبر, والمطالب معناتها حسب رزنمة معينة لتفادي الاكتظاظ على موزعي الخدمات في منظومة تقديم المطالب. مدينا في المرحلة الأولى بتقديم مطالب بالنسبة للطلبة الجدد اللي باش يقدموا مطالب نتاعهم من المنحة أو منحة الإدماج في فترة في مرحلة أولى, وثم حيينا الرزنامة هذيك تباعا تبعا لورود المطالب بالطبيعة. والحقيقة سنة والحمد لله من ديوان الخدمات الجامعية الجنوب انطلق في استغلال بوابة جديدة. دونك كل طالب توا ينتمي المؤسسة التعليم العالي بالجنوب في البوابة هذه باش يقوم بإنشاء خاص, حساب خاص به, ومن الحساب هذاك ينجم يقدم مطلب المنحة أو مطلب السكن أو يطلع على الأنشطة الثقافية والرياضية, أو حتى إنه باش إن شاء الله باش نوصله وأنه الخدمات تتعلق بالإحاطة النفسية والصحية كذلك عبر البوابة.
0: مهم جدا.
1: دونك نعم. هذا مهم جدا. بالتالي معنا الطلبة الحمد لله توا معناتها الحمد لله وصلنا نسبة كبيرة في إنشاء الحسابات الفردية لكل طالب, وكيف كيف مطالب المنح بدأت إن شاء الله. معناتها توا دخلنا البارح في المرحلة الثانية, هي بالنسبة لمطالب تجديد المنح, والمرحلة الثالثة إن شاء الله بتكون بالطلب بالنسبة للطلبة اللي طلبة قدامة ما تحصلوش على منحة, بدلت وضعية الاجتماعية متاحهم إن شاء الله فردين منها الاثنين ينجموا يقدموا المطالب متاحهم, وكذلك مطالب المنح بالماجستير
0: تغيرت شوية الشروط معناتها باش يتمكنوا من المنحة.
1: الشروط
0: فما مرونة شوية.
1: الشروط هي بيدا دوك الشروط هي بيدا, ما أمل الجديد في طريقة تقديم المطالب وفي البوابة, وأنه إن شاء الله وأنه الطالب توا باش يولي يتابع مراحل دراسة الملف نتاعه منذ تاريخ الإيداع إلى وصول الملف إلى الورقي معناتها اللي فيه إثباتات الحالة الاجتماعية إلى مصالح الديوان ومراحل الدراسة نتاعه الكل عبر الحساب اللي قلت لك إن شاء الله ينشئه كل طالب. دونك ما عادش المعلومة باش تولي متاحة باش يولي في الحساب نتاعه فما سكون أبيل نوتيفيكاسيون اللي هما يخليوه يعرف المطلب نتاعه وشنو مراحل التقدم نتاعه إلى الحصول على إن شاء الله المنحة بالنسبة للطلبة اللي توفقين الشروط نتاع أسناد.
0: مهم جدا. إذا نيزم يكون عنده حساب خاص يدخل الحساب الخاص متاعه ويبدأ يتمتع الإمكانية طبعا يتمتع من الخدمات الكل الموجودة بالنسبة لديوان هذا الجديد المنح والسكن.
1: الحمد لله كيف كيف السكن نحن توا معناتها تم الإيواء الطلبة اللي معناتها ذوي الأحقية بالنسبة لمرحلتي العودة الجامعية. تعرف الأخت عائشة وأنه العودة الجامعية تمت على مرحلتين, مرحلة أولى في بداية الدراسة طلبة في 1 سبتمبر هم طلبة كلية الطب والمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية وكذلك المعاهد الدراسية التكنولوجية. دونك كلكم بداوا يقراوا 1 سبتمبر وسكنوا كيف كيف. بالنسبة للمرحلة الثانية الأسبوع هذا معناتها الكل نحن مصالح الإدارة العامة والإدارات الجهوية كيف نحكي على جنوب الكل اللي معناتها الاستجابة لمطالب السكن الجامعي, والحمد لله تمت الاستجابة 100% بالنسبة لمطالب السكن الجامعي بالنسبة للدفعة الثانية مطالبة اللي بدأت نهار 12 سبتمبر. البلاغ البارح
0: الجديد
1: السكن الجامعي أصدر بلاغ لدعوة الطلبة للالتحاق. تعرفوا أنه توا باش نتعداو المرحلة الثالثة هي تخص السكن الاستثنائي اللي هم يعبروا عنه بالإسعافات السكن. وهذا ما نجموا نبدأ فيه إلا ما نحدوا الشغورات الموجودة في كل مؤسسة
0: كما تستوفي الجزء الأول معناتها كما تستوفي اللي يستنيهم الأول. نعم
1: بالضبط. دونك ذاك علاش احنا البلاغ البارح نظرناه باش نحصوا الطلبة نتاعنا باش يلتحقوا بالمبيدات ويقوموا بالإجراءات الكل، لأنه هذاك باش يخلينا نحدوا الشغورات ونجموا نسعفوا طلبة ولا عدد مهم من الطلبة. دونك يلزم الطلبة يلتحقوا بالمبيدات نتاعهم ويقوموا بالإجراءات تاع الترتيب، وهكاك نجموا نحن نحدوا الشغور نتاعنا.
0: تقريبا قداش عدد الاستيعاب طاقة استيعاب المبيدات الموجودة في صفاقس الحكومية بطبيعة؟
1: في صفاقس في حدود 5800 سرير في طلبة المنتمين للمؤسسات التعليم العالي بولاية صفاقس. وكيف كيف زاد عندنا زوج مبيتات خاصة طاقة استيعاب، ثلاث مبيتات خاصة سامحني، طاقة استيعاب جملية
0: ترجع بالنظر لكم سي ذاكرة ما في في حكاية التفقد ولا
1: هذا يتم في إطار صفقة نحن نقتني والأسرة هذوكم لفائدتنا وتحت المراقبة متانا، وكذلك الطالب يساهم في كأنه طالب في مبيت حكومي. دونك مساهمة الطالب في السكن في مبيت جامعي خاص بالنسبة للمبيتات المتعاقدة متاحة في حدود 10 دينار في شهر. دونك كأنه يسكن في المبيت الحكومي لكن هو في مبيت خاص تم اقتناؤه من طرف مصالح ديوان خدمة الجامعة الجنوب.
0: مهم جدا، مهم إن شاء الله موافقين سنة جامعية وخدماتية في مجال الجامعة والطلبة إن شاء الله تكونوا فيها موافقين بإذن الله، ويكون فما تسهيل كثير من الوضعيات. نسمع فيك أي نسمع فيك
1: المطاعم الجامعية إن شاء الله الكل انطلقت في العمل الحمد لله. دونك رغم بعض الصعوبات في بعض التزود لكن والحمد لله تو المطاعم تاعنا كل انطلقت في العمل إن شاء الله، وهذه فرصة باش نشكر كافة العاملين وإدارات المؤسسات والعمل في المؤسسات الكل على
0: المجهود
1: العمل اللي يقوموا به والمجهود اللي يقوموا به، خاصة أنه تو في فترة حرجة شوية لأنه تعرفوا أنه عدد الطلبة مواش إلي أن بو فليكتيون معناتها مواش محدد، دونك فما مجهود كبير باش نتأقلموا مع الوضعية هذه، لكن الحمد لله تو انطلقت المطاعم نتاعنا إن شاء الله سنة جامعية موفقة للطلبة نتاعنا إن شاء الله بالنجاح.
0: حتى العدد مش شوية تبارك الله توفر أكلات كبيرة معناتها العدد مش شوية.
1: لا مش شوية تبارك الله، إنه إحنا عندنا 8 مطاعم في ولاية صفاقس الكل انطلقت في العمل إن شاء الله كما قلت لك نحسنوا تو نخدموا شوية على الجودة على سلامة الأكلة، هذا هو الهدف. وإن شاء الله سنة جامعية موفقة للطلبة نتاعنا الكل ولكافة مكونات أسر ديوان الخدمة الجامعية، وكيف كيف بارك الله فيك ما يتحكم.
0: مرحبا بك.
1: مرحبا كما قلت لك مدام عايشة نقطة تواصل كل مرة، وأنه من خلال إذاعة صفاقس ومن خلال البرامج كما البرنامج هذايا نحاولوا أن نوصل المعلومة للطلبة نتاعنا.
0: نسعد بذلك. مدير عام ديوان الخدمة الجامعية الجنوب ذاكر الرباعي شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة بالتوفيق بالتوفيق والنجاح إن شاء الله في سنة جامعية جديدة بإذن الله مكلة بالنجاح للناس كل على جميع المستويات. 8:34 دقيقة ومضى إشارية من بعدها نغمة ونستقبلوا ضيفتنا الموالية نقعدوا ديما في جامعة صفاقس.
2: إشهار
3: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أحد 24 قطعة فرماج بلون كاري لندور 7290 في عوض 10190
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

9 غير 4 كان هذا محمد منير. ربك لما يريد الأحلام تتحقق وقت الإرادة من عند الله سبحانه، لكن العمل زيادة والإصرار والإرادة والتحدي يكونوا موجودين عند الإنسان، لابد يحقق المراد ويحقق أيضا الأمال متاعه وأحلامه. إن شاء الله ديما تقوموا صباح وتحققوا الأحلام متاعكم وتقوموا على أمل أنه تتغير الكثير من معطيات في حياتكم للأحسن وللخير إن شاء الله. تحياتي لكم، نهاركم زين، شكرا على التفاعل اللي وصلنا منكم على صفحتنا على الفيسبوك، ومازلتم تابعينا للتسعة في منوعة أحلى صباح على موجات إذاعة صفاقس. تسمعونا على الاف ام، تسمعونا على الويب، وتتابعونا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب زادة في بعض الاستضافات متاعنا. قلت باش نرجع لجامعة صفاقس من بعد ما حكينا على القيروان ومن بعد ما حكينا على ديوان الخدمات الجامعية، نرجع بيكم لجامعة صفاقس اللي هنيتها مؤخرا وهي تستحق ذلك ويليق بها، تليق بها هذه التهنئة ويليق بها هذا التكريم، لأنه قلت كي نرجع للكفاءات التونسية اللي تستحق كل تحية وتستحق أيضا التثمين لمهاراتهم الكبيرة. الأستاذة أمال حمزة الشافعي اللي موجودة معنا على الخط الهاتفي، اللي هي أستاذة بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس، واللي هي في الحقيقة أستاذة وباحثة وبروفيسورة في العلوم البيولوجية بجامعة صفاقس، خبيرة دولية في علوم البحار، مختصة في مجال المحيطات في الحقيقة، وتم اختيارها مؤخرا ضمن فريق عالمي، الوحيدة اللي تمثل تونس إلى جانب تقريبا تونس مع ثلاثة في المجموعة هذه غانا ونيجيريا، وهي اللي تمثلنا وتمثل تونس في هذا الإنجاز العلمي اللي أكيد فخر آخر لجامعة صفاقس وللمرأة التونسية وللقيادات أيضا التونسية. ذلك علاش حبوا نستضيفوها تكون معنا في المباشر. نقول لك صباح النور أستاذتي، أهلا وسهلا أستاذة أمال. ألو، وينو التليفون أستاذة أمال؟ صباح النور. ألو ألو، شوفونا التليفون مع مدام أمال حمزة موجودة معنا على الخط الهاتفي في المباشر على إذاعة صفاقس، وقلنا نحب نثمنوا هذا التتويج، ولا تحط لنا شوية موسيقى خلنا نرجع نأمن المكالمة معها يا أنور. موجودة مش موجودة؟ عطيني شوية موسيقى ونرجع لها خطر في الانتظار.

تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: شوفوها وقت حاضرة قولوا لي مساش نرجعوا. موجودة معنا مدام أميل. مدام أميل حمزة الشافعي، كنا نقدموا فيك وفي نثمنوا في مجهودك، نقول لك صباح الخير ومرحبا.
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا بيك بروفيسور أميل حمزة الشافعي، أستاذة باحثة في علوم البيولوجية جامعة صفاقس، خبيرة دولية في علوم البحار، تم اختيارها مؤخرا ضمن فريق عالمي يمثل تونس في الحقيقة ضمن مع زوز بلدان أخرين من العالم كما غانا ونيجيريا، تابع طبعا لمنظمة الأمم المتحدة لتقييم العالمي للمحيطات. موضوع كبير ومجال آخر واسع في الحقيقة، ما نحب نثمنه هذا ونحب نحييك ونثمنه مجهودك خاصة، ونهنيه طبعا تونس لأنه كل مرة الكفاءة التونسية ما شاء الله عليها، وخاصة المرأة زادة حاضرة بامتياز. أستاذة أميل، شنو تقول الساعة على التتويج هذا وعلى الاختيار هذا في حد ذاته أنك تكون ضمن فريق عالمي، ثم نرجع شوية على تفاصيل ربما اختصاصك. مرحبا بك.
1: شكرا على الدعوة وتحية إلى مستمعين إذاعة شاقص.
0: مرحبا بك.
1: التتويج هذا في الحقيقة هو وإن دل على شيء هو كون اعتراف دولي بالأعمال البحثية التي انطلقت منذ سنة 1990 في ميدان دراسة تأثير المسممات البيئية على الأحياء البحرية، وكذلك اعتراف بجودة البحث العلمي في تونس.
0: هذا هو.
1: بما أني قريت كارير متاعي كلها عملتها في تونس، قمت بتربصات البرة وعملنا برامج بحث مشتركة مع دول أخرى، أما الأساس في صفاقس، مش في تونس برك، في صفاقس، في جامعة صفاقس، وأفتخر بذلك.
0: جميل.
1: دونك فرحت بها برشا الحقيقة، وإن شاء الله معناها نقوموا بالمهمة هذه على أحسن وجه ونمثلوا تونس أحسن تمثيل.
0: ما معنى أنك تكونوا تقيموا التقييم العالمي للمحيطات؟ في ماذا التقييم هذا يتم معناتها؟
1: شكرا على السؤال. هي المهمة هما على العديد من الدورات، احنا تو في الدورة الرابعة من 2026 إلى 2030، كل دورة عندها خصوصيات حسب ما تغير في المناخات وما تغير في المحيطات في العالم. المرة هذه مش تكون مركزة على تقييم حالة البيئة البحرية بما في ذلك زاد أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك فما منصة، دونك المنصة هذه رقمية فيها تفاعل مع العمليات الحكومية الدولية وأخرى مرتبطة بالمحيطات، كذلك الترسيخ، فما نقطة هامة جدا هي الصلة بين العلم والسياسة، هذه نسميها Science and Policy Interface، معناها كيفاش ما يتوصل إليه العلم والبحوث العلمية، كيف يمكن أن نلخص هذه النتائج في نقاط معناها سهلة الفهم للتنفيذ، باش معناها لو ديسيدور بوليتيك ينجم يقوم ياخذ الإجراءات اللازمة.
0: تكون فما دراسات استراتيجية باش تفيدي ربما بعض المشاكل ربما في مجال المحيطات البيئية، خاصة المشاكل البيئية، المسمات البيئية، هذا هو في الأساس.
1: والجانب الآخر اللي هو اللي مركز عليه هذه الدورة الرابعة هو تطوير قدرات الدول، الكاباسيتي بيلدينغ، معناها كيفاش باش تزيد تطور الأعمال وإلا مراقبة المحيطات مش السيطرة ولكن نجمون أون بو كونترولي لا بوليسيون،
0: مراقبة. نعم.
1: يلزم يكون فما تكوين لمكونين، بعض المكونين هكوما في كل واحد في بلاده قادر باش يكون فرق أخرى من الشباب ومن الباحثين، ولذا فما الكومبوزونت بتاع التكوين، دونك الكاباسيتي بيدي.
0: كان سباق لتونس كانت حاضرة في هذا الفريق ربما أو في هذا المنظمة، خليني نقول مجال الدولي للخبراء يعني في دورات سابقة وإلا لا لأول مرة؟
1: والله حسب علمي لا. على خاطر معنا هنا وقت اقترحوا عليا مرة مشيت اجتماع في باريس في اليونسكو عام 2023، ثم زملاء من الخبراء اللي أنا خدمت معاهم دي بروجي دو ريشيرش سيانتيفيك يعرفوني بالبيئة معناها، يا أخي قالوا لي أنت علاش ما تقدمش باش تكون في الفريق اللي تابع للقارة الإفريقية؟ قلت لهم قولوا لي كيفاش تو نقدم. دونك جي سيفي لو بروسيسوس. حسب علمي ما تونس ما شاركتش قبل في فريق الخبراء، لم تكن ممثله في فريق الخبراء هذا.
0: مبروك لتونس ومبروك الجامعة صفاقس في الأخر أستاذة باحثة وتدرس الآن في المعهد التحضيري للدراسات الهندسية، وأنت سبق لك زادة درست حتى في أستاذة زايرة في أكثر من بلد في العالم تقريبا، ما كما قلت أنت تعتز بتكوينك في صفاقس ودراستك في صفاقس وتكوينك في صفاقس. مهم وذكرتني بدكتورة نوجه لها تحية مثالش رئيس قسم طب الأمراض الجلدية بمستشفى الهادي شاكر، كنت عملت معها حوار سابق وتقول لي أنا قريت في صفاقس كل شيء في صفاقس ونحب صفاقس. دكتورة حميدة التركي نوجه لها تحية زادة من نجحات
1: جميل
0: كفاءات تونسية نعتز بها ونحييكم ونثمن المجهود هذا. نذكر أنه هذا المنصب أو هذا التواجد العالمي في ضمن الفريق هذايا باش يعزز خاصة حضور التونسي في إعداد التقارير الدولية حول الرسالة أو حالة المحيطات وأيضا وضعيتها البيئية، خاصة تقريبا أكثر حاجة تهدد المحيطات هي البيئة معناتها نظافتها
1: بالضبط.
0: هذا هو بالطبيعة على الثروات البحرية الكل معناتها هذاك علاش التقارير. وبديتوا في العمل أستاذة؟
1: أي هو العمل انطلق عن بعد عن ثم اجتماعات
0: نعم.
1: وطوى بشوية بشوية معناها هذا الانطلاق بعض الدورة التكوينية والاجتماعات الريجوليير معناها
0: نعم في إعداد التقارير. حاب نحييوك ونهنيوك مرة أخرى يعني نتمنى لك التوفيق في مهمتك هذه الأستاذة والبروفيسور أمال حمزة الشافعي أستاذة باحثة في العلوم البيولوجية جامعة صفاقس وباحثة أيضا في علوم البحار. شكرا جزيلا لك.
1: يعيشك
0: شكرا للتوفيق لك في قادم المحطات إن شاء الله. تحيتنا لك. هذه كانت فكرة أو وقفة مع واحدة من نساء الكفاءات في تونس نعتز بهم ونواصل أكيد ديما البحث عليهم وتثمين مجهودهم. وإحنا متواصلين معكم في مناوعة أحلى صباح 8:51 دقيقة. نهاركم زين وامضى يا شهرية. فضل يا نور خذ راحتك. ما فماش ومضى الماما هذه. أي قولوا لها شكرا ليها والكل اللي شرفونا الكل.

0: تصبح.
1: خلينا زدنا نغتنم الفرصة ونقول شكرا للناس كل اللي تفاعلت معنا، سجيعة، هندة، مسرة، مروة، رياض، هدية بوعسيدة، سعاد القلسي، أحلى تحية ليك، كيف كيف تسام الشريف، نجاح جموسي، أم الصديق، عادل دربيل، شابيل، راضية شبيل، أم منظر، نزيها حمديني، لمي العفيس، وداريجان، تربلسي سومية، نوردين يحيى، صالحة بن أحمد، منيا الحمروني، عود بوسشال، أصدقاء الكل، نحب نحييكم ونجلكم تحية كبيرة كبيرة، هكا قلب كبير لكم الناس الكل. شكرا من الأعماق على التفاعل والتواصل معنا في موعد استثنائي اليوم، قلت لكم متعودين، هو في الحقيقة برمجة جديدة باش تتعودوا بسرور تكون لكم، تكونوا معاكم نهار الجمعة كل صبحية جمعة، وين كل عادة مستنسين بين نهار الثلاث في منوعة أحلى صباح النغمة التونسية والصوت التونسي بامتياز. أما اليوم نوعنا لكم شوية في الاختيارات، قلت لكم اختياراتنا الكل، باقي التفاصيل والمنوعات والبرامج تسمعوها مع زملائنا في العدد، كل البرامج بتبيعها من هوني حتى للنص الليل في البث المباشر. بعد شوية شريفة تكون معاكم فيها والعدد من شنو رايكم في البرمجة هذية، وبش تحكيوا معاها وتحكي معاكم وتاخذ رايكم في التنمر داخل الوسط المدرسي وما أدراك من الموضوع هذية مهم جدا. حب نقول شكرا للأنور بوجلبين اللي كان معايا من صباح اليوم في منوعة أحلى صباح، شكرا أيضا المنعم الجمال دكتور منعم الجمال في الأخراج المرئي لمنوعتنا الصباحية، تسمعونا على اليوتيوب، تسمعونا على الفيسبوك، تشوفونا كيف كيف بصورة وصوت، وتسمعونا على الفام وعلى راديو سفاكس. نحب نحييكم الناس كل، عايشة ديما نتمنى لكم أحلى صباحات على موجاتنا، جمعة مباركة للجميع، تحياتي، نهاركم زين، إلى اللقاء.

صباحكم سعيد. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي نزول بعض الأمطار المتفرقة في الصباح بالسواحل الشرقية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد، وستشمل

0: المشاريع المتصلة بقطاع الصحة في مختلف الجهات. وأكد رئيس الدولة أن الصحة العمومية هي منظومة متكاملة تعرضت للاستهداف والتدمير. أعلنت وزارة التربية استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية الجديدة بنسبة 100% بالتوازي مع تواصل عمليات التوزيع والبيع. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع. أكد قائد حرس الثورة في طهران أن إيران باتت اليوم في موقع قادر على فرض إرادتها في الميدان، جازما بأن زمام المبادرة أصبح بالكامل في أيدي القوات المسلحة الإيرانية. نهاية الموجز إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة
3: إشهار.
4: كل يوم في ام جي عنا أرخص زوم. الويكاند هذا الكيلو خوتغراب ب 18 دينار و 980 في 25 دينار و 600.
5: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يد

0: لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عشرتنا ما تفاش
2: وحكاياتنا

صباحكم بالخير، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. عندي مديدة، هو اللي يسمع مديدة ما هي الحكاية الكل، معناها يامات قليلة وهو رجعنا للخدمة، وإن شاء الله يا ربي عودة ميمونة للناس الكل، إن شاء الله بنجاح السنة الدراسية، إن شاء الله تكون موفقة يا ربي للناس الكل على جميع المستويات التعليمية. إن شاء الله عام فيه برشا نتائج إيجابية على جميع المستويات، ولعل أهمها هي الأخلاق. واحدة من الناس قديش نتمنى وقديش نفرح كي نسمع السناء فما التزامات من قبل التلامذة والإدارات التربوية وغيرها وغيرها، وفما أكثر معناه يقول التزام معناه أخلاقي، إن شاء الله ما نسمعوش بتهور من تلامذة ضد بعضهم ولا ضد السادة المربين، زيدا إن شاء الله ما نسمعوش فما تهور من المربين ضد تلامذة، خطر عم ناول الحق معناها كانت فما وجيع وخليت حتى الأثار السلبية. نتذكروا فما شكون من السادة اللي يوصل حتى انتحر، وفما شكون من تلامذة اللي يوصل لانتحر. هيك علاش أنا نقول الجانب إن شاء الله يكون فما نجاح على المستوى خاصة الأخلاقي والنفسي. في الإطار هذايا اخترنا موضوع شنو رأيكم لأولى الحصص في الموسم هذايا، شنو رأيكم للي يسمعنا لأول مرة. هو برنامج اجتماعي بامتياز، نحكيه فيه نتناقشوا فيه، ما يكونش عنا فيه ضيوف، لمدة ساعة ينطلق فيه المشوار من تو للعشرة. الضيوف ربما الأساسيين هم السيد المستمعين، هم انتوما، نقترحوا على بعضنا موضوع معين ونحاولوا نتناقشوا فيه على ضوء تجربتكم الشخصية. البرنامج هذا ما هوش متاع تنظير، ما هوش متاع نتمنى، ولا هي تعطينا تجربتك وكيفاش عالجت الإشكالية اللي نطرحوها، باش اللي يسمع يتعلم، باش اللي يسمع ياخذ الإيجابيات من التجربة متاع بعضنا وينحي السلبيات. معناها هذا هو تقريبا شنو رأيكم اليوم. موضوع النقاش اللي وقع اقتراحه منكم انتم كالعادة السادة المستمعين، راه حتى في العطلة راهو نستقبلوا الرسائل المستمعين ولي ميساج وغيرها. الموضوع اللي وقع اقتراحه بمناسبة العودة المدرسية والجامعية وغيرها وغيرها، معني كل في إطار العودة، اقترحوا السيدة المستمعين. فما شكون قال لي بلا مدام موضوع التنمر، أنا الحق قلت خليني نزيد نحدو أكثر، خطر التنمر راهو موضوع كبير، راهو التنمر نلقاوه في حياتنا في ديارنا. الكوب اللي نجموا يتنمروا على بعضهم، تبدأ بتفدليكة ومن بعد توفى بجديات في وسط العائلة ما بين الإخوة، ساعات كيفاش قول أنا الأم تخلي الأولاد يتنمروا على بعضهم، الوين تولي حساسية ما بين الأم والصغير هذاك اللي يتنمروا عليه، ساعات لحمات من كثر ما تبدأ ساعات هكا تتنمر على نقوله احنا كنا دون الكنين الأخرين، تعمل برشا وجيعة عند اللي معناها يقع عليها التسلط الظلمي. نقول أنا في الخدمة فينجم تتلقى روحك متعرض للتنمر في الشارع في المجتمع في برشا بلايس. هيك علاش أنا قلت مش نزيد نحصر موضوع التنمر في الوسط المدرسي، باش يكون كلامنا مسيطر عليه، باش نجم نسيطر على أفكارنا. وهذا لا يمنع أنه في بعض الحصص القادمة نجم ناخذ التنمر لكن في وسط آخر. اليوم التنمر داخل الوسط المدرسي، تلامذة ما بين بعضهم، تلامذة وتنمرهم ربما على الإطار التربوي، الإطار التربوي وتنمروا أيضا على تلامذة. الأولياء اللي يبدأوا واقفين قدام الليسيات ولا يوصلوا في أولادهم ولا قدام المدارس وتنمرهم ساعات حتى على أولياء بعضهم، الأولياء حتى على بعضهم يتنمروا. نزيد نقدم أكثر في طرح الإشكالية، وقت ما يجيك صغيرك يقولك يا ما نعرفش أن صاحبي تنمر عليا ولا صاحبتي بمعنى صديقي زميلي في الدراسة تنمر عليا ولا تنمرت عليا، كيفاش تتصرف؟ هل تمشي تاخذ حق ولدك ولا بنتك بيدك، معناها تمشي للصغير، هل تكلم والديه، هل تكلم الإدارة السيد المدير، هل تكلم المربي بيده، كيفاش تتصرفوا؟ تعرضتوش المواقف من نوع هذا، لقيتوش حقكم، صعدتوش الأمور إلى السلطات الما أعلى، وإلا إذا كان صارت لكم المشكل وتم في سعة تجاوز الإشكال بطريقة سلمية وجميلة وهادئة ومعبرة جدا، ماذا بينا نسمعوها وتحكي ولنا عليها. مرحبا بتفاعلاتكم سواء على الصفحة الرسمية
لإذاعة صفاقس. إن شاء الله بعد شوية ينطلق اللايف مع التحية لزميلنا منعم الجمل اليوم على مستوى الإذاعة المرئية، أنور بوجلبين على مستوى الإذاعة المسموعة، سالم في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 70 164 280، شريف الشريف تستقبل نقاشكم وحواركم بكل حب بعد ما نعدي لكم النغمة، ولا يمكن حتى النغمتين هذوما. مرحبا بكم الناس الكل، ذكركم بالرقم 70 164 280، هو الرقم اللي تنجموا تتواصلوا به معنا في المباشر، سينو زيدا نتو نحاول نقرأ تفاعلاتكم في الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: 9:22 نجدو لكم سلامنا، تحيتنا الناس الكل، أهلا وسهلا بكم. نذكركم بموضوع حصة اليوم من فضاء شنو رأيكم. الموضوع هو التنمر داخل الوسط المدرسي، ونرجع ونقول راوكي ناخذوا على التنمر داخل الوسط المدرسي، مع الملاحظة أنه في المقدمة العامة قلت راهو موضوع التنمر راهو موضوع كبير، ونجمو نلقاوه في برشا بلايص في وضعيات كبيرة، ولكن احنا اليوم مش نركزوا على التنمر داخل الوسط المدرسي ما بين التلامذة مع بعضهم على بعضهم، ربما ما بين التلامذة على الإطار التربوي، الإطار التربوي كيفاش ينجم زاد يمارس تنمر على التلامذة، الوالدين أكل يبدأوا الواقفين البرة هذوكم أكل لو كان يعملوا لهم شهرية خير، ولا يدفعوهم ديزامبو كل واحد يفوت درجة ونص قدام المدرسة ولا قدام الليسي بعد ما يدخل صغيره الليسي يدي ملالة أقل، أما يمكن المدارس حاجة غير عادية وشوية الكوليج، أما ديما المدارس أكثر. لو كان كل ولي يبدأ واقف غادي هيك من سال يبدأوا عاملين حظ بيت، وهما رام يبدأوا قاعدين باش يقيدوا الأحوال أغلبهم باش يتنمروا كسوا على والدين التلامذة الأخرين وإلا زيدا حتى على التلامذة. دونك المحيط هذاك الكل لما نرجع بالنسبة لهذوكم اللي واقفين قدام المدارس، لو كان يدفعوهم ديزامبو تو تشوفوا الدولة قديش تدخل فلوس وتصلح لنا بهم هيك من البلوعات متاع الماء اللي تو هنا داخلين على موسم أمطار باش ما نتنمروش احنا على البنية التحتية متاع بلادنا. لو كان كل حد يقف قدام المدرسة ولا يعمل تروازيام بوزيسيون ولا حاجة بكرهبته يدفع ديزامبو زايدين، فما رادارات تبدأ تقيد ويدفع ضرائب أكثر، تو برشا أمور حتى هالمطر كي تصب ما نغرقوش كما صار أمس في تونس نتجاوزوها، هي ما نجمش خليها في قلبي، أما ربي قدر الخير على أمطار السنة. نرجع مالا للتنمر داخل الوسط المدرسي، تعرضتش انت صغير للتنمر، تعرضتش صغيرك ولا حد من أقاربك للتنمر، اش كانت النتيجة، كيفاش تم التصرف، كيفاش تم تجاوز ذلك تلك الوجيعة، وإلا لا ما نجمتوش تتجاوزوها، وإلا كانت عندها أضرار كبيرة توصل حتى لدرجة ربما الانسحاب حتى من القراية. هات ناخذ تجاربكم، ولكن إن شاء الله نسمعه زيادة أيضا تجارب خاصة تكون ناجحة خلينا نتعلم منها. تليفون رقم واحد يقول لي أنور، فما تليفونات بدأت توصل. أنور خلينا نقول صباح النور للتليفون رقم واحد. نهارك زين، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: حالك يا شيف؟ أنا بس
0: مرحبا سي عبد اللطيف.
1: أيوة عبد اللطيف صحيح.
0: سي عبد اللطيف شنو حوالك؟ سكر لك الراديو نتاع الكرهبعات مو متفاهمين.
1: سكر يا شيف سكر.
0: فما بحذاك حس يا سي عبد اللطيف، هيك علاش انت في الشارع وزيد شويه حس. ايه سي عبد اللطيف مازال عندك شكون يقرا؟
1: اي مازال عندي ولدي يقرا.
0: شنو المستوى؟
1: والله شنو تحول السابعة.
0: كوليج اول عام يعني.
1: ايوة
0: سنة كوليج اول عام. به موضوع التنمر مسك من قريب ولا من بعيد؟
1: والله مسني صراحة من بعيد مش من قريب.
0: كيفاش
1: هو ما وش معناها حاجة قوية
0: سي عبد اللطيف؟ نستأذنك بربي، كانك تسوق من اجبد على اليمين، نجم نمشي لتليفون اخر ونرجع لك.
1: بقى نمشي لتليفون اخر ونرجع لك
0: ونرجع لك، حاول ما تعلقش، ناخذ المكالمة اللي بعدك ونرجع لك، تكون مراكي 5 مينوت ولا اقل ونسيب خويا بهي طريق السلامة إن شاء الله. نمشي التليفون الثاني أنور بعد نرجع لسي عبد اللطيف. ألو عسلامة.
2: ألو صح النور.
0: مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
2: نحرك الشيء ولا بس
0: الحمد لله يعيشك يا رب.
2: يعيشك. موضوع تنمر والله
0: مدام شكون ذكرنا بالاسم؟
2: لمياء. لمياء
0: مدام لمياء، مرحبا بك يا مدام لمياء.
2: أيوة سامحني في الكلمة، أما مش نقول لك الصغير اللي يتنمر راهو صغير مش متربي، خاطر هنا اللوم على الوالدين بدرجة أولى. كانت فاهمة صغيرة كنتي من أول مرة من عمر الروضة وقبل عمر الروضة، كيف يوصل صغير يقص حاجة تفهمه اللي راه ربي حرمه منها وعطاها لك اللي كنتي اللي قادر في كل وقت إذا لا قادر يحرمك منها، راه ما هوش بيده مسكين الصغير. بالعكس معناتها أنت كان عندك حاجة زايدة عليه لازمك تعاونه، كان صحة كان فلوس كان أي حاجة، صغير ما يمشيش بالباهي ما يتكلمش بالباهي ما ينجمش يستوعب في ساعة الدرس انت تعاونوا تحاول تكتب معه تحاول تنزلوا كتابلته كنت تعلموا الثقافة هذه راه ما يوصلش يتنمر
0: واضح
2: يعرف ويعرف اللي نعم عطاه وربي وراه قادر كما قلت لك في اي وقت شي حنوم منها لا يقدر
0: صحيح مدام لم انت تعرضت شخصيا ولا حد من الاولاد
2: لا ما يأسفني ويألمني وقت القصير دايرين بيه ولا
0: يتنمروا عليه
2: صراحه حاجه توجع
0: انت حسب رايك معناه يرجع للوالدين هذايا
2: اكيد اكيد صغير ما يتمش راه اكيد اللي هما المدرسه الاولى والاخيره
0: واضح
2: ثقافه من العائله تبدا مش من برا
0: واضح مدام لميا ان شاء الله ربي يهدي معناه تقول انت اهم حاجه يوليو الوالدين يركزوا في ربيه رواحهم ومن بعد يربيوا اولادهم
2: اكيد اكيد ونعلموهم يقسموا كل شيء مع غيره كان ادوات كان لبسه كان ماكله كان ديما علموا ثقافه انه يقسم مع غيره يقرا حساب اللي ما عندوش يحس بغيره راه ما يوصلش يتنمر حاجه مستحيله
0: واضح مدام لميا ربي يبارك فيك يعيشك مدام لميا وان شاء الله ديما نسمع صوتك نرجع لسي عبد اللطيف ان شاء الله يكون جبد على اليمين وقف بالكرهبة ولا بالكميون
3: ان شاء الله
0: سي عبد اللطيف ايوه
3: شحالك يا شريف لاباس
0: انا الحمد لله ايوه سي عبد اللطيف موضوع التنمر
3: لا موضوع التنمر انا عندي الوليد يقرا انا سنه تحول السابعة لقينا جامعه مجموعه مازال من الجمعه من نهار الاول قديره قويه شويه بابا جماعه وانا ما نجمش ما نلقاش روحي وصحابي هكا كان لي معناها في الساعه الاولى تعديل سؤالات وكذا ما يعرفش يجاوب الإجابة معناها الصيحة قاعد كلها كحسيت وكلها خدي أبويا راني حاب نبطل
0: جملة
3: جملة خلي جاب بالآخر معناها ما كثرش شوف أنا بالنسبة لي أنا ديما مع مع مع الحياة ومستلزمات الحياة قلت شوفوا دي أنا مع عمري نأثر عليك كله تقرأ ولا ما تقرأش بقينا عندي كي تقرأ معناها تحب تبطل شو تحب تخدم قال لي نحب نخدم ده في الحجامة معناها ما قال هو هكا الواحد الصالون بتاع حجامة ونعش في الشرق قداش قلت باهي اوكي دي كامل
0: لا بشوية لا سي عبد اللطيف بعد اذن انت ولدك في الصيف عمناه خدمته عند حانوت حجامة
3: لا ما نكذبش عليك لكن هو مغروم في الحجامة عامل حاجة هكا بقص وكذا وديما
0: اي لا شنو لا يا سي عبد اللطيف نتبعك بشوية وتبعني انت وسع بالك معايا الوليد معناها ما دخلش في عند حجام وما بديش يتعلم في الصنعة وقبض فلوس مازال
3: لا مازال
0: اما في الدار يحب في الدار غرا
3: صحيح
0: وشنو اللي يمنعه هو كيف يبدا يقرا ويكون متميز في قرايته على قدر امكانياته وفي نفس الوقت عنده صنعة الحجامه معناه شنو اللي يمنع
3: ما هو انا بالنسبه لي تو صعوبه التعلم وفي نفس الوقت انا ديما في حياتي ما نأثرش على عبد نخليه ديما على رأسي
0: هي لكن هذا ولدك عمره 13 سنة يا عبد اللطيف شبيك انت
3: على غالب ما نجمش نأثر عليه خاطر نقول بعد يقول انا ما حبيتش هكايا وحبيت هكا وانت جيت في اعراضي
0: سي عبد اللطيف ايه سي عبد اللطيف سي عبد اللطيف صلي على النبي الساعة
3: اللهم صل وسلم
0: عليه يودي راهو ولدك عمره 13 سنة ما عمروش 24 ولا 23 ولا ماهوش ماجور ماهوش معني حتى بالقانون مازال يودي مش بالقانون عظيمة مروبة مازال عظيمة قاعدة فوق النار لله ينيل عرفت شو معنيه ما نأثرش عليه شنو ما نأثرش عليه عمره 13 سنة كيفاش ما تأثر
3: مش ندخل يقرأ ما بصلوا نطع العلاقة مش ندخل يقرأ بالفلوس
0: اي دونك هذه قناعاتك انت بيدك الشخصية
3: والله يا كنا انا ننظر المستقبل نتاعو ما نعرفش انا منظرك خطا عارفه ما عندوش القوة متاع الكلمة متاع دوغنش حبوا يتعلم صنعة ونراه نظرك خاطر يتعلم ويعمل نعملوك
0: احنا مناش ضد الصنعة والدنيا كل بالصنعة ولكن العامل اللي يقراه زيد يا سي عبد اللطيف راهو إضافة ليه ولشخصيته انت تقول انا ما نحبش نأثر عليه تو وينجم باش ما يلومش وينجم من بعد كيف يكبر يقول لك يا با مهما يكون انا صغير وكان دزيتني خليتني نعمل حتى النوفيام نقرا ويم في الليسي زد حتى هذا يحذر روحك ليل وينجم يلومك عليه راه كيف يلقى روحه وسط العبيد وسط الرجال صحيح ينجم يعمل فلوس لكن يبدا كي يقعد في وسط مجموعه خاصه اذا كان ما يثقفش روحه ما يعرفش يحكي حتى جمله ولا ما يفهمهمش على شنو يحكيو راه حتى هذاك زاد عنده دور
3: لا يا شريف اخيتي تو مصلى بشباب ما يعرفش يحكي قسم بالله يحكي خير من المحامي وثم صعوبه التعليم نتاع توا هذه من ناحيه صعوبه التعليم والزيادات المشطره في الادوات كل عام ديما زدنا 8% نتبع فيه العام النهار قال نقصنا 8% ديما زياده زياده زياده زياده قداش منه الولي قداش منه الولي ولي راهو صعب راهو صعب راهو الحياة صعبت راهو
0: صحيح بمعنى معني رأيك ويحترم وانت تعرف امكانياتك وامكانيات صغيرك
3: وما فماش حتى نتيجة. والله نرى فيه بيناتنا من الاخر سامحوني على الكلمة لي نرى فيه الرجل واخو رابع جامعة والخامس جامعة جاي لوج على خدمة كونفيات وفات الدنيا عندينا رابع جامعة الرجل عالم كامل قاري
0: صحيح. زاد هذه من الصور المؤلمة جدا. انا نعرف دكتور دكتور في اختصاص معين مش طب معناها في اختصاص معين يقول لي نخدم صانع قهوجي زاد هذه حاجة مع احترامنا راهو معناها ما منش ضد احنا محتاجين للقهوجي وللصانع والغيره ولكن حاجة تؤلم حاجة تؤلم. أصحاب الشهائد العليا البارح برك نتفرج في فيديوهات معناها كيفاش مساكن في وضعية مهينة جدا أو كالرسالة بدأت أو بدينا مش نجنيوها ولي بيدو مقتنع قال لك لا لا يزيها كها وخذ السيزيام في البركة ويمشي يخدم على روحه. هذا هذا معناه من كثر ما قاعدين نشوفه كيفاش أصحاب الشهائد العليا يحسوا بالإهانة والوضعية متاعهم ماهيش واضحة. ربي قدر الخير سي عبد اللطيف مع الشكر.
3: أختي شيفة لحظة
0: أيوة عنا ومضة إشارية أصديقي تفضل.
3: الشكر شكر خاص المرأة متاعي كالعادة على وساع بالها في الصيف وساع بالها معنا
0: ربي يحفظها إن شاء الله
3: نشكرك وديما نحترمك برشا
0: يا سيدي. ربي يحفظك وربي يبارك فيك وربي يكثر منك الناس إن شاء الله. يعطيك الصحة سي عبد اللطيف. نمشيو الومضة إشهارية ونرجعو ديما مع شنو رأيكم
4: إشهار في إم جي جمعة سبت أحد صومنا مع أحد 24 قطعة فرماج بلون كاري لندور 7290 في 11190 ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: شنو رايكم؟
6: شنو رايكم؟
7: شنو رايكم؟

0: 9 و 34 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. درسة في حمزة مدام هادي اللي تقول ان حفيدي تعرض للتنمر لكن ما عطاتناش تفاصيل، لكن اكيد هوني ترجع التجربة والحكمة متاع الوالدين كيفاش يتصرفوا. درسة في حمزة تقول بطبيعة ظاهرة التنمر معناه هو خطر ويهدد الأجيال الكل ويهددها ساعات حتى في صمت. الظاهرة هذه قاعدة تكبر، تبدأ بتفدليكا، تبدأ ساعات بتفدليكا الوين تولي حاجات كبيرة. برشا تفاصيل ادخلوا على باج لذاعة وتقرأوا شبعثتنا المستمع الوفية درسة في حمزة. قولوا لي تليفونات يا أنور، فما تليفونات يا أنور، فما تليفونات، ناخد تليفونات. ألو عسلامة.
1: ألو صباح النور.
0: مرحبا.
1: نهارك أسعد لي مدام شريفة.
0: يعيشك يعيشك. مرحبا بأختي، شكون معنا؟
1: معك زهرة المحمدي كالعادة من أولاد شلبي.
0: زهرة محمدي شنحوي للصحة يا زهرة؟
1: الحمد لله، والله يا ربي لك الحمد والشكر.
0: الحمد لله،
1: توحشناك برشا. تعديت صيفية ما نجمتش نتحصل عليك، لكن راني مستمعة وفية وقاعدة نتابع فيك وفي برامجك.
0: يعيشك مدام زهرة، ياخو بخاطرك حبيبتي.
1: يعيشك، نهارك زين يا ليلتي.
0: يعيشك زهرة. موضوع التنمر في الوسط المدرسي، في الوسط المدرسي اللي نحكيه فيه.
1: ايوه مدام شريفة، موضوع التنمر موضوع كبير برشا. انا مدة شعندهم اللي رجعوا صغار، انا بنتي جاتني تبكي اللي البروفة تنمرت عليها اول ما شافتها في وسط الكلاس. اما انا ما حبيتش نعمل حتى.
0: علاش تنمرت عليها؟ معناها فيش على في المعلومات، في الشكل، في اللون، على شنو تنمر؟
1: لا، ما ممكن هي بحكم معناتك يعني عندها شوية صعوبات في الفهم.
0: ايه؟
1: معناتك يعني يا ماما قالت لي راي خضرتي ومعناتك وخضرة وجعتها لدرجة انها معناتك ما نعرفش بالضبط شنو هي الكلمة اللي قالتها لها، انا نسيت. أما لدرجة معناتك البنية روحت لي تبكي، وما حبيتش معناتك يعني نزيد نكبر الحكاية، وبديت نفهم فيها بشوي وطلع ممكن أريه. قالت لي لا يا ما أشبيها، ما حكيتش مع التلمذة الأخرين كيفي أنا مثلا. عليش معناتك يا مدام، يا مدام أنا من المنبر هذايا، منبر أعلامي، هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك كاد المعلم أن يكون رسولا. يا بنتي راكم في وظيفة، معناتك ربي سبحانه نهار آخر باش يسألكم، فهمتني؟ راكم حاملين أمانة، إذا كان أنت هيك الأمانة ما توصلهاش بصدق وما توصلهاش بقلب صحيح. أنا شوف، أنا بشر ما عندي ما نعمله، فهمتني ولا؟ لكن ربي قاعد يشوف فيك به ولا انك توصل تتنمر ولا انك توصل تميز ما بين الصغير هذا ما بين الصغير له، اراه حرام. اراه هذا في مجتمعنا وفي ثقافتنا احنا، اراه حرام وممنوع.
0: صحيح صحيح
1: ممنوع. انت حط روحك هيك بنتك، هيك بنتك.
0: واضح مدام زهرة، واضح. معني انت في الاخر سامحني، كيفاش تصرفت في الاخر؟
1: كيفاش تصرفت؟ انا مشيت وحاولت نحكي معاه
0: وحكي ايه، ولقيت تجاوب من بعد ولا؟
1: لقيت تجاوب، ولقيت انا نحيي سي ابراهيم الله يبارك له، سمعوني وحكيت معاهم.
0: واضح، وتجاوزنا المشكل يعني.
1: وتجاوزنا المشكل وان شاء الله يا رب.
0: وكاد المعلم ان يكون رسولا كما قلت انت. يا ما راهي ماهيش قوله فقط للتوضيح، راهو مدام زهره راهو ذي صدر متاع بيت شعر للشاعر أحمد شوقي، إذا كاني هكا نتذكر. قيس توزيد يصلح لي بينومي متاع نهار الاثنين، تو إن شاء الله يصلح لي. دونك فقط أنا للتوضيح، راهو كاد المعلم أن يكون رسولا، لو نعود نقرأ هيلكم كاملة. راهي ماهوش حديث نبوي شريف. قم للمعلم يوفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. دونك عجز ماهيش حتى صدرة وكحتى نغلط. تيك صحة أنور، شكرا على الملاحظة. يعيشك مدام زهرة، ربي يحفظ لك إن شاء الله الأولاد وربي يهديهم إن شاء الله. يعيشك،
1: أيقونة إذا تستيقظ
0: يكثر خيرك
1: وربي إن شاء الله يشدك بالصحة وربي
0: يعيشك. يعيشك يعيشك يعيشك يعيش أختي. مش نقرأ لكم تجربة مدام نجوى اللي بعثت لنا في الصفحة الرسمية لإذاعة فاقس تقول لي صباح الخير مدام شريفة لكل العاملين. بربي احكي حكاية بنتي. أنا بنتي العام اللي فات سنة ثانية كلية هندسة، أعطاها ربي من الجمال والتفوق ما تتمناه كل وحدة الحمد لله، لكنها تعرضت للتنمر من قبل أصدقائها أولاد وبنات. وصلت بنتي جمعة كاملة ما تقراش، هزيتها الأطباء النفسانيين، وصلت تعظ في صوابعها حتى دين يجروا بالدم وتضرب في روحها بالكف. وصيتي لكل أم تقوي عزيمة بنتها وولدها، حطيت بنتي قدامي، ركزت على نفسيتها، قويت لها شخصيتها، وقفت معها، والحمد لله نجحت في الكونكور بامتياز. أما وين نتفكر في كل صلاة نحسب عليها مربي. رغم أنك مدام نجوى ما قلت لناش علاش يتنمروا عليها، إذا كان عندها من الجمال ومن التفوق في الدراسة الكل، معني كل شيء عندها كامل مبدئيا والكمال لله بالطبيعة، ما فهمتش علاش تنمروا عليها، لكن يعطيك الصحة مدام هندة. هندة زاد أيضا عبيد في الصفحة الرسمية لإذاعة فاقس تقول لي شريفة التنمر راهو في ديننا راهو حرام، والعبد اللي يتنمر على أخوه المسلم راهو يحاول يحط روحه في بلاصته ويحس بالإحساس به، معناه تو يفهم شنو الإحساس هذاك، وهذا الكل راهو من النفس اللوامة، والنفس هي أمارة بالسوء. والمثل يقول الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، وربي يهدي ما خلق. مدام سميرة تقول لي أنا عندي حفيدتي تولدت من غير ويدة ناقصة يدية، عمرها عامين ونص، وما تنجمش تتخيل قديش خايفين عليها من التنمر وقت تدخل للمدرسة، وتو دخلت للحضانة وربي يستر. مدام سميرة ديما نقولوا احنا حمد لله على كل ابتلاء ينجم ربي، معناها خليها ناقصة ويدة، ولكن مش يعوض لها في برشا حاجات اخرين ما اقوى. تقولي خايفين عليها من التنمر، هوني دوركم انتوما كعائله انه تكون انتوما شخصيتكم قويه، ومن بعد البنيه تكون شخصيتها قويه وتقبل الاختلاف وتقنع غيرها بالاختلاف. شكرا على ثقتك انك طرحت الاشكاليه نتاع حفيدتك. نرجع للتليفونات. الو مرحبا، عسلامه. اهلا وسهلا.
2: الو عسلامه.
0: مرحبا بخويا.
2: مرحبا بك مدام.
0: اهلا وسهلا بك.
2: جمعة مباركة.
0: يعيشك كثر خيرك. شكون معنا؟
2: نبيل الصفاقسي من المهدية.
0: سي نبيل الصفاقسي من المهدية. من المهدية ولا طريق المهدية؟
2: لا من المهدية.
0: الصفاقسي من المهدية. مرحبا بالصفاقسي. نعم. في المهدية.
2: مرحبا بك مدام.
0: يعيشك. اسمع، هو من باب النكتة في بالي المكالمة الأولى سي عبد اللطيف، في بالي المهدوي اللي كلمنا. في بالي كاني ما خاطرين حافظه اسمه أكثر سي عبد اللطيف، أما في بالي اللقب المهدي ولا المهدي؟
2: مهدي.
0: لا مهدي. مهدي مهدي اي مهدي, مهدي. مرحبا بخويا نبيل. ايوه سي نبيل.
2: يعيش المشكل التنمر. وانا كنت منشط في جمعيه شبان العلم في وقت من الاوقات، وكنت نشوف الشباب كيفاش يتعامل مع بعضه. يعني المعامله هذيك هي نتيجه راهو الاصل هي كلمه التنمر، ماذا بينا نحيوها؟ معاش نجدو تنمر، نلقاو صيغه اخرى تربويه. اللي خاطرك تقول تنمر ديجا انت حطيت دو كلون، واحد نمر والاخر فريسه، هي كلمه التنمر. فيها وعليه ما هي بدها تصنع في المشاكل تولي. دونك نحاولوا احنا
0: شو نقولوا مثال تراه سي اشتقترح سي نبي
2: في طرح اخر. لا ما نجمش اني نطلع لك المقترح، لان لازم علم النفس يدرس الكلمه هذه وترقلها كما مش نقول انا في البرنامج كله، هو انه التربيه العائليه اللي يتربى فيها وينشأ فيها الصغير هي راهي اللي توصل لما يسمى بالتنمر. ينجم يكون الولي في الأم والأب ديما يتعاركوا في خصام في الدار، يروحوا من العمل تعبين، هذا يحب وهذا شكون، هذا شعملت انت وكذا تعبين. يصير نفس شوية معناها مداخلات بيناتهم اللي تخلي الصغير يتربى عليها بشوي بشوي، يبدا يسرق. خاطر صغير هو شنو ستان كابتور لاقت المعلومات، هو صغير كيك يتربى بشوي بشوي حتى فين يولي ردة فعل متاعه صعيبة. دونك هون يدور المرأة في تربية الأبناء وتربية الجيل كما جبت أنت بكري قلت مدرسة الأم مدرسة، إذا أعددت شعبا طيب الأعراق،
0: معناه ترجع أنت الكرة للعائلة وللتربية من اللول.
2: العائلة والتربية من اللول، ومدى انغماس العائلة في تواصلها مع المؤسسة التربوية ذات عندها قيمة.
0: واضح.
2: يعني أنا كولي ما نمشيش نطل على ولدي، ما نمشيش نشوف،
0: وما نتواصلش،
2: ما نتواصلش مع المدير، ما نتواصلش مع المعلم نتاعه ولا اللي يقري فيه، نسلوه شنو أحواله في الحاجة الفلانية، شنو أحواله في نفس سنين، راهو يبدا معناها محاط، وهذاك هو المطلوب. راهو احنا ناقصين في المدارس نتاعنا في المؤسسات التربوية الطب النفسي. هون مش نعرج على الطب النفسي، لازم يكون موجود الطب النفسي.
0: هو راهو فما خليات، فما خلية في المعهد وحتى في المدارس، ولكن ما هي شكل كيما نقول بيرو في أغلب المدارس، ما تلقاش بيرو تمشي باش تلقى معناها كيفاش نقول أنا الجانب النفسي حاضر غادي ديما، فما مختص الصباح ولا مختص لا، لكن في المندوبيات وإلا زادة أيضا بالتنسيق مع الإدارة ديما تكلموا المدير والكل، راهو ينجموا تاخذوا ليتر، تاخذوا جواب ويبعثكم، فما مختصين اجتماعيين ونفسانيين موجودين في المندوبيات. هذا على حد معلوماتي، وإذا كان المعلومة نتاعي ماهيش محيط
2: يخرج شوية من الإدارة ويمشيوا للمدارس، وهما بيدهم ياخذوا ديشانتيون في المدرسة هذيك باش يعرفوا مستوى المدرسة في التنمر زادة شبيه.
0: هذا راهو يرجع زيد للولي وللإدارة باش إنها توصل الصوت. ما زيد احنا عندنا ثقافة يا سي نبيل، لوح علينا وفك علينا وربي يهدي ولوح ولوح الشيء واللي يقوى.
2: لا مبالاة ولات برشا،
0: صحي تسمع وسكت وفك عليك، وبنتها تتعرض للتحرش تلوح علينا، فضيحة لنا ولعائلتنا، وولدها يتعرض للتنمر لوح علينا، وندر ما عندك ثقافة لوح علينا.
2: لازم نكون ايجابيين في المعالجه،
0: في المواجهه، في المواجهه،
2: في المواجهه.
0: علاش تنمرت عليا؟ ولكن كيفيه المواجهه، احنا هوني اللي مش يصنع الفرق ما بين عائله وعائله.
2: تعديت مره قدام مدرسه نشوف في ولي يضرب في
0: تلميذ اخر، قال شنو يعمل لولدي ولا لبنتي،
2: واش عمل لك شبيك؟ قال لي لا يضرب في ولدي. لا ما هو يضرب ولدي كنت تزيد تضربه، معناها انت تعمل في الاحتقان نتاعك
0: الكبير
2: هذاك ضد ولدك.
0: لا مش تولي عركة عائلات وما تبعها معناها. اي صحيح،
2: هذا التدخل نتاعي حبيت تكون افاده في.
0: يعطيك الصحه سي نبيل، وحصلت الافاده انك حطيت صبعك على الدازده،
2: وانتم يعطيكم الصحه في البرنامج هذا، لانه برنامج راهو حساس برشا وليه تواصل اخر، لانه ما نجمش نوقف على كان المدرسه فقط، ثم التنمر العائلي في وسط
0: لا هذا قلت راهو سي نبيل، كانك سمعتني في المقدمه سيدي الكريم، انا قلت لك مش ناخذ الوسط، خاطر في الطب نسمعوا طبيب، لكن فما اختصاص كل حد واختصاصه. احنا اليوم في التنمر حبينا داخل الوسط المدرسي فقط، هذا للتوضيح.
2: شوف طبيب ومستواه العالي والراقي وكذا كل شيء، ويعمل تنمر على مريض مثال ينجم
0: موجود،
2: لانه علاش؟ لانه ستريسي والخدمه برشا عليه وشارج وما خداش وقت الراحه نتاعه، يوصل ان سيرتان مومون يولي يعمل رياكسيون.
0: موجود وحتى المريض ماشي يغفق ويطلع في الروح ويتنمر على الطبيب اللي مش يداوي. موجود سيدي
2: موجود
0: الكريم
2: موجود.
0: وربي يهدي ما خلق. مع الشكر ليك في اللايف متاعنا على صفحتنا، مدام يسرى تقول انا بنتي سمراء اللون، معناها لونها اسود، تقول بنتي اتأزمت وتحب تبطل، شنعملوا؟ وهوني زاد هذه إشكالية، راهو البرشة توينسا معناها مع الإشكالية متاع أفارقة جنوب الصحراء الموجودين في تونس، واللي فما رفض الحق معناها من التوينسا في أنهم يواصلوا بقائهم على أرض الوطن وإلا يستوطنوا ولا غيره، ولاو التوينسا الأصليين اللي عندهم جنسيتهم التوينسا متاعنا، أولاد حومتنا وبنات حومتنا ومن جهاتنا، معناها اللي لونهم أسود واللوم ساكن يلقاو في إشكاليات كبيرة. معناه كما قالوا لي، معناه فما شكون تقول لي أنا وليت مانيش عارفة نكتب فوق التريكو، نكتب التريكو نقول أنا راني تونسية وهذه جنسيتي، نصور باسبوري، إش نعملوا أحنا؟ معناه شنو هل علي تحكم عليا من لوني؟ يجي حكي معايا ومن بعد عرفني ومن بعد أحكم ومن بعد قرر. قول ولينا معناه احنا بيدنا ناكلوا في الاهانات وندزوا ونطردوا. يا ودي كيفاش علي تدز في؟ انا راني تونسيه نحب نشري ونقضي ونعمل. زاد هذا زاد من الصور المؤلمه جدا مدام يسرى. هذا نرجع ونقول انا راه فما حاجات يلزمها قوه الشخصيه، يلزم واحد يعرف وقتاش يقول ايه وقتاش يتقوى على روحه ويقول لا. نمشي تليفون اخر. الو مرحبا.
3: صباح الخير.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك
3: زكية من الشاذة.
0: مرحبا مدام زكية، أهلا وسهلا.
3: نعيشك يا مدام شريفة، شنا حوالك؟
0: يعيشك الحمد لله حبيبتي. سكرنا الراديو عاد مدام زكية ولا نمشي والمكالمة أخرى ونرجعوا لك كيما عملنا مع سي عبد اللطيف؟ هكا اسمه تضيع وقت هكا على شي مدام زكية حبيبتي انت تفهموا السيستم. قالت مرة مستمعة لا انت نعرف سيستمك، هو ما هو سيستمي خاص بيا، مش تتصل في الإذاعة في المباشر سكر راديو ولا اخرج من غادي يولي لنا ايكو يا مدام.
3: شكو
0: ابتسامة
3: يا مدام شريف.
0: لا معني لا باش نجم نسمعك باش فكرتك توصل مدام زكية، فهمت؟ ايوه التنمر حبيبتي قولي.
3: انا التنمر والله انا كي سمعت السيدة اللي قال ولدي من نجموش، انا راني تكلمت.
0: اش معنى ولدي من نجموش؟ سمحني اما هو اللي قال ولدي من نجموش؟
3: ولدي من نجموش باش يكمل يقرأ، يحب حلاق.
0: إيه هو بيدو هو بيدو الولي مقتنع بالنسبة ليلو هو إنه مستوى ولده من الجمش يتحسن، معناه هذا موضوع كبير للنقاش. واثنين قال لك يلزمها إمكانيات مادية، وثلاثة قال لك هوكريت عبيد قاري وما ما خدمتش.
3: الصغير مازال ما يعرفش
0: متولد 13 سنة، مازال صغير
3: 13 سنة مازال صغير.
0: حاولت نجاوبه أنا قلت له راوي نجم يلومك زيدا
3: والله هيك علاش أنا تكلمت والله. أنا عندي ولاية تبارك الله متاو تبارك الله ما شاء الله كبروا وعرس وجاب الصغار
0: الحمد لله.
3: نحب الصغيرات تو يربيوهم يربيو صغارهم، احنا رانا ناقصين تربية في صغارنا. صارت المرأة تخدم والبو يخدم، ما حاش عندهم لهوة بالصغار باش يربيوهم. راهو تشوف قدام المدارس او مازلنا جدد جدد، راهو تشوف في هيئة متاع صغار لا روع، ما تنجمش تغزرلها، ما تنجمش كي سوا بنات سوا ولاد، حاشاك في لبسة في هيئة في شعر، ما عرفش أنا ماشي المكتب ماشي. هذا هو التنمر، يشد يقول له شعر شبيك هكا، شبيك مكش المريقل، شبيك لابس هكا. صغير صغير على صغار يتأمروا في اللبسة، لبسة هكا شبيك عاملة هكا هكا ولا واف. احنا صغارنا تو ما عاش قادرين عليهم باش نربيهم في الدار.
0: ما نعموش عاد مدام زكية، مش الكل لا فما اللي قادرين الحمد لله. مش
3: اي حد لا ما الحمد لله
0: لا ما تعممش
3: ما شاء الله ما شاء الله مطبين وكل
0: شيء. لا فما والدين حتى يخدموا تعبين وبرشا مسؤوليات، ولكن معني شادين كل حاجه في بلاصتها.
3: والله ما نقول شيء، نقولوا كانت الهاب صغاركم
0: كاو
3: مربيو صغاركم
0: واضح،
3: وراهم الصغار هم القدوه في كل شيء
0: واضح
3: في كل شيء سيرتو في
0: واضح. واضح مدام زكية كثر خيرك ويعطيك الصحة. وهوني أنا على اللبسة فما رو فما ساعات وضعيات راهي تلفت الانتباه. أنا صورة مشهد أنا ريتو، أنا ريتو في معهد من المعاهد في مشيت كوالية إني نلقى أنا بنية معناها يمكن ماهيش باك ويمكن باك معناها أما ظاهرة معناها تروازيين باك يمكن جاية مش ترسم في معهد عمومي وليس خاص، جاية باش ترسم، جاية لابسة مريول جومون فو وأترجمه بالعربية اللي هو معناها تريكو يبدأ كتف مغطي والكتف الآخر بكله عريان، وتريكو هو ديجا صغير. هي ظريفة محليها راهي ظريفة وضعيفة واللي كما نقوله اللي تلبس ويوتيها، ولكن نحكي على المكان، المكان اللي هي متواجدة به بالهيئة. دونك المريول كتف مغطي والكتف كامل عريان، وكريتش هذيك بالطبيعه ريانا خاطر هي بارامو عامله بلوطه جديده في وين السره معناها حبتنا نشوفوها به، ولبسه سروال مستور تجي به ومعاه اوبسيون اخر شعيرات هاك البوردو هاك الروج بوردو وهكا وفيمها بالبوردو كل شيء ما شاء الله. معناها انا الحق معناها قعدت نحاول نفهم خاطر احنا تعلمنا لكل مقام مقال، ولا نحاولوا زادا نعلموا أولادنا لكل مقام. قد تكون أماكن محليها كانت تلبس اللبسة ذيك قد أنا كل حد حر، ولكن داخل أسوار المعهد أنا كيكا بارامون جرتها بتاتو بالتليفون تخلط عليها سيدة كريمة، هي طلعت أمها، طلعت أمها خاطر بعد القيمة قرات عيني كيفاش معناها واقفة أنا وحتى يدي ونتفرج ما غير ما نشعر خاطر يمكن ساعات العبد يغطس في الخدمة ما يشوفش برشا حاجة. الأم بيدها البنية لابسة الكتف العريان لمين؟ هي الأم يمكن ليسار. الأم زادة كيف كيف معناها لابسة، حسيت اللبسة ما هيش متاعها، أنا حسيتها يمكن تنجح في بلاصة أخرى معناها ما هيش متاع خدمة، ما هيش متاع معهد، ليست متاع معهد. وجايبة معاها صاحبتها مرازدة كيف كيف الروبة معنيها مكشوفة ياسر من جهة الصدر. الحق قعدت لوين جبدتني قيمة، قالت لي مدام انت مريت حد شيء. إيه قلت لها ما فماش نظام داخلي داخل المعهد معناها يمنع على الأقل معناها هالمبالغة في الـ في الـ في الشكل هذا. قالت لي مدام باي تجي مش تكلم الطفلة، هاو كريت كيفاش أمها دخلت، هاو كريت هيئة أمها مش مش تجاوبك، قالت لي تولي بيك وعليك وندرى شنو شنو. الحق نرجع نقول بالحق، فما حاجات متاع ذوق، فما حاجات متاع ذوق، راهو راهي الدنيا أذواق والعباد أذواق، يمكن اللي يعجبني ما يعجبكش واللي يعجبك ما يعجبنيش، ولكن فما حاجات متفق عليها كيما في الجامعة المرأة يلزمها تدخل لابسة لباس معين. نتخيل زادة في المعاهد وفي المدارس فما حد أدنى من اللباس اللي فيه نوع من الاحتشام، زادة نتخيل لازم يكون متوفر. عن السواد البشرة يجاوبنا سي منصف الزيني وقالوا عنك سوداء حبشية فلولا سواد المسكي من باع غالية. صحيح محلية النقشة متاعك سي منصف، ما نعرفش ثلاثة تليفونات الوقت ما كافينيش، نزيد تليفونة لك الاختيار سيد المخرج. ألو عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا أخويا،
4: مرحبا،
0: يعيشك،
4: جمعة مباركة، نهاركم طيب،
0: كثر خيرك.
4: جوست نحكي حاجتين
0: سي
4: سي عادل. عادل
0: سي عادل مرحبا.
4: شوف نحكي حادثتين صغار مازالت تأثيرات من نفسية كبيرة برشا، رغم أني بنتي لولا وبنتي الثانية رغم أنهم كبارت وبصغارهم تأثيرات. بتقول لي يا بابا يوم مذهبيا شوف السيد هذا اللي قال لي tu vas embaucher du n'importe quoi ومعناها أنت ما تصلح لحد شيء
0: حد شيء وتوجعك تجي من معلم ولا من أستاذ الكلمة
4: من أستاذ وما له رزمون في أستاذ في في في من معهد نموذجي
0: ما جي حد شيء يقول لك ايه
4: تقول لي يا بابا باش نقول له جيس راه جرح الجرح اللي حطيته لي مازال ما براش رغم اني انا توا طبيبة ومختصة
0: اوي
4: والله صدقني التو الحادثة هذه التو وثم حادثة أخرى اللي صغيرة تحبت توصلوا باش تقريه باش تحبوا يعدي امتحانه بنتي افيك اونوتيت بيريون الابرة نتاع السيروم محطوطة في يدها نحيلها السيروم ونهزوها باش تعدي عمل لك كما هكا تصيح تصيح تصيح عليها تصيح عليها قلت لها يا مدام بالله تصيح شراني ودني سميها سمحها ما تكره والديك وحتى والديها جدتهم والديك ما همش ما ربوكش وما تيش متربي وما تيش الطول جروح الجروح هما في بنتي الزوز رغم اللي هما الزوز طب مختصين صدقني يا مدام الطول الجرح موجود
0: ما يتنحاش سي عادل ما يتنحاش
4: تأثيراتها مصعبة يهديكم احنا اولاد التعليم اولاد الواحد ما راه يعيشكم كون معلم ولا تلميذ ولا غيره راه جرح ما يدراش مالرزمو انا هذا على حبيت نتحدث على
0: محليه كلامك وانت حيرت فيا وجيعة مش نقولها انا لأول مرة سيرونتين اول نهار داخل المدرسة خذيت كف مش من الإطار التربوي لا لا من شكون من العائلة ومسامحته وربي يرحمه وجاوبني وانت الواش تقرأ كي جاوبت وش نحب نخرج بكل تلقائية معنى شو نحب نهار آخر نوصل انت ما توصلش قال لي الكلمة هذيك خليتني قريت اللي أنا حبي اللي أنا قلت له عليه اللي هو القانون وكملت فيه وخدمت الخدمة اللي أنا حبيتها وقاعدة إن شاء الله نكملوا فيها الوجيعة هذه إجابة على كلام سيادتك سي عادل اللي انت حكيت لي بكل حب وانا حليت لك قلبي في اللحظات الأخيرة من البرنامج راهي ساعات الكلمة هذيك هي راهي توجع وتجرح أما راهي تكون حافز أنا وين نجي ساعات مثال ما ننجحش القراية ما تمشيش معايا نطيح كونترال لا وكل كف نقول وين مشاه والله كيما هكا وين مشاه ناخذ عطيني نوصل ناخذ شهيد ومن بعد نشد الدق أما الحمد لله خذينا الشهادة ومشيت أمورنا والحمد لله وما يتنساش ونرجع له الموضوع يلزم نرجع له
4: والجرح كلتوه
0: ما يتنحش. ربي يهدينا الناس الكل. شكرا على تفاعلكم الناس الكل. نعتذر من بقية السادة المستمعين اللي ما خلطش خذيتكم في المكالمات خاطر انتوما تتصلوا كان مخر. انا نبدا من 9 وانتوما تتصلوا مخر. الموضوع تنجموا تكملوا تواصلوا فيه، تنجموا تناقشوا فيه. اكيد تو نرجع له التنمر ولكن من زاوية اخرى بشكل اخر. مرحبا بكم، محليكم بعد شوية تواصلوا محبتكم وتواصلكم مع إذاعة فاقس الأخبار ثم الكلام الطيب. بسلامة ونتقابل معاكم في مواعيد إذاعية قادمة إن شاء الله.

0: نوراكم
1: نوراكم.
2: لو كنت كرسي كنت هبقى كرسي الاعتراف.
3: انا سنجل من غير ليه والمرتبطين خدوا ايه؟
1: شنو ورايكم؟ شنو ورايكم؟

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله يومكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخبارية. أعلنت وزارة التربية استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالنسبة للسنة الدراسية الحالية في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96% فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94% وبلغت نسبة إنجاز العناوين المدرسية 100% بما يؤكد استكمال مرحلة الطباعة بالتوازي مع تواصل عملية التوزيع والبيع استعدادا لانطلاق السنة الدراسية الجديدة. تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على إدماج منظومة الهوية الرقمية هوية في المنظومات والخدمات الإلكترونية المستغلة حاليا بهدف توحيد مسارات النفاذ إلى الخدمات الإدارية على الخط وتعزيز سلامة المعاملات الإلكترونية وموثوقيتها وفق منشور صادر عن الكاتب العام للوزارة. هذا ودعت الوزارة في المنشور الموجه إلى رؤساء المؤسسات والإدارات العامة والمنشآت

0: أكد الأردن وفرنسا رفضهما أي محاولات للاحتلال الصهيوني ضم الضفة الغربية وتهجير الشعب الفلسطيني، مشددين على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تقود إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة في مضيق هرمز، مما أدى إلى اندلاع حريق جرى إخماده لاحقا، وأكدت أن جميع أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى أنه لم يتم التأكد من وقوع أي ضرر بيئي للواقعة حتى الآن. بدأ الروس اليوم التصويت في أول انتخابات برلمانية في البلاد في زمن الحرب، وتكاد تخلو من المعارضة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكرس الهيمنة السياسية للكرملين. ختم هذا المعرض الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمام.

0: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: فكونوا في الموعد.
2: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
3: عشرتنا ما تفش
4: وحكايتنا ما تتنسيش،
3: على خاطركم

بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير هذا الصباح وكل صباح. مرحبا بالجميع في متابعة عدد جديد من برنامجكم الديني الاجتماعي الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة بتاريخ الجمعة 7 ربيع الثاني 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 18 سبتمبر 2026 ميلادي، 20 يوم في فصل الخريف. أوقات الصلوات بالنسبة لليوم الجمعة: الظهر نصف النهار 18 دقيقة، صلاة العصر في 3:41 دقيقة، صلاة المغرب في 6:22 دقيقة، صلاة العشاء في 7:45 دقيقة. تحية الفريق العمل معنا هذه ظهيرة من الآن حتى ينتصف النهار الآن في العصر التقني على الكونسوليت أنور بوجلبان، بعد شوية سمير تقتق، منعم الجمل في الإخراج المرئي الإذاعي، سالم في استقبال مكالمتكم الهاتفية على رقمنا المجمع 70 164 280. أرسليتكم القصيرة توصلنا بإذن الله على 5 335 537. الكلمة الطيب كل يوم جمعة، صفحة الخاصة بالبرنامج على الفيسبوك بالعربية، إضافة للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة فاكس راديو فاكس بالفرنسية مينيسكول. مرحبا بكل مشاهدينا ومستمعينا ومحبينا في كل الدنيا على www.radiosfax.in. الكلمة الطيب كالعادة من إعداد وتقديم الأستاذ الشيخ أحمد بوشحيمة وصديقكم قيس القارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذي وشيخ العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

ومثل ذلك على مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بالجميع. أسعد الله أوقاتكم، بارك الله أيامكم، متعكم الله بالصحة والعافية والأمن والأمان. نفتتح حصتنا كالعادة بدعاء الافتتاح بعد حمد الله البر الفتاح، والصلاة والسلام على رسول الخير والصلاح محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه نهج الهدى والفلاح. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا ذا الفضل والجود والإنعام، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك يا مولانا من شر ما فيه وشر ما بعده وشر ما جاء به الليل والنهار. اللهم اشملنا بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وارزقنا رشدا وعزا يا الله. اللهم اجعل لنا في مواطن الهم فرجا، وفي مواطن الضيق ساعة ومخرجا، وفي مواطن البلاء إلى عافيتك مولجا. اللهم اشرح بذكرك صدورنا، ويسر بلطفك عسرنا، وارفع بفضلك قدرنا، وأصلح بقدرتك أحوالنا. اللهم وعجل بنصرك ظهورنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم لا تفتنا في ديننا، ولا تفتنا في دنيانا، وقنا شر جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قربنا إليك، واجعل كل توكلنا عليك، واسترنا في دنيانا ويوم نقف بين يديك يا رب العالمين. اللهم رحمن السماوات والأرض، زدنا من غيثك الواسع العميم، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، صحا غدقا، نافعا غير ضار. اللهم نافعا غير ضار، اللهم نافعا غير ضار، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم رب البلاد والعباد، أصلح أحوال البلاد والعباد، أصلح الرعاة والرعية والأزواج والذرية، واهدي شباب المسلمين، واهدي بنات المسلمين لما فيه صلاح الدنيا والدين، ويسر لهم أبرك الزيجات يا رب العالمين. اللهم فرج عن المرضى والجرحى والمصابين والمكروبين، ويسر قضاء دين المدينين، وتب على العصاة والمذنبين. اللهم تب على العصاة والمذنبين، اللهم تب على العصاة والمذنبين، وارحم والدينا خاصة وكافة المنتقلين من المسلمات والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، ولمن شاركنا مجلسنا هذا بالعمل معنا أو الاتصال بنا أو الاستماع إلينا، ولمن أحسن إلينا، ولمن أسأنا إليه، ولمن دلنا على خير أو أعاننا عليه، ولكل من أوصانا بالدعاء، ولكل من وعدناهم بالدعاء. اللهم أعطي الجميع سؤلهم، وحقق لهم مأمولهم، واجعل لنا ولهم ولجميع المؤمنين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر لنا ولهم كل أمر عسير، ودبر لنا يا مولانا، فإننا لن نحسن التدبير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: 24 دقيقة بعد العشرة، نجد لكم التحية والسلام الناس الكل. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة للعدد 784 من برنامجكم الكلمة الطيب. قبل ما نمشي للفقرة الرئيسية اليوم، وفقرة مهمة وحديث مهم وموضوع مهم ركزوا فيه مع بالباهي مع أستاذنا وشيخنا أحمد بوشحيمة. سؤال حصتنا اليوم أستاذنا،
1: سؤال الحصة اليوم
0: سهل اليوم.
1: نعم
0: سهل،
1: إن شاء الله يكون سهل.
0: نعم سهل.
1: سؤال الحصة اليوم: من هو النبي الذي سجن ظلما وكم لبث في سجنه؟ هذا هو السؤال.
0: على ذكر الأنبياء، احنا معناتها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعم. الأنبياء نقول عليهم السلام ولا نقول عليهم الصلاة والسلام؟ نصلي عليهم ولا أمرنا فقط ربي سبحانه نصلي وكان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
1: هو يجوز هذا وذاك، ما فماش يعني فرق كبير، ما فماش يعني كي تقول أي نبي تقول عليه الصلاة والسلام ممكن، معنا ما فماش مشكل.
0: أما الأنبياء عموما الكل عليهم السلام،
1: عموما في الغالب يقولوا عليهم السلام، هكذا جرى على ألسنة الناس.
0: أعرف دينك موضوع كنا وعدنا بعض الأصدقاء مش نحكيه فيه،
1: وعدنا بيها احنا، وهو اقترحه علينا أحد المستمعين سي منصف الزيني بارك الله فيه. موضوع الفتنة، الفتنة حفظني الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها
0: وما بطن.
1: الفتنة ذكرت في القرآن الكريم، الفتنة ومشتقاتها 60 مرة.
0: 60 مرة.
1: 60 مرة، منها 36 بصيغة الاسم فتنة فتن إلى آخره، و24 بصيغة الفعل، منها قول الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، صدق الله العظيم. نبدأ بتعريف الفتنة. الفتنة في اللغة العربية مصدر فتنة وجمعها فتن، وتعني الابتلاء والاختبار. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني وهم لا يختبرون. نتحدث شوي على خطورة الفتنة. الفتنة أقوى وأخطر امتحان على وجه الإطلاق، ذلك أن الله تعالى في أحد آيات القرآن الكريم يقول: والفتنة أشد من القتل، وفي آية أخرى يقول: والفتنة أكبر من القتل. فهي أشد أثرا وتأثيرا وأكبر حجما وامتدادا.
0: هو في المخيلة ما فماش حاجة أكبر من القتل، معناتها القتل وما أدراك ما. الفتنة أكثر من،
1: وهذا مما
0: أكبر.
1: يدل على
0: أثرها،
1: خطورة شدة خطورة الفتنة، لأن الفتن تعمل حروب عالمية، تعمل تعمل حرب دحس والغبراء في الجاهلية بسبب ناقة دخلت إلى أرض فدامت حرب 40 سنة، فهذا من الفتن. ولا شنو ناقة دخلت الأرض عن غير قصد، دخلت إلى أرض غير جار صاحبها.
0: أمس نتفرج في فيديو معتها قتلى وإطلاق نار في لبنان بجراء معتها زوز عائلات اختلفوا على معتها موقع سيارة، معتها يركيوا سيارة.
1: أي.
0: سيارة
1: عاد هذه مش أشد وأكبر من القتل،
0: إطلاق نار وقتل إلى آخره،
1: صدق الله العظيم. جاءت نصوص القرآن والسنة تحذر من الفتن وأسبابها ودواعيها، وهذه الفتن لها أثر سلبي على الفرد والمجتمع والأمم. إذن هي ممكن تكون في مستوى فردي على مستوى الأفراد، بين شخص وشخص، تجم تكون على مستوى المجتمع في عائلة في حومة كما كنت نقول تقول توا في بلد ما قرية تجم تكون على مستوى عالمي. ونحن نشاهد هذه الحروب التي تدور على مستوى العالم وكلها في تن والعياذ بالله. إذن المستوى العالمي بين الأمم يعني تداعياته خطيرة على البشرية كافة. وتعرفوا شنو صار في اليابان و هيروشيما و معناها فما حروب معناها خلفت كوارث طبيعية وكوارث بيئية وكوارث من جميع النواحي. شنو توا أعظم أنواع الفتن على المستوى الفردي والاجتماعي خاصة؟ ما هو أعظم أنواع الفتن خطورة وتأثيرا؟ هو ما كان في الدين والعقل والنفسي. الملاحظ أن الفتن تتكاثر وتشتد يوما بعد يوم، وذلك من علامات اقتراب الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة، يعني قرب عندما تقترب الساعة، إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. شنو معنى كقطع الليل المظلم؟ يعني كل فتنة منها عبارة عن جزء من الليل المظلم، معناها سوداء لا أثر للنور ولا للخير فيها. فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. تقول لي كيفاش هذا؟ نقول لك كيفاش. باش ما نبقاوش في التنظير ونتحدث في النظري، خلينا نهبطوا للواقع. عندنا فئات من المسلمين بين ظفرين، ربي يتوب عليهم ويهديهم، يشككون في السنة. يقول لك احنا قرآنيين، والمشككون في القرآن، فما اللي يشكوا في السنة وما اللي يشكوا في القرآن. اللي يشكوا في السنة معناها ما تفهمش شنو معناها. يقول لك أنا ما نستعرف كان بالقرآن بايو ربي قال لك في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أليس هذا
0: قرآن؟
1: نعم. أمرا من القرآن باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه، هل مشككين في القرآن؟ قال شنو؟ وقال علمانيين لا يؤمنون إلا بما يوافق العقل وما يوافق بين ظفرين العلم، العلم الطبيعي اللي عندهم بالنسبة ليهم، اللي فيه أدلة مادية. فماذا أنتج هؤلاء الذين شككوا في القرآن؟ يقول لك أهو ربي قال كذا في السورة هذه وقال كذا في السورة هذه، شنو اللي؟ قل يا ولدي رأوهم، أنت تو تتحدث بالعلوم المادية، أنا نحدثك بالعلوم الشرعية. العلوم الشرعية عندنا علم، فمع علوم قرآن، منها علم الناسخ والمنسوخ، ومنها علم المحكم والمتشابه، معناها ومنها علم أسباب النزول، وهذه كلها علوم تبين خلفيات كثير من الآيات اللي تظهر لك أنت مثلا ربما في الظاهر متناقضة. لا، مش متناقضة سيدي، مش متناقضة. كي تدرس علم أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، وكي تدرس ما أنتجه الشيخ محمد الفاضل الطاهر بن عاشور رحمه الله في علوم القرآن سأذكره بعد حين. من أنتج هؤلاء القرآنيون أو المشككون أو ماذا أنتجوا؟ أنتجوا والعياذ بالله فسقا وفجورا، أنتجوا انحرافا عن الأخلاق الحسنة، وأنتجوا انحرافا عن السلوك القويم. مثلا على هذا في الواقع، فما اتفاقيات عالمية لعدد من الدول متفقين على الآتي. أشنو الآتي؟ قل ربي يحفظنا،
0: أمين.
1: يستبيحون ما حرم الله، مثل زواج المحارم. يقول لك شنو المانع باش الخو يتزوج أخته مثلا على سبيل المثال، أي والبو يتزوج بنته، أي والمرأة تتزوج خوها. هذا كلام توا يصير هذا. هو حتى كانت تبحثها بالناحية العلمية الطبية تلقاها ضارة جدا. طبعا مسألة الفتنة هذه الأشياء تعمل فتن في المجتمعات، فمش كون وصل حتى على اتصال بالحيوان أباحوه والعياذ بالله. الأمر ما يقتصرش على هؤلاء، بل في مسألة الفتن مش كان المشككين والمنكرين للسنة وغيره، هناك المتشددون في الدين الذين غالوا المغالاة، مثل بعض فرق الشيعة ومثل الخوارج في زمن الفتنة الكبرى. وعندنا في التاريخ الإسلامي حادثة وقعت اسمها الفتنة الكبرى. على سميت الفتنة الكبرى، وهي أشد من القتل وأعظم من القتل والعياذ بالله، لأن الصحابة اقتتلوا فيما بينهم نتيجة سوء تفاهم بيناتهم، وهو أمر لا حول ولا قوة إلا بالله. وسئل عنه أحد الصالحين فقال هذا أمر وقى الله أيدينا منه فلنقي ألسنتنا منه، ما نتكلموش فيه. هذه في الفتنة الكبرى وصلوا الخوارج يقولون كل من خالفهم في الخروج عن علي ومعاوية والصحابة هذوما، واللي احنا نترضى عليهم قولوا رضي الله عنهم رغم اختلافهم، كل من خرج عن هؤلاء، كل من خرج عن الخوارج يقتل. وصاروا إذا رأوا امرأة حامل، أبشع الصور والعياذ بالله، أبشع الفتن، بقروا بطنها وأخرجوا الجنين وقتلوه، يستدلون بآية من القرآن. ربي يحفظنا إن شاء الله، ربي لا تذر على الأرض على الكافرين ذيارة، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولن يلدوا إلا كافرا إلا فاجرا كفارا، يعني كأنه الجنين سيكون كافرا مثل والديه. طبعا هذه فتن عظيمة جدا. إذن المتشددون يؤدي هذا إلى تنفير الناس اللي يحبوا يدخلوا في الإسلام الجدد، صار هو الإسلام المسلمين هكا يا لوحلنا والعياذ بالله، وهذا من أعظم الفتن. كذلك المتطفلون على الدين الذين يفتنون أو يفتون بغير علم ولا هديا ولا كتاب منير، أهو قالوا لي أعمل كذا وكذا فما ناس متطفلين ما عندوش علم، لكن هكا كيفتي من رأسه ولا هو اسمع من دراوين ولا كذا. قال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، هذا يكون في آخر الدنيا، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل وكيف إضاعتها يا رسول الله، كيفاش تضيع الأمانة؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وفي رواية إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أوجز لنكمل لأن الوقت يداهمنا، من أنواع الفتن أيضا فتنة انقلاب الموازين. في الحديث الشريف سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة.
0: نعم.
1: من أنواع الفتن على المستوى الفردي فتنتان عظيمتان لابد من ذكرهما ولكن بعجالة. فتنة المال، كل من يغتر بماله وينسى ذكر ربه، وهؤلاء قال الله تعالى فيهم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وفما مثال عظيم في تاريخ البشرية هو في فتنة المال، هو مثال قارون. قارون اللي ربي قال فيه، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقارون أوتي من المال ما أن خزائن ما أن مفاتيح خزائنه ينوء بحملها الرجال الشداد. وفتنة الأولاد والزوجة وفتنة النساء، وهذه وحدها برك، هذه فتنة النساء مش نقول فيها، أكون قاعدين تشوفوا في الدنيا ش قاعد صاير فيها. طبعا لا نعمم، هناك نساء فاضلات مؤمنات محترمات، لكن صارت تكاثرت الأصناف التي لا حياة ولا حشمة في لا في اللباس ولا في السلوك ولا في ونسأل الله السلامة ونسأل الله العفو والعافية.
0: شكرا لك أستاذنا العزيز أحمد بوشحيمة، كانت هذه فقرتنا الرئيسية اليوم في الكلمة الطيب. أعرف دينك، نذكر بسؤال الحصة، من هو النبي الذي سجن ظلما وكم لبث في سجنه؟ بعد شوية خطبة جمعية مع الشيخ يوسف العرفاوي إمام جامع الفردوس بالكف.

0: صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. فقرتنا الثانية اليوم في الكلمة الطيبة هي خطبة جمعية، كما قلت لكم مش نمشي للكاف الجميلة شايل رجال الكاف، مع شيخنا يوسف العرفاوي إمام جامع الفردوس بالكاف معنا على الخط الهاتفي. شيخ يوسف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي.
2: مرحبا بك شيخ يوسف، نورت إذاعة صفاقس، نورت الإعلام في ولاية صفاقس وفي بلادنا التونسية. نشكرك جزيل الشكر ونرفع أجمل التحايا لك ولأهل الكاف الكرماء الأعزاء، لهم في القلب مودة خاصة. فأهلا وسهلا بك، ونسأل الله أن يثبتك بالقول الثابت وينفع بك المستمعين والمصلين معك اليوم إن شاء الله.
1: الله ان شاء الله. مرحبا بكم يا اخويا. ابدا من حيث انتهيت، هي فعلا الكيف الجميله، والكيف الجميله ترحب بكم، معناها جئناكم بالكيف من الجبال بشموخها ومن السهول برحاب صدرها، فهمتي؟ ومرحبا بكم، ان شاء الله يكون لقاء ممتع ومفيد، واهلا وسهلا بكم.
0: مرحبا لك. جامع الفردوس بالكيف، كان ناخذوا فكره صغيره عليه شيخ يوسف، وين يجي بالضبط وقداش طاقه استيعابه؟
1: باهي، هو جامع الفردوس هو موجود بمدينه الكيف وتحديدا في معتمديه الكيف الغربيه. هذا المسجد الجامع الانيق تم انشاؤه سنه 2013.
0: ايوه.
1: ويتسع لقرابه 1000 مصلى بين الرجال والنساء.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
1: ورغم أناقة هذا الجامع وتميزه المعماري، حيث تطيب الصلاة فيه بفضل المجهودات المبذولة من قبل عموم المصلين الحق والقائمين على هذا المعلم المبارك، إلا أنه كغيره من المعالم بالجهة ما زال في حاجة إلى هبة المحسنين يجب إتمامه من صيانة، أعمال صيانة وتحسين.
0: موضوع خطبتكم اليوم الشيخ يوسف العرفاوي
1: هو في الأصل كان نعمل تطرق مدخل عام. هو تواجدنا في صلاة الجمعة هو استجابة لنداء الرحمن اللي يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فنحن سمعنا أو سنسمع النداء وسنلبي، وشعارنا أو كلمة السر المتفق عليها في هذا الجمع هذا بين الأئمة وبين عموم المصلين هو كلمة، وهي كلمة مفتاحية: سمعنا وأطعنا.
0: نعم.
1: يعني الخطبة هي تستجيب للحكمة من مشروعية صلاة الجمعة اللي ما تخفى على حد.
0: نعم.
1: موضوع الخطبة هو حول هاجس، حقيقة هاجس كل فرد في هذه الحياة الدنيا سواء كان رجل أو امرأة، اللي هو هاجس الرزق.
0: ايوه،
1: هاجس الرزق. وهذا الموضوع اللي يمس الناس كله، يمس الشرائح الكل، حابين نطرقوا ليه من زوايا مختلفة باش نضيء بعض الزوايا المظلمة طمأنة للقلوب إن شاء الله.
0: نعم تفضلي.
1: ونعرف لي من أفضل المولى على خلق أجمعين أنه يرزق من يشاء بغير حساب.
0: أي
1: يعني بغير حساب، يعني بلا عد وبلا حد.
0: نعم نعم.
1: وهذه الحقيقة كما يخشى عليكم ذكرت مرارا وتكرارا في كتاب الله. وحتى أنه المولى يرزق من يشاء بغير حساب، هي واحدة فيها أربع حقائق يلزم المؤمن يستوعبها ويتبناها ويجعلها عقيدة في حياته باش يرتاح من برشا جوانب. الحقائق هذه هي أربعة في الأصل. أنه المولى سبحانه وتعالى أولا هو يعطي ويرزق ولا يحاسب ولا يحاسب أحد، وأنه المولى سبحانه وتعالى يعطيك بغير حساب وليس بقدر الطاعة بتاعك. وأن المولى سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ أبدا.
0: نعم.
1: وكما قلت لكم الحقائق هذه كي يدركها الفرد يولي يزول عنه القلق والأرق والضيق، لأنه اطمئن أن كل شيء يدار بمشيئة الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وحتى أنه سيدنا إبراهيم عليه السلام وقت اللي قال: يا مريم أنى لك هذا، مين جبتيها الخيالات دي كلها؟ لا أنت لا خرجتي ولا دخلتي وما قابلتي حد. جاوبته مريم، جاوبته إجابة بليغة ومحيرة وتدوخ، وهي مريم هي من هي؟ متربية في أحضان الشرف والكرامة واللطف. قالت له: هو من عند الله.
0: نعم.
1: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
2: سيدنا زكريا.
0: سيدنا زكريا. نعم.
1: سيدنا زكريا أيضا واختشاف رأي العين. إن المولى رزق من غير حساب وبدون أسباب. حتى هو كان عنده طلب وقت.
0: ومطلب
1: بتاعه كانوا عكسات الأسباب. رجل كبر وتقدمت به العمر. وحاسته بنيه يسنده في كبره.
2: ربي لا تذرني فردا.
1: هناك دعا زكريا ربه. وزكريا إذ نادى ربه ورب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذا فهمت إيش كانت النتيجة؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذه قلت الطب سبحانه وتعالى. المرأة وقت يستوعب الأشياء دي كلها والحقائق دي يولي ما عاش عنده هم اسمه الرزق. يولي يتوكل يسعى فقط. أما من نصوص الرزق يولي أزمه ويدخل في متاهات أخرى لا يحبها ربي ولا يحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. فبطلب زكريا حصلة الكرامة وحصلة المعجزة من الله اللي رتب الأسباب لفائدة زكريا. وزكريا اللي هو تعلق بأسباب موت فرزق من غير أسباب. يعني بغهرة شو نقوله نقوله ما تحسبوش مع المولى.
2: هي مع هي شيخ يوسف.
1: نعم.
2: مع أنعم الله عليك وعلى والديك. هي مع قدرة الله تتعطل الأسباب والمسببات المعروفة لدى الناس المادية ويأتي أمر الله ويأتي أمر الله الذي يقول للشيء يكون فيكون.
1: بحيث أنت يا مصلي وقت كنت في طاعة تصلي ولا ساجد ولا راكع ولا تسبح ولا تصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم تحس بقشعرية ولا بدمعة نازلة من جفونك ولا بقلبك يخفق تأكد أنت وقتها موصول بالخلق. رد بالك تفوت الفرصة فرق قلبك ادعي ألحن الدعاء أخنع ذلل انوي ادعي انتظر الإجابة وكن على يقين أن الله سيستجيب لك ولو بعد حين.
0: نعم. شكرا لك شيخ يوسف العرفي وبارك الله فيك على الإضافة وعلى أنك كنت معنا اليوم في فقرة خطبة جمعي.
2: شيخ يوسف أخي الفاضل جزاك الله خيرا أفدت وأجملت وندعو لك أن يثبتك الله في الدنيا والآخرة وأن يجزل لك المثوبة والعطاء.
1: ولكم أضعاف ذلك إن شاء
0: بارك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: 55 دقيقة بعد العشاء نعود ونلقاكم بإذن الله بعد الموجز وبلغات الوفية. تبقوا معنا.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وذلك تحسبا لما قد ينجر عن التقلبات الجوية المنتظرة بعد ظهر اليوم. ووفق توقعات الرصد الجوي فأنه ينتظر ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بإجراء 516 تدخلا، بينها 143 للنجدة والإسعاف بالطرقات، وتوزعت بقية التدخلات وفق ما أورده الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بالقيام ب 65 إطفاء للحرائق و265 تدخلات الإسعاف في غير حوادث المرور و43 عملية مختلفة. ينقطع التيار الكهربائي غدا من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق جابس كيلومتر 9 بالمنطقة الصناعية في تينا. بحث لقاء تونس ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا المنعقد يوم الأربعاء المنقضي بمعهد باستور بإشراف وزارة الصحة، بحث سبل أحداث قطب إقليمي لشمال إفريقيا يعنى بالترصد البيئي وتعزيز منظومات الإنذار المبكر والجاهزية لمواجهة التحديات الصحية

0: الجيش الباكستاني حث إيران على محاولة كبح جماح هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية قبل أن تضطر إسلام أباد إلى الدفاع عن المملكة عملا ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في اتفاق أمني أبرم بين الطرفين الشهر الماضي. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: أي عدل الموجة،
2: احنا ديما اقرب،
1: والعشرة ديما
2: الشبكة البرمجية الجديدة.
1: صباحكم يفوح باحلى صباح،
2: الكلمة ليكم،
1: وفي الضحى متونسين بيكم،
2: في العشوية
1: متابعات
2: مواكبات،
1: ومعكم تحلى السهرية.
2: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
1: إذاعة العشرة ديما.

البقاء لله والله أكبر. انتقل إلى جوار الله المغفور له بإذن الله أنيس دربال ابن عبد القادر دربال وحورية دربال، شقيق نزهة، كميليا، أسماء وحياة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجماعة السلام طريق تنيور مركز عمار. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عودة من جديد للكلمة الطيبة.

0: 15 دقيقة بعد الحداش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الساعة الثانية من برنامجكم الكلمة طيب المخصصة كلها لاستقبال مكالماتكم الهاتفية والتفاعل مع أسئلتكم الواردة علينا عن طريق الإرساليات القصيرة. نذكر بسؤال حصتنا اليوم سهل ماهوش صعيب: النبي الذي سجن ظلما وكم لبث في سجنه؟ المكالمات الهاتفية جاهزة في دفعة أولى. مكالمات الهاتفية الأولى. السلام عليكم.
1: صباح الخير.
0: مرحبا بك.
1: صباح الخير.
2: مرحبا بك. قولي وعليكم السلام. بارك الله فيك.
1: يعيشك. بارك الله فيك. تحت بدمكم.
0: يعيشكم معنا. بلي
1: انا لميا.
0: تفضل يا لميا.
2: تفضل لميا.
1: بلي حاب نسال سي احمد سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام دعاء بالدعاء: دعاء ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني. وقت ايش دعا به والإنسان وقت إيش يجني دايبي هذا الدعاء؟
2: يدعي وقت ما يحب. ما فماش
0: دعاء ربي يشرح لي.
1: هو ظرف معين في ظلم في
2: هو أي مثلا عندما يريد أن يدافع عن حقه مثلا أي. عندما يريد أن يبلغ معلومة للناس أي. عندما يريد أن يقدم إفادة معناها كما قيس بدا حديثه اليوم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري. معنى دعاء بالدعاء هذا مناش اليوم ولا المره اللي فاتت. على كل هو دعاء طيب. وسيدنا موسى كان عنده لكنه في لسانه وهيك علاش طلب من ربي يقول له احلل عقدة من لساني يفقه قولي. وطلب منه أن يجعل له وزيرا من أهله. قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وسيدنا هارون كان أفصح من سيدنا موسى ولذلك هما النبيان الوحيدان الذين بعث برسالة واحدة هو سيدنا موسى وأخوه سيدنا هارون.
0: في إرسالية قصيرة مؤثرة في الحقيقة وفيها برشا ما تحكي سي أحمد، يقول لك: السلام عليكم شيخ الكريم. في خضم العودة المدرسية الفلوس اللي عندي صاحب الأرسالية يقول ما كفاتش باش نكمل نشري أدوات الصغار وباقي المستلزمات. مشيت تلزيت باش نسلف شوية فلوس من عند جاري حالته ميسورة. عطاني المبلغ اللي طلبته وتفهمنا على موعد السداد حتى هو به. قال لك فما رعني من نهار الثاني من الغدوة مات فضحني وحكى بيا للناس الكل. جاني فلان معناتها وقال سلفته الى اخره من هذا الكلام، لدرجه انه جاني احد الجيران معناتها من الناس اللي وصلته المعلومه قال له وقتاش باش ترجع فلوس السيد اللي سلفك؟ راه فضحك في الحومه كامله. قال لك توا هكا يعمل المسلم في خوه المسلم سي احمد؟
2: باهي هو ما يعملش المسلم في خوه المسلم هكا، وهذا عيب ومش باهي. اما ما فهمتش شنو المغزى من سؤاله، هو شنو يحب يعرف معناها؟ هو حدث له أمر ظلم فيه، نعتبره ظلم هذايا، فيحسب ربي يقول حسبي الله ونعم الوكيل ويتعدى. وعلى ذكر العودة المدرسية وغلاء أسعار اتصلت بأحد الوليات من أولياء التلاميذ وتشكو أمرا. تقول احنا جمعة اللي فاتت تحدثنا على العودة المدرسية، وجهنا رسائل لزملائنا وزميلاتنا المعلمين والأساتذة، وقلنا لهم اتقوا الله في أبناء وبنات المسلمين، وشكرناهم على الوظيفة السامية اللي قوموا بها. لكن هذه اللي كلمتني تقول المعلمة طلبت من بنتها أو مش من بنتها برك، من القسم اللي تقرأ فيه بنتها، باش يجيبوا أكل كرارس من النوى الرفيع. تقول حتى أن كراس القسم قداش يا قيس تقريبا؟ أنت تقول كراس قسم عادية معناها مش تكون 500 مليم بدينار مثلا، كراس القسم بأربع دينارات وفيها كل الغلاف البراني متاعها بلاستيكي ونوعية من النوى الرفيع، واللي ما يجيبش يتعاقب ولا ما هي معناها هذا لا ينبغي أن يكون. طبعا أنا أملي ألا تكون هذه الظاهرة شائعة بين المعلمين، لكن المعلمين اللي ربما يطلبوا أشياء كما هذه يقولون لهم نعاود نقولون لهم اتقوا الله في أبناء وبنات المسلمين.
0: نعم أنا منأكد لك أنها حالة شاذة وشاذة جدا. أنا مع تزوجتي من نساء التعليم وتقول لي الحكاية هذه مع تقاتل عمري ما نطلبوا لا هي لا كل زملاء لا نساء كامل مع تقول لي جيب كراسة جيب كراسة حتى كراسة قديمة جيبها مع
2: لكن أنا نأكد لك اللي موجود مش حالة شاذة شاذة موجود معنا موجود نسبة لا بأس بها يطلبوا الأشياء هذه والبنية ولا تبكي على خاطر إذا مش أمها مش بتشتري لها هذاك الشيء مع العلم أن أمها إمكانياتها محدودة إذا أمها مش بتشتري لها ذاك الشيء مش تولي تشعر بنقص وكذا ولا تتلذذ باش شرت لها ويعلم ربي كيفاش نجرت العظم متاعها
0: على كل
2: وربي يهدي ما خلق.
0: أمين. المكالمة في ثانية سمير. ألو عسلامة سيدي مرحبا.
3: عسلامة سيدي
0: مرحبا بيك. الحمد لله شكون معنا؟
3: انا عبد الحميد عمر.
0: سعد حميد تفضل سيدي.
3: اي سيدي انا مش نقول لك على المرأة الجمعة الثالثة على الدواء العذر.
0: نعم
3: دواء العذر.
2: دواء العذر اي شبيه
3: لا سهل ناخذ كيلو الصل.
0: لا يا سيدي عبد الحميد احنا هوني مش نعطيه الانواع متاع الادويه هذا مش خاطي الموضوع متاعنا ومش برنامج طبي واذا هو معناته انت تدخلك باش تعطينا دواء العذر هكا ولا باه بارك الله فيك سيدي حتى اذا كان هكا نجم ناخذه في الـ في الـ في الاوف مش في في المباشر. شكرا لك سيدي عبد الحميد. بالنسبه للصلاوات الفايته في ارساليه قصيره يسالونا شكون يقول عندي صلاوات فايته عندها سنين نجم معناته نقسمها بعد الفجر ثلاثه صلوات مثلا نصلي المغرب والعشاء ولا بعديك وبعديك نصلي معناتها ثلاثه صلوات وبعد المغرب والعشاء نصلي مثلا بقيه الصلوات.
2: شوف هو كيف يخلص النهار معناه ما يبدا يخلص بالنهار بالنهار النهار فيه خمسه صلوات الخمسه صلوات تبدا بالظهر وتنتهي بالصبح يختار وقت يعني يقدم فيها كل الخمسه صلوات يخلص خمسه صلوات في جرة بعضهم من غير ما يدخل في وسطهم صلاة متاع النهار اللي هو فيه مثلا في الصبحية ما بين الصبح ولا الظهر مثلا بين العصر والمغرب وقضاء الدين بين العصر والمغرب ممكن رغم أن النوافل بين العصر والمغرب لا تجوز هكا ولا لا إذن هو يخلص من يجم يخلص صلاتين ثلاثة ويرتاح شوية ويكمل البقية مش مشكل المهم الخمسة صلوات مرتبين بالترتيب هذا ظهر عصر مغرب عشاء صبح مرتبين بالترتيب هذا في وقت لا تتخلله صلاة من صلوات ذلك اليوم.
0: نعم شكرا لك. المكالمة في الثالثة 22 دقيقة بعد 11. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: أهلا أخويا منصف مرحبا بك.
4: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم.
2: مرحبا بك سيدي شنحوالك.
4: مبارك للجميع.
0: شكرا لك. تفضل منصف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. النبي الذي سجن ظلما هو سيدنا يوسف عليه السلام.
2: نعم
4: ذكر ذلك في القرآن بقوله تعالى ولبث بسجنه بضع سنين.
2: نعم
4: بضع سنين هذه الله أعلم أنها حسب المفسرين ما بين 3 إلى 9 والمشهور عند العلماء 7 سنين.
0: شكرا لك يا منصور.
4: عندي سؤال أخويا قيس.
2: تفضل.
4: الشيخ احنا في عندنا بعض الصلاه بعد كل صلاه مفروضه مؤكده أن دعاء نقول فيه اللهم نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أي فتنة الممات؟ ما هي أكبر فتنة خلق الله سبحانه وتعالى وهل وقعت أم لم تقع بعد؟
2: ما فهمتش أنا منصف.
0: فتنة الممات شنو هي؟
4: فتنة الممات يا شيخ.
0: وأكبر فتنة معناتها ستقع
2: فتنة
0: شكرا لك منصف.
2: فتنة الممات والله أعلم تنجم تكون سكرات الموت.
0: نعم.
2: تنجم تكون سؤال الملكين في القبر فهذه معناها أكيد هو اختبار. وإحنا قلنا مفهوم الفتنة
0: هو الاختبار,
2: هو الاختبار. يمر الإنسان بصعوبة ولو كان معناها حتى في الموت هناك فتن كما قلنا فتنة سكرات الموت فتنة سؤال الملكين في القبر هذه ثم يوم القيامة يفتن الإنسان في الحساب إلى آخره.
0: نعم. أكبر فتنة ستصيب البشرية فتنة الدجال
2: المسيح الدجال.
0: نعم.
2: أي مسيح الدجال هذا اللي هو من العلامات الكبرى نتاع قيام الساعة.
0: نعم.
2: وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة.
0: نعم. إحدى الأخوات تسألك سي أحمد في إرسالية قصيرة تقول لك عندي صغاري كي يتعاركوا مع أصحابهم زوجي يقول لهم اللي يضربك يضربه ورجع له كيما يعمل لك. أنا أقول له راهو ما يصيرش هكا. يقول لي حتى في القرآن موجود فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
2: يعني هذه موجهة للأطفال تو هذا كلام.
0: قالتك نحب نقنعه لي مش هذا هو التفسير الصحيح. أيه. والسياق متاع السورة. أيه. ما اقتنعش.
2: نقول له يا سيدي الكلام هذا ما هوش موجه للأطفال, الكلام هذا موجه للكبار البالغين المحاربين اللي يتعرضوا لاعتداء. نرجعوا له الاعتداء متاعه بالكيف اللي هذا في سياقات معينة زادة مش ديما في كل الأحوال, لأنه في الأحوال العادية فما التقاضي, إنسان اعتدى عليك تشكي به للقاضي, تشكي به للقضاء. هذا هو. لكن فما بعض الحالات وهذه حالات يذكرها المفسرون, قلوا له ما عاش تعمل هكا يبارك فيك, أنا ما الوليدات هذو مرشدهم. قل مثلا إيش أقول لي وأنا نمشي لبوه ولا لأمه ونحكي معهم وقباش ما عادش يعتدي الودي.
0: نعم. شكرا لك. المكلمة في الرابعة. ألو. ألو. السلام عليكم. عسلامة لله.
5: ألو عسلامة.
0: مرحبا بكم معنا.
5: مديحة مصفيق.
0: تفضل يا مديحة, مرحبا بك.
5: عسلامة. نحب نجاوب على وعندي استفسار في أحمد.
0: تفضل.
5: به عشان شي احمد شحالك
2: يعيشك بنتي ربك ربي يبارك فيك.
5: سيدنا يوسف هو اللي تسجن ظلم لمدة 7 سنوات.
0: شنو سؤالك سي احمد؟
5: والاستفسار فيما يخص زيادة هكا سيدنا يوسف وقصة سيدنا يوسف.
0: تفضل.
5: لكن نتفرجوا انا ديما عندي السؤال هذي في مخي وما لقيتش شكون يجاوبني عليه. لكن نتفرجوا على مسلسل سيدنا يوسف. سيدنا يوسف في التالي رمى عليها على زليخة غطاء وليت في 20 من عمرها وتزوجها, وهذه مش مذكور في القرآن. بلي نحب نعرف هذه صار بالحق ولا ما صارش.
0: شوف شكرا لك مديح,
2: بارك الله فيك.
5: عايشك.
2: عشانت شوف هذه قصة سيدنا يوسف كما جاءت في القرآن هذا كلام الله, لا فيه لا تبديل ولا تغيير ولا تحريف. لكن القصة اللي أنتجها المؤلف
0: الإيراني
2: مؤلف المسلسل السيناريست هذا يتصرف هو فيها, ولعله اعتمد بعض الروايات الشاذة. وهوني نحب نقول اللي ديما في الإطار هذا رأوا فما القصاصون وهذوما اللي كينا كي ندرسوا معنا في علوم الحديث ندرسوا موضوع الوضع في الحديث ونراو أنه من بين الكذابين اللي يكذبوا في الحديث ولا يزيدوا وينقصوا في الأحاديث وفي القصص هذوما يتسموا الوضعون.
0: نعم. هو سيد يوسف تتزوج زليخة ولا
2: في القصة, مش في القصة القرآنية. في القصة التي تروى.
0: نعم.
2: لدى بعض المؤرخين أنه يتزوجها. نعم.
0: واضح. إحدى الأخوات في إرسالية قصيرة تقول لك مسألة أنه عندها حموها ما يعدلش بين أبنائه في العطاء. لذا ما يعدلش, لذا يعمر, معناتها يقول أنا الفلان أنا أعطيت أخوك, معناتها حتى القلوب غلاظت على بعضهم, معناتها الأخوة في بعضهم. سي أحمد تقول كيفاش نتصرفوا في المسألة هذه؟
2: كيفاش تتصرفوا؟ ربي يهديه. احنا نقولوا النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا في مسألة العطاء للأبناء, يقول اعدلوا بين أولادكم.
0: نعم.
2: ويقصد بأولادكم الذكور والإناث. اعدلوا بين أولادكم, يا عبد ربي كما تعطي للطفلة أعطي للطفل, كما تعطي للولد هذا أعطي لأخوه, كما تعطي للطفلة هذه أعطي لأختها أعطي لأخوها, كيف اعدلوا بين أولادكم. الغاية شنية؟ الغاية هو عدم إدخال الفتنة في نفوس الأبناء هذوما. يعني المشاحنات يولي والأخوة يحقدوا على بعضهم.
0: صح.
2: فربي يهدي من خلق.
0: نعم. شكرا لك. المكالمة في الخامسة 29 دقيقة بعد 11. ألو.
6: ألو.
0: السلام سيدي، مرحبا بكم معنا.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: مالك شمس
0: خويا معز، مرحبا بك، تفضل سيدي.
6: مراد. مراد.
0: مراد تفضل يا مراد.
6: ايه قال 7 سنين الدأبة تخلف السنين سبع تخلف السجن 7 سنين الدأبة.
2: لا لا يا سيدي يا أخي اسمعني، 7 سنين دأبة هذيك قالوا معناها مش تزرعوا الزرع.
6: أي
2: سبع سنين ما هيش في
6: مش حكاية. سبع سنين مش سبع سنين سمحني.
2: أي. تفضل.
6: 40 سنة في السجن
2: وقعد 40 سنة في السجن. سجلنا إجابتك، اسمع الإجابة في آخر الحصة.
0: بارك الله فيك مراد. شخص خلص فاتورة كهرباء جاره بالغلط يا أحمد، وبعد اكتشف الغلطة شكون يتحمل المسؤولية؟
2: يتحمل مسؤولية اللي غلط إذا كان اعترف له صاحبه يكثر خيره وبارك الله فيه. إذا ما اعترف له شي يتحمل نتيجة الغلطة متاعه.
0: إنسان اشترى سلعة من شخص ما وبعد أيام اكتشف أنه الباع كان شريها بفلوس مسروقة، سلعة هذية عليه ذنب اللي شرى ولا لا؟
2: لا ما عليهش ذنب، ما خطر وقت الشراء، في وقت الشراء ما يعرفش اللي هي مسروق البضاعة هذه.
0: واضح. شكرا لك. نرجع المكالمات الهاتفية. المكالمات فيها ساسة. السلام عليكم. ألو.
7: ألو.
0: عسلامة، مرحبا بكم معنا.
7: نهير برجي.
0: نعم.
7: نهير برجي. نهير برجي.
0: يا نهير سكر راديو نسمع لك بالتليفون، يعني يبارك فيك. أي سكر راديو. أي تفضل نهير. أي
7: عسلامة يا أحمد.
2: مرحبا بك بنتي، تفضل.
7: يا سي احمد بالله نحب تحكي على سيرة الرحم اسهل من يكون راي سيرة الرحم. قل للخو للخو اللخت اللخت
0: سيرة الرحم. باه واضح. شكرا لك يا نهال، بارك الله.
2: احنا ديما نحكي في كثير من المناسبات، لكن ان شاء الله تجي مناسبة اخرى باش نزيدوا ناكدوا على سيرة الرحم.
0: نعم. هل يجوز للعامل انه يرفض خدمة اضافية خارج الاتفاق اذا كان صاحب العمل يضغط عليه؟
2: من حقه باش ما من حقه باش يرفض اذا كان هي مش داخلة في الاتفاق. لكن يحاول يعمل مفاهمة مع هذا العرف على اساس اما انه يعوض له، او اذا كان هو حب يقبل من باب تحسين العلاقة مع مشغله يجب يقبل، أما إذا ما قبلش ما عليهش ذنب.
0: واضح. هل يجوز استعمال اشتراك انترنت مثلا تابع لشخص آخر إذا كان صاحبه سمح له بذلك لكن الشركة تمنع المشاركة؟ ساعات الشركة الأم ما فما قانون يقول لك ما
2: هو شوف هو القانون حسب معرفتي وحسب السائد أنه كي تبدأ كي يبدأوا قراب من بعضهم هما ينجم يستعمل الويفي متاع جاره مثلا ولا أخوه ولا، فهمتني؟ ما فماش ما يمنع.
0: بالنسبة للاشتراكات التلفزية
2: أي.
0: فما اشتراكات تلفزية رسمية تاخذها من الشركة المصنعة باش أنت تحل أنت مثلا قنوات متاع كورة مثلا ما غير ما نسميه باش تفرج فيها مشفرة هي تاخذ الاشتراك. فما ناس تخدم البطاقات هذية معناتها ما هيش صحيحة، معناتها عرفت تجم تحلك الباقة كاملة وتدفع انت زادة معلوم وتتفرج على
2: يعني هو نوع من التدليس والاحتيال.
0: بالضبط.
2: فهو أي. حرام أكاو. انتهى. يعني اذا كان تخل في اطار تدليس واحتيال
0: أي.
2: فهو حرام. اما اذا تخل في اطار أني مش نخليك تنتفع بشيء اللي ما يضر حتى حد اللي هو أنا دفع حقه، ممكن هذا معناه حسب الحالة.
0: واضح. شكرا لك. المكالمة الهاتفية السابعة سمير. ألو.
8: ألو. مع الخير يا سي أحمد.
0: أهلاً يا حاج، مرحبا بك.
8: مع الخير يا سي قيس.
0: لبس عليك حاج عزيز. عايش
8: يا رحمن، نهارك مبروك يا سي أحمد.
2: مرحبا يا سيدي.
8: للسؤال والنبي هو سيدنا يوسف عليه السلام.
2: عليه الصلاة والسلام. نعم.
8: والسؤال الثاني، السؤال نتاعي انا، انسان يحب يحل محل ما يكون فيها تجارة الطباخ ولا اللي هو مهنة، هل يجوز له إنسان ما يقوله أنا مثلا زي كلفني قل يا أخويا مش نحل حروف متاع تجارة للا هو نسترزق منه يجوز شي على البعد، أنا عاوز نمشي للحروف مثلا بس نقرأ يصير شي على البعد نقرأ مثلا ما احنا ما قديم نقرأ سورة البقرة فنمشي له واللي يحب ربي ويجوز شي باش ندعي دعاء لصاحب المحل ما نقول ولا في داري بارك الله فيك.
2: شنو اللي يمنع باش تدعي لصاحب المحل وانت في دارك دايله وندعي له معاك ربي يعينه وربي يوفقه؟
0: إذا باع شخص سيارة وهو يعرف أنه السيارة هذه ما مش تستعمل في تجارة محرمة مثلا أو في التهريب، يعرف أنه السيارة متاعه أخذها مهرب مثلا، إذا معناتها يتحمل إثم ويتحمل وزر ولا ما يتحمل؟
2: من حيث المبدأ ما يتحملش وزر، لكن إذا حب يستبرأ أكثر لدينه ولضميره يبعد على الموضوع هذا، ما فماش كان السيارة هكي فما سيارات أخرى، كما اللي باش يدخل يخدم في خدمة محرمة بيع الخمرة وغيره.
0: واضح. المكالمة فيها ثامنة. ألو ألو ألو
9: ألو
0: عسلامة سيدي، مرحبا.
9: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، شكون معنا؟
9: معكم سالم من التوبي من الصخيرة.
0: أهلا أخويا سالم، مرحبا بك، تفضل سيدي.
9: مرحبا
0: بك الله سالم.
9: السلام على شيخنا الفاضل سيدي احمد،
0: بارك الله فيك سيدي. شكرا لك، تفضل سلام.
9: شكرا على الإنارة الكبيرة اللي راهو قاعد فهمني نور في المجتمع. يس
0: بارك الله فيك، تفضل يا سلام. سؤالك اي
9: سؤالي انا الجواب نتاع السؤال ولا نسال؟
0: هات الزوز، اعطينا الاجابه.
9: الاجابه سيدنا يوسف
0: باه
9: 7 سنوات مدة السجن
0: باه.
9: ونحب نسأل سؤال بسيط هو.
0: تفضل.
9: فهمني، احنا عندنا جامعة صغير وفهمني، لكن ناقص برشا حاجات، ناقص تعطير وناقصين برشا حاجات حتى الإطار. نحب ناخذ فرصة في الإمام تاعنا ياخذ رسكلة ولا ياخذ يتورى شوي ويتعلم، فهمني، ماذا بينا ناخذ فرصة هيك.
2: استنى، هو شكون عينه الامام؟ معنى عينته الاداره نتاع
9: معين من طرف الاداره، لكن يعتبر في بدايته معناته.
2: هو الاداره راهي ما ترخص الواحد باش يأم الناس الا ما يعدي اختبارات، يختبروه ويسألوه اسئله عن الصلاه، كيفاش يصلح صلاته وكيفاش كذا، فهذا المفروض هكا. لكن اذا كان هو مازال ناقص عليه ببعض الكتب، فما برشا كتب اللي يعرف من خلالها دينه، كتب الفقه، ويتبع وربي يفتح علينا وعليه إن شاء الله.
0: نعم، شكرا لك. سي أحمد يسألون على علاش القرآن، في القرآن الكريم هناك ذكر للأنبياء بالاسم، وهناك ذكر معناتها ساعات فما يحكي على أنبياء معناتها في المطلق، ما لا يذكر الأسامي لا يذكر الصفات. معناتها القرآن خصص، فما تخصيص، فما أنبياء خص لهم أكثر من من من من آية، أكثر من سورة، فما أنبياء سور بأساميهم، لكن فما أنبياء ونعرفوا إنه فما أنبياء معناتها ممكن العدد عند الله، معناتها العلم عند الله، العدد متاعهم ما وقعش ذكرهم. علاش؟
2: هذا أمر إلهي لا نسأل عنه، لكن ربما نحاول نفهم شنو هي الحكمة منه. أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن هو سيدنا موسى. لو كان هكا للعقل متاعنا احنا شو نقوله؟ نقوله يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا أمر الله تعالى، والله ذكر ذلك في القرآن، قال رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. شفت كيفاش معناها؟ هذا أمر الله والله يفعل ما يريد. ما نجموش نلقاو له إجابة محددة، هو شأن إلهي.
0: واضح، شكرا لك. المكالمة فيها 9 سمير موجودة. ألو
10: ألو
0: عسلامة. عسلامة سيدي، مرحبا، شكو معنا؟
10: عبودة. عبودة
0: سي عبودة، مرحبا بك، تفضل. أي
2: تفضل سي عبودة.
10: جمعة مباركة لكم.
0: علينا وعليكم.
2: علينا وعليكم
0: سي عبودة، تفضل. أي
10: جواب عن السؤال سيدنا يوسف. وعندي سؤال بالله، يسمى أخوالي يقولوا لي يشد الحمل يبل ولكن الحمل يبل ينقض الوضوء.
2: ينقض الوضوء.
10: ينقض الوضوء علاش؟ وهو حلال.
2: بس.
0: واضح. شكرا لك سي عبودة.
2: سي عبودة اللي جاوبك ناقص شوية فقه. إيش معناه ناقص شوية فقه؟ يعني فما حاجات ما يعرفهاش على مسألة لحم الإبل. هو لحم الإبل أكله ينتقض وضوءه، هذا عند المذهب الحنبلي فقط، أما المذاهب الأخرى لا. احنا في المالكية وحتى في الشافعية والحنفية من يأكل لحم الإبل لا ينتقض وضوءه. واضح؟
0: واضح. سي أحمد يسألون مع تتول آخر نبي هو محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الرسل.
2: نعم.
0: كي نحكيه على الأولياء الصالحين ديما نحكيه بصيغة الماضي، سيدي فلان ولي فلان كذا. يلندرا في زمننا هذية وفي في الأزمان اللي جاية بإذن الله ما فماش معتها حكاية الولاية وحكاية الإنسان يكون ولي صالح. هذية معتها متواصلة موجودة وإلا زاد وفات زمن وانتهى.
2: شوف الولي الصالح يعلمه الله لا نعلمه نحن. ألا أن أولياء، قال الله تعالى ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يعلمون.
0: قائمة الأولياء الصالحين اللي احنا نعرفوها الكل هذه
2: الله أعلم بهم.
0: إيه أقول ولي صالح.
2: إيه هذا متواتر بين الناس والله أعلم.
0: مسألة أنه الإنسان يكون ولي صالح ما زالت موجودة، ما زالت متواصلة طول ما فما حياة، طول ما فما إنسان معتها
2: قد يكون والله أعلم.
0: خاطر ما هيش مربوطة بزمن ما
2: لا
0: الإنسان يكون ولي صالح هكذا ولا
2: لا. ما عندوش إجابة محددة سؤال هذا. ممكن ممكن اللي عند ربي مش بعيد مش صعيب ينجم يكون كي ما ينجم ما يكونش ينتهي ينتهي. وإحنا هل نحن في زمن أولياء؟ الله أعلم. لا إله إلا الله.
0: 41 دقيقة بعد الـ11 بينعمل استراحة نغمية قصيرة سميرة. باهي تفضلي.

صل على سيدنا محمد. يا رب صل على سيدنا محمد.

0: صل على سيدنا محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عودة من جديد للمكالمات التي فيها في دفعة موالية وأخيرة 47 دقيقة بعد 11 المكالمة فيها العاشرة. السلام عليكم.
2: السلام
1: عليكم سيدي، مرحبا بك. شكون معنا؟
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شكون معنا؟
2: سي مبروك.
1: مبروك، تفضل مبروك. اي
2: السلام عليكم شيخنا.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل سي مبروك. اي
2: عليه السلام سيدنا يوسف.
1: ايوه.
2: سبع سنوات.
1: باهي، عندك سؤال سي احمد؟
2: لا لا،
1: بارك الله فيك.
2: بينا معنا اللي يحكيه هو الميثاق العباد، معنا ترجع ربي
3: ربي يهدي المخلق.
1: شكرا لك، بارك الله فيك سي مبروك. هل يمكن للإنسان أن يحفظ القرآن كامل لكن ما يكونش فاهم الرسائل الأساسية اللي فيه؟ ما مش معناتها التفسير الكل سي حمد. احنا نعرفه، انت تو كنت تحكي معاك انا قبل بداية البرنامج انه فما الآن فما مفسرين للقرآن يخرجوا بتفسير جديدة وبإخراجات جديدة وبمفاهيم جديدة من
3: القرآن. لا تنضب معانيه، ومعناه لو كان نقعدوا من هون لآخر الدنيا نشرحوا في القرآن يبقى مازال هناك أشياء يمكن شرحوها. لكن الإنسان اللي يحفظ القرآن ماذا به يحاول يفهم بأمر من الله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ماذا به يحاول يفهم أكثر ما يمكن من القرآن، وربي يفتح إن شاء الله علينا وعليهم.
1: أمين. شكرا لك. كلمات فيها رقم 11. ألو ألو
4: ألو.
1: السلام عليكم. ألو السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. الو
4: الو،
1: عسلامه لاله، مرحبا بك. شكون معنا؟
4: عسلامه شهري خيط لميا.
1: لميا
4: ايوه،
1: تفضل لميا.
4: سي احمد
5: مرحبا بك اختي، تفضل.
4: عايشك النبي وسيدنا يوسف عليه السلام 7 سنوات. والله ما عنديش سؤال، ما عندي اقتراح انه البرنامج نتعرض كل مره نتعرض الموضوع على الاقل في شؤون التربويه تبع الاسره بالسند للدين الحنيف على الاقل. هو بداته مش يعين على أننا نبعد عارفين أن اللي زمان زمان في تنمر والتعالي والتكبر والعنف
1: ممكن ناخذوه محنا. إذا كان عندك اقتراحات معينة لمواضيع معينة تفضل يا لمي، ما يسالش مدنا بالاقتراحات. والله يبارك، البرنامج مفتوح لكل المواضيع الدينية والاجتماعية في نفس الوقت.
3: هي عممت قالت مواضيع معناها
4: كل مرة
3: تربوية.
1: إذا كان عندك اقتراحات المواضيع ما يسالش، هات يا
4: من ضمن هذه التنمر التكبر العنف تقليد الغرب برشا مواضيع.
1: واضح، شكرا لك، بارك الله فيك.
4: عايشك وجزاكم الله خير.
1: الله يخليك. سؤالنا معناتها يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يوازن بين العبادة ما بين العائلة ما بين المجتمع ما بين الراحة في تنظيم يومه عليه الصلاة والسلام.
3: هو في الحديث الشريف أن لجسدك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. شوف معناها، شوف شنية حقوق
1: لبدنك. نعم،
3: أي لبدنك ولجسدك، معناها شوف شنية حقوق الإنسان في بدنه في عائلته في في بدنه، الراحة النوم لكن بمقدار بشيء معتدل. معناها من حقوق أهله، الزوجة لها حقوق والأبناء لهم حقوق، وهو في بدنه فما حقوق على البدن، أنه يحافظ على بدنه من الأشياء الضارة. فهذا هو معنى الأمر اللي سألتني عليه.
1: نعم. هل يجوز التبرع بالدم لشخص غير مسلم؟
3: يجوز، مثلا إنسانيا إنسانيا ما يكونش معادي للمسلمين، معناها عداء ظاهر ويكون فقط
1: إذا كان معادي للمسلمين. لا
3: إذا كانوا معادي عداء ظاهري وفيه ربما يكون عداء فكري ويكون هذا ربما مدعاة باش الاعداء هذا يخف او ينقلب الى عكسه.
1: نعم. المكالمة فيها رقم 12. الو السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: عسلامة لله، مرحبا بكم معنا.
6: اهلا وسهلا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا.
6: مدام دمق من ساقط.
1: سيده دمق هكا.
6: اي
1: تفضل. اي
6: الله يبارك لك. النداء حاجه بون، الاجابه عن السؤال هو سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام.
1: باهي.
6: لا إله الله سيدنا محمد رسول الله. عندي نداء عاجل لشيء أنت توذكرته إلى على بنك الدم في صفاقس. مشكلة كبيرة يا أخويا قيس. إحنا البلاد فيها 1.5 مليون بشر. دونك في حاجة لأنه بنك الدم يكون مفتوح 24 على 24. والمتبرعين موجودين، ولكن والله العلي العظيم يوصل الإنسان من 6 متاع الصباح ما يأخذوا منه الدم كان ساعتين متاع العشية. معناها حاجة صدقني يحبوا يتبرعوا بالطريقة هذه ما نجموش. ليزاكسيدون برشا، العمليات برشا، الأمراض برشا،
3: يعني ما فماش تسهيلات
6: بالكل. بالكل. وكان قبل خير مركز الدم، قبل كان خير.
3: شكرا على النداء.
1: بارك الله فيك. شكرا لك سيدة دمق، بارك الله فيك.
6: عيشك وبارك الله فيك.
1: اللي نعرفه أنا ملوخيين الموجودين، شكرا لك سيدة دمق، في بنك الدم معناتها يقوموا بواجب كبير برشا وعلى ذمة كل المتبرعين ويسهلوا، لكن فما أيضا نقص في التجهيزات سي أحمد.
3: أيوه فما
1: هذا يلزمنا ننبهوا ليه.
3: فما ضغط في الطلب
1: كبير برشا،
3: ضغط في الطلب. وصفاقس ولاية كبيرة ياسر، وإحنا في مناسبات كثيرة نسمع أحيانا أنه باش تقسم إلى ولايتين، لكن مش هذا موضوعنا. أما حبيت نقول اللي من أسباب ربما الشيء اللي تشكات منه أختنا دمق هذه، أنه هذا كثرة الاكتظاظ وكثرة
1: قبل احنا في الكثافة في وقت انا مثلا سي احمد ذكر معناتها بنوك الدم كانوا في سيارات يتنقلوا للليسيات. يجونا الليسيات ومعناتها التلاميذ خاصة تلاميذ البكالوريا معناتها يتبرعوا بالدم ما شاء الله، وكان يرجعوا للسيرة السمحة هذه. المكالمة فيها رقم 13. الو
7: الو
1: عسلامة، مرحبا بكم معنا.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا.
7: يا احمد
3: مرحبا بك بنتي.
1: شكون معنا؟
7: سعاد.
1: تفضل سعاد. اي
7: عيشك. بدي ان الاجابه على السؤال هو سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام.
1: نعم.
7: ايه. ونقولوا بضعه سنين ما نعرفوش بالتحديد، احنا نقرا القران. بالنسبه لسؤالي سي احمد، انا مرضت، جاتني فتره مرضت فيها فنشيك، الفتره هذيك الدرس ما نجمش نصلي. قمت انا معناتها الغدوه الحي رجعت من الكل فرد نهار.
1: ايوه
7: قلت ننسيشي ولا حاجه، رجعت من ذاك فرد نهار.
3: معناتها هما ايامات
7: لا لا هو هما نهارين برك.
3: نهارين. كيفاش رجعتهم يا سعاد؟
7: رجعت من بعد الصلاة المفروضة، رجعت كل صلاة نرجع
3: بعد كل صلاة تخلص نهار. أي. نهار كامل مثلا.
1: يعطيك الصحة.
3: يعطيك الصحة يا ربي يتقبل.
1: شكرا لك يا سعاد، بارك الله فيك. المكالمات فيها الأخيرة. ألو ألو
8: ألو
1: عسلامة، مرحبا بكم معنا.
8: ألو معكم من
1: سكر راديونا يا اختي، بارك فيك يا عيشك. ريت الازعاج كيفاش يكون كي تبدا الراديو محلول والتليفون فرد وقت. شكون معانا؟
8: منتهى.
1: منتهى مرحبا بك يا منتهى، تفضل اختي.
8: لا انا مش نختصر بالوقت، انا بالله تدخل البيت الريحه يزيني. قالوا لك لازمك تغطي راسك قبل ما تدخل البيت الريحه.
1: شكون قال لك هذا؟
8: انا من عاد عندي فما شكون اقرب يعني قريب لي قال لي
1: قال لك لازمك تغطي
8: الريحه. اي لما تغطي راسك.
3: هذا اللي نعرفه انا مش من الناحيه الدينيه، لكن اللي نعرفه انا من الناحيه الاجتماعيه، الناس الكبار قبل الوالد الله يرحمه مثلا كان يقول صحيا للانسان انه يغطي راسه كي يدخل البيت الراحه. ربما لانه فما ما نعرفش انا الروائح ينبعث شيء منها شيء سر
1: شرعا معناتها الانسان لازم ما تغطي راسها.
3: لا لا مش بالضروره، لا شرعا ما فماش. لا
1: فما دعاء دخول البيت الخلاء،
3: فما دعاء دخول اعوذ بالله من الخبث والخبائث، فما دعاء عندما نخرج نقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، هذا يكهو فقط.
1: واضح، شكرا لك. أعطينا الإجابة عن السؤال وكمان البرنامج تفضل.
3: الإجابة عن السؤال، الناس الكل جاوبت صحيح اليوم، هو سيدنا يوسف.
1: أي سهل السؤال.
3: وقداش من سنة، خلنا ناخذ الآية الساعة اللي ذكر فيها، وقال الذين وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
1: بضع.
3: المفسرين شي يقولوا، يقولوا بضع، وهذا في اللغة العربية معروف، بضع تدل على عدد بين 3 و9. لكن كم سنة لبث سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن؟ أغلب المفسرين يمشيوا إلى أنه لبث 7 سنوات. هذا والله أعلم، وهو أجل وأكرم.
1: دعاء الاختتام يا أحمد كمان البركة.
3: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله صلاتكم، أجاب الله دعواتكم، تقبل الله قرباتكم. جمعة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فاقس فاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرع اليوم المجلس المحلي بصفاقس الغربية بالتنسيق مع المصالح المعنية في إجراء عملية جهر وتنظيف لترسبات موجودة بواد المعو وإزالة النفايات منه لتحضير لموسم الأمطار. ينقطع التيار الكهربائي غدا السبت من 7 صباحا حتى 3 بعد الزوال بطريق جابس كيلومتر 9، وذلك بسبب أشغال صيانة. دعا اليوم الديوان الوطني للحماية المدنية إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة وقاية من مخاطر الأمطار المتوقعة وتجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول تحسبا لما قد ينجر عن التقلبات الجوية من مخاطر على الأشخاص والممتلكات. طالب رئيس ديوان وزير الفلاحة هيكل حشلاف المؤسسات المالية بمزيد تيسير نفاذ الفلاحين للقروض الموسمية وتعزيز آليات التأمين الفلاحي لمجابهة المخاطر الطبيعية وحماية استمرارية النشاط والاستثمار في القطاع الفلاحي. ألقى جيش الاحتلال الصهيوني اليوم 6 قنابل صوتية في محيط النقطة التي تمركزت فيها قواته عند المدخل الداخلي لبلدة دير ميماس، كما قصفت مدفعية المحتل أيضا واد نحلة عند أطراف بلدة شجرة في جنوب لبنان تزامنا مع تعزيزات للجيش اللبناني في محيط هذه البلدة. انطلقت في طهران اليوم فعاليات شعبية تحت شعار الشعب فداء لإيران بمشاركة متطوعين تلقوا تدريبات عسكرية تزامنا مع الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران. وصفت وسائل الإعلام الإيرانية التظاهرة بكونها مناورة شعبية ضخمة تظهر صمود الشعب الإيراني وقوته في مواجهة التهديدات. صرح

0: غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي لسنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة تزول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل. تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.
2: اقتصاديات.
3: اقتصاديات.
2: اقتصاديات.

0: اقتصاديات.
1: مرحبا بكم الناس الكل في اقتصاديات، وعودة لهذا البرنامج في إطار البرمجة الخريفية الشتوية الربيعية لإذاعة صفاقس. نكون معكم فاطمة مقني القادري كل أسبوع نهار الجمعة في التوقيت هذا، نص نهار ودرج حتى للمدي ساعة، في متابعة لكل المستجدات والأحداث الاقتصادية، خاصة أنه أصبح الآن الرهان جيو اقتصادي بامتياز على الصعيد الدولي. باش نبدأ معكم الجزء الأول وناخذوا جانجل حبوا نفهموا.
2: نحبوا نفهموا
1: سعيدة جدا من خلالها نكون معايا الآن الباحث في المالية واستراتيجيات التصرف الدكتور وليد اليعقوبي. دكتور أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك أختي فاطمة، تحية ليك ولكل العاملين معاك ولمستمعي ذات شكل.
1: شكرا لك على تلبية الدعوة. إذن دكتور، نعيش منذ أسابيع على وقع قفزة حادة في أسعار وأسواق الطاقة دوليا. خام برنت قفز في مستوى 91.5 دولار إلى 95.63 دولار في تسوية الأربعاء، وصولا إلى 107.84 دولار للبرميل في تداولات هذا الأسبوع. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية رفعت توقعاتها لسعر البرنت إلى حوالي 91 دولار كمعدل سنة 2026، مع تقدير 90 دولار للنصف الثاني من السنة بعد استنزاف المخزونات العالمية بنحو 400 مليون برميل منذ بداية العام، والسبب الرئيسي الحرب الأمريكية الإيرانية واضطراب الإمدادات عبر مضيق

0: هرمز المؤشر الأخطر حسب وكالة الطاقة الدولية. سعر الديزل في أمريكا تجاوز $200 للبرميل بداية سبتمبر بزيادة 94% عن مستويات ما قبل الحرب. تونس تدخل هذه الأزمة بفرضية ميزانية 2026 مبنية على سعر $63 للبرميل فقط في وقت ارتفع فيه عرض الميزان الطاقي بنسبة 35% في 6 أشهر ليبلغ 7 مليارات دينار مقابل 5.175 مليار في نفس الفترة في سنة 2025. هذا بعض التشخيص من قبل برنامجنا ولكم الحديث في بداية هذا الموضوع. اليوم العالم كامل يعيش أزمة خانقة، ممكن دلالاتها ومستجداتها تظهر أكثر وضوح في القارة الأوروبية وفي الاتحاد الأوروبي، لكن ثم برشا ارتدادات. خلنا نحكيوا عن الارتدادات الدولية قبل ما نمشيو لتونس. دكتور وليد يعقوبي،
1: أهلا بك أختي فاطمة. أنت بارك الله عليك، قدمت تشخيص ممتاز في علاقة خاصة بالأرقام تظهر مواكبة ما يحدث في الأسواق العالمية في أسعار الطاقة خاصة. وطبيعي في اللي نحن بتبعتنا أكبر أزمة عدنا في تونس دو في الوقت الحاضر، وأكبر عجز تجاري عدنا في مجال الطاقة، والانعكاسات كما شفتوها معناها عدينا صيف من أقوى وأصعب ما يمكن أن يعيشه الإنسان في بلاد معناها في موجة حر معناها، والانقطاعات المتكررة متاع الكهرباء والطلب على الطاقة من كل معناها من كل القطاعات، ولكن الإمكانيات محدودة والأسواق كتشوفها معناها توا خاصة إذا كان نطرق للبعد الجيوبوليتيك الجيوسياسي. المسألة متاع هرمز وفنزويلا والحروب اللي في أوكرانيا واللي كلها عندها علاقة بالطاقة. الحروب كلها توا قائمة كلها على الطاقة، مش حرب توا ما يسقى عنوانها الطاقة، وحتى الحروب السابقة زيادة الأرجح الخليجي كلهم مروا تبقين بالطاقة على خاطر الطاقة هي مفتاح متاع كل اقتصاد ومتاع كل نجاعة معناها اقتصادية في أي دولة. وعبر التاريخ ديما الحروب عندها مفاتيح وعندها عناوين وعندها مفاوضات وعندها أهداف. للأسف نحن في تونس ما نملكوش برشا رصيد معناها في المجال هذايا، ولذلك العجز نتاعنا معناها هي بيت فاق من سنة إلى أخرى. وصلنا لمرحلة توا معناها بريسك تسمى محرجة للمالية العمومية.
0: خلينا قبل ما نمشيو تشخيص في تونس نرجع للموازنات الدولية دكتور وليد اليعقوبي، لأنه هي اليوم تعطينا فعلا عمق الأزمة اللي عيش فيها العالم صفة عامة، خاصة كما قلنا قبل شوية بعلاقة بالحرب المازالة الدائرة في الشرق الأوسط، لأنه غادي ثم أهم وأعمق المخزونات على مستوى الطاقة والإمدادات الطاقية. اليوم عادش نحكيه على ارتفاع عادي بالنسبة للأسعار، نحكيه على أزمة إمدادات مركبة، مخزونات عالمية تتراجع ب 400 مليون برميل، مضيق هرمز شبه مغلق وضربات على المصافي. كيفاش نجم نفسر وصولنا لمستوى $100؟ وهل وكالة الطاقة الدولية كي خفضت توقعات الطلب هذا يعني أن السوق ما عادش يمتص الصدمات كما قالت شيل وإيوينور؟
1: اختفاض ما هو إذا كان ينقص الطلب معناها مش يصير ركود، وما تصورش في المرحلة هذه بعد ما الأزمة اللي عشناها في مرحلة تاع الكوفيد أن مازالت الدول تقبل أنها تدخل في ركود ولا تبقى معناها في حالة انتظار. شفتوا ترامب معناها إلى باسي أون فورس معناها باش يعمل كل شيء باش يوفر الماتيار هذه اللي هي معناها مفتاح متاع كل الحلول الاقتصادية في الموازنات المالية سواء في بلاده ولا خارج بلاده. اللي هو بالطبيعة نستفيد من عامل الدولار اللي هو معناها العملة التي تعقد بها الصفقات في هذا المجال أكور تيرم ولا لون تيرم. دونك أوروبا ما هيش تبقى تتفرج، بالطبيعة عندها اقتصاد متاحة في حالة سيئة ويزمها تنقض روحها، وهذا شفنا زيارة متاع وزير خارجية ألمانيا داير والمفاوضات اللي تصير توا في شمال أفريقيا ويحبوا يأمنوا على الأقل جزء على الأقل من الغاز أطرافي الجزائر هما وإيطاليا بالطبيعة خاطر هما اللي نقبل بالمسألة هذه. بالنسبة للطلب يزيد على الحرب اللي قائمة واللي هي تزيد تتفاقم أكثر، ولأن أي كاسية متاحة والإستبدادات متاحة باش ندخلوا في موجة جديدة متاع تصنيع في أي دولة كونسرني بالمسائل هذه سواء في الناتو ولا في خارج الناتو. الخليج هك شفتوا معناها بلاسك الدول كلها ولت معناها تتمسد في الحرب الأخيرة، وبالتالي معناها التراجع متاع الامداد متاع دول الخليج سيكون له كلفة كبيرة جدا على الاقتصاديات. الجديد وما كانش نربط بالعالم توا السفير معناها انديبوندون انت ما نجموش نحكوا انديبوندون كل اللي ببعضها وإذا كانت تمس أي دولة ولا أي بئر تنفط في أي نقطة في العالم التأثير نتاعها سيكون مباشرة على كل الدول التي تستهلك تلك المادة وبالتالي نحن لسنا بمعدل عن هذه المعكسات ويلزم معناها نحضروا السيناريو المتفائل والسيناريو الغير متفائل وفي تقديري معناها يلزم ترانسبارانس على الأقل شوية شفافية في البرتاج دي دوني خاصة نحن في تونس دوا ما زلنا ما نعرفوش الانعكاس الحقيقي للارتفاع
0: هاو شو نسألك عليه ما فقط جوست نكملوا في النقطة هذية نعرفوا أنه أكثر منطقة تمست وبش تتمس أكثر وبش نشوفوا هالامباكت هذية كما قلت سيادتك في الشتاء المقبل سواء كان على علاقة بالتطرف المناخي اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم وشفنا اليوم القبة الحرارية قداش استمرت في أوروبا وعلى أوروبا بصفة عامة لكن اليوم راهو نحكيه على تراجع الامدادات تراجع حاد بالنسبة للامدادات امدادات الطاقة تعرف الأزمة اللي تعيشها العلاقات الروسية الأوروبية بعلاقة بالحرب الأوكرانية اليوم نحكيه على كيف تراجع الصفقات اللي كانت بين أوروبا وقطر زادة كيف بالعلاقة بالحرب الإيرانية الأمريكية اليوم زادة كيف بعد السيطرة بتاع الحوثيين على مضيق باب المندب وضرب المصافي هناك نعرف أنه ثم صفقة كانت بين أوروبا والسعودية يدوري ماشي كيف في أنه تتراجع الصفقة هذه فتقريبا يدوري أوروبا قادمة على شتاء قاس شتاء بدون طاقة وبالتالي باش يكون أبرد شتاء لأنه ما ينجموش يكونوا عندهم وسائل التدفئة ويمكن يعني يقولوا القادم يكون أكثر باش تكون ثم صراعات كبيرة برشا حتى صراعات على البقاء وثم تعرف أنت اليوم حتى على مستوى إمدادات الجيش والعسكرة بريطانيا بدأت تحكي على مسألة هذه عنه ندخلوا في حالة طوارئ زاد كيف ألمانيا شفنا الأيامات هذه بدأت تحكي على الدخول في حالة طوارئ ففعلا اليوم نعيش في أزمة كبيرة برشا لكن أكثر واحد يتمس فيها هي أوروبا
1: أوروبا والدليل أنه وزير رئيس الفرنسي يعني في آخر
0: ماكرون
1: في آخر النهارين هذوما يروج إلى المساعي الدبلوماسية والتدخل بين القوى المتصارعة لإيجاد بعض التفاهمات ودير حتى في علاقة بين ترامب وبوتين يعني حاولوا أنهم يعملوا شارف بيناتهم يتفادوا يعني ضرب المنشآت النفطية وكذلك في الجارة الليبية موجود برشا وسطات بمفاد دول المؤثرة حكيت عليها روسيا أمريكا تركيا وأوروبا بتبعتها إيطاليا وفرنسا وألمانيا أكثر الدول المعنية بالمسألة هذه وهما أول أول أول معناها بارتنير في الجزائر بالنسبة لأوروبا
0: إيطاليا بالأساس خاصة المشروع الكبير متاع الأمداد الطاقة أو الأنبوب بين إيطاليا والجزائر
1: ونحن بتبعتنا كونسرني بيه ذاك على قطرة عدل الكوتال تيانا فما على الأقل جارة كيما الجزائر مازالت تدفيد المساعدة إلى تونس المسألة دي ولا وانها مهيش مزيئة بالبيع كل واحد يأمن في مصالحه في حدوده وفي علاقاته المستقبلية أنا حسب تقديري الحرب على الطاقة معناها باش تكون أكثر حدة في الأيامات القادمة وكان ما يصيرش أرانجمان خاصة ما بين القوى المتصارعة حاليا في الشرق الأوسط والأطراف المتداخلة في المفاوضات إذا كان ما يوصلوش إلى نتيجة فبالتالي أوروبا بتكون عندها معناها انعكاسات كارثية وأوروبا ما يشتعطي في الأرقام الصحيحة على فكرة عندي علاقات برشا أصدقاء يعيشوا في فرنسا في ألمانيا في برشا دول سوا ديزون معناها اقتصادياتهم ما زالت على الأقل قوية شوية
0: ولو يقصوا عليهم في الـ في الـ في الغاز دو فيل توا في الديار معناتها مش الضو برك
1: هاي فما لي بودي تمبيراتور ما يزيدش في الفوتور وفي نفس الوقت الهجرة العكسية ولا رقم الصعوبات الأشنا في تونس فبالتالي هم
0: اقعد معايا دكتور وليد الاذان ونرجع باش نحكيو اكثر مره هذه الارتدادات على تونس
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه صفاقس وما جاورها الرجاء مراعاه الفوارق في التوقيت
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: اقتصاديات.
3: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. ما زلنا في فقرة نحب نفهمه، ونحب نفهمه اليوم مؤشرات دلالات ارتفاع أسعار الطاقة دوليا وارتداداتها اليوم على الموازنات المالية في تونس. شكرا لك دكتور وليد اليعقوبي الباحث في المالية والاستراتيجيات التصرف على قبول الدعوة. نمشي للمحور الثاني دكتور، الارتداد المباشر كما قلنا على تونس، قديش باش نخلصوا هالتكلفة هذية؟ يعني تكلفة كبيرة برشا، خاصة وأنه ما بعد بداية أو انطلاقة هذه الحرب سمعنا وأنه ثم فرضية كبيرة برشا لي أنه يكون ثم قانون مالية، لكن إلى حد الآن ما شفناش قانون مالية، وما ننسوش رحنا قاب قوسين أو أدنى على الخوض أو بداية المناقشات والمداولات في قانون المالية 2027. بدأت هكي جلسات مع رئيس الجمهورية في أنه يعطي أهم الملامح، وثم إصرار من رئيس الجمهورية لعدم المس أو المزيد الضغط الجبائي. خلينا نعطيه بعض المؤشرات. ميزانية مبنية على 63 دولار، السوق اليوم فوق 95 دولار. بعض التقديرات تحكي على كلفة إضافية على المالية العمومية توصل 3.7 مليار دينار، أي أكثر من 50% فوق الموازنة الأولية المخصصة لتعويضات الطاقة. عجز الميزان الطاقي وحده ولا يمثل 7 مليارات دينار ماليا. وين باش يظهر الضغط أكثر؟ في ميزانية الدعم، في عجز الميزانية العام، وإلا في احتياط العملة صعب حسب رأيك دكتور وليد يعقوبي؟
4: ولكن فاطمة انت اللي عطيت الارقام براتيكم حسام جاوبت على السؤال.
3: يقول لك الرقم هو ليه دلالات، لكن اليوم نحكيه على تخبط راو على مستوى التناول والتعاطي من قبل الدولة في بخصوص هذه المسائل.
4: إذا كان مش ننطلق من الفرضية تاع 63 بعيدة الحقيقة على الواقع الحالي للسوق، وهذا يؤكد اللي عندنا قراءة معناها استشرافية ضعيفة في تونس للأسف، وهذه حقيقة وواقع. والمؤشرات كانت في بداية في نهاية السنة الفارطة أو في بداية هذه السنة من الصعب جدا أن تبقى الأسعار في النفو هذاك، خاصة مع التهديدات المتتالية للرئيس الأمريكي، وكأنه معناها قادر لتصفية حسابات الراجل معناها من شد الحكم، وكل يوم يهدد البلاد وكل يوم. فبالتالي القراءة هذه على غالب معناها ما كانتش في محلها وما كانت سليمة، وذلك علاش نحن توا اون ديفيكولتي اي اون ديفايونس. فما إيكار ينجم يفوت حتى الخمسة ولا ستة مليار دينار إذا كان يشاف الصنبط بالشفافية في مستوى الحالي. نحن توا كي نحكوا حتى بين 80 والتسعين معناها فما نوصل حتى بين 3 و4 معناها مليار دينار. فما بالك إذا كان مش يوصل فوق المليار، مش نفوتوا 6 و7 مليار دينار هذوما معناها في خارج الحسابات متاع بداية السنة اللي تقدر حسب البيانات وزارة المالية أنها تقدر بـ 11 مليار دينار. فبالتالي تزيد اللي هو باش تزيد متاع العجز، والتفاقم باش يزيد على ضغط المال تاع الميزانية، وباش تكون الخيارات معناها ماهيش معناش برشا وسائل. نحن على الأقل قدرنا مناش دولة نمشو، باش نمشو يا أما لتفادي بعض الاستثمارات الغير أنتر جيومي، الاستثمارات كلها مهمة ويصنع دق الاستثمارات في تطور وإذا كان تنقص الاستثمارات فبالتالي نحن مش نطلق فيه الوقود، والوقود ينجم يخلق معناه التفاق متاع هالعشر دقائق.
3: وإحنا كي نحكيه استثمارات راه نحكيه على المشاريع العمومية، اليوم نحكيه على تيتر دو يعني اليوم في 2026 بعض المشاريع اللي برشا من الناس سمعوا بها أنه بيش تكون وما بديتش وما انطلقتش، هاو بيش تعرفوا علاش؟ لأنه اليوم كما قلنا راه عندنا فليسات مخبيينهم بيش نعملوا بيهم، بيش نبديهم نقولوا نحن صبة فوق الدار، لكن للأسف جات ظروف أخرى وغيرها كما توصير في تونس فما عادش نعمل المشاريع هذه لأن تمشي لتيتر متاع المصروف اليومي لكوتيديان متاع خلاص المصاريف وليشارج وغيرها.
4: فبالتالي بشوف الحل الثاني اللي هو نتاع المجانية، وأنا أعتقد أنا بشي بشوف الحل الثاني وخاصة التدين الداخلي في تونس بعد 2019 وبعد القطيعة أو العقد أو تعليق العمل مع صندوق النقد الدولي، بالتالي ولد الخروج على السوق الدولية معناها صعب وصعب جدا معناها تمويلات باستثناء بعض العلاقات الذاتية بين تونس وبعض الدول وبين المؤسسات الدولية كما البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار يعني العمار. مثلا نشوفوا دوا الدين الداخلي معنا ديما برسك دوبل وكريب نوصلوا بالمقارنة مع الدين الخارجي، شايف الدين الخارجي معنا في نزول والدين الداخلي في صعود، والمديونية عموما معنا دي بحقيقة معنا كنا في متوقعين 140 عام ناول وصلنا دوا مش نفوتوا 150 وكتات 160 مليار دينار. هذا يمثل عبء كبير على خاطر فيه برشا كلفة متاع خدمات متاع هالديون هدية اللي تنجم معناها توصل حتى للسبعة والثمانية مليار دينار معناها إذا كان مش نفتوا بالعملة الصعبة. دونك هيك الفريزيرف اللي عادنا مش نغطوا به الواردات متاعنا اللي هو توا في حدود شكروها 100 يوم
3: صحيح
4: بالضبط، باش يولي هذاك يستنزف هاك الرصيد هذاك وباش نغطوا بيه هاك الديفيسيت كوميرسيال اللي نحن نشروا بيه في الماتيار هذيا على السوق الدوليه. بالطبع تونس معناها كانت تنجم تتجه للحلفاء او الدول الجوار ولا الدول التي لها امكانيات معناها على الاقل باش تعطينا بسعر تفاضل خير. نحن على غالب معناها حسابيا معناها في التحالفات الدوليه معناها ما عندناش برشا
3: ديزاني معناها قويين. احنا قلنا في الفتره هذه راهو انت ديجا قلت قبل شويه في التقديم دكتور وليد يعقوبي رانا توا في فتره نتاع كل واحد يقول روحي معناتها
4: سمحت لك تشوف مثلا مصر شنو عملت ولا تشوف الجزائر راه بارفا يفو ديفيرسيفي لي ريلاسيون راك تروحك الدوله ولا تزوج راك تخسر انت في الاخر بعد الدوماند هو اللي حدد الدوله تعرض طلب اللي حدد سعر النفط.
3: لا وتذكر انت الحجه اللي طلعت يعني دوبلاش ما بدينا نحكيه في بدايه الازمه قلنا راهو ماشيين معناتها ممكن التداعيات والارتدادات نبداو نشوفوها راهو من اخر افريل واحنا ماشيين. اول كلمه تتقال لا احنا رانا ما نجيبوش من غاديكا في النفط نتاعنا نجيبوه من اضرب الجين ولا غيرها، لكن يعني المسارات اللي يوصلنا بها معروف ان التكلفه باش تطلع في العالم الكل. انا اليوم شوفوا على الكيروزين بالنسبه للطيارات ما عادش ثم اليوم جوستمون المحروقات اللي باش تمشي بها البتوات هذه ما عادش ثم، وثم بعض الصور قاعد تخلط لنا اكيد دكتور وليد ودي تبع معنا في الموضوع راهو اليوم ثم بتوات قاعده تقف في المحيط لانه ما عادش عندها في وسطها دونك خلينا نقول شو اسمه المازوت اللي تمشي بيه وفعليها والكيوسك العابرة وليت لمن يدفع أكثر ما أنت ولينا حتى القرصنة رجعنا من جديد.
4: بالضبط نحن معناها الخيارات نتاعنا للاسف محدوده اما ممكن اننا نديركوها. واذا كان يتحرك الدبلوماسيه انا نؤمن برشا بالدبلوماسيه الاقتصاديه ويجب الخروج معناها في على المستوى الدولي وربط بعض الاتفاقات معناها مع الدول المصنعه القويه خاصه واللي عندها الامكانيات اللي تنجم تعمل معها تونس تحالفات استراتيجيه اللي تقوم على المبدا الربح
3: وين
4: لا من الطرف هذا ولا من الطرف الاخر. سامحني في الكلمه فما تلكك معناها واضح معناها ما فماش برشا معناها جرأة وبرشا شجاعه. رينا بعض التحركات في بدايه الازمه تاع الكوفيد لكن بعد ما لاحظناش فما فور كبير للاسف حتى الوزن نتاع الكاليبر معناها نتاع النيجوسياتور ما نحسوش فما اثر معناها فما
3: كبير برشا
4: منهم برشا معناها كيفاش تفائل فما غموض. خلينا نكون واضحين, انا الرافي بعض الاصدقاء من النواب هم بيدهم يسالوا فما قانون تكميلي ولا لا.
3: اي هذا سؤال اللي قلناه اول مره, معناتها اول حاجه
4: ما يسمي ما في عنديش, معناتها اذا كان هو في دجنة ولا في البرلمان ولا صدق تشريعية يتسال مال المواطن العادي,
3: مال المواطن العادي شو يقول. فوالا انا نحب نمشي معك توا لبعض السيناريوهات اللي ممكن تكون مطروحه باش تحاول الدوله ان تمتص الصدمه هذه قبل تمريرها للمواطن. للاسف لانه الصدمه بدا يعيش فيها المواطن كما قلنا قبل شويه قدام المشاهد اللي عشناها في الصائفه الفارطه, اخرها الازمه نتاع المياه المعدنيه وما تبعها. ممكن بعض الناس بدات تحكي اليوم زادة حتى على صعوبات التموين لعديد المواد الاساسيه, وحكينا زادة قبل فتره وانه حتى القمح باش يبدا يعيش صعوبات على مستوى التامين الدولي. الخبير مثلا ارام بالحاج دكتور وليد يعقوبي قال بوضوح اي صعود حاد سيطرة الدولة اما تتحمل جزء من التداعيات او تحملها على المواطن. اليوم حسبايك شنية الهوامش المناورة الحقيقية قدام الحكومة؟ هل نمشي لسيناريو ترفيع جزئي في اسعار المحروقات؟ تذكر انت الفوبيا اللي عاش عليها المواطن التونسي قبل سنوات. تجديد السياسة النقدية من البنك المركزي للتحكم في التضخم وهذا اللي قاعد ماشي فيه, والا تسريع في حزمة الطاقات المجددة اللي ما زالت تمثل فقط 4% من حاجياتنا؟
4: هو السيناريو الثالث أختي فاطمة هو الحل الاستراتيجي للأزمة تعتقد في تونس, ولا أحد يمكن أن يقفز على هذا الحل ولا يتجاهله ولا يمكن. دونك هذا أما حل ما هوش ثاني, هذا حل استراتيجي يخدم على سنوات, معناها فيه برنامج على عام وعلى عامين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة, فيه أهداف سلون كاليون بريز سلون لكباسيتي فينانسيير, معناها الإمكانيات المالية المتاحة. وديما نحكي على الشركات, وأنا ديما نذكر حكاية الصين اللي هي متقدمة في المسألة هذه وتنجم تقدم برشا حلول, مش الصين لأن الصين لأنها هي أثبتت كفاءتها وأثبتت معناها الجدوى معناها الفعلية نتاعها على مستوى العالم, والعالم يحج للصين توا باش يمشي ياخذ التكنولوجيا وياخذ الحلول للمسائل تاع معالجة أزمة الطاقة. بالنسبة لتونس توا في الآن أنا أعتقد المواطن لم يعد يحتمل اكثر, معناها نفقات نتاع اداءات او نتاع ترفيع في الاسعار. اسوء الحلول اللي كان نمشي في الحل هذا يمكن الحل بالنسبه اعتقد ان الابواب التي فرضت او تم رصدها معناها ضمنها في الميزانيه نتاع الاستثمار يمكن يتوجه جزء منه يمكن انه يصير تداين او اقتراض داخلي من السوق الانتداء في البنك المركزي اللي هو دايره ويحد من الاستثمار معناها تاع في مجال تاع التنميه معناها اما باش يحل المشكله. وهذاك علاش نحن باش نبقوا في اداره ازمه, مانيش نحكم معناها اقتصاد معناها منتج للثروه وينجم يعمل انعكاسات غدوه ايجابيه على المردوديه معناها نتاع الماليه العموميه. والحل اللي بتاتر ينجم يكون انترميديير انه يصير شويه معناها ضغط على المصاريف في علاقة كما حكينا بالاستثمار وشوية معنا ديون تولي تتقاسم معناها بين بين بين بين زوز أبواب. خلينا إذا كان فما حلول خارجية أترافير دي بارتنير اسبيرون بيان أنها تكون مثلا في إطار صفقة مع الشقيقة مثلا الجزائر, تنجم تقدم لنا حلول للجزائر في حاجة تونس في حاجة الجزائر. الجزائر عندها إمكانيات طاقية معناها محترمة جدا وكبيرة وعندها علاقة طيبة مع النظام في تونس نسوع الدولة التونسية عموما. الجزائر مش من مصلحتها تونس تضعف, الجزائر مصلحتها تونس قوى. وإن ذي نجم يكون هدايا معناها يكون باكيج ويتخدم أن بروجي على لون تيرم. جست بور فير بتيت رمارك أختي فاطمة, نحن رانا كي نعطوا راينا معناها من حبنا لتونس من ديرتنا لتونس عمرة ما نكون وعدنا معناها بعد متاع نقد سلبي, أبت العكس نحاولوا نقترح الحلول ونحاولوا نسعى أن ننور معناها القائمين على بعض المؤسسات أو أسرات في بلادنا. وكذلك لأني نمن بالاختصاص وكل واحد في اختصاص ينجم يبدأ ويقدم يقدم يمين يعطي برشا حلول
3: من غير حتى شك
4: نعم لجان تفكير أختي فاطمة, وكل واحد يعطي أن سيناريو ولا يعطي إن إيدي وكيرك البلورة متاع البرنامج اللي نجم يتخدم ويكون فيه إضافة وحلول لتونس وتجنب معناها المواطنين مع شو في الفترة الأخيرة من ضغوطات والانفيزيبيليتي أو كي نحكو توا معناها فالمواد نجم تتفقد رعوية ذي يخلق تراك معناها للمواطن وهو فيها شاشة بطبعة رانا فيها شاشة في تونس معناها الإمكانيات متاع العائلات والأسر في تونس راهي ضعيفه برشا. اذا كان باش تخلق لهم فريس خاسيون من النوع هذايا معناها الله لا يقدر معناها تنجم تصير راهو
3: بانيك تونس. انا نشوف في تات بانيك واحنا ما حناش ناقصين معناتها اخبار من غادي حروبات من هنا ونشعر في تات بانيك من داخل. سينو اليوم رانا حمائيه الاقتصاديه هذيك هو الدور بتاعنا. وخلينا نمشيو لايتا دو كريز معناتها اداره الازمه اليوم هي الاساس لانه قادمين على سيناريوهات للاسف قاتمة على الصعيد الدولي مش كان في تونس. ما نيش نخوفه لكن هذه هي الحقيقة. الدكتور وليد يعقوبي شكرا لك على تلبية الدعوة وإن شاء الله تكون معنا في قادم الحلقات. ألف شكر ربي قدر الخير لبلادنا. مازلنا باش نحكيه على مبادرات الحلول الاقتصادية في تونس بعد بشوية مع المختصة في المجال الاقتصادي والتحليل الاستراتيجي الاقتصادي جنات بن عبد الله. فقط نغم شوية ونرجع معك دكتور. مش نمشي مع جنات بن عبد الله لكن الآن حاج سمير تقطق عندك الميكروفون. أعطينا أغنية. يسرى الغربي مازال تواصل معنا على الصعيد الإذاعة المرئية.

0: اقتصاديات اقتصاديات.
1: مرحبا بكم الناس الكل، نص نهار 38 دقيقة اقتصاديات، العدد الأول في إطار برمجة جديدة معكم اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026. عطينا حال سمير طقطقة الدوسي الاقتصادي.
2: الدوسي الاقتصادي.
1: في الدوسي الاقتصادي بعد ما حكينا في الجزء الاول وشخصنا الوضع، حكينا على الارقام الصعيبه على المديونيه والقدره الشرائيه اللي ماشيه وترجع بالتوالي. التو في الجزء الثاني نحاول نبدلوا شويه المنطق من التشخيص الى الحلول، ولاني نعرف عندها تشخيص خاص بها باش نحاول نحكيوا على مبادرات واقعيه قابله للتطبيق تونسيه وتنجم تتعمل تو مش بعد 10 سنين. معنا الخبيره في الشؤون الاقتصاديه الاستاذه جنات بن عبد الله. مرحبا بك جنات.
3: اهلا يا فاطمه واهلا بكل متابعي اذاعه السقف.
1: الله يخليك، ان شاء الله شكرا ليك وتكوني ديما معنا، لانك انت تحكي باللغه البراغماتيه بلغه الصراحه بلغه الانسان اللي يحب بلاده واللي يحب تقدم اليوم مش غدوه ومش بشعارات لكن بالخدمه الميدانيه الصحيحه، واحنا قادمين على برشا شهرات على الصعيد المالي والاقتصادي.
3: نعم، يعني بكل اسف الظروف الاقتصادية اللي تتزامن مع العودة المدرسية كانت صعبة وصعبة جدا على كل الأسر بمختلف الفئات الاجتماعية متاعهم. راه ما تقولش كونه هذاك ينتمي إلى الطبقة الوسطى العالية ولا الآخر ينتمي إلى الطبقة يعني الوسطى الدنيا والآخر الفئة محدودة الدخل.
1: نعم.
3: أعتقد كونه الناس كل اليوم هناك إجماع كونه العودة المدرسية كانت صعبة، الصائفة كانت صعبة ماهوش بالغلاء فقط ولكن بارتفاع الحرارة وانقطاعات التيار الكهربائي وانقطاع يعني الماء، والساقس بكل أسف لها تاريخ يعني في مجال انقطاع يعني الماء ماهوش جديد ولكنه تعمق اليوم واتسعت الرقعة متاع الانقطاعات سواء التيار الكهربائي أو المياه. إذن الوضع صعيب، ما هو الصدفة فاطمة كيف ما قلت أنت،
1: مراكمات
3: هي مراكمات
1: وخيارات، مراكمات وخيارات
3: بالطبع. أنا مش نجي يعني برشا الناس تتسائل يقول يعني كيفاش تونس اللي من الستينات الساعة هذه والاستثمار في العنصر البشري ما خلطناش حتى باش ننتج يعني إبرة، ما خلطناش باش نعملوا الاكتفاء الذاتي من الحبوب رغم اللي عندنا يعني المساحات القابلة يعني الاستغلال. ما وصلناش باش التونسي وكل التوانسة يستهلكوا زيت الزيتون. يعني ما زلنا عندنا تبعية في توريد الزيوت النباتية رغم الشح متاع العملة الصعبة. يقول القايل
1: نعم.
3: علاش تدفع في العملة الصعبة وانت عندك المنتوج متاعك؟ يعني برشا أسئلة يعني وتقعد قائمة الذات ما تلقاهاش منطق. يعني ما تقول كيفاش يعني دولة بأجهزتها بعناصرها بمؤسساتها بكفاءاتها بينما يعني ما وصلتش ودول أخرى وصلت. وبكل أسف يعني كيف ما تكلمت في المقال متاعي الأخير هناك مبادرات يعني احنا ما تقولش كونه ما ثماش جهود باش الناس الكل تحب تقدم حلول.
1: نعم.
3: حلول يعني باش هما يقولوا حلول انقاذ الاقتصاد، يعني وكانه يعني كي تقول انت حتى الجمله انقاذ الاقتصاد وكان الامر عابر موقت.
1: أما هي الأزمة كرونيك، خلينا نقول أيوة أزمة مزمنة.
3: هي الأزمة هيكلية. يعني ما هيش مربوطة بارتفاع أسعار النفط فقط ولو أنه لارتفاع أسعار النفط دور
1: صح
3: في الأزمة امتعنا المالية، ما هيش مرتبطة بالحرب الولايات المتحدة الأمريكية والكيان على إيران وأزمة مضيق هرمز، ما هيش مرتبطة فقط بالحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات
1: القمح.
3: يعني الحبوب وإمدادات يعني النفط والغاز الطبيعي. يعني المسألة هي أعمق من هيك، وهيك علاش طالما هي أعمق اختيار المصطلحات القول بإنقاذ الاقتصاد تبقى ما عندهاش يعني المفعول متاعها كما قلت أنت، لأنه الأزمة هيكل إيش معرفة هيكلية يعني عندها جذورها، وما تجب تحكي على إنقاذ إلا ما توصل للجذور هيك.
1: هو كذلك
3: وبدون ذلك فاطمة يبقى عملية الترقية.
1: هذا هو. أنا قبل كان معايا السيد السفير السابق الأستاذ أحمد بن مصطفى الله يذكره بالخير، قلنا أنه هل ثم منعرجات كانت قاتلة في تاريخ تونس الاقتصادي، وللأسف أنه المنعرجات هذه القاتلة ما حاولناش نعود ندويها من الأساس من الجذور. نحكيه على المنعرج متاع انفتاح على سياسة السوق كي كانت في السبعينات، من وقت عملنا خيرات متاع سكت بركة، المهم بقدم العبيد وحتى حقوقها ضايعة مش مشلة. بعد مشينا المنعرج متاع الخيرات متاع صندوق النقد الدولي اللي يفرض علينا، كنت تذكر أنت في 84 مع حكومة المزالي، بعد مشينا لمنعرج قاتل آخر في التسعينات وبدينا مسألة الميزاني فو، ودخلنا الأورغانيزاسيون مونديال دي كوميرس، وبدينا عادة ننفكوا في الاقتصاد التونسي اللي بقى من الاقتصاد التونسي للأسف. ثم هل الارتدادات هدية بدينا نشوفوا فيها شوية شوية في خيارات أبشع ما بعد الثورة، وبالتالي اللي شفناه بعد كورونا هي مجرد انعكاسات على المرآة لكل هذه المراكمات.
3: نحب نشكرك على استعمال لفظ المنعرجات القاتلة.
1: لا ولا منعرجات يعني قاتلة بالحق.
3: شكرا. يعني وأنا سعيدة جدا كونه في الجيل متاعك وفي وسائل الإعلام التونسية أصبحنا يعني نردد هكذا مصطلحات. راهو ما تنساش فاطمة راهو الرؤية هذه كانت موجودة.
1: نعم.
3: علاش؟ لأنه الرؤية اللي كانت سائدة كونه كل الخيارات كانت صائبة. والعيب مش في الخيارات، العيب في التطبيقات، في التطبيق. أما اليوم يعني الوعي الجديد اللي أصبح موجود في الرأي العام التونسي في المشهد التونسي، كونوا الناس وعات، كونوا السبب ما هوش في التطبيق، ما هوش في النتائج، السبب في الخيارات،
1: خيارات.
3: في البرامج اللي هي متأتية واللي هي سجلت تاريخ الاقتصاد التونسي من خلال المنعرجات القاتلة اللي تكلمت عليها، واللي اللي حتى الساعة ما زالوا يقولوا عليها يعني محطات تاريخية إصلاحية. يعني اليوم أنا كي نلقى شق تمثلوا أنت وتمثلوا سي مصطفى بن أحمد اللي نوجه له التحية، والشق هذا قاعد يتسع شو اللي خليه يتسع؟
1: نعم.
3: هي الرؤية والميدان والنتائج واصطدام هذه الخيارات بواقع ما لقاش تفاعل معاها.
1: صح.
3: لأنه فاطمة راهي حتى القوانين راهي كيان حي.
1: صح.
3: ما هيش نصوص مكتوبة،
1: ما هيش قرآن زادة كيف احنا تجمد هذا ما جامدة هي متحرك.
3: لا لا القرآن، لا القرآن نص حي.
1: لا لا
3: متجدد.
1: لا متجدد بمعنى نقصد أنه لا مساس به. لا لا لا
3: أغزلي.
1: لا لا نقصد لا مساس به القرآن، لا مساس به. نحكيه على القوانين، ده هو وضعية، هي وضعية
3: وضعية اللي احنا جبناها.
1: هذا هو، هذا اش نقصد.
3: يعني العنصر البشري هو اللي
1: بالضبط وضعية. بالضبط. يعني قابلة للمراجعة، قابلة للإعادة النظر. أيوة. هذا هو.
3: المدرسة الليبرالية بكل أساس المدرسة الغربية يطغى عليها يعني التوجه الليبرالي، عندهم عقيدة، العقيدة متاحهم كونه ما جاء على المستوى النظري هو الحقيقة المطلقة.
1: بالضبط. كما قررنا
3: الواقع عليه أن يتأقلم مع هذه الحقيقة.
1: ناي.
3: احنا أهل الشرق وأهل شمال إفريقيا رؤية متاعنا متغيرة باعتبار حضارتنا وباعتبار يعني الانتماء متاعنا. شو نقولوا؟ نقولوا كونوا القوانين عليها أن تخدم الواقع وتوجيه نحو خدمة المواطن.
1: نعم.
3: ريت أول صدمة اللي وقعت وانت تكلمت على صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، المنظمة العالمية للتجارة، أي مؤسسات
1: دولية
3: المالية الدولية اللي جات بعد الحرب العالمية الثانية واللي يعني بها هي وقعت يعني عملية الهيمنة على كل العالم
1: أو إعادة الاستعمار، خلينا نقوله يعني إعادة الاستعمار الاقتصادي
3: سبقتني تو يعني كيفاش سبقتني يا فاطمة. اللي نحب نوصله كونه تلك القوانين وتلك الأحكام التي جاءت أو جاء بها الغرب بعد الحرب العالمية الثانية، كيف صممها على أساس الهيمنة وإبادة وإقصاء الآخر.
1: نعم،
3: وهذايا اللي يلزمنا نقراوه اليوم، هذايا اللي يلزمنا نفككوا في هذه القوانين.
1: صحيح.
3: بينما احنا في الثقافة متاعنا وفي الحضارة متاعنا العربية الإسلامية قوانيننا جاءت يعني في إطار الاستخلاف، استخلاف الإنسان على الأرض، ولكن في خدمة الإنسان دون هيمنة ولا إقصاء. إذن جابونا هما حضارتهم وزوقوها وزينوها وروجوا لها وطمسوا الحضارة، خليها حضارتنا على شيرة تو يجيوا أهلها اللي تو يتم يعني تو يجيوا يحيوها هما. أما تو الوعي لازم يتجه إلى تفكيك هذه القوانين. ناخذوا مثال احنا يعني صغير مسألة القوانين. كي نحكي مع الاستثمار الأجنبي المباشر، وانت تكلمت على المنظمة العالمية للتجارة وتكلمت على الانفتاح، هذا الانفتاح اللي دخلت له تونس يعني في السبعينات. انا في المقال متاعي ذكرت كلمة اما ما حبيتش نغوص فيها، لم يأتي يعني وقتها، مازال ما وقعش يعني مازال ما حانش
1: وقتها.
3: تتذكر واحنا الشخصية الكل نتذكر المرحلة هذه متاع العشرية الأولى.
1: نعم.
3: وتجربة التعاضد.
1: اي
3: يعني ما سميش الصفاقسي ما ما ما ما تكواش بالنار متاع التعاضد. دائما ليش ندخل وانا في التجربة هذه وإيجابية وإلا سلبية على كل.
1: ايكي مرة أخرى نرجع لها في التقييم إن شاء الله.
3: اي حبيت نذكر بالفترة الزمنية فقط. وكيفاش وقع الالتفاف عليها وكيفاش وقعت الشيطنة متاعها، علاش كيف قاعد يتمارس توراه راهو نفس الممارسات يا فاطمة.
1: صحيح.
3: وقعت شيطنة تلك التجربة. أنا لا أقول أنها تجربة كلها إيجابية وإلا كلها سلبية ولا ما مجالي هذايا. أما كيفاش وقع أنا سميته الانقلاب الصامت على عشرية التنمية الأولى.
1: نعم.
3: وقع الانقلاب علاش؟ لأنه فترة هذيك بالذات شوف المؤسسات العمومية اللي تم تركيزها واللي التوى ما زالت عايشة واللي كانت هي مصدر متاع موارد جبائية وموارد عملة صعبة للدولة اللي تم القضاء عليها وإضعافها واللي تعب على الميزانية. إذن الانفتاح اللي تكلموا عليه هذاك واللي جاء من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.
1: أي.
3: يعني يجي المستثمر يجيب فلوسه ويعمل مصنع، قال شنو باش يخدم اليد العاملة. باش نوريك كيفاش الاستثمار الأجنبي المباشر هو من أبشع أدوات الاستعمار الحديث.
1: وهو كذلك
3: كيفاش يعني هو باش يجيك هما كيفاش سوقوها يا فاطمة.
1: أي.
3: كونه كان الاستثمار هو اللي باش يخدم لنا أولادنا، هو اللي باش يخلينا نصدره، هو اللي باش يضمن لنا نقل التكنولوجيا لينا احنا اللي قررنا احنا متخلفين واللي هما متخلفين مش احنا متخلفين.
1: نعم. وخلق الواس وصندوز
3: اي يعني كيفاش سوقوها وعملية الانقلاب الصامت هذيك من بعد ما كنا عاملين على الاكتفاء الذاتي وعدم الاقتراض يعني
1: أي.
3: على الخارج، قال شو ننفتحها على الخارج ونجيبوا الاستثمار الاجنبي. القوانين اللي تعاملت وأولها هو قانون 1972 اللي بدأ الأعداد ليه راهو من 1969.
1: صحيح.
3: مش وقتها.
1: أي أي أي.
3: يعني وقت اللي عملوا الاتفاقية هذيك بتاع التعاون بين تونس والمجموعة الاقتصادية الأوروبية، إيش يقول الاستثمار الأجنبي المباشر؟ يقول لك راني أنا باش نجيب لك الفلوس.
1: أي.
3: وأنا راني أشوف النظرة الدونية عاد. ريت كيفاش القوانين وهذا راهم يقريوهوناش. كيف يقريونا في الجامعة يقريونا بالنظرة العلوية
1: اي فرنكوفونية
3: هما جايين يعملوا مزية
1: علينا، هما مش يخدمونا اليد العاملة مدام يعيشك
3: بينما الخبز اللي عندهم والسموم اللي مرروها من خلال هكذا نظريات وهكذا يعني آليات.
1: نعم نعم.
3: السموم اللي موجودة، خلينا نذكر بعض السموم. ريد الدغرة الدونية، يعني المستثمر الأجنبي في كسوة متاعه وعينيه الزرق وكل شيء، راهو هو أعلى منك.
1: أي.
3: والأنظمة متاعنا السياسية يعني أذلت، وأنا أعيمة أقول يا فاطمة أذلت اليد العاملة الوطنية.
1: نعم.
3: كيفاش أذلتها؟ بالقبول بأجور رخيصة
1: جدا
3: وضعيفة جدا، يعني الدولة
1: بدون ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهم. هذه
3: الدولة تولي هي ضد الشعب متاعها.
1: نعم.
3: ريت من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر يعني الدولة تولي تتبنى الأجندة متاع العينين الزرق ضد أبنائها.
1: نعم.
3: وأولادنا اليوم اللي يعانيوا من هذه النظرة
1: تبعات.
3: الكونية وتطورت النظرة هذه، ما عادش متعلقة بقطاع النسيج فقط، اليوم
1: صح.
3: وصلت لقطاع يعني الإعلامية والذكاء الاصطناعي والنظرة الدونية. اتنحات ولا ما اتنحاتش؟
1: ما اتنحاتش.
3: يعني حتى ولو أصبحوا يعني هما يعني إحنا قدراتنا يعني يخدموا
1: هم المادة الشخمة متاعنا قاعدة تخرج اليوم الهجرة
3: يعني
1: الأدمغة البرة،
3: ويخدموا في أكبر المراكز العالمية. ورغم ذلك الأنظمة السياسية لم تغير خطابها يا فاطمة.
1: وهو كذلك. وهذا هو اللي قاعدة اليوم تحاول تخدم عليه الدولة التونسية. لكن جنات الكلام معك تبارك الله ذو شجود، تقريبا ما زالوا 3 دقائق في حواري معك، لكن نحكيه على أهم 3 مبادرات أو أهم 3 خطوات لازمنا ناخذوهم توا توا. وقبل شوية نحكيه مع وليد يعقوبي، حكيت الحكومة على قانون مالية تكميلي ما تماش حتى ملامح، نحكيه على أهم ملامح قانون مالية 2027 توا توا باش تبدأ المداولات متاحة. دونك كيف ما نعرفوش وين ماشية، شنية أهم 3 حلول على المدى القريب لازمنا نبدأ بها؟
3: لا حلولة فاطمة. لا شكون صريحة معاك، لأنه اليوم يعني أنا كنت متحفظة جدا في السابق، اليوم أنا منش يعني ما عندي ما نستهدفش حتى النظام، ما نستهدفش حتى شخص، ولكن مش نكون موضوعية علمية. علاش أقول لا وجود لحلول ولا وجود لبرامج يعني إنقاذ الاقتصاد التونسي؟ علاش؟ لأن هذا النظام وهذه الحكومة اختارت نهجها، اختارت طريقها. قولي انت شنو طريقها؟
1: نعم.
3: طريقها هو فتح الباب أمام المستثمر الأجنبي،
1: نفس الخطأ،
3: التخلي عن مؤسساتها العمومية. الدولة تخليت على ستاك، الدولة تخليت على السونات، كيف ما تخليت سابقا على كل المؤسسات يعني العمومية.
1: نعم.
3: إذن طريق هذه الحكومة صمم وقاعد يتم تعبيد متاعه. أنت موافقة لا مش موافقة؟ ما هوش هذايا
1: هذيك علاش نحكي وديما على المنعرجات.
3: علاش قلت لك أنا لا حلول؟ علاش؟ لأنه أنا قراءتي كونه هذه الطريق ما قالها مستنقع التبعية. معتها مستنقع التبعية يعني الاقتراض اللي تقول انت كونه ما نحبش نقترض، ولكن قاعد تقترض، لانه البرامج والسياسات اللي قاعد تتبع فيها في اطار برنامج الاصلاحات الهيكلية.
1: نعم.
3: والانفتاح كلها ادت الى تدمير موارد ميزانية الدولة.
1: نعم.
3: المؤسسات العمومية ولا معاش تجيب العملة الصعبة ومعاش تجيب الجباية ولا تستنى دعم الدولة.
1: واضح.
3: الانتاج ما سماش انتاج، تقعد تستنى باش تورد.
1: واضح. لخص جنات
3: يعني. اذا هيك علاش قلت لك انا اليوم لا وجود لي انقاذ.
1: نعم.
3: طالما ان الدولة اختارت طريقها وهو مزيد الانخراط في الاعتماد على الاستثمار الأجنبي والاقتراض الخارجي.
1: واضح جدا، سنكون دائما في متابعة لكل هذه الخيرات وغيرها من أجل مستقبل أحسن لتونس ولشعب تونس بالأساس. شكرا لك جند بالعبد الله المختصة في المجال الاقتصادي والاستراتيجيات على هذا الحوار. هكا وصلنا نهاية مشوارنا في اقتصاديات. بون ويكاند للجميع. تحيات فاطمة مقني القادري، الحاسم مرتقطقة، ويسرى الغربي. ربي قدر الخير، بسلامة.

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: من جديد أهلا بكم في جولة الظهيرة، والبداية بالعناوين. توقعات بأمطار غزيرة بعد الظهر اليوم تتوصل إلى الغد. الشروع اليوم في جهر وادي لمعو بصفاقس لأول مرة بعد 3 سنوات. المجلس المحلي بالحنشة ينظر في إعادة فتح محطة القطار بالمنطقة بعد 10 سنوات من الغلق. في ظهيرة اليوم نقل لتشكيات المواطنين من فقدان الأدوية وغلاء أسعارها. في العالم إصابة 5 أطفال بغزة أثر انهيار جزئي لمبنى متضرر من حرب الإبادة في ثاني حادث انهيار خلال 3 أيام، وقمة في واشنطن الأسبوع المقبل بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني. إلى التفاصيل، يكون الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائما لظهور سحب رعدية مصحوب بأمطار محليا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية، حيث تتراوح على الكميات بين 20 و40 ملم، ثم لاحقا أثناء الليل الجنوب الغربي مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وينتظر أن تتواصل نزول الأمطار إلى الغد وفق توقعات الرصد الجوي. أكثر تفاصيل مع المهندسة بمعهد الرصد سعيدة بن صالح.
3: يكون الوضع الجوي بعد ظهر اليوم الجمعة ملائم لظهور سحب رعدية تكون مصحوبة بأمطار محليا غزيرة في المناطق الغربية للشمال والوسط، وين تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 ملم. الأمطار هذه تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، ومن بعد لاحقا أثناء الليل الجنوب الغربي ترافقها تتساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. غدوة أيضا يتواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات لتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب ومحليا السواحل الشرقية. بالنسبة لصفاقس اليوم سيكون طقس مغيم جزئيا مع إمكانية ضيفة لتشكل خلايا رعدية يكون توصل لشمال ولاية صفاقس، ولكن الوضع الجوي بالنسبة ليوم السبت والأحد ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. إن شاء الله نمدكم بأكثر بالتفاصيل كي تقرب المدة ونعطيكم تفاصيل أكثر على ولاية صفاقس.
2: وتحسبا للتقلبات الجوية، دعا الديوان الوطني للحماية المدنية إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول حتى وإن بدت هادئة، فضلا عن تجنب الخروج غير الضروري والبقاء في مكان آمن خلال العواصف، وتجنب المجازفة بعبور الأودية أو الطرقات المغمورة بالمياه. في علاقة بالتغيرات المناخية ولمجابهة المخاطر الطبيعية، دعا رئيس ديوان وزير الفلاحة هيكل حشلاف المؤسسات المالية إلى مزيد تيسير نفاذ الفلاحين إلى القروض الموسمية وتعزيز آليات التأمين الفلاحي لحماية استمرارية النشاط والاستثمار. في صفاقس وفي إطار الاستعداد الوقائي لموسم الأمطار، شرع اليوم المجلس المحلي بصفاقس الغربية بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية في القيام بحملة ميدانية لجهر وادي المعو.

0: فضلية ويأمر هذه كانت حكم معاني جديد برياء كما في فكرة وزيد هذية نداء للتجهيز بيش نعلم بعد جهر هذية متاع الود الماء وإن شاء الله نحبه دي برياء يولي كما فكرة بيش معاش ميصل حتى خواف بيش ما يتيشوش الفضلية هذيك وقال لها مواد البناء هذيك قينا عجل لقينا أجار للأمانة راه ود الماء وعنده 3 سنين ما صارش التنظيف متاعه قينا في حالة كارثية واليوم انطلقت بداية الحملة هذية وإن شاء الله تتواصل على طيلة اليوم وإن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله نكمل التنظيف نتاعهم كل وإن شاء الله يا ربي يقعوا أهل المنطقة هذيك بيئة سليمة كارثة كارثة بالحق ويد الماء وهذيك كارثة وإن شاء الله يا ربي نستقبلوا موسم شتوي يتيب فيه العيش وإن شاء الله يا ربي مش دي كريز نلقاوها نهار آخر ما نحبوش نراها بالحق.
1: إلى معتمدي تجبنيان يشتكي متساكنو المنطقة من الاختناق المروري الذي عطل مصالحهم وطالبوا في تصريحات لهم لميكروفون مراسلنا مختار بن علي بضرورة معالجة الأزمة واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة من أجل تحسين حركة الجولان في شوارع وأنهج المدينة.
2: بلاي مش نعملوا نداء استغاثة على حركة المرور في جبنيانة بالحق وصلنا الحالة لا تطاق صغيراتنا رجعت تقرب بمناسبة العودة المدرسية في قدام المدارس كياس الرئيسي قدام الليسيات قدام المدارس بالحق معناه حاجة ما عادش الناس نجم تتعدى ويلزمك تخرج قبل بنص ساعة وأكثر باش توصل صغيرك في الوقت فونا كيفاش وفونا حل يكثروا الأمن
3: والله الواحد حتى على ساقية ما يمشي يمشي يا سيدي راهي التراتوار راهي ملك المواطن ومش ملك العباد جي يمشي ياخذ 5 ما يلقاش كيفاش يمشي بالطريق انتصاب فوضوي فوق التراتوار يفكها ويعمل لها سياج ويستولى عليه وزيد على الطريق يزيد يحط جوات يحط برميل يحط حجرات باش
4: هي البلاد ضيقة بطبيعتها وكملوا عليها الموبيلاتات أو مرة خرج لك من زنقة متفر بيه كان تحت العجلة اختار للعباد وللناس الكل
5: علي بالله الواحد يبدأ يمشي غادي كايديه على قلبه
6: كيف على صغار ونهار كم موبيلاتات هاي تزقزق هاي الدمر شو وصل كياس خوي الواي شوفوا لنا حل فيه يرحم والديك
7: اكتظاظ متاع الكراهب يوقفوا الكرب على اليمين على اليسار الانتصاب الفوضوي امس جارنا قصة تعطيه عليه الكرهب شوي لمات بوزوز صغار ما تدريش عليه منين تخرج العباد راهي ولات مرعوبة من الكياس
6: من كراهب وفوضى متاع موبيلاتات والناس تراكي على اليمين وعلى اليسار والموبيلاتات اللي تجري في ياسر بينا شوفوا حلفة الوضعية متاع البلاد
8: ماذا بينا لفت للوسكي معناها حاجة تقلق بالكياس خاطر كي تدخل خاصة الطريق الرئيسي معناها تنجيش تعدى الذكرى مع بعضهم.
1: أما في معتمدية الحنشة وعلى خلفية تشكيات المتساكنين من تواصل غلق محطة القطار لأكثر من 10 سنوات ينتظر أن يعقد أعضاء المجلس المحلي للمنطقة يوم الاثنين القادم جلسة عمل رسمية مع المدير الجهوي للنقل بمنطقة الشرق بسوسة ستخصص لمناقشة إعادة فتح محطة الانتظار حسب ما أفادنا به اليوم عضو المجلس رفيق العمري.
9: بارك اخويا احنا مش نعملوا فوا بارك طريق مش نحو الاوتوماتيك تبديل ان القطارات يولي يتعدى ترام بارك مش نحو العون اللي يخدم غاديكا مش يحولوه للجم قال لك على خاطر ما عندناش افكتيف نتاع عمال وناقصين عمل قدام هالقرار هذا احنا اتصلنا بالسيد المدير نتاع شركه السكك الحديديه بسوسه وخذينا معاه موعد ان شاء الله نهار الاثنين مش نتحولوا للسوسه ومش نشوفوا معاه شنو هي الاجراءات اللي نعملوها ومراسلات واحنا معناش مسلمين احنا مش نشوفوا معاه سوسه كان لقينا حل لقينا ما لقيناش مش نتعداو للبي دي جي نتاع السكك الحديديه مش نتعداو لوزاره النقل ما فماش مش نتعداو رئاسه الحكومه واحنا مواصلين حتى رئاسه الجمهوريه لازم نشوفوا حل احنا كمجلس محلي نجريو على التنميه احنا منزيدوا في المؤسسات للمعتمديه مش قاعدين ننقصوا في المؤسسات احنا قاعدين ننمو في المناطق معناش ننقصوا في المناطق هذا مش عذر اني ما عنديش كيف انا وما عنديش عمله تسكر لي محط كما صار في برشا محطات اخرى بدو بشوي بشوي بشوي بشوي لين سكرها كومبليتمون.
1: نبقى مع أخبار صفاقة الذي ينقطع التيار الكهربائي غدا من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق جابس كيلومتر 9 المنطقة الصناعية بتينا. نبقى في صفاقة وفي شأن صحي تستعد الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة لتنظيم مؤتمرها الوطني 10 لطب الشيخوخة يومي 26 و27 من سبتمبر الجارية بمدينة صفاقة تحت شعار الهشاشة استباق الهشاشة التحدي الأكبر

0: في طب الشيخوخة. صحيا كذلك يشتكي العديد من المواطنين ممن التقتهم زهور الحبيب اليوم من استمرار أزمة فقدان بعض الأدوية الحياتية وصعوبة الحصول عليها، إضافة إلى الغلاء اللافت في أسعار جل الأدوية خاصة بعد إقرار الزيادة الأخيرة.
1: أنا توا خارج من الفارماسي، بقى عندي الأردونانس فيها ثلاثة أدوية قالوا لي مش موجودة، درت أكثر من فارماسي في أكثر من ولاية مش كان في صفاقس، ما نعرفش شنو باش نعمل أنا في الحالة هذه. نتصور مشكلة هذه لو كان صارت لحد كبير في العمر ممكن كانت تنجم معناتها تتأثر سلبا جدا.
2: فما ياسر أدوية مش متوفرة، مرض مش نفسي مخصصة،
3: فما برشا أدوية ناقصة، ياخذ في دواء مزمن وما يلقاهوش راجلي تاع قلب، احنا كان حتى غالي وموجود، العبد ديباني يروح قبل الماكلة ياخذ الدواء.
4: عندي القلب وعندي السكر ندور مقاش الدواء، يعني كل شهر عندي ميزانيه للدواء، يعني القلب والسكر.
3: معناتها هو وقت اللي يمشي للواحد ما يلقاش الدواء يقول له برا امشي للتشر، يكون مازال عندهم ستوك، ساعات يلقى ساعات العبد ما يلقاش، هذوما حوايج فيتالي لازم تكون موجوده.
5: اما اللي يقلق هو نتاع مرض مزمن، يعني ما نجمش يستغنى على الدواء، كيزما كان طونسيون ولا قلب ولا حاجه مخطره برشا، لازم الدوله تقف وقفه صحيحه مع الناس هذوما.
6: نتاع الدواء ساعات الواحد يضطر باش يمشي عندوش شكون البرا ياخذ اورتونونس باش يجيبوا له يوفروا له نوعيه الدواء. فما انواع نتاع الدواء تاخذها من الجمعه هذه شيء تزيد نص شهر تلقاها شيء حتى للدوبل، ياسر بصراحه ياسر المواطن ما قاش لاحق.
1: عدم توفر الادويه هذه مشكله توا نعاني فيها على مده، بطبيعه الحال حتى الاسواق زادت ارتفعت، وتو حتى الكبار الصغار حتى الادويه البسيطه ما عادش نلقاوها، لازم معناتها السلطات تتحرك في الاتجاه هذايا، وخاصه زاد الرعي شويه يجيب المواطن.
0: القطاع الصحي كان من أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أمسي بوزير الصحة مصطفى الفرجاني، حيث جدد رئيس الدولة تأكيده على أن الصحة حق من حقوق الإنسان يجب أن يتوفر الجميع على قدم المساواة، كما شدد على أن المنظومة الصحية تعرضت للتدمير والتعطيل رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لها. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. أصيب 5 أطفال فلسطينيين اليوم جراء انهيار جزئي لمبنى سكني متضرر من قصف إسرائيلي خلال أعوام الإبادة الجماعية في حي الصبرة جنوبي غزة في ثاني حادث من نوعه خلال 3 أيام. قال الرئيس الأمريكي أنه اقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة لإنهاء الصراع، واعترف مسؤولون أمريكيون بتمكن إيران من إسقاط مسيرتين خلال الأيام الماضية. يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعيم الصيني شي جينغ بينغ في 24 سبتمبر الجاري في ثاني لقاء بينهما هذا العام، في وقت يسعى فيه الزعيمان إلى تحقيق قدر من الاستقرار في العلاقات بين البلدين، وتواجه هذه العلاقة ضغوطا بسبب قضايا متباينة بداية من التجارة وتايوان وحتى أزمة إيران، فضلا عن المخاوف العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي. حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من تفاقم الأزمة الصحية في اليمن في ظل نقص الكوادر الطبية والمعدات والتمويل والإمدادات، مشيرة إلى أن التصعيد الأخير يزيد الضغوط على نظام صحي يعاني أصلا من تداعيات سنوات الحرب والانهيار الاقتصادي. تذكير في الختام بأبرز عناوين هذه الجولة. توقعات بأمطار غزيرة بعد ظهر اليوم تتواصل إلى الغد. الشروع اليوم في جهر وادي المعوة بصفاقس لأول مرة بعد 3 سنوات. المجلس المحلي بالحنشة ينظر في عادة فتح محطة القطار بالمنطقة بعد 10 سنوات من الغلق. في ظهيرة اليوم نقلنا تشكيات المواطنين من فقدان الأدوية وغلاء أسعارها. في العالم إصابة 5 أطفال بغزة إثر انهيار جزئي لمبنى متضرر من حرب الإبادة في ثاني حادث انهيار خلال 3 أيام، وقمة في واشنطن الأسبوع المقبل بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني.
7: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
8: إذاعة صفاقس
9: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5.
8: بشرة دايمة.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: عشرتنا ما تفش
4: وحكايتنا ما تتنسيش
3: على خاطركم.

0: سبور نيوز. سبور نيوز 15 دقيقة بعد الوحدة بعد الزوايا الأحبة الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع آخر الأخبار الرياضية. منذ قليل الناخب الوطني معين شعباني أعلن عبر الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم عن القائمة الرسمية للمنتخب التونسي. نلقاو في حراسة المرمى أيمن دحمان الدح، مهيب الشامخ، صبري بن حسن على مستوى الدفاع، ليل معلول يعود للرصيد البشري للمنتخب الوطني، فاليري، معتز النفاتي، أدم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علي غرام، أمين بن حميدة وأمين الشيرني على مستوى خط وسط ميدان. الدعوة كانت إلى كل من عيسى العيدوني، فرجيني ساسي، حمزة رفيع، سامي شوشين، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، وعلى مستوى الهجوم خليل العياري، سيف الله الطيف، إلياس العاشوري، سيباستيان رين اللومي، حازم المستوري، صدق جديد. نذكركم أنه الدعوة موجهة للملاعبين هذوما للمشاركة في التصفيات أمام 24 سبتمبر بوتسوانا، 28 سبتمبر المنتخب التونسي يواجه بوتسوانا، وقبله 24 يواجه أوغندا. زوز ماتشات يتلعبوا على عشب ملعب حمد العقربي بيرادس. نذكركم الأسبوع قبلية يتلعبوا بالليل 8 متاع الليل. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق منتخبنا التونسي في مجموعة فيها أوغندا، في مجموعة فيها بوتسوانا، وأيضا المنتخب الليبي. الكلام الكل ساعة الأخيرة كان عن علي العبدي. علي العبدي رسميا يعتذر من جماهير المنتخب التونسي، وعمل رسالة مطولة فيها برشا كلام، فيها برشا اعتذار للجماهير التونسية على الكلام اللي قالوا مؤخرا في احدى الفضائيات الاعلامية الفرنسية. نذكركم انه علي العبدي ينشر لاعب نيس الفرنسي رسالة اعتذار من جماهير المنتخب التونسي بعد تصريحاته الاخيرة، اكد من خلالها: لم تكن نيتي ابدا ان اسيء الى المنتخب الوطني او الى مشاعر التونسيين، ولا ان يظهر مني اي تردد في تلبية نداء المنتخب. علي العبدي شخصيا نعرفه من لاعب رزين كاليبر كبير في الاخلاق نتاعو، شوفوا حتى التصاور اللي كانت عملوه في ملعب السيكالدي مع الرلوي فريق الأم الفريق السابق، ملاعبي مميز، ملاعبي الأخلاق متاعه كبيرة، لكن لا الغلب الغلطة تصير، وأي إنسان معرض للخطأ سي غلطه كانت مع تصريحات فيها برشا كلام عن الإساءة للمنتخب. لكن علي العبدي بالحرف الواحد يعتذر من كل مشجع تونسي شعور بالاستياء وبخيبة الأمل. دونك ما هوش موجود اليوم في الإفكتيف، لكن إن شاء الله يكون في قادم الأيام. اي انسان يغلط ما نجمناش وما يلزمش نكونوا صعاب مع الملاعبيه نتاعنا. ايضا البارح في الليل نشر متوسط الميدان التونسي الياس الصخيري رساله بعد اعتزاله اللعب مع المنتخب التونسي. قال: لعب كولين الالماني بكون ارتداء قميص المنتخب وتمثيل تونس فخر وشرف عظيم، وستبقى كل اللحظات محفوره في ذاكرتي. واضاف: كون تمثيل بلدي في اربع نسخ من كاس افريقيا، المشاركات نتاع الياس الصخيري ايضا ثلاثه كؤوس عالمية، كانت امتياز يبقى مميز في مسيرة هذا اللاعب. كل الحب وتقدير للسخيري اللي نتمنى انه يخرج من الباب الكبير، يكون فما مقابلة توديعية، يكون فما مقابلة يخرج منها من الباب الكبير. كل الحب وتقدير للاعب منتخبنا التونسي الياس السخيري. هذه اخبار المنتخب التونسي لكرة قدم. تمشيو الان لاخبار الاندية التونسية، ونبدا بالرابطة المحترفة الاولى. البارح كان في الحسبان انه لقاء مؤجل يتلعب على عشب ملعب باردو يجمع بين كل من البقلاوة والنادي الافريقي، لكن غزرت الامطار اللي كانت البارح في تونس العاصمة، واللي اكدت على غالب هشة هي بنيتنا التحتية، وحتى الملاعب متاعنا تصوف فيها قطرة امطار، نلقاو فيها الحوت الوراثة والقرنيت وكل كل كل, كل شيء نلقاوها في الميادين متاعنا. يلزم دراسة اخرى لطريقة الدريناج، طريقة ربما تسريب المياه الى غير ذلك على معشباتنا الطبيعية. على كل الحكم البارح هيثم طرابلسي كان عمل رسالة للجامعة التونسية لكرة قدم والرابطة الوطنية لكرة قدم، وقال راهو الوضعية المناخية ووضعية الميدان والمياه الراكدة في الميدان حتمت عليه تأجيل المقابلة أخرى في انتظار تحديد موعد جديد من طرف الرابطة الوطنية لكرة القدم. نهاية الأسبوع تتزامن في الحقيقة مع مقابلات هامة على مستوى مقابلات متأخرة. نبدأ بلقاء الجولة الثالثة، يجمع اتحاد بن قردين النادي الرياضي لحمام النفر، رسميا الحكم نضال طيب حكم الفار هيثم جيرات. زوز مباريات مؤجلة لحساب الجولة الرابعة من بينها ماتش مش تعدى على الوطنية الثانية، لقاء صفاقس ملعب المهيري بصفاقس بين سي اس اس ونادي البنزرتي، الحكم حسام بن سيسي حكم الفار دافيد سمايتش من سلوفينيا. لقاء أكيد هام جدا نقولها للكوتش نبيل الكوكي، هام جدا للملاعبين سيسيس للمصالحة مع جمهور كان قلبه كبير وكان فتح القلب متاعه وفتح الطريق المؤدي للملعب من مقر إقامة السيسيس لحد لفات إلى ملعب المهيري بصفاقس. لقاء المصالحة بين السيسيس جمهوره، وفي كلمتين مساجي الإطار الفني ومساجي الملاعبية رأوا جمهور السيسيس حتى وإن كانت النتيجة سلبية كيشوف جمعيته تكور، جمعيته شيخة، جمعيته تقنع على مستوى المردود، كيحس انه بالحق فما ملاعبيه حاسين بقيمه المليون. بطبيعه الجمهور راهو يصنع دائما الفرحه ويصنع دائما الفرجه. اكيد القماش بدا يتوفر بالنسبه للكوتش نبيل كوكي، خاصه ثلاثه ملاعبيه رسميا على ذمته ابارتير من اللقاء الاخير امام اتحاد بنقردين، لكن تكتيكيا النادي الصفاقسي لم يظهر حتى اضافه. اذا قرنا بنهايه الموسم الماضي كان افضل في انتشاره التكتيكي في الجاهزيه البدنيه حتى في الستيل دو جو. النادي الصفاقسي صحيح يمر بظروف صعبه نسبيا هذا الموسم، واللقاء يوم الاحد القادم مش يكون ترمومتر محرار للمصالحه بين الجمعيه وانصارها. نواصل دائما مع اللقاء الثالث اللي مش يكون يوم الاحد القادم باذن الله، النادي الافريقي الترجي الجيسي، الحكم حمزة جعيد وحكم الفار أمير العيدي. نذكركم أنه بالنسبة للترجي الجيسي أمس كان الموعد مع جلسة عامة دون ورود ترشحات لرئاسة وعضوية الفريق، وإلى حد الآن رئيس النادي سي حافظ تبارك الله عليه من بين أبرز الأسماء الموجودة في كرة القدم التونسية. نذكركم أنه بالنسبة لنهاية الشهر القادم إن شاء الله مش يكون مع الأجواء الإفريقية للأندية التونسية، كسواء بالنسبة للسيسيس الترجي الجرجيسي كاس الكاف الإفريقية أو بالنسبة للإفريقي والترجي التونسي على مستوى تشامبيونز ليج. نذكركم البارح الكاف رسميا مقابلات الأندية التونسية سهل الترجي مشواره القاري بمواجهة سويحل الليبي، حيث تقام مباراة هذه في ليبيا قبل أن يحتضن الترجي لقاء إيه في تونس. الإفريقي يواجه مازيمبي الكونغولي، يخوض فريق باب جديد مباراة الذهاب خارج تونس على أن يستضيف فريق مازيمبي في لقاء الإياب. وبالنسبة لكأس الكاف الإفريقية الموعد مش يكون مع السيسيس والترجي الجرجيسي، الترجي الجرجيسي ريال باماكو المالي للي في صفاقس والإياب في مالي، والنادي الصفاقسي أمام أفاد ديكان الإيفواري، لقاء ذهاب في أبيجان ولقاء العودة في تونس. إن شاء الله زينة للأندية التونسية. مش نبدل الاختصاص الآن ونمشي الكرة طائرة. طبعا الكرة طائرة والأجواء الآن اللي تعيشها قاعة رادس هي أجواء كأس الأمم الإفريقية في نسخة جديدة. المنتخب التونسي بدأ زوز مقابلات بامتياز، زوز انتصارات متتالية. الانتصار الثاني كان على حساب المنتخب الكيني 3-0 مقابل 0 بالفوز الثاني على توالي أنا منتخبنا التونسي الدور الأول في صدارة المجموعة الأولى اللي يتأهل مباشرة للدور الربع النهائي. مش لاقي منتخبنا التونسي في الدور الربع النهائي الفائز من مباراة دور النهائي اللي تجمع بين ثاني المجموعة الرابعة وثالث المجموعة الثانية. نحب نذكركم أن البطولة الإفريقية تؤهل رسميا للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 وأيضا مونديال 2027. يعني التاج الإفريقي يفتحنا إفريقيا ويفتحنا العالم ويفتحنا إن شاء الله الألعاب الأولمبية، على عكس حفل الافتتاح اللي ما فتحناش الشيء، هي بالعكس عملنا غصة في القلب، عملنا غصة في كل البدن متاعنا باعتبار أن العرض كان بعيدا كل البعد على الواقعية وعلى البصمة التونسية. نختم أخبارنا الرياضية اليوم بكرة اليد. قبلك شوية الجامعة التونسية لكرة اليد قدمت مواجهات الجولة الثالثة اللي مش لعب نهار السبت. المنظر الرياضي النجم الساحلي مكان مهدية ترجى لدي تونسي، كرة اليد بجمال سبورتيك المكنين، جمعية الحمامات سقيت الزيت، نصر بولبا، بعث من الخيار والاتحاد التميمي. النادي الافريقي نذكر مرة أخرى نقبلك شوية معين شعباني أصدر القائمة النهائية للمنتخب. ونذكر المستمعين تحقوا بنا الآن الدح أيمن دحمان، مهيب الشامخ، صابر بن حسن في حراسة المرمى، في الدفاع فاليرين فاتي، آدم عروس، محمد نصراوي الطالبي، علي غرام، بن حميدة، شيرني معلول، في الوسط الميدان عيسى العيدوني، فرجاني سيسي، حمزة رفيع، سامي شوشين، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، وفي الهجوم خليل العياري، سيف الله الطيف، إلياس العاشوري، سيباستيان الرياليين، اللومي، حازم المستوري، والصادق جديدة. هذه إذن أخبارنا الرياضية الموعدة الثالثة 6:40 بإذن الله. أحلى تحية مهدي قاسم، سمير تقتق على مستوى الإخراج الفني، ويسر الغربي في الإخراج المرئي غرفة الفار. أحلى متعلقات، إلى اللقاء.
1: سبور نيوز.

0: وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جمع المختار جرزونة ببنزرت بإمامة الشيخ عبد الرحيم بن صالح.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الحمد لله رب العالمين، وبه سبحانه ثقة وأستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، وتكرمنا بنور العلم والفهم، وتوضح ما أشكل حتى يفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. أما بعد، إخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. إخوتي الكرام، كتاب يفتتح تنزيله بمفتاح العلم والمعرفة، كتاب افتتحه الله تعالى بمفتاح العلم، ألا وهو القراءة. هذه القراءة التي جعلها الله تعالى وسيلة شريفة لغاية نبيلة، وهذه الغاية هي التربية. دل على ذلك قوله تعالى: اقرأ باسم ربك. ولاحظوا إخوتي كيف أن الله تعالى لم يقل اقرأ باسم الحكيم أو اقرأ باسم العليم، إنما تخير من الأسماء اسم الرب، والرب هو المربي، فقال: اقرأ باسم ربك، أي اقرأ لتتربى. ويقوي هذا المعنى ما جاء بعدها من قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم، فينص الله تعالى مرة أخرى على اسم الرب من دون سائر الأسماء. إنه العلم أيها الإخوة، إنه العلم الذي جعله الله تعالى الوسيلة الكفيلة الوحيدة لتربية الإنسان، إنه العلم الذي جعله الله تعالى معياراً للاستخلاف. فلو كان التحميد والتسبيح والتمجيد هي معيار الاستخلاف لكانت الملائكة أولى بخلافة الأرض منا معاشر البشر، ولكن لما كان المعيار هو الأهلية للعلم والتعلم، كان هذا الإنسان هو الذي شرف وكلف بعمارة هذه الأرض وبخلافة الله تعالى على وجه هذه البسيطة. إنه العلم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: هل أن كل علم يكون نافعا؟ هل من شروط، هل من آداب وضعها الله تعالى ليكون العلم نافعا؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه بإذن الله تعالى وحسن توفيقه. إخواني الكرام، الله تبارك وتعالى وضع شروطا وجعل آدابا تخلق بها النبيون والصديقون والصالحون وتحققوا بها من أجل بلوغ العلم النافع. هذا مرادنا، مرادنا العلم النافع بالذات. بث لنا القرآن جملة من الآداب والشروط حتى نبلغ وحتى نصل إلى هذه الدرجة من العلم النافع. من ذلك ما روي وذكر من قصة نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. والقصة كما جاءت في الصحيحين أن بني إسرائيل سألوا نبي الله موسى عن أعلم الناس، فقالوا: يا نبي الله، من أعلم الناس؟ قال موسى حسب علمه، قال: أنا أعلم الناس. فعتب عليه ربه إذ لم يرد العلم إليه بأن يقول الله أعلم، وقال الله: بلى، عبدنا خضر أعلم منك. فما كان من موسى من الكليم إلا أن طلب من الله لقيا هذا الرجل العالم ولقيا هذا الرجل الصالح ولو أمضى من عمره حقبا. فحقق موسى عليه السلام الشرط الأول الأساس لطلب العلم حينما تجشم عناء التنقل وتجشم مشقة السفر بكيلومترات وأميال من أجل أن يلقى هذا الرجل الذي علم أنه أعلم منه. فحقق أول الشروط ألا وهو شرط الرحلة وشرط مفارقة الأهل والأحباب والخلان. وفي هذا رسالة إخواني وأخواتي إلى إخواننا الطلبة بالذات، وهم في هذه الأيام يغادرون أهليهم ويغادرون منازلهم ومساكنهم وأحبابهم من أجل أن يلتحقوا بكلياتهم وجامعاتهم في الولايات الأخرى، ليكون موسى عليه السلام قدوة لهم وأسوة لهم في هذا الباب. هكذا يكون موسى عليه السلام قد تحقق بالشرط الأول حينما قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. ثم إن موسى إخواني وأخواتي تخلق وتحقق بشرط هو أهم من الشرط الأول، ألا وهو شرط التواضع من أجل طلب العلم، شرط الأدب مع المعلم. وظهر ذلك جليا حينما لقي الخضر عليه السلام فطلب منه بصيغة الاستفهام، بصيغة الالتماس لا بصيغة التقرير. كان يمكن لموسى عليه السلام أن يطلب بأن يقول مثلا: سأتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ولكن لاحظوا إخواني كيف أن موسى عليه السلام كان له أدب جم، فقال على سبيل الاستفهام وعلى سبيل الالتماس: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك؟ إنه أدب الأنبياء، جعل نفسه مع كونه من أولي العزم من الرسل، جعل نفسه طالب علم، جعل نفسه تلميذا وهو يعلم أنه الأفضل عند الله، ولكن حقيق بأهل العلم أن يضاهوا الأنبياء. وكاد المعلم حقا أن يكون رسولا. هذا هو ديدن الأنبياء في التواضع وفي الأدب. ثم إن هذا التواضع والأدب في طلب العلم زاد لنا وضوحا وجلاء حينما جزأ موسى العلم وطلب بعضه وأنف أن يطلب كله، فقال للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لم يطلب من الخضر كل علمه، طلب بعضه، وهذا من تمام الأدب وهذا من تمام التواضع الذي ننشده في مدارسنا في معاهدنا في العلاقة بين تلاميذنا ومعلميهم وأساتذتهم. هذا هو مطلبنا المنشود. فأجاب الخضر عليه السلام بقاعدة ينبغي أن تتخذ نبراسا لأبنائنا وبناتنا، فقال: إنك لن تستطيع معي صبرا. فسطر لنا قاعدة هي الصبر الذي ينبغي أن يتخذ مسلكا ومذهبا إبان طلب العلم. وقد وعى سلفنا الصالح ذلك وعيا كبيرا وعميقا، فكان الواحد فيهم يضرب أكباد الإبل في الصحراء من أجل أن يتعلم حديثا واحدا. هذا مما نعتز به في تراثنا، إنه الصبر وإنه العلم. وها هنا لنا أن نتساءل ونحن نسلك سبل العلم، كيف نعلم ما هو المعيار الذي يجب أن نعير به الأمور حتى نعلم إن كان علمنا الذي نتعلمه علما نافعا أم غير ذلك، على مستوى الفرد والجماعة. أما على مستوى الفرد فكما قلنا ابتداء في هذه الخطبة، أمارة العلم النافع أن يؤدب صاحبه، أمارة العلم النافع الصالح أن يهذب طالبه، أمارته بالتحديد أن يورث الخشية، هذه الخشية التي قال فيها ربنا جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الخشية لله تترجم أدبا مع الناس، مع المعلم، مع الأستاذ، مع الولي، تترجم أدبا وتواضعا وحسن سلوك وسيرة. هذا الذي ينبغي أن يتحراه الأولياء والأبناء والبنات، ونحن نتطلع قريبا لعودة مدرسية وجامعية، نسأل الله تعالى أن يجعلها عودة ميمونة موفقة إن شاء الله تعالى. أما على المستوى الجماعي فإن دليل العلم النافع أن الأمة التي تعلمت العلم فصارت عالمة، أمارة علمها النافع أن يترجم حضارة، أن يصير هذا العلم حضارة تشهد لها الإنسانية. وقد ضرب لنا القرآن أمثلة رائعة في ذلك، نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر: حضارة أمة ذي القرنين التي ذكرت في نفس السورة، هذه الحضارة التي مكنت بالأسباب وبالأسباب العلمية بالذات. وقد تخلق ذو القرنين وأتباعه بالحسنيين، فجمعوا بين العلم الصحيح النافع أو ما يعبر عنه بمصطلح اليوم التكنولوجيا. بدأ ذلك جليا في بناء السد حينما أبرز أولئكم القوم براعة لم يسبقوا لها. إذا جمعوا بين الحسنيين، بين العلم الصحيح النافع وبين الخلق الرفيع والأدب الجم. مصداق ذلك قول الله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فانظروا كيف كانت إجابة ذي القرنين: قال ما مكنني فيه ربي خير، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فاستنكف عليه السلام أن يأخذ أجرة على علمه وعمله، لأنه إنما أراد به وجه الله تعالى. ولذلك هذه الأمة، أمة ذي القرنين، شرقت وغربت، لم تنشر العلم وحده، نشرت مع العلم الأخلاق والقيم، نشرت مع العلم التزكية. ولذلك تحقق في تلكم الحقبة ما سماه العلماء بالسلم العالمي، لأن هذه الأمة لم تكن أمة أنانية تحتكر العلم وتطوعه في خدمة مصالحها الضيقة أو المفسدة، إنما جعلته نعمة لا نقمة. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا كما نفعهم، أن ينفعنا بالعلم النافع الصالح، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي الكرام، كان من دعاء نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام أن دعا لهذه الأمة المصطفوية المحمدية فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فجعل ثالث مقصوداته التزكية، بمعنى القيم والأخلاق. فأجاب الله تبارك وتعالى بعد قرون عبده ونبيه إبراهيم، فقال جل من قائل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والملحظ هاهنا أن الله تعالى جعل المقصود الثالث لإبراهيم ثانيا في إجابة الدعاء، جعله في المرتبة الثانية، وقد جعله إبراهيم عليه السلام في المرتبة الثالثة فأجابه بأفضل مما طلب. فالله تعالى هاهنا يبين لنا أن التزكية هذه التي أرادها نبي الله إبراهيم في نهاية مطاف التعلم هي في مرتبة أعلى، لأنها في الآن نفسه وسيلة وغاية. التزكية وسيلة للعلم النافع، والعلم النافع يثمر من أماراته، من دلائله، من براهينه. العلم النافع من براهينه التزكية، أن يكون المتعلم والمتعلمون من ذوي الأخلاق، من ذوي المرؤات، من ذوي القيم. فما أحوجنا لهذا، ما أحوجنا لهذا في زمن صارت فيه أخلاقنا في مهب الريح، ما أحوجنا ونحن نعيش أزمة أخلاقية عميقة، أن نعي أن العلم يا إخواني ويا أخواتي ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود هو التزكية، هو تطهير النفوس، هو الأخلاق، هو القيم. فاللهم ربنا علمنا ما ينفعنا، اللهم ربنا يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم ربنا يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حائدا عن طريق البر إلا هديته وأصلحته، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإحسان. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها، أنت مولاها. نستهديك اللهم فاهدنا، نسترحمك ربنا فارحمنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإحسان. اللهم ربنا كل إخواننا في غزة عونا ونصيرا وظهيرا ومؤيدا ومعينا، اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم عجل لهم بفرج قريب غير بعيد، عاجل غير آجل، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإحسان. اللهم ربنا واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ووفق أبناءنا وبناتنا وتلاميذنا وطلبتنا إلى ما تحب وترضى من العلم النافع، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها المؤمنون، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، ثم فلث فيه بالثقلين من إنسه وجنه، فقال: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ

0: أعلم.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع المختار جرزونا ببنزرت بإمامة الشيخ عبد الرحيم بن صالح.

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. شرع اليوم المجلس المحلي بصفاقس الغربية بالتنسيق مع المصالح المعنية في إجراء حملة جهر لترسبات موجودة بواد المعو وإزالة النفايات منه للتحضير لموسم الأمطار. تستعد الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة لتنظيم مؤتمرها الوطني العاشر لطب الشيخوخة يومي 26 و27 مارس الجاري بمدينة صفاقس تحت شعار الهشاشة واستباقها والتحدي الأكبر في طب الشيخوخة. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية التونسية إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلام وتجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية السيول تحسبا لما قد ينجر عن التقلبات الجوية من مخاطر على الأشخاص والممتلكات. أكد رئيس اللجنة المالية والميزانية بمجلس النواب النائب ماهر الكتاري اليوم أن الدولة بذلت جهودا كبيرة كي تحافظ على ثبات أسعار المحروقات محليا، لكن هذا التوجه أدى إلى عدم تسديد مستحقات عدد من المزودين والمؤسسات العمومية وفي مقدمتها شركة تونسية للكهرباء والغاز التي بلغت ديونها نحو 2500 مليون دينار في شكل دعم لم يتم صرفه من الدولة. في العالم أصيب شخصان بجروح بعد ظهر اليوم في قصف صهيوني استهدف منطقة شجرة في جنوب لبنان. أدانت مسؤولة الخارجية في الاتحاد الأوروبي استهداف الحوثيين محافظة الطائف في السعودية بطائرة مسيرة، فيما استغلت الولايات المتحدة الوضع بالإعلان عن صفقة بيع محتملة لمعدات عسكرية للسعودية بقيمة 24.3 مليار دولار تشمل مقاتلات من طراز F-35. انطلقت اليوم في طهران فعالية شعبية اليوم تحت شعار الشعب فداء لإيران، شارك فيها متطوعون تلقوا تدريبات عسكرية في إطار مناورة شعبية ضخمة لإظهار الصمود الإيراني. صرح مسؤولون في باكستان أن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم مثل هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف بوابة مسجد قرب مركز من الشرطة شمال غربي باكستان. إلى اللقاء.
2: مريقل عندنا موبيلات زرقاء، شرمولة بزينو مرقة، ملبس وبجوية، طبي القرقنة والشرفية، الصخيرة وجبنينة، بالزلوز والزيتون عامرة مليينة، المحرس والشفار، أرى أرى، صفاقس في المنار. على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: في السنين الأولى من عمره يتعلم الصغير لغته الأولى ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه، لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض

0: التواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
1: عشرتنا ما تفش
0: وحكاياتنا ما تتنسيش

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا في لقائنا السابق تفسير سورة النحل، ووصلنا إلى الآية 25، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير الآيات الموالية. بعد أن ذكر الله أدلة التوحيد وأدلة بطلان عبادة الأصنام، أعقب ذلك ببيان شبهات منكري النبوة، وأولها الطعن في القرآن الذي احتج النبي صلى الله عليه وسلم على صحة نبوته بأنه معجزة، فقالوا أساطير الأولين، وليس هو من جنس المعجزات، فأهلكهم الله تعالى في الدنيا وسيعاقبهم في الآخرة بما فعلوا. ثم بين أنهم ليسوا ببدع في هذه المقالة، فقد سبقتهم أمم قبلهم، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، فأهلكهم في الدنيا وسيخزيهم يوم القيامة بما فعلوا. ثم ذكر أنهم حين يشاهدون العذاب يستسلمون ويقولون ما كنا نعمل من سوء، ولكن الله عليم بهم وعليم بما فعلوا، ولا مثوى لأمثال هؤلاء المتكبرين إلا جهنم وبئس المثوى هي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فلا بئس مثوى المتكبرين. صدق الله العظيم. بيّن الله تعالى وجود الشبه بين الكفار القدامى والجدد في الجرم وفي العقاب، فقال قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أي قد سبق لأقوام في أمم سابقة أن كادوا لدين الله ورسله، ودبروا الحيل بمختلف الوسائل لإطفاء نور الله، فأهلكهم الله تعالى في الدنيا بأن دمر مبانيهم من قواعدها، وسقط عليهم السقف من فوقهم، وأبطل كيدهم، وأحبط

0: أعمالهم، وأحاط بهم العذاب من أعلى ومن أسفل، وأطبق عليهم من كل جانب، ومن حيث لا يحسون بمجيئه ولا يتوقعون. وهذا كله تمثيل لصورة عذابهم في الدنيا الذي يشبه عقاب عمالقة الكفر الذين تقدموهم، مثل النمرود ابن كنعان وقومه. أرادوا صعود السماء فبنوا صرحا عظيما ببابل طوله 5000 ذراع ليصعدوا منه، فخر عليهم إما بزلزلة أو ريح فخربته، وكان عقابهم إبطال مكرهم وتدبيرهم وإهلاكهم عن بكرة أبيهم. أحبط الله أعمالهم وجعلها وبالا عليهم ونقمة لهم. وبعد أن بين سبحانه ما حل بأصحاب المكر في الدنيا من العذاب والهلاك، بين حالهم في الآخرة فقال: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ أي وفي يوم القيامة يخزيهم، أي يظهر فضائحهم وما تخبئه نفوسهم، فيجعله علانية ويذلهم بعذاب أليم. قال تعالى في سورة آل عمران: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ويقول لهم تبارك وتعالى بواسطة الملائكة تقريعا لهم وتوبيخا: أين الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شركائي؟ أين آلهتكم التي عبدتموها من دوني؟ أين تلك الآلهة التي كنتم تشاقوني، أي تعادوني لأجلها؟ أحضروهم ليدفعوا عنكم العذاب، فقد كنتم تعبدونهم في الدنيا وتتولونهم، والولي ينصر وليه، فلا يجيب أحد، ويسكتون عن الاعتذار، وتظهر عليهم الحجة الدامغة، ويتبين أنه لا شركاء ولا وجود لهم. ثم ذكر الله تعالى ما قال الذين أوتوا العلم من الملائكة والأنبياء والمؤمنين العلماء الذين كانوا يدعونهم في الدنيا إلى الدين الحق فيجادلون وينكرون عليهم. ذكر مقالهم في شأنهم يوم القيامة فقال: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، أي إن الذل والهوان والعذاب يوم الفصل للمكذبين الكافرين بالله وآياته ورسله. ثم بين تعالى أن الكافرين الذين يستحقون هذا العذاب هم الذين استمر كفرهم إلى أن تتوفاهم الملائكة، وهم ظالمو أنفسهم، فقال: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي وهؤلاء الذين واصلوا على كفرهم حتى الموت فتتوفاهم الملائكة وتقبض أرواحهم، وهم ظالم أنفسهم بالكفر، وأي ظلم للنفس أشد من الكفر. هؤلاء يذوقون من العذاب ما يجعلهم في خضوع ومذلة واستسلام. قال تعالى: فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، أي فلما حضرهم الموت وعاينوا العذاب أظهروا السمع والطاعة والانقياد لينجوا بأنفسهم من الهلاك ولشدة هلعهم وفزعهم، فقالوا: ما كنا نعمل من سوء، أي ما كنا مشركين بربنا أحدا، كما حكى تعالى عنهم يوم المعاد في سورة الأنعام: والله ربنا ما كنا مشركين. قالوا ذلك ظنا منهم أن كذبهم سينجيهم من العذاب، ولكن هيهات. ثم كذبهم الله فيما قالوا فقال: بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، أي بل كنتم تعملون السوء كله وأعظمه وأقبحه، والله عليم بذلك، فلا فائدة في إنكاركم ولا جدوى من كذبكم، والله سيجازيكم على أفعالكم. ثم بيّن الله ما يترتب على قبيح أفعالهم فقال: فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. يوم القيامة وعند الحساب يقال لهم: ادخلوا في جهنم وذوقوا فيها عذاب إشراككم بربكم وعقاب معاصيكم، وأنتم خالدون ماكثون فيها لا تخرجون منها إلى الأبد ولا تنقذون من عذابها. يدخل كل طائفة من باب ويستقر في طبقة أو دركة من طبقات ودركات جهنم، وبئس المقر والمقام، دار الذل والهوان، وما أفظعها من دار لمن كان متكبرا عن آيات الله تعالى واتباع رسله. وصفهم ربنا سبحانه وتعالى في سورة الصافات بقوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وهم في عذاب دائم في جميع الوقت دون موت. قال تعالى في سورة فاطر: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الكافرين.
1: صدق الله العظيم. وبعد أن أبان الله تعالى أحوال المكذبين بالقرآن المنزل وبالوحي، أتبعه ببيان أوصاف المؤمنين الذين يؤمنون بما أنزل الله وما أعده لهم في الدنيا والآخرة من منازل الخيرات ودرجات السعادات في جنات عدن، حتى تتم المقارنة بين وعد هؤلاء ووعيد أولئك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يقولون سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.

هذه الآيات مثل واضح لأسلوب القرآن في بيان الصور المتقابلة المتعاكسة، فالأشياء تتميز بأضدادها. فبعد أن بين تعالى حال المشركين وجزاءهم في الدنيا والآخرة، أعقبه ببيان حال المؤمنين الأتقياء، فهم يؤمنون ويصدقون تصديقا جازما بصدق النبوة وصحة ما أنزل الله من القرآن على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليتضح الفرق وتتجلى أسس العدل. وهذا على عادة القرآن في إرداف الوعد بالوعيد. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. سئل الذين اتقوا الكفر والمعاصي وخافوا الله، سئلوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أنزل خيرا، أي رحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به وبرسوله. والسائل هم الوافدون على المسلمين في أيام المواسم والأسواق. فكان الرجل يأتي مكة فيسأل المشركين عن محمد وأمره صلى الله عليه وسلم، فيقولون إنه ساحر وكاهن وكذاب، فيأتي المؤمنين ويسألهم عن محمد وما أنزل الله عليه، فيقولون أنزل خيرا. ثم أخبر تعالى عما وعد هؤلاء المؤمنين في مقابل وعيد المشركين السابق، فقال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي إن الذين آمنوا بالله ورسوله وأطاعوه وأحسنوا العمل في الدنيا يكون جزاؤهم أحسن من عملهم. قال تعالى في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فلهم في الدنيا الجزاء الأفضل من النصر والفتح والغنيمة والعزة، ولهم في الآخرة الحسنة أي الجنة. قال تعالى في آية أخرى من هذه السورة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولدار الآخرة خير. يعلم الله تعالى بأن دار الآخرة خير من الحياة الدنيا، وما ينالون فيها من ثواب الجنة خير وأعظم من دار الدنيا لفنائها وبقاء الآخرة. قال تعالى في سورة الضحى وللآخرة خير لك من الأولى، وقال في سورة الأعلى والآخرة خير وأبقى. ثم وصف تعالى الدار الآخرة دار المتقين بقوله ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، أي لنعم دار المتقين دار الآخرة، وهي جنات عدن أي إقامة دائمة لا يخرجون منها، تجري بين أشجارها وقصورها الأنهار، ونعيمها دائم ميسر غير ممنوع عن أحد من المقيمين فيها، حسنت مستقرا ومقاما. قال سبحانه في سورة الواقعة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ثم قال عز وجل لهم فيها ما يشاءون، أي إن المحسنين في الدنيا لهم في الجنات ما يتمنون ويريدون. قال عز وجل في سورة الزخرف وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ثم ذكر سبحانه أن هذا جزاء لهم على أعمال البر والتقوى، فقال كذلك يجزي الله المتقين، أي مثل ذلك الجزاء الطيب الأوفى يجزي الله كل من آمن به وامتثل ما أمر به واجتنب ما حرم وأحسن عمله، وهكذا يكون جزاء التقوى. وفي هذا حث للمؤمنين على الاستمرار على التقوى، وحث لغيرهم على تحصيلها، ومثل هذا الجزاء يجزي الله المتقين.
ثم وصف الله حال المتقين عند الاحتضار بقوله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وصف الله حال المشركين في السابق فقال: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وفي مقابل ذلك وصف حال المتقين هنا فقال: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، أي الذين تقبض أرواحهم الملائكة طاهرين طيبين من الشرك والمعصية والأخلاق المذمومة وكل سوء. ثم حكى ما تقوله الملائكة بشرى لهم فقال: يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يطيب للملائكة قبض أرواح هؤلاء الأتقياء ويسلمون عليهم حال الاحتضار سلام تأنيس وإكرام، ويسلمون عليهم ثانية عند دخولهم الجنة وهو سلام أمان لا خوف معه. هذا كقوله سبحانه في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذن يسلم عليهم الملائكة ويقولون لهم: ادخلوا الجنة التي أعدها لكم ربكم بسبب أعمالكم. والمراد من هذه التحية البشارة بدخول الجنة بعد البعث. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

0: تعملون.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة النحل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من أهل لك كل نبي وملك، وكل من أهل لك وكل عبد سألك سبح أولك.

0: طريق آمن.
1: طريق آمن. طريق آمن.
2: وإن شاء الله طريق آمن لكل مستعملي الطريق. مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكل مستمعينا الكرام. طريق آمن، الحصة جديدة اللي معاكم في البرمجة جديدة، خريف شتاء ربيع 2026-2027. إن شاء الله السلامة للجميع. الحصة هذه باش تكون معاكم من الساعة 9:30 حتى الأربعة كل نهار جمعة. مرحبا بكل أصدقائنا المستمعين، تحية كامل الفريق اللي أمن المساحة هذه. معاكم أسامة في استوندار في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 70-64-82. تحية يسرى في الأخراج المرئي، مراد حاش قاسم على الكونسوليت، سماح رنان معاكم من وراء الميكرو كيف العادة في كل ما يخص السلامة المرورية، وإن شاء الله السلامة للجميع. يحضر معنا كيف العادة ضيفنا سي محمود التركي، كاتب عام جهة والجمعة التونسية الوقاية من حول الطرقات. سي محمود مساء الخير، أهلا.
3: مرحبا، مساء الخير، ألف مبروك البرمجة الخريفية الشتوية الربيعية.
2: يعيشك الله يخليك.
3: إن شاء الله بالتوفيق، ومبروك النصف ساعة الزايدة في الحصة.
2: دونك التوقيت من 9:30 حتى للأربعة. مرحبا بكل مستمعينا الكرام. بعد شوية زاد سي محمود باش يكون حاضر معنا المرصد الوطني لسلامة المرور، أكيد ناخذ حوصلة في كل مرة كل أسبوع حول الأسف الشديد، ونقول حوادث المرور، آخر الحوادث الموجودة، أسباب الحوادث، ربما نحاول نذكر أسباب الحوادث خاصة باش نتفاداوها. دونك هذا هو، مرحبا بكم، مرحبا بكل تعليق. احنا اليوم سي محمود قلنا باش نحكيو على العودة المدرسية، مازلنا في العودة المدرسية، مازلنا في حركة المرور مع العودة المدرسية، مش العودة المدرسية وحدها يا جماعة، دونك حركة المرور، السلامة المرورية، حركة الطرقات في العودة المدرسية بالفعل. واحنا هالايامات هذوما كيما العادة رينا العجب، ومازلنا باش نراو راهو معناها الراو في العجب على طرقاتنا. دونك هذا هو الموضوع نتاعنا، وخاصة في الظروف الاستثنائية نقولوا احنا سي محمود، وفي الظروف المناخية هذه اللي هي شوية أمطار شوية رياح شوية كذا، دونك تأثر برشا أكيد على حركة الجوالين. هذا كله مرحبا بكم على 70-164-280. أسامة في استقبال مكالماتكم الهاتفية، أنتم صوتنا كيف العادة، أنتم المرآة متاعنا على الطريق، تحبوا توصلوا صوتكم، مرحبا بكم. عندكم أي ملاحظة نسمعوها أكيد ونحاول باش نحلو ما يمكن أنه نجم نحلوها ونوصلوها للمسؤولين معنا. مرحبا بكم التوا حتى للأربعة في طريق آمن.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في طريق آمن. مرحبا بكل مستمعينا الكرام من هنا وغادي باش نصيروا نعمل شوية هكا ثقافة مرورية، ثقافة في السلامة المرورية، ونذكركم بشوية قواعد طرقات جميعا مع بعضنا نتذكروا نحاول ونتذكروا بتبيعها. سي محمود عنا، أهلا وسهلا بك سي محمود مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا.
0: أنا سلمت عليك ولا ما سلمت؟
1: سلمت علي وسلمنا على بعضنا.
0: والله أي مرحبا بك سي محمود تركي، أهلا وسهلا. أي سي محمود أي دونك سؤال عنا، سؤال وإن شاء الله نلقاو بطبيعة الإجابة عليها. هاي سي محمود هذا السؤال اليوم.
1: هناك سؤال اليوم يبدأ الانزلاق يبدأ الانزلاق في حالة مطر.
0: أي
1: عندنا ثلاثة احتمالات.
0: باي
1: وقتاش يبدأ الانزلاق؟ وقتاش تبدأ السيارة معناتها معاش الإنسان يتحكم فيها إذا ما يخفص من السرعة متاعه؟ هناك الاحتمال الأول.
0: سمحني اسم محمود، خلي ما تعطيش الاحتمالات، نرى وفميش شوية هكا ثقافة عامة وبعدين نرجع. وقتاش تبدأ السيارة تزلق معناها؟ وقت سبل المطر.
1: وقت سبل المطر وقتاش معناتها ذروة الانزلاق،
0: ذروة الانزلاق متاع السيارة. به هذا هو السؤال متاعنا. مرحبا بكم الناس كل 70-64-80 أسامة في استقبال مكالماتكم الهاتفية. مراد يقول لي فما مكالمات وصلوا، به ناخذ أولى المكالمات. ألو مساء الخير.
2: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا، شكون معنا؟
2: عسلامة يا سماح، سي محمود.
1: أهلا وسهلا.
0: مرحبا.
1: مرحبا.
2: بالله يا سي محمود، عندنا طريق ود الشعبوني هذا، طريق المطار.
0: الاسم الكريم لو تسمح.
2: عبد المجيد دمق.
0: مرحبا يا عبد المجيد.
1: مرحبا.
0: مرحبا.
2: عندنا طريق المطار هذا ود الشعبوني، نعوذ بالله السنة هذه. يركوا فيه السيميات على المادة، هي فما مادة نعرف تعرف للمادة للكياس، المادة والكياس خلقت. كلموا الشرطة زمروا يا ودي، كلهم عايش في بيتهم أنا، هم شنو خاطر باركينج بعيد، يسافروا بيه من القابس باش يعبوا تراب والكونكساري بيتهم محدا المسكرة السكرة نتاعهم.
0: طريق المطار ويد الشعبوني هذايا؟ نعم.
1: مباشرة بعد الحزام معناتها الكياس اللي على اليمين اللي يهز الطريق مازي شاكر يهز
2: يا محمود، وكان جيت عامل زيارة لا عاد تعرف لا من المادة لا من الكياس،
1: حتى المادة طرحت بالحكم
2: فوق الدرجات بتاع القهوي باش نجم يتعدوا.
0: واضح.
2: كان ماشي شيرة الواد ولا قلبوه على الكياس؟
0: أيوة.
2: فما ملعب تكورة بنوا في الواد، قلبوه الواد ولا على الكياس؟ مانيش عارف انا والله، ماذا بيه السيد الولي الحجري يجي يعمل طلع على ولد الشعبوني.
0: واضح واضح واضح يا سي عبد المجيد، واضح واضح. شكرا لك، شكرا يا سي عبد المجيد.
2: حتى قبل لما يدخل التلامذة تلو بي.
0: به واضح واضح يا سي عبد المجيد، شكرا. الى اللقاء بسلامة. مكالمة اخرى. الو عسلامة.
3: الو عسلامة.
0: وعليكم السلام، مرحبا، شكرا معنا؟
3: مواطن الصخيرة.
0: مرحبا مرحبا بك، تفضل.
3: بربي ثم مشكلة كلمت عليها برشا مرات الإذاعة.
0: أيوة.
3: ثم خص الطريق شرعية، طريق سوانية سموها، تربط بين الطريق الوطنية رقم واحد وطريق الوطنية رقم اثنين، تهز القروان وتهز دخل زادة للقصرين وقفصة وبوزيد. حكيت فيه برشا مرات الموضوع هذايا، وضغط فيه حوادث مرورية.
0: اسمها طريق السواني هكا؟
3: طريق السواني. أيوة. أيوة. تبع الصخيرة.
0: باي.
3: خاصة بمناسبة الرجوع منها العودة المدرسية، معناها نذكر بالحادث الأليم، معناها معناها مشي فيه فقيد طفل صغير
0: لطفا
3: الطريق هذايا، الله يرحمه، وبنية زادة صغيرة كيف حتى هي نفس الحكاية.
0: وقتاش صاروا لي زاكسيدون هذوما؟
3: عندهم تقريبا عام تو.
0: هي شنو فيه الخطورة متاع الطريق هذايا؟ فيش تتمثل؟
3: تتمثل الطريق في انتصاب السوق الأسبوعية على معناها ضفاف الطريق هذايا منه ومنه، معناها وتعدي صارخ، معناها احترام القوانين، وكما حكيت برشا مرات أخلاقيا، معناها حتى أنتر بارونتاز شرب معناها في وضح النهار إلى غير ذلك، غير منحكم.
0: أي معناها السوق الأسبوعية هي اللي تعطل حركة المرور في السوق هذايا؟
3: بالضبط.
0: وهي اللي تثبت في الحوادث هذوما القاتلة معناها للبنية وللوليد؟
3: أكيد. وحوادث أخرى مدام
0: أي
3: شفت معناها مباشرة بعيني واحد من الناس، معناها فرزات تضرب ساعات بلاية صغيرة
0: ما غير ما تذكر نوع الموتورات، تقول موتور كبيرة وبرة به. أي معناها تبدأ متعدية في السوق تضرب الصغار هكيكا،
3: يعطيك الصحة، بحكم السير تضيق
0: والاكتظاظ
3: عالأخر.
0: أي
3: الاكتظاظ.
0: أي
3: الحركة المرورية، وهو شريان مروري معناها واضح، قد تعدى فيه نقل مدرسي ونقل شغلي ومعناها نقل ريفي ونقل متاع مواد معناها محروقات إلى غير ذلك، معناها ما نجمش يكون فيه بتاتا معناها سوق في البلاصه هذيك. وقع تحويله من طرف الولايه على فكره
0: اي,
3: وصار معناها في اشغال زاد من طرف البلديه خسرت عليه فلوس في البلاصه اللي هي وقع فيها التحويل
0: اي,
3: لكن معناها يتحول وبعد يعاود يرجع فهمتني بتمرد من معناها سمحني في الكلمه في النصابه اللي هم معناها الباعه ثميكا يعاود يرجع من تلقاء نفسهم. ما نعرفش غياب للتطبيق القانون, ساعات يجي الحاكم يعمل حتى شيء بصراحه مواطنين يشوفوا في الشيء هذايا, ولو راه برشا مواطنين يكلموا معناها الإذاعة على الشيء هذايا ما ثماش تطبيق صارخ, ما ثماش هيبة الدولة بصراحة. بس خيره
0: واضح واضح واضح سيد المواطن واضح. تو نشوف ان شاء الله الموضوع هذايا
1: الطريق هذايا اللي توصل.
0: نعم
3: سامحني من خلالك
0: ابقى معي ابقى معي. ايوه ايوه تفضل تفضل واصل انت. ايوه
3: من خلالك ماذا بي يوصل للصوت هذايا حتى المسؤولين من والي ومعناها
0: اكيد باش يرجعوك, اكيد ان شاء الله باش يرجعوك. اسمعني سيد المواطن سي محمود عنده سؤال, تفضل سي محمود. الطريق هذايا
1: هذايا تؤدي الى معتمديه بير علي,
3: يعدي بير علي ويعدي القصه ويعدي لمازل حبيب ويعدي ل
1: طريق
0: كيلومتر قديش كيلومتر قديش تقريبا خويا؟
3: هو ما بارابور شنو
0: بارابور صفاقس قديش من كيلومتر؟
3: 82 80 تقريبا. صخيرة
0: صخيرة صخيرة طريق السويني. طريق السويني في الصخيرة اكيد معروف بالنسبة للسلطة المحلية به. واضح واضح واضح وصل صوتك تفضل. مرحبا بك. مرحبا مرحبا شكرا لك. شكرا الى اللقاء. بسلامة بسلامة بسلامة. بيسي محمود عندك تعليق على المكالمة الاولى يظهر لي على الكمام الكبار هذوما.
1: اي هذي راهو الوقوف نتاعهم يلزم يكون في محطة خاصة, ما يلزموش يكون على الطريق العام. يعني حسب ما فهمت هو الشاحنة عريضة ياسر توتل 220-250
0: تحجب حتى الرؤية يعني وتتسبب في مشاكل وفي حوادث,
1: تاخذ جزء من الرصيف وجزء من المعبد.
0: نعم
1: يعني احتلال الرصيف واحتلال المعبد
0: وتمثل خطورة وتمثل معناها اختراق واضح للقانون. لكن سؤال واضح, يا هل ترى معناها الشاحنات الثقيلة هذه اللي مراكية غاديكا وسيد المواطن سعد المجيد يقول لك راه ما عندهم برشا وحتى التروتوار تكسر وغيره كما قلت انت معناها تحتل الرصيف وتحتل المعبد, هل ترى كان سكان معناها المتساكنين متاع طريق المطار هذية ودي الشعبوني هم اللي راوه ما تعدى حتى مسؤول من جهة هذيك السادة المسؤولين الرجع لهم بالنظر المنطقة هذية معناها الرجاء كل الرجاء التدخل تعملوا دورة صغيرة اهو نعتنيكم على البقعة طريق المطار ودي الشعبوني يقولوا فما شاحنات ثقيلة هكا ولا سي محمود.
1: والشاحنات هذو ما يزم يوفروا لهم حتى تخص راهو ثم أي. الحلول موجودين الأراضي نعم. موجودة في أي. في واد شعبوني
0: واضح
1: برشا
0: واضح
1: الله منها معناتها شاحنات خير من اللي مصبات زبلة نعرف ثم مصبات زبلة ثم
0: واضح سي محمود
1: نعم. ويركنوا فيها الشاحنات هذه.
0: ناخذ مكالمة أخرى. مراد يقول لي شكرا لكم أسامة مراد يعطيكم صحة. ألو عسلمة.
4: أهلا مرحبا.
0: مرحبا شكونوا معنا؟
4: وينك اختي سماح؟ ناجح بن سعد من حج.
0: الله يسلمك. مرحبا يا سي ناجح. اهلا وسهلا
1: سي ناجح. مرحبا بك.
0: مرحبا بك.
4: احوالك سي محمود؟ لبس عليك.
1: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله.
4: والله حبيت نتدخل تو ما وسمى الاغلبيه الحوادث الطرقات هذه راهي مسببه فيها اولا التليفونات.
0: اي نعم اي نعم سي ناجح.
4: غريب يمشي على موبيلي موتو تلقاه يكون نكتي يمشي في كهرباء تليفون ويذنه وهو يشد يجري
0: يا سي ناجح. بدل ما بدل المكان شويه باش نسمعوك. اي بدل المكان تفضل. ايوه سي ناجح. ايوه
4: قلت لك التركيز يفقد
0: هو يفقد التركيز
4: هو
0: نعم
4: ايه هو يجري والتليفون تيده يا ودي قلت لك يجري يجري بالموتو ويبدا يكون نكتي راهو شيء اسف راهو وتهي
0: وهي الطرقات
4: اللهم صلي
0: عن بي مكتب. نعم. أي. شيء
4: والله
0: اسمع أو سيناجح هو يشد التليفون راهو فما حلين يبيها يجري معناها يولي ماهوش هوني في كل الحالات هو فاقد الوعي الموجود على المحيط نتاعو معناها يبيها يمشي ببطء يعطل حركة السيركيلاسيون معناها ويتسبب حتى في كوارث في كل الحالات باش يتسبب في كوارث معناها
4: يا ودي كوارث برا والله العظيم ايات انا نسوق نسوق راني نسوق ونشوف نقطة لواحد يا اما يا اما يمشي بالتليفون ويبدا يجبد على جنب ويبدا ذريبه ذريبه يمشي والكل المفهوم يعطل
0: الموفمون كل
4: اي وان يجري يفقد التركيز انه مش انا
0: صحيح صحيح.
1: بس نجح تحكي على المستعملي الدراجات الناريه
0: حتى لا حتى لا حتى حتى الكراهه
1: كل شيء
0: كل كل لا لا كل سي محمود
1: كل سيارات ودراجات
4: والله شيء اسف
0: نعم نعم
4: ويقول لك لا الغالب الغالب هي ربي ما قالكش اعمل هكا ربي خلقك
0: اي صحيح
4: سبحانه وتعالى أموركم لباس.
0: يعطيك الصحة يا سي نجاح. تحيتنا من خلالك المنطقة المديس. تفضل قل لي قل لي.
4: جديد. تصب شوية في الخياس.
0: أي.
4: على السؤال بتاعك. مترك إذا تصب شوية وخياس ما فيه شوية غبرة.
0: أي.
4: يجولي شوية مطر شوي. ولي كي صابون ولي ياكل الغبرة ذيك الصابون يزلق ياسر روح طو. أو نعطيك الله.
0: أيوة. باي باي
1: يعني سجلوا لا لا نسجلوا الإجابة متاعك سي نجاح
0: يعطيك الصحة يعيشك يعيشك شكرا يا سي نجاح يعيشك إلى اللقاء وعليكم السلام سلامة إلى اللقاء. أي سي محمود قبل ما نمشيو للأخبار المثلثة شنو عندك متعلق على تليفون سي نجاح تفضل.
1: والله هو راهو
0: الهاتف الجوال
1: استعمل الهاتف الجوال راهو معناتها كارثة راهي كارثة كبيرة ياسر
0: بلي كي نتذكرنا بالمخالفة متاحة معناها البسيطة اللي هي
1: مخالفة بسيطة ما عندها حتى أي. بون 60 دينار هي مخالفة
0: 60 دينار ما تردعش 60
1: دينار ما تردعش
0: ما تردعش
1: 60 دينار يقول لك بون هنا حتى إذا كان معناتها تخالفت ب 60 دينار مش مشكلة أنا ممكن القضية هذه اللي باش نحكي فيها مش تجيب لي
0: أكثر من 60 دينار في حين خليني نقول لكم حبيت نعرف أنا وسي محمود يقول لنا قيمة ربما الخطية هذه اللي 60 دينار استعمال الهاتف الجوال في تونس في المقابل سي محمود نلقاه في ولايات في دول العربية اللي يحرق الضوء قابل 5 ملايين 6 ملايين بفلوسنا احنا 5 ملايين في قطر 5 ملايين 6 ملايين بفلوسنا احنا اللي يحرق الضوء
1: اي تقريبا 4000
0: اي نعم معناها باش تعرفوا قيمة القانون معناها تطبيق القانون اللي يلزم بالحق ولذا يلزم مراجعة فورية الكل ما هو خطايا الكل ما هو مجلة الطرقات الكل برشا حاجات سي محمود
1: في الدول الأوروبية الكل راهو فيها خصم نقاط ورخصة السياقة معناتها ما تدومش معناتها ينجم يتكلم مرتين ولا ثلاثة في بالهاتف الجوال هو يسوق معناتها تتلغى الرخصة نتاعو
0: أي
1: معناتها العقوبة الإدارية حقها تكون عند استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة يلزم العقوبة الإدارية يلزم خصم النقاط يلزم نوصله حتى إلى سحب الرخصة إذا كان يلزم باش الناس تردع خاطر الفلوس ما يقلقهمش لكن يسحب الرخصة لو كان معناتها في مراجعة مجلة الطرقات يدرجوا سحب رخصة السياقة بالنسبة للي يسوق ويتكلم في الهاتف الجوال راه حتى واحد ما عاد يتكلم
0: نعم من بين الحلول وأكيد معناها راهو فما الحلول فقط الإرادة
1: وأنه
0: نعم الإرادة وأنه نبدلوا ونغيروا ونطبقوا القانون خاصة يعطيك الصحة يا سي محمود ابقوا معنا ما تغيروش الموجة أخبار المد ساعتين نرجو بعدها معاكم في طريق آمن نذكركم 70 164 280 على ذمتكم سي محمود فقط ذكر بالسؤال الناس اللي تحب تشارك معنا تفضل سي محمود
1: يبدأ انزلاق السيارة عند نزول المطر وقتاش ذروة الانزلاق تحب نعطيه الاحتمالات
0: أعطي الاحتمالات سي محمود به
1: أنا الاحتمال الأول هو عند بداية نزول المطر
0: به
1: الاحتمال الثاني ساعة بعد نزول المطر
0: به
1: والاحتمال الثالث عند نهاية نزول المطر وعنا إجابة واحدة صحيحة وزوز ما هو مش صحيح
0: واضح واضح هذا هو سؤال متاعنا اليوم مرحبا بكم من الناس الكل موسيقى أخبار مساعتين نرجع بعدها معكم في طريق آمن

0: فاقص فاقص
1: الأخبار.
0: الأخبار السلام عليكم ورحمة الله. تستعد الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة لتنظيم مؤتمرها الوطني العاشر لطب الشيخوخة يومي 26 و27 مارس الجاري بمدينة صفاقس تحت شعار استباق الهشاشة التحدي الأكبر في طب الشيخوخة. يكون الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائما لظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتتراوح على الكميات بين 20 و40 مليمترا، ثم لاحقا أثناء الليل بالجنوب الغربي مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور هذه السحب الرعدية. وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة تواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات حتى يوم غد. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلام وتجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول تحسبا لما قد ينتج عن ذلك من مخاطر على الأشخاص والممتلكات. أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب مارك تاري اليوم أن الدولة بذلت جهودا كبيرة كي تحافظ على ثبات أسعار المحروقات محليا، لكن ذلك أدى إلى عدم تسديد مستحقات عدد من المزودين والمؤسسات العمومية وفي مقدمتها شركة تونسية للكهرباء والغاز التي بلغت ديونها نحو 2500 مليون دينار في شكل دعم لم يتم صرفه. في العالم، أصيب لبنانيان بجروح بعد ظهور اليوم في قصف صهيوني استهدف منطقة شجرة في جنوب لبنان. أدانت مسؤولة الخارجية في الاتحاد الأوروبي استهداف الحوثيين محافظة الطائف في السعودية بطائرة مسيرة، فيما استغلت الولايات المتحدة الوضع بالإعلان عن صفقة بيع محتملة لمعدات عسكرية للسعودية بقيمة 24.3 مليار دولار تشمل مقاتلات من نوع F-35. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة. تلتقون الأخبار بإذاعة صفاقس إن شاء الله على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026. أي عدل الموجة
2: احنا ديما اقرب،
0: والعشرة ديما
2: الشبكة البرمجية الجديدة.
0: صباحكم يفوح بأحلى صباح،
2: الكلمة ليكم،
0: وفي الضحى متونسين بيكم،
2: في العشوية
0: متابعات
2: مواكبات،
0: ومعكم تحلى سهرية.
2: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
0: إذاعة العشرة ديما.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد المثلث ودرجين على موجات إذاعة صفاق تسمعوا في طريق من يتواصل معكم برنامج حتى الأربعة متاع العشية. مرحبا بكل مستعمل الطريق، كل أصدقائنا المستمعين، سيسر بيحكم سعد رواحكم إن شاء الله السلامة للجميع. باش نمشيو توا مباشرة للمرصد الوطني لسلامة المرور، ومعانا على الخط الهاتفي سيام بياشاتي رئيس إقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور. سيام مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: سماح مساء الخير لكل مستمعين إذاعة سباقت وكل عاملين بإذاعة سباقت.
0: يعيشك سيام، شنحوالكم، يهنيكم الرواق بالكل شيء، لباسة
1: الحمد لله، بارك الله فيك.
0: الحمد
1: لله، احنا زادا نكونوا لباس إذا كان السلامة المرورية لباس.
0: والله والله يا سيام، والله بالحق، معناها موضوع شائك جدا جدا، خاصة وأنه احنا كما تعرفوا الحركية موجودة، ولينا العام 12 شهر ومعناها معاش فما هذيك اللي زور بوانت ولا الوقت الذروة، ولا موجود على طول العام، معناها لما حالة أما تزيد شوية. وكنقولوا احنا خاصة مع العودة المدرسية، مع بعد احنا كنا في عطلة وغيره، معناها بالحق كل وقت ووقت وكل حركية عندها يمكن الطابع الخاص متاعها. هذيك علاش دعوة كبيرة برشا وملحة جدا، وراه موضوع شائك بالفعل، معناها السلامة المرورية في كامل ترابة جمهورية الحقيقة، معناها هو فقط، أنا ديما نقول لهم سياما راهي حاجة بسيطة، فقط هو احترام قانون الطرقات، كل واحد يعرف ما له وما عليه، تولي الأمور تمشي لباس هكا ولا
1: صحيح. لكن احترمنا قانون الجوالين ان شاء الله معناها نخرج لباس.
0: والله يعطيك الصحة يا سياما. اي احضر معايا سي محمود التركي، سلام عليك سي محمود.
1: يسلمك ويسلمه، مرحبا سي محمود.
2: اهلا سياما، عودة مدرسية موفقة ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله عودة مدرسية آمنة لأطفالنا ولكامل مستعملي الطريق.
0: اي سيما معك انت، باش نحكيو اول حاجة باش ناخذوا حصيلة الحوادث من 11 سبتمبر حتى 16 سبتمبر بتبيعة على مستوى ولاية صفاقس، وبعدين باش نحكيو فما تراجع شوية في الحوادث في ولاية صفاقس، ولو أن المؤشرات راهو ديما نقولوا احنا متصرش الحقيقة، كيف كيف مش نحكيو على نقاط سودة، ومن بينهم اللي نقطة اللي كنت قلت لي أمس موجود بحثينا لهنا في ولاية صفاقس. يعطيك الصحة، مشكور على التنقل سيام، نعرفوه سي محمود ديما موجود معنا،
3: ديما موجود
0: وين ما فما أي إيفينمون معناها يجي بارك الله فيه،
3: حتى في اللجان الجهوية للسلامة المرورية ديما موجود.
0: أي نعم،
1: هذا واجبي، هذا واجبي،
0: والله يعطيك الصحة، والله هذا
1: راهي وظيفتي ولا نخلص عليها، يلزمني نخدم على روحي.
0: يعطيك الصحة وبارك الله فيك، شكرا ليك، شكرا. ما يمنعش هذا وأنه نقوله بالطبيعة لكل واحد حتى يخدم على روحه كما قلت أنت، نقوم بالواجب متاعنا، أما ما نساش كلام تحفيزي باش يشجعنا نعطيه الأكثر. أي سيما نتفضل كلمة ليك. شكرا ليك.
1: الحقيقة من 11 سبتمبر إلى غاية 16 سبتمبر 2026 بولاية صفاقس سجلنا عدد 8 حوادث، خلفه 3 قتلى الله يرحمهم، و6 جرحى إن شاء الله ربي يفرج عليهم، إن شاء الله يا ربي يشفيهم. 8 حوادث هذوما فيهم 3 حوادث قاتلة للأسف. حادث القاتل الأول السبب نتاعه هو عدم احترام علامة قف، معناها كيف الواحد الإنسان معناها ما يستهزئش معناها بعلامة قف، فهو يلزم تحترمها، تثبت المخالفة هدية في مقتل سائق دراجة نارية في مدينة طينة بالوطنية 1 كيلومتر 283 نهار لحد اللي فات 16 سبتمبر. كذلك حادث قاتل تم تسجيله على مستوى المحرص بالجهوية 119 كيلومتر 32، شحنة خفيفة بمترجل بسبب الإفراط في السرعة، توفى المترجل الله يرحمه. معناها احنا الإفراط في السرعة ديما معناها هذه آفة وديما حوادثها خطيرة، وخاصة كي تكون داخل مواطن العمران، ثم معناها المترجلين المواطنين الآمنين كيف ندخلوا، معناها الإنسان معناها يسرع في مكان وسط العمران داخل مواطن العمران، راهو ماهوش قاعد يهدد في حياته برك، راهو يهدد في حياة الناس الأخرين.
0: أكيد.
1: كذلك تم تسجيل حادث آخر معناها قاتل بصفاقس المدينة في شارع إفريقيا، شاحنة خفيفة بدراجة نارية، وسبب هو سهو عدم الانتباه واستعمال بهاتف الجوال أثناء السياقة. هذا معناها الآلة هذه هي هي نورمالمون نعمة، اللي هي تحولت نقمة بالنسبة في بالنسبة لملف السلامة المرورية. هذه الحصيلة تحوات المرور خلال الأسبوع الفارط
0: بولاية
1: صفاقس، إن شاء الله معناها ما عادش نسجلوا حاجات كما كان، إن شاء الله معناها ينخفض لعدد الحوادث، وان شاء الله زاد السواق ومستعملي التاريخ معناها يحترموا قانون الجولان، يحترموا علامات الوقوف الاجباري كما الاشاره الحمراء وعلامه قف، ينقصوا شويه من استعمال الهاتف الجوال اثناء السياقه، ويحترموا تحديد السرعه خاصه في مؤسسه تربويه اللي هي السرعه محدده ب 30 كيلومتر في الساعه. راهو كيف تنقص من السرعه راهو انت ماكش مش تخسر حتى شيء، بالعكس انت مش تربح، تربح اولا سلامتك وثانيا سلامه معناها مستعمل الطريق الاخرين.
0: صحيح صحيح، يعطيك صحة يا سيامن. احنا تو كنا نحكيو سيامن في الاوف مع الزملاء، حتى المترجل راهو، حتى المترجل هو ايش المترجل، اي عنصر من عناصر الفضاء المروري راهو ينجم يساهم في الحوادث القاتلة، معناها الله اللي جعل هذا، معناها هذيك علاش يفضلكم، راهو مش تقول انا مترجل راهو عندي حق، راهو عندك حق وعندك واجبات، مش تعمل اللي تحب انت، راهو فما سلوك معين يلزمك تلتزم به كي تشق الطريق، كي تشق الكياس وفي الطريق وغيره هكا، ولا سيامن؟
1: صحيح، المترجل ما يلزموش يستعمل الهاتف الجوال مثلا عند شق الطريق، لانه مش يلفت الانتباه نتاعو، وبالتالي ماهوش مش ينجم معناها يركز مع لونفيرونمون نتاعو. كذلك المترجل كيف يبدا ثم باساج بيتون، هذاك الممر المترجلي بعيد عليه اقل من 50 متر، هو القانون التونسي يجب يستعمل الممر المترجلي هذاك، واذا كان يخالف وما يستعملش فانه يطلع ما عندوش حق، معناها يتسمى هو الظالم اذا كان صار حادث مرور الله لا قدر.
0: واضح به. سيمن تقلت لي امس كنت موجوده في مدينه صفاقس ومن بين النقاط السوداء، فما نقطه سوداء تنحاتها كسيمن؟
1: هي إلى غاية سنة 2025 هناك زوز نقاط سوداء فضلوا في ولاية، معناها قاعدوا معناها مزمنين في ولاية صفاقس، موجودين مستوى معتمدية طينة. الحمد لله فما نقطة معناها اختفت أخيرا وانقرضت أخيرا في سنة 2026 بعد ما قعدت معناها تسجل في حوادث لمدة ربع قرن، 25 عام سجلنا فيها 113 حادث خلفوا 159 ضحية من أبناء معناها ولاية صفاقس، هي الوطنية رقم 1 كيلومتر 276 مستوى وسط مدينة طينة. الحقيقة فما مجهودات تم بذلها من طرف اللجنة المحلية للسلامة المرورية تحت إشراف السيدة المعتمدة، وكذلك خاصة بلدية طينة اللي قامت بغلق كل المنافذ اللي موجودة في الأرضية الفاصلة بالمعبد، تكتر بلان سنترال اللي موجودة على اثنين، تم غلق المنافذ الذكية، وبالتالي جراء الإجراء هذايا اثناء في 2026 لم يتم تسجيل أي حادث مرور بدني في هالنقطة هذه وتم معالجتها، مع العلم أن راهي الإجراء هذا ما جيش معناها اعتباطي وإلا اجتهاد معناها خاص من طرف البلدية، لا، ثم لجنة تحولت هذيك وثم تدقيق في السلامة المرورية اللي هو معناها بين أن غلق المنافذ هذه هو الحل الوحيد لمعناها إزالة هالنقطة السوداء.
0: فقط سيام معناها هي فيها برشا عتاب، الحقيقة فيها برشا عتاب، تقول لي ربع قرن 25 سنة باش احنا فوالا 25 عام معناها باش نجمو نتحركوا على نقطة سوداء اللي قتلت برشا أرواح، معناها بالحق شيء أسف، معناها لازم في كل نقطة سوداء نستناو 25 سنة حتى يموتوا برشا عبيد باش نتحركوا. هذيك علاش يفضلكم ديما نقولوا لكل مسؤول يسمع فينا، كل واحد يقوم بواجبه يا خويا، خرجوا خدموا على أرواح وحلوا فليساتكم، معناها أبسط شيء هذا، أقل شيء هكا ولا يا سيام؟
1: هو كلامك صحيح سماح، ولكن زادة نحب نقول لك أن الغلق متاع المنافذ هذه راهو لاقى الكثير من المعارضة من طرف المواطنين.
0: نعم،
1: معناها حتى تاريخ معناها الجلسة اللي هي صارت البارح، معناها سيد المسؤول معناها في البلدية معناها يحكي على معارضة شديدة من طرف
0: المواطنين،
1: يحبوش كل واحد عنده حانوت ولا عنده جراج ولا عنده يحب قدام داره فما فتحة في
0: كرتنا، لكن فما مصلحة عامة سيام تفرض على الجميع احترام القانون، معناها معناها إذا فما حتى أدنى شك. وحتى زاد في طريق المطار صار نفس الإشكال، وكنت تواصلت مع سيد المدير الجهوي للتجهيز مشكور سي عاطف، وقال لي راهو أي فتحة وأي حاجة كما قلت أنت فما راهو لجنة في الولاية هما اللي قروا. اللجنة هذه متكونة من برشا هياكل ومن برشا معناها متداخلي بطبيعة الأطراف هذية. كما قلت سيامن النقطة اللي تكون أكثر سودة واللي فيها برشا معناها حوادث قاتلة راهو يوقع غلطة أغلقها، والمواطنين معليهم كان يتفهموا راهو هذه مصلحة عامة للجميع، راهو هذه النقطة ربما اللي هو يرفض باش يغلقها، الله اللي جعل هذا ينجم يتوفى فيها حد من أقاربه معناها بالحق. معناها
1: احنا اتفقنا حتى في اللجنة المحلية اللي صارت البارح في في في طينة،
0: نعم.
1: اتفقنا ان تم معناها يقوم بحملة معناها توعوية
0: نعم.
1: محلية باش نفسوا العباد شنية النقطة هذه اللي هما معارضين باش تسكر معناها المنافس فيها، قديش معناها خلفت من ضحايا اللي هما جيرانهم واقاربهم واصحابهم اللي توأهذوا ليه اللي توفيه ولا جرح ولا
0: واحنا برنامج طريق امن واذا هتسفاقس مستعدين باش نتنقلوا نعملوا برنامج على عين المكان ومعانا الأطراف المتداخلة هذية ويشرحوا للمتساكنين متاع المنطقة علاش تم غلق المنفذ هيك بالذات.
1: زاد ماذا بينا زاد المجهود هذا زاد على مستوى الوطنية رقم 14 كيلومتر 8 طريق المطار،
0: نعم.
1: كذلك فما نقطة سوداء غادي للأسف ما زالت النقطة هذه قاعدة تسجل في حوادث، سجلنا فيها اثنين ثلاثة حوادث أربعة جرحى،
0: نعم.
1: وخلال كذلك هي هذه النقطة هذه زاد عمرها 25 عام وفي 2026 ولي عمرها 26 عام،
0: سجلنا فيها
1: 88 ضحية من أبناء معناها من أبناء ولاية تشفاقس الأعزاء، إن شاء الله ربي يرحم معناها
0: ربي يرحمهم
1: اللي توفى، وإن شاء الله ربي وإن شاء الله اللي جرحوا معناها تكون معناها الإصابات نتاعهم خفيفة. وماذا بينا معناها زادة كيف كيف تصير غادي حملة متاع توعوية لفائدة المتساكنين اللي موجودين غادي، خاطر زادة كيف كيف نفس الحكاية ثم معارضة شديدة من قبلهم،
0: نعم.
1: وهم مش فاهمين مصلحتهم مصلحة معناها أقاربهم،
0: نعم نعم. تفضل سيما. ايوه
1: كذلك ثم معناها البشرة معناها الثانية اللي هي ولاية تشفاق سجلت انخفاض معناها قياسي في عدد الحوادث والقتلى والجرحى، معناها منذ سنوات ما سجلتش الانخفاض هذا، بالتالي معناها سجلنا فيها من منذ بداية سنة 155 حادث خلف 62 قتيل 207 جريح، تم الانخفاض في عدد الحوادث بنسبة 34% معناها ثلث تقريب، وفي عدد القتلى بنسبة 34% وفي عدد الجرحى بنسبة 36%، بالتالي تراجعت ولاية تشفاقس من حيث الترتيب في عدد الحوادث القاتلة على المستوى الوطني بعد ما كانت في المرتبة الثانية بعد ولاية تونس،
0: نعم.
1: ولاية في المرتبة الرابعة بعد ولاية القيروان المرتبة الأولى، المرتبة الثانية تونس، المرتبة الثالثة مدنين، وهذا معناها تراجع قياسي، وهذا بفضل بطبيعة المجهودات المشتركة وتضافر الجهود متاع كافة المتدخلين في فضاء المروري من حرس الشرطة من حرس وشرطة المرور من تجهيز من بلديات من الإدارة الجهوية للنقل والإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري،
0: نعم.
1: قامت بالعديد من الحملات الفنية العارضة طيلة معناها الفترة الصيفية،
0: نعم.
1: كذلك ثم أخبار آخر وأخير وأن حوادث الدراجات النارية ذات شهدت انخفاض قياسي في ولاية تشفاقس، معناها الانخفاض هذا لم يسجل في أي ولاية أخرى، سجلنا معناها انخفاض في عدد حوادث الدراجات النارية بنسبة 33% وفي عدد القتلى حوادث الدراجات النارية بنسبة 36% وفي عدد الجرحى بنسبة معناها 26%،
0: نعم.
1: سجلنا 79 حادث دراجات نارية خلف 29 قتيل و86 جريح. صحيح احنا هي نتائج معناها الانخفاض هي ايجابيه وفرحانين بها، ولكن ديما اي انسان اي ضحيه نتاع حادث مرور هو ديما خساره،
0: اكيد
1: خساره للبلاد وخساره خساره للمجتمع، وماذا بينا معناها ما تصيرش الحوادث هذه.
0: نعم يعطيك الصحه سي من شكرا لك سي محمود.
3: بالله النقطه السوداء طريق المطار الوطنيه 14 النقطه الكيلومتريه سي من
1: كيلومتر 8
3: كيلومتر 8 ديك هذيك
0: المصمودي هذه زنقة المصمودي ما نعرفش ربما
3: لا بعد
1: الحقيقة التسميات
0: حتى انا ما نعرفش برشا تون ثبتوا فيها
3: كيلومتر 6
0: ما تصيرش تون ثبتوا فيها
1: الكل موجوده على موقع الويب المرصد الوطني للمرور www.onsr.nat.tn نعم. أو إحصائيات فما كل شيء معناها
0: واضح. واضح. يعطيك صحة سيمن. يعطيك صحة. شكرا لك سيمن. أنستنا برشا. يعيشك. شكرا لك. إلى اللقاء. شكرا. إلى اللقاء. يعطيك صحة. إلى اللقاء. بسلامة.

0: أهلا وسهلا بكم جديد آيسي محمود. أي نمشي مع نشاط الجمعية ونوادي التربية المرورية اللي كل عام الحقيقة تعملوا في مجهود كبير برشا، على الأقل نقولوا إحنا نبدأوا من البذرة الأولى من هيك الصغيرات نوصلوا لهم قواعد السلامة المرورية. تفضل سي محمود.
1: شكرا. هو صحيح التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، يعني نلاحظوا أنه الطفل يتجاوب بشكل ممتاز مع الدروس نتاع التربية المرورية اللي نقدموهم له بعد التنسيق مع مندوبية الجهوية للتربية شخص واحد ولا شخص اثنين، وبعد التنسيق مع سيد مدير المدرسة. أي مدير مدرسة في ولاية صفاق الصيرغة باش نقوموا بيوم تحسيسي وتكويني بالمدرسة نتاعو، وإلا تنشيط نادي تربية مرورية بالمدرسة نتاعو يتصل بالمندوبية الجهوية الراجعة له بالنظر وينسقوا معنا، لأنه احنا ما نجمو نخدم حتى نشاط في أي مدرسة
0: إلا بالتنسيق مع المندوبية.
1: نعم. دونك احنا وقت اللي ننظموا يوم تحسيسي عندنا أربعة ورشات. عندنا الورشة الأولى تعليم قانون علامات الطريق.
0: علامات
1: الطريق هذه نعلمهم لهم، معناتها نعطيهم الأشكال والألوان بالداتا شو، معناتها بالقاعة. ثم نخرجوا عن قرية مرورية تبي كبيرة فيها بعض المفترقات والعلامات، ويعملوا التطبيق متاع اللي تعلموه باش يفهموا علامات الخطر الشكل متاعهم، علامات المنع، علامات الأولوية،
0: العلامات الأساسية. نعم،
1: العلامات التاريخ الكل، وهذه معناتها باز به باش على الأقل ويعرفوهم وين يتحطوا، معناتها المسافة اللي يتحطوا فيها، وينتبهوا لهم العلامات هذوما لأن ماشي يعاونوهم عند استعمال الطريق.
0: واضح. السنوات المعنية 5 و6
1: 5 و6 الأغلبية مع 5 و6.
0: نعم.
1: لأنه تحت 10 سنين ما يلزم يكونوا مرافقين الأطفال.
0: واضح.
1: في الطريق.
0: واضح.
1: معناتها بداية من 10 سنوات ينجموا يستعملوا الطريق وحدهم بعد ما يتحصلوا على التكوين، تكوين التربية المرورية هذه.
0: واضح.
1: كيفاش بعد ما يتعلموا محور علامات وإشارات المرور يتعلموا قواعد الجولان، كيفاش يستعملوا الرصيف، كيفاش يستعملوا المعبد، وين ينتبهوا، وين يتلفتوا قبل، منين يجي الخطر الأول، وقت اللي يجيوا يقطعوا الطريق يبحثوا أولا على ممر مترجلين، يبحثوا على مكان تكون فيه الرؤية واضحة، مش رؤية محجوبة معناتها من شجرة ولا من شاحنة كبيرة ولا حافلة، كيفاش يركبوا في السيارة، منين يهبطوا، منين ينزلوا.
0: واضح.
1: جهة الرصيف دائما. واللي عمره أقل من 10 سنين معناتها يزمو يقتنع، والقانون ما يسمحلوش باش يركب في المقاعد الأمامية ويخلي الولي متاعه في حرج مع شرطة المرور مع القانون.
0: واضح.
1: الحافلة زادة كيف ما يزموش يشق قدام الحافلة ولا وراء الحافلة، يزمو ينتظر خروج الحافلة ليتسنى له رؤية الطريق من الجهتين. كيف ثم شوية حصة متاع إسعافات أولية مشكورين فرق الهلال الأحمر التونسي للهيئة المحلية اللي ترجع بالنظر للمدرسة هذيك، يكونوا ديما متواجدين معنا ويقدموا حصة معناتها نصف ساعة على الأقل، ساعات في القاعة، ساعات معناتها في الساحة إذا كان الطقس يسمح بذلك. مبادئ الإسعافات الأولية يتعلموا حاجة معناتها ممتازة. مسعفين لازم مسعف في كل بيت وفي كل معناتها قسم في كل مدرسة.
0: نعم.
1: كيف شرطة المرور نوجه لها التحية لأن دائما متواجدين معنا في حصة توعوية، ومشكور السيد كمال رئيس المصلحة
0: كمال عيساوي. نعم.
1: اللي يشرف بيدو على الأنشطة.
0: نعم.
1: والسيد الرائد علي الهربي اللي مخصص في تقديم الدروس هذه، والقيام بالعملية التطبيقية على عين على الطريق.
0: هذم الأربع محاور الأساسية اللي تعملوا للصغيرات. يعطيكم الصحة سي محمود.
1: وهذم معناتها يأخذوا تقريبي ثلاثة سوايع ولا أربع سوايع صحية كاملة.
0: واضح
1: معناتها
0: واضح.
1: وثم تقييم، ثم أسئلة شفوية، ثم أسئلة كتابية، ثم مطويات يجاوب عليهم بالكسية معناتها بعد التكوين هذايا بنشوفوا مدى معناتها استيعابهم والحق معناتها كل مدرسة معناتها تطلب ان احنا على ذلك.
0: واضح واضح سي محمود، يعطيكم الصحة، شكرا لكم. هذه نوادي التربية المرورية. بالنسبة كما قال سي محمود، أي مدرسة تحب سوى يوم تحسيسي ولا تركيز ولا معناها نوادي أي تنشيط نادي التربية المرورية في المدرسة، ما عليكم كان تتواصلوا مع المندوبية الجهوية راجع لكم بالنظر، وهما ينسقوا مع الجمعيات الموجودة بالطبيعة المختصة في السلامة المرورية. سي محمود، احنا نحكيوا الكلام هذايا الحقيقة، ونحكيوا خاصة احنا قبيلة شوية حتى في الأوف كنا نحكيه على محيط المؤسسة التربوية، حكينا برشا احنا توا نعيشوا في إعاودة مدرسية، وكل عام نعودوهم تقريبا نفس الملاحظات سي محمود، راهو فما تجاوزات كبيرة. يفضلكم معناها هالمسلسل السنوي إذا صح التعبير بالحق، معناها راهو تجاوزات بالجملة، معناها اللي راهو هالسنة راهو عام جاي.
1: خاصة مسألة الوقوف العشوائي أمام باب المدرسة، راهو نعم. معناتها ما يصيرش لو تعطيل حركة مرور الصف يولي معناته طوله كيلومتر من كيلو ألف متر من جهتين، ومصالح الناس معناته تتعطل، والخطر معناتها يتواجد.
0: نعم والعصاب تتشنج. يفضلكم معناها مش لازم تروزيم وكاتريم بوزيسيون وقريب توصلوا صغاركم، معناها نقولوها احنا دخلوهم للقسم بالكهرباء كيف فما الإمكانية، والله يعملوها راوي سي محمود بالحق. معناها الرجال كل الرجال نحترموا بعضنا، يزينا ما هالمظاهر وهالمشاهد اللي قاعدين نراو فيها كل عام، معناها احنا مرينا حتى شيء يتغير سي محمود، راهو اللي نقولوها اليوم راهو باش نعاودوها، مازلنا باش نعاودوه طيلة السنة الدراسية، معناها هذيك هو الموجود. كي نخرجوا تو في اللحظة اللي احنا نتكلموا فيها توا قدام برشا مدارس ولا برشا ليسيات ولا معاهد ولا اعداديات ولا اللي هو، نفس المشهد ونفس الصوره تتكرر للاسف الشديد. نعم سي محمود تفضل.
1: فعلا وزير هو كان ثم اعوان مرور ابرك شويه
0: معناتها ولو ان ورينا احنا سنا فما تواجد امني كبير برشا، لكن الانسان لازم يكون هو واعي من تلقاء ذاته. سي محمود نعم.
1: مئات المدارس معناتها موجوده، ما نجموش نوفروا اعوان مرور في في امام المدارس الكل.
0: نعم.
1: نعولوا على وعي المواطن.
0: نعم.
1: وحنا راهو في من خلال الحملات الايام التحسيسيه رانا نوصيوا الابناء باش معناتها ما يخليوش والديهم يخفوا قدام المدرسه.
0: صحيح ان شاء الله كما قلت انت باترافير النوادي هذه توصل ولو توعيه شويه، ما يصيرش احنا نقولوا ما هو فما مثل سي محمود يقول لك الفرخ يزق قبوه، هكا في بالي هكا المثل. ها
1: هو والله يعطيك نتيجتها الصغير ولا البو ولا يسمع كلام الصغير قبل ما يسمع كلام
0: نعم.
1: القانون.
0: نعم اي خلينا ناخذ مكالمه يا مراد قبل اذان العصر، خلينا ناخذ مكالمه. الو عسلامه.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: معك سالك محمد.
0: سامحني؟
2: هذا محمد.
0: مرحبا يا سي محمد، ما والله إذا سمعت الاسم بالبدا.
2: هذا محمد.
0: مرحبا بك، تفضل. إي
2: يبارك لك عايشك. هو السياق أخلاق أو لا تكون معنا.
1: أخلاق. نعم.
0: نعم.
2: أخلاق أو لا تكون، كل رياضة بالضبط، الرياضة أخلاق لا تكون أو لا تكون، السياق أخلاق أو لا تكون.
0: إي إي.
2: الجواب على السؤال
0: تفضل.
2: عند نزول المطر والسبب لأن عند نزول المطر ثم بوسير معناها ثم قارة فهمتي ايه
0: لو تسمح فقط تتبدل المكان اللي انت فيه باش نسمعوك بالقدا تفضل.
2: او تسمع فيه
0: نسمع فيك. ايوه قل لي.
2: يطلق عند نزول المطر المختر نتاع الله فهمتي، لان فما غبابر في القياس وتساعد ياسر فهمتي على الانزلاق معناها.
0: باهي
1: باهي ياسر باهي، واضح الاجابه معناتها الاجابه الاولى.
2: الأولى
1: يعني. عند بداية نزول المطر.
0: عند بداية نزول المطر. به شكرا لك، يعطيك صحة يا سي محمد. عايشك وعليكم السلام. شكرا إلى اللقاء. سي محمود، أهم التجاوزات في دقيقة قبل أذن العصر اللي ريتها اليوم وأنت تسركل في الطريق، فشنو التجاوزات اللي ريتها؟ شنو الموفمون اليوم الصباح؟
1: والله شحابني نقول لك، يتلفت ما سماش عون مرور، راهو يتعدى في الضوء الاحمر ويتعدى في الستوب، راهو تو كيما يقول سياما، معناتها نتيجه اختراق علامه قف، معناتها صار حادث قاتل، راهو عادي جدا، لانه اولا اللي يمشي في الطريق ذات اولويه يجري بسرعه، مطمئن يقول لك انا عندي الاولويه.
0: نعم،
1: لكن هذا راهو غلط، راهو هذا مش صحيح. واللي يخرج من ستوب يقول لك لا صباح وكل كيس فارغ، ما يظهرش.
0: نعم،
1: ما يظهرش.
0: نعم،
1: لكن بالسرعه نتاعو يولي يوصل، يخلط في ساعة. دونك هذا راهو خطر كبير ياسر، اختراق العلامه تقف، راهو ما عملوا لك
0: قاتله، هاوكا قاتله من بين الاسباب اللي سببت
1: فيه. ما عملوا لك قف، كان ما يلزمك تقف على خاطر البلاصه خطيره والرؤيه ماهيش واضحه. راهو لو كان جات الرؤيه واضحه راهو ما نعملوش قف، راهو نعملوا فسح مجال.
0: نعم،
1: ولا هذاك. نعم، هذاك الفرق.
0: نعم،
1: الضوء الاحمر.
0: اي ايوه تفضل.
1: الضوء الاحمر والله معناتها بكري شويه احنا واقفين في الضوء، الاخر يتعدى في الصف الثالث ويجي قدامنا ويقف معناتها في وسط المفترق.
0: اي اي
1: معناتها تجاوز كبير ياسر. علاش؟ ومن بعد وقت بعد ما يقف اول فرصه يلقاها يخرج،
0: كمل يخرج.
1: يجي يقف هذيك بصفه وقتيه على خاطر الطريق مليان، خاطر المفترق مليان مكتظ.
0: نعم ايوه تفضل سي محمود.
1: المترجلين راه المترجل ما يتلفتش منين يجي الخطر، ما يتلفتش، راهو تلقاه يغزر لليمين والخطر جاي من اليسار.
0: نعم،
1: ويهبط من الرصيف من غير ما يشوف. وقت اللي يعمل خطوات من اليسار ويسمع في الفرامل، معناتها حس الفرامل، الكهرب اللي وقفت، وربما اللي وراه معناتها يتسبب في حادث يدخل فيه من تاني، وقتها يفيق.
0: يعطيك صحة يا سي محمود، شكرا لك. لحظات ونرفع أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع.
3: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: طريق آمن،
3: طريق آمن.
4: على خاطر الطريق ما يتسامحش في الغفلة، نرفقوكم في الطريق ونذكروكم بقواعد السلامة المرورية. الطريق آمن برنامج للسلامة المرورية، مع بعضنا نعرفوا حقوقنا وواجباتنا ونخليو الطريق أكثر أمان للجميع. ملا نستناكم كل نهار جمعة من 9:30 للأربعة، معاكم سماح الرنان.

0: وان شاء الله طريق امن لكم كل مستمعينا الكرام. سي محمود خلينا نرجع ناخذوا المكالمات. اي مراد، اي المكالمه الموجوده معنا على الخط. الو مساء الخير. الو مراد، ناخذ مكالمه فما. الو
1: الو
0: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
1: مواطن وثق.
0: مرحبا بك، تفضل سيد كريم. تفضل خويا.
1: بالله نحب نعرف الثقه والاستعمال اثناء الهاتف الجوال. صدقني ساعة الأفران لا أقول لمين امتاعي ويحكي في التليفون إلا وجهي الله أعلم شقا دام ولسقني لمين وشعرت خلفي قوشي معي يطلو
0: أي معناها ما فيقش بيك.
1: أي هو اللي بالتليفون الله أعلم مش يعمل.
2: سوق في سيارة،
1: أي سوق في سيارة ويصامل هاتف الجوال.
2: على رجليك
3: على دراجة نارية أنت؟
1: أي على الدراجة.
3: على دراجة نارية؟
1: لا بالنسبة لي على درجة
3: مو هو على سيارة. به واضح. اي بتبع وقت اللي يتكلم في الهاتف الجوال ماهوش باش يشوفك،
0: يفقد التركيز. نعم ريت كيفاش، ريت كيفاش
3: مشافكش. واذا ما شافكش معناتها خطر كبير ياسر، معناتها نجم يصطدم بك من غير ما يشوفك.
0: نعم
3: معناتها وهذا عيب كبير، معناتها عيب كبير
0: هذيك. علاش هيك؟ علاش احنا مهم جدا وانه راهو تطبيق اقصى العقوبات الماديه واللي تحبوا انتم الكل على مثل السلوك هذايا وعلى هذه الخطايا. ربما سي محمود اللي بالحق معناها والله شيء حشم حتى كي نذكروا السوم نتاعها. راهو هو ديما احنا نقولوا راهو الغرض والهدف مش باش نتشافيو معناها من المواطن ولا حاجه، لكن لا هاوريت السيد هاو كسيد المواطن مسكين ماشي في امان الله سيد الاخر بالتليفون وما راهوش وماهوش في ربي.
3: لازم لازم يتعالج الموضوع هذا، لازم يتعالج من جذوره. ما زيد ما تيزدي يكفي راهو استعمال الهاتف الجوال حاطينه في المرتبة الأولى.
0: نعم
3: أما مش مسمينه استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة،
0: سهو عدم انتباه،
3: سهو عدم الانتباه.
0: نعم
3: في المرتبة الأولى في عدد الحوادث.
0: تفضل سيدي تفضل.
1: نجمتي هلا ناخذ نمره رقم السيارة ونبلغ عليه
0: يا سي محمود؟ تصير الحكاية هذه من الناحية القانونية؟
3: تنجم تبلغ، ما عندك حتى ما عندك حتى مشكل تبلغ، لكن ممكن التنبيه فقط خاطر معاينة المخالفة يلزم من طرف معاون مرور.
0: نعم
3: معاون أمن، أما للتنبيه عليه ينجم وتنجم حتى تعمل شكاية.
0: هو حال كان كل واحد يتصرف كيفك سيد الكريم راهو بالحق معناها على الأقل تنقص شوية. كان كل واحد يبلغ على أي مخالفة تصير له ولا أي تجاوز قدامه معناها يحصل له راهو نوليو لباس الناس الكل.
3: أنا في بلاستيك والله نمشي نبلغ، أما ثم طريقة قانونية تبلغ بها.
0: نعم.
3: تعمل كليمة عريضة للسيد رئيس محكمة المحكمة بسفاقس، سفاقس واحد ولا سفاقس اثنين، تقول عريضة إذن على العريضة تحط فيه اللي صار وتوي يعيطوله ويستدعيوه ويحكيوا معاه
0: السيد وكيل الجمهورية. معناها
3: سيد وكيل الجمهورية؟
0: نعم
3: عريضة لسيد وكيل الجمهورية. صحيح ما هوش حادث مرور لكن قريب يولي حادث.
0: واضح واضح، يعطيك صحة، شكرا ليك. نعم تفضل بسرعة لو تسمح بسرعة.
1: نمشي بالبنات ونعمل العريضة ومقدمها.
0: انت عندك رقم السيارة؟ خذيت رقم السيارة، خذيت المعطيات الكل.
1: والله ما نكذبش عليك، ثم شوية كلاب
3: لا ما خذيتش رقم السيارة.
0: ما خذيتش ما لا شنو باش تشكي حتى شيء ما عندك
1: شو. لا اسمع
0: نعم
1: والله مش أول مرة، عدت مرات قديش مرة.
0: لطف عليك لطف عليك
1: والله عدت مرات.
0: واضح واضح
1: والله. بعض الساعة جي تحت ما تقول لك ايش بيك، مال فتت مرة على الفران ماشي دخل الدورة تحت ما قلقة دروس ومرجع جبه شيء.
0: واضح على كل. انت سيد الكريم من هنا وغادي كما قال لك سي محمود نجم على الأقل تاخذ معناها المتريكير متاع الكهرباء هذيك وتنجم
3: دونك والمكان والتوقيت وتمشي تعلم عليه ينجم وتطلب من السيد وكيل الجمهورية باش يستدعيوه عن طريق شرطة المرور وينبه عليه.
0: فوالا هذه ابسط الاشياء، حال كل واحد يبلغ على ربما الحاجه اللي كيما هكا اللي صارت له راهو فما على الاقل تصالح شويه الامور. اي سي محمود احنا باش نحكيو توا باش نختموا بالنقطه السيد في وقت نزول المطر واحنا قاعدين ان شاء الله ربي يرحمنا يا ربي بالغيث النافع، اعطينا الاجابه واعطينا معطيات على السياقه في حاله نزول المطر. تفضل.
3: عند بدايه نزول المطر
0: اي
3: يختلط ماء المطر بالغبار اللي موجود في كياساتنا ومش ناقص.
0: أي أي.
3: التراب مش ناقص، الغبار معناتها الغبار مش ناقص،
0: عزيز
3: الدنيا.
0: أي أي.
3: وهذا موجود، وقت اللي يتخلط الماء مع الغبار يغطي سطح المعبد فيكون طين، معناتها طبقة من الطين.
0: أي أي.
3: والطين هذاك يزلق بشكل أكثر من الماء. الماء يزلق لكن الطين يزلق أكثر.
0: أكثر نعم.
3: دونك مادة الطين تتسبب في انزلاق العربة أقل، معناتها حتى فرملة صغيرة معناتها وباش تمس الفراء الكهرباء تهرب بك.
0: هذيك علاش واجب الحذر عند بداية نزول المطر، هو في كل الحالات راهو. أي.
3: لذلك يلزم معناتها لتفادي الانزلاق هذايا نتوخوا الحذر ونخفضوا من السرعة عند بداية نزول المطر. نقصوا 10 كيلومتر في الساعة داخل موت العمران تولي 40 في بلاصة 50، وإذا كان زون 30 تولي 20 برك، وخرج موت العمران نقصوا 20 تكون 90 تولي 70، وعلى طرق السيارة نقصوا 20 زادة كيف كيف تكون 110 تولي 90.
0: ديجا
3: ثم بلاك الدوب تدخل طرود بلاك مصور فيها مطر و90.
0: واضح واضح.
3: وعند نزول بداية نزول المطر يجب استعمال أضواء المقاطعة.
0: أي
3: راو باش تتشاف هذيك. ثم اللي يستعمل أضواء الوضعية راهي غير كافية، أضواء الوضعية ما تتشافش، خاطر هي تتشاف في وقت صافي في طقس صافي على مسافة 150 متر، في طقس غير صافي ما تتشافش حتى على 50 متر.
0: واضح.
3: استعمال الأضواء المقاطعة إجباري يجب، وكون أنت الأول اللي تعلم باش المستعملين التاريخ الآخرين يتبعوك.
0: نعم صحيح.
3: وقال عندك أضواء الضباب اللي هي اختيارية نجم استعملها مع أضواء المقاطعة، يعاونوك باش تشوف أنت السطح المعبد، باش تشوف المعبد وباش أنت تتشاف بالبعيد. دونك السرعة واستعمال الأضواء والمزيد من الحذر.
0: نعم.
3: وعدم استعمال فرامل بقوة.
0: واضح.
3: استعمل فرامل المحرك.
0: واضح.
3: تكون سانكيام ترجع كاتريام، تكون كاتريام ترجع تروازيام، تكون تروازيام ترجع دوزيام.
0: واضح.
3: ووقتها السيارة ما تفقدش المسار متاعها وما تفقدش التوازن متاعك وما تتلزش باش انت تستعمل الفرام بقوة.
0: واضح. يعطيك الصحة يا سي محمود، ما الإجابة الصحيحة اللي هي جاوب في بالي سي ناجح.
3: سي ناجح سي محمد.
0: سي محمد أي. أي نعم.
3: جاوبه صحيح لأنه هذما أصحاب خبرة معروف معناتها واضح اللي هما يفهموا الكياس بالباهي، وكيف كيف معناتها عند نزول المطر إذا كان مطر غزيرة يلزم الإنسان يتوقف وما يوصلش لأن الرؤية تولي منعدمة تماما.
0: نعم. يعطيك الصحة سي محمود، شكرا لك. ربي إن شاء الله يرحمنا بالغيث النافع. سيسوا رواحكم، ساعدوا رواحكم، يفضلكم بعد شوية أكيد الخمسة مش تبدأ الموفمون والحركية متاع الكياس ومتاع الطرقات ومتاع التليفون. تليفون يا جوهر به نخ تليفون سي محمود قبل ما نختم. متسيش ألو عسلمة. ألو مفهمش تليفون به، كنا باش نرجع على خاطر سيد المواطن ميقلق. شكرا لكم، يعطيك صحة. شكرا سي محمود. سيسوا رواحكم في الطريق، يفضلكم كما قلنا حاولوا نحترموا بعضنا وان شاء الله السلامه للجميع. بقوا معنا انتم ما تغيروش الموجه. بعد شويه بانوراما على موجات اذاعه صفاقس مع فريق كامل يامن لكم العشويه والامسيه هذه المزينه برشا مع علي المرزوقي سوار الشعري عبير شقرون ومع كامل الفريق. يسرى يعطيك صحه يسرى، مراد حش قاسم جوهر بوسته واسامه مع كم في الستاندر. انا سي محمود يقول لكم بسلامه،
3: وانا زيد
0: الى اللقاء. بسلامه سماحه رنان نقول لكم بقيه امسيه طيبه. الى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: أهلا بكم. انعقدت صباح اليوم بمقر الولاية جلسة عمل تحت إشراف ولي صفاقس محمد الحجري، خصصت لمتابعة عدد من الملفات والبرامج ذات الصلة بالعمل البلدي بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات والمحافظة على المحيط. شرع اليوم المجلس المحلي بصفاقس الغربية بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية شرع بالقيام بحملة ميدانية لجهر وادي المعو وتنظيف مجراه، وذلك لأول مرة منذ 3 سنوات في إطار الاستعداد الوقائي لموسم الأمطار. أعلن المحامي والناشط الحقوقي البارز العيش الهمامي الموقوف بسجن المرنقية اليوم الدخول في إضراب عن الطعام تضامنا مع الناشط في أسطول الصمود الداعم لقطاع غزة والنوار الذي يأخذه الآخر إضرابا عن الطعام منذ أكثر من شهر في السجن. العالم قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم إن روسيا استهدفت فرنسا بهجمات هجينة متعددة الوسائل خلال الأسابيع الماضية وتعهد بالرد على هذه الهجمات. أفاد مسؤولون في الشرطة ومسؤولو الإنقاذ بمقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين في انفجار قنبلة قوية اليوم أمام مسجد قرب مبنى يضم مكاتب الشرطة في شمال غربي باكستان. بدأ اليوم التصويت الحضوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لهذا العام في ظل أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة وحرب مطولة في إيران وقضايا ملحة أخرى. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في 5، دمتم بخير.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي في الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.
7: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: عشرتنا ما تفاش
10: وحكايتنا

0: نرجعوا بعد الصيف بانوراما يعني شنو يعني صفاقس اليوم العشية، المعتمديات معتمديات صفاقس المزيانة اليوم العشية، المدن اللي متعودين نمشيو لها كما جابس كما سيدي بوزيد كما المهدية كما القيروان اليوم العشية. واليوم العشية معنا سوار الشعري. مرحبا يا سوار.
1: مرحبا بك علي وكل المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في العدد الأول من عشوية الجمعة. إن شاء الله عشوية بإيقاع ونسق ثقافي فني حركي دؤوب، مش يكون اليوم من صفاقس إلى القيروان،
0: القيروان إلى بير علي إلى العامرة، أما ثقافي صحيح، جمعياتي صحيح، النوادي تو واحد تتحرك تو مصدق. انت الجمعه الاولى نتاع القرايه
1: والله اول نهار جمعه في القرايه
0: سبحان الله والله يعني تعديت الاربعاء والخميس والجمعه يعني برسك اسبوع معناتها الاسبوع الاول
1: عادك بينا نقول ان شاء الله بنجاح للثلاثي الاول
0: عادك بينا والله عادك بينا وتو تتحرك الايامات وحتى المعاهد بحكم انه بعض الاعداديات ولات العشيه ما تقريش والناس الجامعات وعندهم انشطه لانه شوف كيفاش حتى العائلات يهمها الأنشطة الثقافية، شكون ينشط ما أولادها وبناتها
1: نايف.
0: احنا باش نعديهم إن شاء الله في الأنشطة متاعهم، ولكن خليني نبدأ بالتقس آخر إحداثيات أو آخر ما نشر مدة ساعة وشوية محرز الغنوشي يقول بداية مش نقرأ حرفيا اللي قالوا باش الناس تطمئن وتعرف على بالصحيح شنو اللي موجود في حالة التقس. بداية نشاط السحب الرعدية الآن بعدد توا احنا الاربعة يعني هو انشرها الساعتين وشوي بعدد من معتمدية القصرين، من المنتظر ان تتوسع الرقعة اكثر لتشمل اغلب المناطق الجبلية الغربية خصوصا الشمال الغربي الوسط الغربي في مرحلة اولى، ومن باب التأكيد نذكر بالولايات جندوبة وباجة وسليانة والكيف والقصرين وكلها تحت المراقبة واليقظة المطلوبة. الامطار تكون مؤقتا غزيرة مع تساقط البرد وظهور السواعق بأماكن محدودة، الرجاء الابتعاد عن مجاري الأودية والالتزام بقواعد السلامة المرورية.
1: معناتها الملخص أنه اليوم العشية ما ثماش مطر،
0: والله
1: الناس الكل مفجوعة اليوم في صفاقس، الناس الكل على حالة كبيرة،
0: والله اللي عند ربي مش بعيدة والله
1: إن شاء الله يا ربي ينعم علينا إن شاء الله بالغيث العميم وإن شاء الله بالفايدة للناس الكل، واللي هذا يستنى فيك الماجل باش يبدأ فيه القطرات البركة والخير واللي عرفنا قيمته.
0: كنت حب أمشي للخريطة بتاع الميتيو تو تقول خاطر توا محرز غنوش يعمل ساعتين التالي أما توا بالضبط شنو بالضبط تو بعد شوية على الأقل نشوفوها نشوفوا أيوة صحيح صحيح صحيح صحيح
1: تو بعد نعطيكم بالتدقيق
0: لأنه بعد ساعتين ربي غير الأحوال حتى في دقيقة
1: نعم.
0: مش في ساعة ولا في ساعتين، إن شاء الله نعديو عشوية مزيانة مع بعض
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب
1: نعديو. إن شاء الله مختاراتنا من الأنشطة والباقة اللي مش نقدمها لكم وتروق لكم في العشوية هذه تعملوا بها كيف والباقة النغمية ما نسويهاش.
0: أنت وجه الخير
1: وانتي اكثر مني عامل كل

0: تم العودة المدرسية توا أربعة أيام، الثلاث الأربعة الخميس الجمعة مانيش غلط، أربعة أيام تم يعني قراءة ربما أو مراجعة أو شبش نعمله في العامرة وبير علي، شنو حوال العودة المدرسية خاصة في المعتمدياتك الخطوط بتاع النقل، منطقة ما مشت لهاش الكار، منطقة يعني خط جديد، هذا كل راه يهم العائلات. هذاك علاش بعد شوية باش نمشيو للعامرة وبير علي وانت باش تمشي للقيروان. المهم مش القيروان،
1: انا مش نمشي للقيروان، وليد ما شاء الله عليه امنيته من الصغرى انه يكون عنده لقب المهندس، اخذ اللقب هذا عليه من قبل ما يدخل في كلية الهندسة. علاش؟ لانه ما شاء الله عليه عنده ابتكارات كبيرة، من بينها الابتكار اللي مش نحكيه عليه اليوم واللي هو يمثل حل كبير كبير برشا للنظافة وللبيئة. والحل هذا يتمثل في أنه ديكابتور يكونوا موجودين بحذا الأماكن اللي فيهم القمامة، حشيكم الناس الكل
0: لوقت
1: أي. وهذوما يكونوا كيف الليزانديس اللي يتبعوهم مثلا البلدية، تعرف أنه المكان هذيك راه وصل أكثر من طاقة الاستعمال نتاعه للشيء هذيك، دونك يمشيوا مباشرة ينظفوه من غير ما يقعدوا يخسروا نقولوا احنا ليسانس ومجهودات، ومن بعد يمشيوا يلقوا مثلا مكان هذاك فارغ ولا نظيف ولا. هذه تطبيقة بديكابتور، وتفاصيل اكيد التقنيه ان شاء الله تكون مع الولايه هذيا.
0: توا زميل من الزملاء جوهره ما اعتقد وراني حشاك قبل، يعني هذيك سله المهملات الكبيره
1: اي
0: عائله من العائلات، ابو ام او تلميذ. توا احنا مش عشنا قبل القرايه في كل تقريبا الطرقات بحذا البلديات، مشكل خيمات متاع الصغيرات متاع الشباب اللي يقبل الكتب القديمة ويعطي الكتب الجديدة، مش كما متعودين يعني العائلات المعوزة. صحيح فيه جانب اجتماعي، لكن مش بالضرورة حتى أمورك ميسورة الحال تعطي كتب
1: وتاخد كتب
0: حاجة مزيانة حاجة مزيانة
1: موجودة.
0: شنو عمل السيد هذايا العائلة أو الوليد أو البنية وربي يهديهم وربي يهديهم، شنو عملوا؟ ومستعد نوريك التصويرة أعطيها لجوهر. يعني عمل هز ساشي ملاه بال بال بالكتب القديمة، خصنا كتب راي ففيها قرآن، فيها أحاديث، فيها حتى أنت صغارك كبروا ما عادش يحتاج، محتاجين أخرين، عملهم في البوبيل معني مع
1: مع القمامة.
0: منظر مش حلو، مش ماهوش حتى ذوقين ما تجيش. يعني توا ذاك هذيك القمامة يعني فضلات خبز وفضلات
1: منزلية
0: يا اخي انت باش تلوحها ما عملهم في الساشي وعملهم بحذا الواحد
1: بحذا
0: الحقيقة.
1: ربي يهدي قلة وعي
0: والله
1: قلة وعي للأسف، قلة وعي.
0: واحنا جايين توا زادة صفحة صيحة النداء، توا قلتها السماح الرنان ربما قالت أنا ما كنتش منتبه معها، ثم رجعت لنا العادة أنه يهز ولده ولا بنته قدام المدرسة يراكي في نصف الثنين في نصف الكياس. يعني توا بربي اللي أنا باش نقول لك على حاجة، أنت علمت ولدك ولا يا أنت أم ولا أب بنتك ولا ولدك، علمتهم أنك أم ولا أبو حريص على أنك توصل وليداتك حلو حلو في
1: الوجه العام،
0: لا يعني في تقص في كذا، لكن انت اللي بنيته باليمين هديته باليسار انك علمته يكون اناني، يوقف في الكياس ويحبس 20 كرهبة وراه. يا اخي ما تنجمش انت ما لمعاش تحدثوا على احترام الاخر، كيما الراجل اللي يتكيف ويقول لولده ما يتكيفش. يا اخويا مش من حق باش تحكي على الدخان طالما انك انت تكيف.
1: بالفعل
0: هذا هو هذا. انا زوز صيحات تو انقلت مجاوني تو هاني قلتهم فرغت قلبي. امشي العبير
1: نمشي ولا عبير؟ اهلا وسهلا ومرحبا بك يا عبير، يمسيك بالخير.
2: مساء الفل سوار، تحيه ليك، تحيه لعلي المرزوقي، تحيه بتبعها لجوهر بوسته وكل زملائنا وزميلاتنا في الاستوديو. العوده المدرسيه حكيتوا عليها، احنا باش نحكيوا على عوده ثقافيه.
1: هو
2: لازم نقولوا تقريبا وصلنا للنصف الثاني من شهر سبتمبر، معناتها العوده الثقافيه تسير على مهل، فما استعداد اكيد لشهر اكتوبر اللي يكون فيه برشا تظاهرات موسيقيه، الاكتوبر الموسيقي، مسرح تحية كلمة. هي أنا موجودة بحضة الإذاعة مش بعيدة برشا في المركب الثقافي محمد الجموسي، ونعرفوا أنه تقريبا كل المركب الثقافية وكل نجم قولوا المؤسسات التابعة واللي تعود بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية أكيد كلها قاعدة تستعد لهذا الموسم الثقافي 2026-2027. دونك تحية كبيرة برشا الأستاذ وليد بن يحيى مدير المركب الثقافي محمد الجموسي اللي استقبلني في البيرو نتاعو. نقول له مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بك سي وليد.
3: اهلا ومرحبا بك اخت عبير، تحيه ليك ولكافه المستمعين والاخوه علي وسوار في اذاعه.
1: شكرا.
2: دونك كما قلت بكري العوده على مهل في شهر سبتمبر، لكن فما استعدادات كبيره لشهر اكتوبر، وفما زيد انطلاق النوادي اللي مستنسين بها. ماذا بيا خلينا نبداو بالنوادي اللي يعود بالنظر للمركب الشبيبي للمركب الثقافي محمد الجموسي.
3: شكرا أستاذير. بالنسبة احنا النوادي الموجودة في المركب الثقافي معناها على غير العادة، النوادي دي معناها واصلت العمل متاحة خلال العطلة الصيفية، ما وقفناش النشاط، تأقلمنا بالطبيعة مع التوقيت مع توقيت العمل متاع الأولياء وغيره، وكمل النشاط معناها تواصل معناها مدة شهرية دموع. ولكن زيادة توا بالطبيعة تعرف الإقبال مش بشكل بحجم كبير في العطلة الصيفية، تعرف ناس تتوجه للفضاءات المفتوحة أكثر من المؤسسات الثقافية وغيرها. دونك توا إن شاء الله بداية من غرة أكتوبر أكيد الإقبال مش يكون أكثر، والرجوع للنوادي متاع المركب مش يكون معنا بشكل كبير. النوادي هي نوادي متنوعة فيها الأطفال فيها اليافعين وفيها كيف كيف بالنسبة للناس الكبار، معنا موجود الأعمار كل معنا مقبولة والنوادي متوجهة للأعمار الكل.
2: قديش من نادي تقريبا عندكم؟
3: تقريبا حدود 10 نوادي متنوعة بين المسرح بين الرسم والفنون التشكيلية والتثقيف الصحي.
2: بالنسبة للعودة تاع التظاهرة الثقافية في شهر أكتوبر أكيد استعداداتك مانيش باش نقول لك عطيني بالضبط مع تليدات، أما تقريبا
3: لا هو تقريبا معناه كل شيء واضح، خاطر احنا نبنوا على البرمجة السنوية معناه من سنة 25 عارفين برنامجنا شنو نجم نسمي لك. معنا عنا تظاهرة تجارب مسرحية تكون إن شاء الله من 3 ل 11 أكتوبر، التظاهرة هذه بالشراكة مع مركز فنون درامية وروحية بصفاقس، كذلك مع دار الثقافة ببحر، مع كذلك المركز الخاص جوكر برود، أيضا دار الثقافة فندق الحدادين، هذوما الشركاء اللي مش يكونوا في هذه التظاهرة هذه. إن شاء الله البرنامج تقريبا أحضر إن شاء الله نشوفوا عروض كبيرة، عروض مميزة على مستوى المسرح الوطني ان شاء الله. معناها كما قلت لكم دعوه مفتوحه لكم وللناس كل شيء يواكبوا معنا الظاهره دي في اطار افتتاح الموسم الثقافي للمؤسسه المذكوره سابقا، وان شاء الله كيف كيف مش نكون عندنا معناها تظاهره 16-18 اكتوبر هي الافتتاح الرسمي للموسم الثقافي للمركب الثقافي، ومش يكون فيها معناها الاعمال والمنتوجات نتاع النوادي للسنه الموسم الثقافي الفارق. مشكون إن شاء الله زيادة اعتبار المركب ينفتحها للمؤسسات اللي والمخيط متاعه، إن شاء الله اخترنا مؤسسة تربوية قريبة للمركب الثقافي مش يكون فيها يعني نشاط يوم 16 أكتوبر، مش يكون فيها ورشات، مش يكون فيها عرض مسرحي من إنتاج نادي مسرح الحدث بالمركب. والنادي هذي على فكرة توج في المهرجان الجهوي مؤخرا في الأعمال الموجهة للطفل، مش يمثل مدينة صفاقس في هذه المسابقة في المهرجان الإقليمي إن شاء الله مش يكون في توزر العطلة بتاع النصف الثلاثي الأول، وإن شاء الله معناها كما قلت لك معناها فما معناها أعمال أخرى مش تكون موجودة، وكيف كيف معناها نهار 17 مش يكون في المركب ونهار 18 في المركب بأعمال متاع إنتاجات النوادي متاعنا. أيضا معناها دورة ثالثة مش تكون إن شاء الله الدورة الثالثة للأيام الشعرية العربية الغربي المثلمي معنى أيام 3-4-5 ديسمبر، وكيف كيف قبلها نسيت ما ذكرتوش اللي هو الإبداع شتمه تظاهرة إبداع بلا حدود، مش تكون 6-7-8 الدورة السابعة مش تكون كيف المركب، ومعنى فيها مجموعة من العروض ومجموعة من الورشات اللي مش تكون موجهة للعموم ومرحبا بالجميع.
2: يعني نعم نكتب المنتج هذا أكيد
3: أكيد نفكروا معناها أنكور معناها في برمجة معناها عرض يكون مميز في التظاهرة هذه كما قلت لك متاع افتتاح الموسم الثقافي في نفس الإطار مع أكتوبر للموسيقى، وفي آخر معناها السنة هذه السنة الإدارية في ديسمبر في العطلة متاع الأسبوع الأول متاع العطلة الشتوية مش يكون هنالك تظاهرة اللي هي سنوية دورة 16 لأيام فنون الطفل، وهذه فيها عروض موسيقية عروض معناها موجهة للطفل بشكل عام. وكما قلت لك معناها تمس الفنون الكل، مسرح، سينما، معناها ورشات وغيره وغيره وغيره. ان شاء الله مش تكون برمجه متنوعه.
2: وليد قبل ما نختم معاك، لو توجه دعوه بتبيعها للاولياء وللعائلات باش تقيد اولادها في النوادي والمعلوم معناتها الشهري، نجم نقولوا ثمن رمزي 10 دينارات، كيفاش يعملوا باش يتوجهوا للنوادي والايامات معناتها اللي ينشطوا فيها؟
3: هو كما تعرف هي النوادي بالاساس موجهه للاطفال ومعناها والشباب، وهم غالبيتهم مش يكونوا معناها في فتره متاع دراسه. ما نجموش نعملوا نوادي خارج معناها او داخل التوقيت المدرسي. نحاولوا نجتهدوا، خاصه توا ان شاء الله هل التحول الجديد على مستوى المدارس الاعداديه انه ولات فما توقيت الحصه الواحد، الحصه الواحده. دونك ان شاء الله كيف معناها احنا نزيد نشوفوا توقيتنا يتماشى مع سيراتنا هذوما. كيما قلت لك الغالبيه نتاع النوادي تنشط جمعه عشيه وسبت معناها عشيه ويوم الاحد صباحا. بالنسبة للساعتين ساعتين ونص معناها كيما قلت لك ديما حسب معناها الأغلبين مش يكونوا موجودين ونتأقلموا معهم، خاطر احنا المنشطين نتاعنا معناها سوق البرشا والوقت ماهوش محسوب معناها. أكيد أكيد معناها هما ملتزمين وعندهم الرغبة النشاط أكثر منه، ماهيش حسابات نتاع توقيت وغيره. صحيح، وديما كيما قلت لك نلوجوا على الرفاهية على المطارات نتاعنا.
2: شكرا لك الأستاذ وليد بن يحيى مدير المراكب الثقافي محمد الجاموسي. تقريبا هي هي معناتها نجم نقولوا الأهم التظاهرات اللي باش يشهدها المراكب الثقافي خلال شهر أكتوبر.
0: حلو،
1: نعم،
0: شكرا.
1: يعطيك الصحة يا عبير.
2: تحية ليك سوار، تحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا.
0: أنا عندي كمية الأمطار المسجلة بولاية صفاقس من أمس من الساعة 7 صباحا نهار 17، اليوم نهار 18، السبعة متاع الصباح. في الغريبة 10، صفاقس المدينة 4.2، جبنيانة 3، العامرة 1.6، الحنشة 1.2، الصخيرة 10، عقارب 4، الغرابة 2.8، بير علي 1.6، سيدي منصور 1، الشمال شعاع 8.3، المحرس 3.8، الصخيرة الميناء 2.2، 1.4 مطار صفاقس، بوغرارة 0.2، طينة 5، التهاهرة 3.5، سقيت الدائر 1.8، ومنزل شاكر 1.2.
1: يعطيك الصحة يا علي. أنا نعطيك الليلة شنو ثمة بالتحديد حسب آخر تحديث للمعهد الوطني للرصد الجوي، يقولك في صفاقس بالتحديد مش تكون درجات الحرارة 24 درجة كحد درجات الدنيا والقصوى 32 درجة مع خلايا رعدية وأمطار متوسطة، مش قوية لكن أمطار متوسطة، والحمد لله حتى المتوسطة الحمد لله.
0: الحمد لله تبدل ريت الطقس وتنحي الكشرة وتنحي
1: أكيد حتى النسمة تتبدل محلها كلها طاقة وتفرشك. على كل

الأربعة وأربعة وثلاثين دقيقة. احنا ماشيين صحيح البير على اليوم، ماشيين للعامرة وماشيين للقيروان. بعد شوية خبر يهم البلديات ويهم الناشطين البلديين ويهم هل الفضلات اللي ما حبش حكايتها تنتهي. ثم خبر مزيان من مهندس شاب مزيان في القيروان، ولكن خليني توا نمشي للحنشة. والخبر يقول في إطار متابعة وضعية محطة القطار بالحنشة، تم عقد جلسة عمل اليوم الجمعة بحضور المسؤولين، وتم التأكيد خلال الجلسة على أنه عمل المحطة يتواصل بصفة عادية في الحنشة وبنفس عدد السفرات والتوقيت اللازم لضمان استمرارية مرفق النقل وتلبية احتياجات كافة متساكني معتمدية الحنشة في أفضل الظروف. والخبر كما قلت لكم يهم محطة القطار بالحنشة.

0: الأربعة وربعة واربعين دقيقة. وين مشيني للسوار تا وين؟
1: نخرجوا من الإذاعة.
0: نخرجوا من الإذاعة. طريق المهدية.
1: أي.
0: هاي.
1: كملوا في الطويل.
0: أي.
1: نوصلوا لوين؟ جبنينة.
0: لا قبل جبنينة بتسعة كيلومتر تقريبا.
1: ذهني.
0: في العامرة. في العامرة. في العامرة باش نلقوا أختنا نهاد قربية اللي هي منشطة في دار الشباب العامرة متعودين. هذا راهو التعاون بيننا وبين راديو ويب العامرة. وعندنا تعاون بيننا وبين صفحة ناس بير علي وصفحة ناس عقرب وراديو ويب تينا وراديو ويب الخليج وراديو اللي راديو متاع الويب الكل مرحبا به. المهم من خلالهم ان مجنتا في سقيت الزيت اللي يسمعوا فيها الكل مرحبا بكم وأنستونا ومرحبا وباش نمشيوا النهاد هتا ونشوفها. وجوهر بوستة ربي يبارك فيه تقنيا هو المخرج الرقمي ومراد الحش قاسم مهندس تقنية العشية اللي إن شاء الله يا ربي مشاويرنا كل مقضية في العشية وفي الويكند. نهاد مرحبا بي كنسنا برشا أهلا وسهلا.
2: السلام سيد علي، تحية لكل مستمعي إذاعة صفاقس، تحية لكم أنتم أنستونا في دار الشباب العام.
0: ثم مطر ولا؟
2: لا ما فماش حاليا ما فماش.
0: إن شاء الله ربي يجيب الخير.
2: إن شاء الله ربي آمين. إن شاء الله ربي يعطينا الغيث النافع.
0: في كل مرة نفتح نافذة على جهة من الجهات على العامرة. أحكينا على العامرة بعد أربع أيام من العودة المدرسية.
2: ما زالت الأجواء العودة المدرسية تلاحظها في كل أرجاء معتمدين في العامرة.
0: أي.
2: نبدأ بتكاثف.
0: أنا نشوفه فيك توا وراديو ويب صوت العامرة ومزيانة أختي وطلتها مزيانة والله يعطيكم الصح.
2: يعيش بارك الله فيك ونشكرك برشا على إتاحة الفرصة هذه باش نكونوا معاكم وننقلوا أخبار الجامعة.
0: يعني تشكرني أنا وسوار لا وسوار الشعري اللي معاي لا
2: لا نشكرك أنت ومدام سوار وكل الفريق التقني والمنشطين في إذاعة الصقس
0: ربي يفضلك
2: وجنود الخفية والناس الكل وكل من عندها بصمة باش يخلينا نطلوا عليكم في إذاعة الصقس.
0: ربي يفضلك
2: يعيش الله يخليك. كما قلت لك تكاثف جهود من السلطات المحلية والأمنية والمجتمع المدني لتأمين العودة المدرسية بالمعهد الثانوي بالعامرة إعدادية مصطفى حمدي المدارس الابتدائية بالعامرة 1 و2 في ظروف ملائمة. وفي الإطار هذا نحب نتقدم بالشكر كل من ساهم بالتبرع بالأدوات المدرسية باش توصل لمستحقيها. وهذا مش غريب على ناس الخير اللي ديما نلقاهم واقفين في كل المناسبات. من العامرة المدينة نمشي للسعادي والمكسب الجديد بمعتمدية السعادي. أكيد الناس الكل سمعت به هو افتتاح المدرسة الإعدادية بالسعادي.
0: هذا الحدث التربوي الجديد
2: بالضبط مكسب كبير برشا لمعتمدية العامرة. بالحق إنجاز محلاه بلاصة ياسر محلاها مشرها تتشجع التلامذة على الاجتهاد والدراسة. محيط بالحق محلاه إن شاء الله ربي ينجح الصغيرة.
0: قداش فيها من تلميذ تقريبا الإعدادية الجديدة يا نهاد؟
2: والله على ما أظن وما نعرفش الرقم صحيح ولا فيها 1700 في بالي ما نعرفش الحق بالضبط. إن شاء الله في مناسبة أخرى نعطيك العدد بالضبط.
0: لا حاجتنا تو
2: تو نجم نعمل اتصالاتي ونقول لك تو
0: لا في الدقيقة هذه قداش انت الميث.
2: والله على ما أظن ما نعرفش ما
0: لا فضلك عليك ما هو الإنسان تغيب عليه بعض الأرقام. سوار تحب تسأل
1: مرحبا بك نهاد. اليوم تعرفنا شوية هكا على أجواء العودة في العامرة والعودة في دار شباب العامرة وخاصة الإذاعة. وقتاش إن شاء الله تبدأ تستقبل شبابها؟
2: ان شاء الله. كنت باش نجيك انا ميساج نقدم كنت باش نختم به الاخبار الدار ميساج نقدمها باش نجاوبك. انطلقنا في البرمجه لدار الشباب العامره، كنا حاضرين في العرس التربوي ومواكبه العوده المدرسيه بكل المعاهد والمدارس الابتدائيه، وتوا من هنا دعوه الى الشباب للالتحاق بدار الشباب العامره باش نبداو في عمليه قراءه واستقراء تطلعات الشباب في بعث الانشطه والنوادي اللي يرغبوا فيها. نذكر اللي فما الانشطه الموجوده عندنا مسرح ورياضه وتنميه مهارات، راديو ذكاء اصطناعي، سينما وصحافه الموبايل، إحاطة وتوجيه إلى التكوين المهني والإدماج في مسارات ريادة الأعمال وسوق الشغل. عنا برشا أنشطة موجودة، أما نحبوا الشباب تكون الأنشطة نبعة من رغبته هو باش هكاك نضمنوا استمرارية تواجده بالمؤسسة ويبقى ديما يجينا يبدأ مقبل على النشاط، ونشاط هو اللي النشاط هو اللي يرغب فيه وهو اللي
0: بحثه
2: مش مسبق.
0: بالنسبة بالله نحب نسألك على الخطوط متاع النقل بين العامرة وبين العمادات متاعها.
2: والله حسب ما سألت معناتها تلامذة وكليكة، فما النقل من العامرة للكتاتنا، فما كار من العامرة للكتاتنا، وفما من الكتاتنا من العامرة حتى للسعادي للإعدادية. وفي بالي نورمال مو حسب التلامذة مريق للنقل موجود في وقت تو، إن شاء الله يستمر هكا حتى في وسط العام، خطر للأسف فما جي معناه أوقات النقل فيه اضطراب والتلامذة واقفين في الكياس خاصة في الشتاء في المطر، ويضطروا باش ياخذوا نار الواجات، واللي ما عندوش بطبيعة الحال باش يكون في مأزق. إن شاء الله إن شاء الله تتواصل معناتها الانضباط هذا متاع وسائل النقل متاع الكيران المخصصة للتلامذة باش هكاك الصغيرات ما يتعبوش.
1: راديو ويب صوت العمرة نختمو به. شنية أهم ملامح البرمجة القادمة؟
2: باقي ثم عندي خبر قبل ما نرجع لك للراديو ويب باش نحكيكم على بعد أكثر من 25 سنة انقطاع عن النشاط، عودة الروح للنادي الرياضي بالكتاتنا.
0: حلو.
2: بالضبط. بالحق أنا كنت موجودة ومواكبة على قرب معناتها نشاط النادي الرياضي بالكتاتنا اللي استغل الملعب الحي، افتتاح ملعب الحي بالكتاتنا مع النشاط الفعلي للنادي الرياضي بالكتاتنا بانطلاق تمارين يومية للأصناف الشابة ما بين 2010 و 2021. مازال النادي في الخطوة الأولى، أما برشا حماس وبرشا عمل وبرشا بروح كبيرة. إن شاء الله حظ موفق للنادي الرياضي بالكتاتنا.
1: نعم إن شاء الله
2: كل المسؤولين. نرجع بيك للراديو ويب
1: صوت العامرة بإجاز
2: التحقوا بنا الفريق القديم اللي ديجا معناتها ينشطوا من سنوات في الراديو، بدينا نحطوا في الخطوط العريضة برامج شبابية ثقافية ترفيهية بروح شبابية من الفكرة للإعداد للإنجاز للتقديم، كل شيء بروح شبابية.
1: برافو،
0: شكرا لكم، يعطيكم الصحة. أول إطلالة مرئية لدار الشباب العامرة واختنا نهاد، وإن شاء الله تتكرر الإطلالات هذه. شكرا لك يا نهاد.
2: إن شاء الله.
0: شكرا. في الأمان.
1: بالتوفيق.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. خلال جلسة عمل انعقدت صباح اليوم بولاية صفاقس، تم التطرق لعدد من الملفات المتعلقة بالشأن البلدي على غرار متابعة مواعيد الصفقات والأزمات المتعلقة بالنظافة وإدارة النفايات بالبلدية. كما تمت متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المباني البلدية بمحطات فوتوضوئية. المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس يستعد لتنظيم الملتقى الطبي الجراحي لأول يوم 11 و12 من ديسمبر القادم بصفاقس. سيتضمن جملة من المحاضرات العلمية والورشات التطبيقية رفيعة المستوى بهدف تبادل التجارب والخبرات بين مهني الصحة على المستوى الوطني، حسب بلاغ نشر اليوم على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطنية. غدا صباحا ينقطع التيار الكهربائي من 7 إلى 3 بعد الزوال بطريق جابس كيلومتر 9 المنطقة الصناعية بطينة، وفق بلاغ إقليم شركة الكهرباء والغاز بصفاقس. المجلس المحلي بالحنشة يعقد يوم الاثنين القادم جلسة عمل رسمية مع المدير الجهوي للنقل بسوسة، ستخصص لمناقشة إعادة فتح محطة القطار التي يتواصل غلقها لأكثر من 10 سنوات، وفق ما أفاد به للأخبار عضو المجلس رفيق العمري. رئيس ديوان وزير الفلاحة هيكل حشلاف يدعو المؤسسات المالية إلى مزيد تيسير نفاذ الفلاحين إلى القروض الموسمية وتعزيز آليات التأمين الفلاحي لمجابهة المخاطر الطبيعية وحماية استمرارية النشاط والاستثمار. في أخبار العالم، أكثر من 70 بين قتيل وجريح في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف مقرا للشرطة في شمال غرب باكستان تزامنا مع أداء صلاة الجمعة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل ب9 آليات في ريف درعا وتعتقل راعي أبقار بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة بيت جن بريف دمشق ضمن الاعتداءات اليومية المتواصلة. الخارجية الروسية تستدعي القائمة بالأعمال البريطانية في روسيا احتجاجا على مواصلة لندن إمداد نظام كييف بالطائرات المسيرة والأسلحة، وتؤكد احتفاظ موسكو بحقها في اتخاذ الإجراءات الضرورية للرد والدفاع عن النفس. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة. ما تهربش الوضعية، ما أتعس، يمشي في بالك انك تتجاوز الاحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعه مسمومه. انا نقول لك انت غلط على طول، راك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل.
4: من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
2: أي عدل الموجة،
5: احنا ديما أقرب،
2: والعشرة ديما
5: الشبكة البرمجية جديدة.
2: صباحكم يفوح بأحلى صباح،
5: الكلمة ليكم،
2: وفي الضحى متونسين بيكم،
5: في العشوية
2: متابعات
5: مواكبات،
2: ومعكم تحلى السهرية.
5: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
2: إذاعة العشرة ديما.

يا مزيانة لطفي بوشناق، الخمسة واثناشن دقيقة يا مزيانة نقولوها لكل الطاقات الشابة المبدعة، الأبناء الوطن هذي أبناء تونسنا اللي ما شاء الله عليهم في كل مرة يفاجئونا بحبهم الكبير برشا لهذا الوطن، وخاصة أنهم في خدمة هذا الوطن بطريقتهم.

0: الخاصة اليوم سعداء نستضيف شاب من أبناء تونس، والشاب هذايا حلمته كبيرة برشا من الصغرى أنه يكون مهندس وتكون عنده هك اختراعات وكل ما شاء الله عليه. خذا لقب مهندس قبل ما يكون وما يقرأ في المؤسسات الجامعية التونسية الخاصة بالهندسة. كيفاش الحكاية زعما تصير؟ إيه سيدي تصير، علاش؟ لأنه لؤي نصري ابن القيروان، الشاب اللي سنة نجح في بكالوريا 2026 وهو بصفة طالب سنة مرحلة جامعية أولى، إن شاء الله ربي يوفق وينجح. لؤي نصري مخترع وناشط جدا في عالم الروبوتيك. العلم بالنسبة ليلو هو وظيفة إنسانية وفي خدمة الإنسان وفي خدمة الحياة البشرية أكثر من أنه استعراض عضلات ما بين قوسين. لؤي نصري يستخدم في مواد بسيطة ولكن كلها من أجل أنه تخدم الفكرة اللي يحب يوصل لها والهدف اللي يحب يوصله. اليوم نستضيفوه في ثاني لقالين على موجات إذاعة تسويق. علاش؟ لأنه عنده جديد ما شاء الله عليه لؤي نصري. اليوم قال لكم أنا حليت مشكلة التلوث كيفاش باختراع باش تونس تبقى نظيفة وتكون ديما نظيفة وبيئتها جميلة جدا. مشروع ذكي لمراقبة حاويات الفضلات. كيفاش التفاصيل مع لؤي نصري؟ أهلا وسهلا ومرحبا بك يا لؤي.
1: عسلامة، مرحبا بك، مشكورك.
0: شكرا لك على قبول الدعوة يا لؤي.
1: مشكور يا عايشك.
0: شكرا لك. احنا نتواصلوا معاك عن طريق الإذاعة المرئية، وشكرا لمخرج اللقاء جوهر بوستة. لؤي نصري، للي ربما توا أول مرة مش يكتشفك ومش يعرف شنية حكايتك، لؤي نصري من وقتاش ما شاء الله ابدا في عالم الاختراعات والروبوتيك؟
1: أول حقيقة بديت في عالم الاختراعات وعالم الروبوتيك قبل بست سنين الثانية، يعني عندي اكسبيريونس طويلة متاع ست سنين الحمد لله. الحقيقة كنت نصنع بروجيات جيس باش نشارك بهم معناها في دي كومبيتيسيون وكل شيء. بعدين كجيتني الفكره ما نحاولش الاختراعات اللي نعمل فيها والا الافكار اللي نعمل فيها واللي معناها نوظفها باش اني نفيد بها بلادي يا اما نفيد بها ناس، معناها يكون دور الروبوتيك ولا دور الذكاء الاصطناعي إفادة الناس وإفادة تونس.
0: نعم، يعطيك الصحة. وشكون وراء هالروح اللي فيها برشا عطاء؟ وشكون وراء اكتشاف لؤي أنه قادر باش يعطي في مجال الروبوتيك ومجال التكنولوجيا؟ شكون التأطير الأول؟
1: الحقيقة عائلتي هما اللي أطروني، هما اللي دعموني، ومن غيرهم ما كنتش نجم نوصل للبلاصة اللي وصلت لها طويلة. هذيك علاش نحب نشكرهم بالرسمي، هما السبب في كل شيء.
0: يعطيك الصحة، إن شاء الله موفق يا لؤي. قل لي، في الدار كنت تصلح حاجات؟ كنت كل حاجة تحب تلقى لها حل؟
1: بتبيع. قبل كنت كيف نشري لعبة أول حاجة نعملها إني نفرك قبل ما نلعب بها. كما أي إنسان، ريت أي إنسان بدي قبل مثلا يشد موتور صغير مثلا بتاع لعبة كرهبة يربطه باتريك يخدم يقول واو عملت إنجاز كبير. بديت كهك بشوية بشوية
0: باهي. وإحنا توا على أبواب العطلة، مش العطلة عادة، العودة المدرسية، واليوم أول نهار جمعة، ونعرفوا نهار الجمعة خاصة يكون للنوادي الثقافية والفنية والعلمية والتربوية، تشجع الأولياء أنه يتبعوا صغيراتهم في هالنوادي هذية، تشوف فيها إفادة بعد؟
1: الحقيقة نوادي الروبوتيك وأي نادي آخر فيه إفادة كبيرة للصغير، لخاطر هو معناها كما نقوله باش يمر بمرحلة جمعة كاملة قراية لازمته معناها يخفف على روحه شوية باش يبدل ناحية الستريس. معناها النادي هذا باش يخليه انه يحط موهبته كله، يحط الطاقات السلبية هذيك كلها يخرجها في الوقت اللي باش يدخل فيه للنادي.
0: نعم
1: هذيك
0: إذا نعم. لؤي، انت عندك وقت هكا باش تقول انا قلق وتعب وما عنديش كيف؟
1: الحقيقة خدمة 24 على 24 مثلا نبدا الفكرة هنا ريت ديريك تنفذ الحل في سي نبدأ نخت فميش راح دي ريت نعطيك حاجة ساعات وليت كيف برا نخرج من البيت متاعي عبارة كنت في واقع افتراضي وخرجت العالم الحقيقي من كثرة ما نخدم معناه خاطر باش انك تعمل فكرة باش انك تعمل بروجي حاجة ما يستاهل. لو انا كل جمعة ثلاثة بروجيات معناه كل جمعة نعطي ثلاثة بروجيات
0: ما شاء الله
1: على الكونت قلت له اي اللي تنجم تطلبوا فيه
0: به. اليوم مش نحكيه على المشروع الذكي لمراقبة حاويات الفضلات، فكرة جديدة وآخر ابتكاراتك واختراعاتك.
1: هي الفكرة هذه ما هيش موجودة جملة، نجم تقول أول مرة تصير الفكرة هذه معناها كابتير بشركة في بوبيلا مش تكون فكرة تونسية. أنا حبيت هالفكرة هذه تمشي لتونس وتمشي لبلادي أنا، لكن ما كلمني حتى حد من تونس، ما كونتكتتني حتى
0: مؤسسة
1: إدارة.
0: قديش عمره المشروع؟
1: المشروع طوي كبريسك عنده 4 أيام كيف ملي هبطه. المشروع يا سيدك بن سيدك شريه، مش شريه،
0: ما نسميهوش حتى مؤسسة،
1: بتبيع المشروع باش يتم تمويله من قبل مهندس من السعودية، باش تحل عليه ستارت اب في السعودية، باش يتمول واللي موجود معناها في السعودية.
0: ما شاء الله ما شاء الله على قوة التسويق ليلك يا لؤي. الحقيقة مشروع ذكي لمراقبة حاويات الفضلات عمره تقريبا في حدود 72 ساعة ولا حاجة كما هكا، يلفت الانتباه والأضواء العالم الخارجي. انت تقول المشروع هذا حبيته لتونس، كيفاش فكرة المشروع وعليش انت خممت في المشروع هذا؟ شلون الانطلاقة الأولى، شكون وراها؟
1: هو احنا في تونس تويكا اكبر مشكلة نجم تقولها في تونس موجودة عندك، يا اما مشكلة التلوث، فهمتني، هيك من اكبر المشاكل، مشكلة الماء والضوء، فهمتني. انا كل مرة نحل مشكلة بالمشاكل هذوما، جيت لمشكلة التلوث حبيت نصنع حاجة ما تصنعتش قبل، مثل شنو هو باش يجي عبد باش يقول لي مثلا راهي العقلية التونسية انه العباد الطايش لبرا، اما لكن لا، انا جيت حليت جزء من الاجزاء، انه مثلا البوبالات تبقى معبية ما تجيهمش البلدية، انا حليت جزء من المشكلة، مش للكل. هذه ما تنجمش تتبدل معناها في ليله ونهار. انا جيت عملت الكابتير هذايا اللي بشركة في كل بوبيل، وربطته بسيت سيت ويب. انا البدوه هذايا انه وقت اللي تتعبى البوبيل نتاعك مش يعطيك معناها في الماب، معناها في الخريطه اللي انا عملتها في السيت هذاك، راهو البوبيل في النهج الفلاني رقم كذا راهي تعبيت، لازم البلديه تمشي تتدخل. وابارتين من هذيك شو باش يصير؟ باش يصير فما قياسات معناها بالوقت، يشوف مثلا اذا كان المنطقه هذيك نسبه التعبية متاع الفوبيل متكرر برشا، نولو احنا نزيدو مثلا غاديك حاوية متاع فضلات معناها من الامتلاء متاع الحاويات هذوكم. واحنا وقتها احنا والامتلاء متاع الحاويات، الخطر الكابتور هذي بيش عطيك الفوبيل قديش التعبيات، معناها قديش النسبة متاع التعبية متاع الفوبيل، ويعلمك الاخضر اللي هو معناها نسبة ما تعبيتش، البرتقالي ولا الاصفر اللي الحاوية قريب تتعبى معناها راهي فاتت 70%، والاحمر راهي الحاوية معناها التدخل العاجل.
0: نعم، يعطيك الصحة على الفكرة. اي
1: والكابتور هذي راهو الحاجة الوحيدة اللي يستحقها هو انه يستحق معناها وي فيه، معناها اكيد كل نهج موجود فيه وي فيه، والنجم احنا حتى ندبروا فيه على نهج كامل باش ينجم يخدم الكابتورات هذوما، وما يستحقش ضوء، معناها الكابتور هذي فيه طاقة شمسية. انا
0: وهذا تو ما يتكسرش وقت اللي يكون يعني موجود في الحاويات، عملت له طريقة باش ما يتكسرش اثناء عملية التفريغ.
1: هو احنا في كل بروجي والا في كل حاجه باش تصنعها لازم تصنع كيما نقولوا لي شونتيون، البروتوتيب. البروتوتيب من البلاستيك، يكون من اللوح، يكون من اي حاجه، فهمتني. بعديك انت كي باش تجي تخمم انك مثلا التكسير والحاجات هذوك من كل باش تبدلوا حديد، فهمتني، خاطر تعرف البروتوتيب هي الفكره، معناها لازم تدبر الحلول اللي باش تحل بهم المشاكل باش المشروع هذاك يبقى
0: معك. نعم، يعطيك الصحه يا لؤي، ما شاء الله عليك. ان شاء الله في تألق ونجاح دائم، واحنا بطبيعة وين ما يكون ثم جديد الا ومرحبا بيك ضيفنا. وانت تمثل في الحقيقة شباب تونس اللي يحاول يضيف ويحاول انه يخدم البلاد والجهة متاعه. يعني ابسط حاجة انتبهت للحومة اللي ربما احيانا يعني يشوفوا برشة تكدس الفضلات.
1: انا الحاجة اللي نعد بها اني باش نجي في كل مجال فيه مشكله في تونس باش نحل المشكله هذيك، هذه الحاجه اللي نقعد بها. قدره ربي معناها اذا كان فما مشكله في كيما يقولوا قطاع الصحه، قطاع الفلاحه، قطاع التعليم، في اي قطاع انا باش نلقى فيه مشكله، والمشكله هذيك النجم فيها انا من خلال الروبوتيك راني باش نصلح
0: ان شاء الله. يعطيك الصحة يا لؤي. لؤي تتويج من عمادة المهندسين التونسيين، لؤي اللي كاتب انه المهندس هو امل تونس.
1: ايه
0: ان شاء الله. ايها خلنا نرجع شويه لبعض الاختراعات الاولى يا لؤي.
1: الحقيقه هو عندي الاختراع نتاع المغرفه اللي عملتها خاصه للعباد اللي ما نجموش ياكلوا، معناها المغرفه هذه باش تحط فيها انت عباره مغرفه عاديه تزلك الماكله، اما لكن في بلاصه العبد كي يبدا عنده الرعشه المغرفه هذه باش تسهل له باش انه ما يطيحش الماكله اللي فيها. وبخلاف القلب الميكانيكي واللي هو نمبل نهار من نهار انه معناها يتطور وعلاش ليه يولي يبدلوه في بلاصه قلب الانسان، خاطر العلم والاختراعات معناها حدود نجم في نهار من نهارات ما تعرفش عليه. ديجا انت باقي تشوف في التطور كيف كيف عندي اللونات واللي خذت ضجه كبيره على الاخر في تونس.
0: اي
1: الفيديو 1.5 مليون على الانستغرام
0: ما شاء الله. نظارة لفاقد البصر اي
1: تعطيك الصحه، هي كيبدا واحد يمشي معناها كي يعرض حاجز راهو ما تنجمش تكمل معناها قدام راهو مقابلك حاجز هي باش تعلمك بالصوت بالطبيعة. والهدف من اللونات هذه اني انا مازلت نطور فيها بالطبيعة وعندي الافكار ليها. الهدف من اللونات هذه اني نخلي العبد اللي ما يراش بلس انه ما يراش بعينه يولي يسمع بصوته ويرى بالصوت.
0: نعم لو اي اكيد روبوت نالو اطلق اول حاجه معها هي عرفنا اسم لو اي.
1: اي هو فما الاختراع اللي قبله اللي انا خذيت اله صنعت معناها اله نتاع رسم. الاله هذه باش نرجع بها الخطوط العربيه معناها الاصيله الخط العربي والرسومات الاصيله اللي تحبوا اله تكره معناها تمحات وهيك ما عادش عبادك اللي تنقش بالخط العربي الاصيل ولا تعمل لك الرسومات العربيه القديمه. انا حاولت معناها من خلال الاختراع هذا اللي صنعته 2023 وخذيت به المرتبه الاولى في تونس، حاولت من الاختراع هذا باش نرجع الحاجه هذه. وبعديك جينا له واللي هو روبوت انسان معين منزلي ومرافق صحي.
0: نعم يعطيك الصحة يا لؤي، إن شاء الله موفق. شو تقول للشباب تونس وانت اليوم عاد طالب، تغيرت الصفة من تلميذ إلى طالب يا نصري يا لؤي، وين بالتحديد طالب في شي المؤسسة الجامعية؟
1: إستاد القيروان.
0: إن شاء الله موفق،
1: يبارك لك. أنا نصيحة ننصحها للشباب هو أي إنسان عنده حلمة وإلا عنده غاية وإلا عنده هدف يحب يوصل له، يعني ننصحك مش إنك تسعى مش انك تحاول. انا راني كيف اي انسان قدام صفر ومزلت ما وصلتش، باش ما نقولش راني وصلت بالرغم من النجاحات معناها اللي عملتهم وبالرغم برشا حاجات.
0: عدد المشاريع اللي في رصيدك وعدد المشاريع هذه لو اي مسجله في الملكيه الفكريه؟
1: اي الحقيقه الملكيه الفكريه اللي هي اكبر حاجه اللي معها مشكله واللي هو لازم تخلص كل عام على الملكيه الفكريه باش نقدر اختراع في المشاريع. معناها ما تخلص 360 دينار إذا كان أنا عندي 10 مشاريع 3 مليون و600
0: مع أنت إتيديون طالب
1: ديك الصحة هذيك. علاش العبيد المغرومة بالروبوتيك على فكرة إذا كانت نجم ما لقاتش منين بالضبط معناها تتعلم الروبوتيك ولقات صعوبة في تعلم الروبوتيك، فما زوج كتب كتاب أساسية الأردوين وكتاب 38 مشروع
0: ما شاء الله عليك من إنتاجك
1: مخزين معناها معترف به من قبل المكتبة الوطنية التونسية، يعني كتب بالكود هم مقيدين معترف بهم من قبل الدولة الوطنية الدولة التونسية.
0: نعم
1: ونجم مش يسهلوا طريقهم في الروبوتيك.
0: إن شاء الله يعطيك الصحة يا لؤي، إن شاء الله موفق ما شاء الله عليك، وإن شاء الله في لقاء قادم مع مشروع وفكرة أخرى يا لؤي من أجل تونس وخدمة إن شاء الله بلادنا وخاصة مختلف الجهات التونسية وبعض الإشكاليات اللي تعترضنا. لؤي يقول لك العلم في خدمة الإنسانية. شكرا لك يا لؤي، يعطيك الصحة وما شاء الله أنت تحكي معنا توا بالفيديو وأنت في البيت بتاعك تحس كأنك في ورشة عمل، يعني البيت بتاعك عنده صورة أخرى حقيقة. يعطيك الصحة، إن شاء الله مزيد من التوفيق لؤي نصري، مزيد من النجاحات إن شاء الله يا لؤي. هذا وقت اللي يقول لك راهو العلم وظيفته هي خدمة الإنسانية، وأكيد شفنا من خلال الاختراعات اللي قدمها من الروبوت وأيضا المغرفة الذكية اليونيت لفاقدي البصر، توا المشروع هذا مشروع ذكي لمراقبة حاويات الفضلات، كلها مشاريع تتنزل في الواقع وتخدم البلاد. شكرا لك لؤي، إن شاء الله موفق في مسيرتك الجامعية وأيضا البحثية وعلى مستوى عالم الروبوتيك. شو مش نهديه لك، أنت معلم يا لؤي.

0: 35 دقيقة ونواصل معكم.
1: ليش تو 5:07؟ 5:07
0: كي بكري كبدوا. ثم بقي نسيت ولا؟
2: والله انا قدامك
0: شو قالوا الجماعه؟ انت ليه عاد توا اللي دخلوا جروب اللي دخل توا عاد شو قالوا لنا؟
1: مراد بالله يشوف البرسيانه والله لا ما تصورش والله
0: ثم بخيت سيد والا لا تحيه كل مستمعينا اللي تفاعلوا معنا على الصفحه. نعم اللي تفاعلوا معنا على الصفحه شكرا لكم يعطيكم الصحه. محليكم في العشوية هذه وانتم بكلماتكم مزينة. ثم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي ثم أمطار بنسبة متوسطة أي أمطار متوسطة ما ثم خلايا رعدية يعني كالبرق ورعد موجودين إن شاء الله. طقس باهي مش سخون 32 درجة أقصى درجة والدنيا 24 يعني في الليل باهي من غير كليماتيزر في الحقيقة نحافظوا شوية على الطاقة الليلة هذه بالنسبة لحالة طقسنا اليوم في صفاقس. غدوة زادة تقريبا نفس الوضعية لكن الأمطار مش تكون أكثر شوية من الصباح هذا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. أكيد كل التحينات تكون حاضرة معكم في مختلف برامجنا في إذاعة صفاقس.
2: الطقس بدا يبرد يعني ما عادش كيما الأيامات اللي فاتوا.
0: أي المهم حال الحمد لله نعيشوا في الخريف نعيشوا في الخريف.
2: اسمع جينا احنا الصيف هذايا اصعب صيف تقريبا
0: والله هو يقعد تاريخ صيف السنه يعني ومن الاول تعرف من جون في 2026 الباحثين والخبراء في مجال المناخ كلهم اكدوا انه راهو صيف السنه مش يكون صيف صعيب باعتبار ارتفاع واضح في درجات الحراره لكن الواحد ما توقعش يعني
2: زيد مسحوب بالضوء
0: نعم بالازمه اللي تخلقت اي شو عندنا خلينا شوية أخبار إيجابية توقع
2: إيجابية إيجابية احنا ولو أنه حصتنا جمعية ثقافية ولكن زاد الجمعية والثقافة شنو متجهة للعائلات
0: أكيد.
2: العائلات مازال الخير ومازالت البهجة ومازال الشباب اللي يحب يخدم. احنا دو قدمنا النوادي في المركب الثقافي محمد جاموسي يا أخي شكون يمشي لها النوادي ما هو الشباب ولا لا ما هو العائلات لأنه ثم إحساس عام يعني من الناس تيم هالأنشطة هذه معي يشوفوا في وليدات مالين القهاوي يشوفوا في كلام يشوفوا في بورتابلوات يقول لك بليش كل مازال لا مازالت ثم ناس تهز أولادها وتستنى بالكراهب ويستنوا ليل ونهار تلقاه مشاركين في النوادي في دور الثقافة ودور الشباب
0: ونزيدك أكثر
2: والله مازلت البركة والله
0: مازلت البركة أكثر وقت اللي يتنقلوا معاهم مختلف الجهات وقت اللي يكون ثم مسابقات على مستوى جهوي مثلا أيوة على مستوى إقليمي وطني يمشيوا معاهم وإحنا كنا مع نموذج صغير
2: أي
0: الوليد اللي ما شاء الله عليه يعني تقريبا في الجمعة معناتها لازم عنده فكرة جديدة وعنده اختراع جديد لؤي اللي سألته قلت له أنت تخلط تقلق هك عندك شوية وقت فراغ قال لا أنا ال 24 ساعة ال 24 ساعة شكون خططم له ال 24 ساعة
2: العائلة.
0: ما هو العائلة بطريقة غير مباشرة لأنه يعني في الصغرى هزته البرشة نوادي واكتشفت فيه الموهبة موهبة التكنولوجيا وبحث يعني في عالم الرقميات والروبوتيك
2: هو مش درس إذا تعدي أنت أغلب وقتك في القهوة ما تلومش ولدك أنه من غير موهبة
0: أي.
2: وقت اللي تعدي وقتك أنت والمرأة ولا أنت والجيران في القيل والقال وا وا وا وا وا. ولدك كيفش مش تفيق أنت أنه عنده موهبة وتمشي به لدار الشباب ولا لدار الثقافة ولا أي شيء أطر يا أخي توا المبدعين متاع الزمن القادم شكون هما هذوما اللي مش تحدثوا معنا
0: بالفعل
2: هما اللي مش يغني لك وهو اللي باش تشوفه في ملعب رياضة أنا تو رياضة تو مثلا في الرياضة العائلات بارش يهزوا اللي أكاديمية تندرى شنو والآخر يهز إيه ثم ناس كيفهم في الثقافة ثم ناس كيفهم يهز باش بنت ولده للموسيقى باش رسم العديد من المسرح الأيامات تظاهرة كبيرة في صفاقس وشباب وشرفوا عائلاتهم وانا شفت كيفاش بو ام يجوا يحضروا العرض نتاع ولده
0: اي ويبداو معاهم حتى في رحله البحث على اللباس المناسب للشخصيه هذيك العائلات الكل انا مش نزيد ندعم كلامك اكثر علي انه عائله ما شاء الله عليها في صفاقس وبالتحديد في قرقنة من العائلات اللي فازت وطنيا في الدورة 34 في المسابقة الوطنية لأوفى المطالعين
2: عائلة
0: طارق بالخيرية من قرقنة برافو عليها
2: عائلة كل الطالعة
0: عائلة كاملة هذه مسابقة متاع عائلات
2: حلو
0: محلها عائلة طارق بالخيرية من قرقنة المكتبة العمومية قرقنة هما اللي فازوا على مستوى وطني في المسابقة الوطنية لأوفى المطالعين مرتبة ثانية. يعطيهم الصحة. عائلتهم متكونة من 4 أفراد. وهوني نحكيوا على العالم الورقي للكتاب. تعرفش علي أنه توا جل البلدان اللي كانت متقدمة في مجال الشاشة والعالم الافتراضي والتليفونات والرقميات وغيرها على مستوى التدريس منعت تماما كل المنصات ورجعت للكراس والقلم من بينهم فنلندا. هذية يأكد أنه راهو الورق والعودة إلى عالم الورق هي اللي تثبت المعلومة وهي اللي تحافظ على صحة الصغير.
2: عاوز زيدك حاجة في نفس المسابقة هي تو الفئة خاصة بالعائلات. العائلة من قرقنة بالله عائلة شكونة؟
0: بالخيرية طارق بالخيرية.
2: به تم المسابقة الوطنية لأوفى المطالعين الكبار كبار السن ثم للعائلات ثم كبار السن وثم دون 16 وثم بعد 16. تتصورش من الأوائل في تونس اللي عطاوها جائزة في المسابقة هذية قداش عمره؟ سي رمضان السوقي هو مدير مدرسة متقاعد من المكتبة العمومية البقالتة في المنستير. قداش عمره؟ 90 عام
0: ما شاء الله.
2: يمشي للمكتبة يعني من 10 سنة يوميا. المهم كان من أوفى المطالعين سي عمارة الزعفوري اللي عمره 73 سنة خدمته فلاح المكتبة الجهوية سيدي وزيد
0: ما شاء الله.
2: هاي 62 سنة محمد صالح الماجري أستاذ متقاعد من المكتبة الجهوية ابن رشيق في القيروان. والله ساعات لساعات تو تشوف هذوما راهو زيد عليك ساعات لساعات تتكلم واحد يا ولدي يفتيلك في 20 موضوع وهو علميا مش عارف أي موضوع ملقى تكلمتين على هذا على هذا وعلى من غياب المنهج
0: هي.
2: الميتود الساعة غياب المفاهيم فهمت ويتكلم لك ويسخير روحه
0: بكل
2: يعني
0: ثقة في النفس.
2: وشوف هذايا عمره 73 سنة يا ولدي ما تطلعش ما عندكش منهج ما تطلعش مفاهيمك غالطة راهو ما ننقلوش حاجة على حاجة لازم أي حاجة باش نقشها لازمها مدخل ولازمها ريفيرانس يعني مرجع. ولازمها منهج ولازمها استنتاجات باش ربما تفتي في حاجة تفتي في حاجة تفتي في حاجة وشوف الناس متعلقة بالكتاب كي تشوف ناس تقعد بالأربع خمس ساعات في القهوة راهو 4 و5 ساعات في القهوة وحتى ساعتين وحتى ساعة ونص
0: وربي يهدي
2: وربي يهدي
0: وربي يهدي. تعرف انه مكتبة الجهوية بيسفيقس خذت المرتبة الأولى على مستوى عدد الاشتراكات خلال سنة 2025.
2: حلو اللي فيناش حفوز
0: تهانينا تهانينا
2: هذيك نمشي لها من لين صغيرة
0: وشكون ما قراش فيها وشكون ما رجعش فيها لأنه كانت هي الفضاء الخاص بالمراجعة خاصة في فترة الامتحانات الوطنية والمناظرات وأيضا حتى بعد في الجامعة. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله. احنا نقولوا إن شاء الله هالمسابقة هذية
2: فيها كوتي للبحوث الجامعية وفيها للصغار وفيها للكبار وفيها حاجة مزينة برشا.
0: أي بالفعل مزينة برشا المسابقة هذية اللي تكون للعائلات وهكا تحفز بطريقة غير مباشرة الصغير باش يقرأ وباش العائلة زادة تتجمع حول الكتاب وموش حول الشاشات.
2: أي تلقاهم 5 ولا 6 في الدار هما فرد دار أما يصفرش مع بعضهم
0: هو المكان الواقعي فرد مكان أما افتراضي كل حد وين عايش
2: حتى تو الموضة الجديدة أنه يكونكتي ويطلعوا له العشاء يعني مش لازم باش
0: واللي فاتك علي وقت اللي يقول لك يا اخي انا زعما تعشيت تلمو معناتها هو متعلقين بالتليفون وبالشاشه. ان شاء الله ربي يحفظهم.
2: حبيت اقول لك نهار الخميس انا وريم بوعسيده مشينا مشات ريم عملت محطه خارجيه مرئيه عطت برشا صدى لوحده تشخيص الادمان الجديده في صفاقس ونجحت في معالجه. هي بدات بالمخدرات جبنا يعني امهات لوليدات 16 سنة وتتحدث معنا شاب 38 سنه ربي يبارك فيهم ان شاء الله ومقتنعين انهم غلطوا والهيئه او الوحده عاونتهم في التشخيص وعاونتهم في الرجوع على الادمان.
0: نعم ويغيروا السلوك
2: ثم علم نفسه ثم ادويه وثم برشا اشياء.
0: نعم
2: باش يبداوا في الادمان وعالجه الادمان على الشاشات اللي هي خلفت برشا متاعب للناس وخلفت برشا متاعب للعائلات وعلى مستوى البصر. تتصور يعني المآثر الحديثة للبورتابل شنو؟ العمود الفقري.
0: نعم.
2: تشتت الذهن اللي كان يجيب في 15 و16 ولا 9 و8.
0: نعم صغير ولا مبقاش يركز.
2: الانطوائية. شنو معناتها غدوة أنت تعدي امتحان تسهر بالبورتابل ماذي ساعة ولا أي. ساعتين؟
0: احنا جبنا على الصغار والكبار.
2: والكبار.
0: تقاهم ما شاء الله الجديد واللي كل حد بتليفونه وكل حد منطوي على ذاته. ومن بعد يقول لك والله الوالد عنده اكتئاب. علاش؟ لأنه تعلم أنه ينزوي مع العالم هذيك
2: الافتراضي.
0: وبالتالي يعني يشوفوا خطورة الحاجة اللي احنا نشريوها بالفلوس. أنا نشريوها
2: أنا
0: بالفلوس.
2: أنا شفت 4 سنوات شاري الولد بورتابل مش منعرفش بورتابل ولا باش يخليها تتفرج على المسلسل.
0: ما
2: يبكي لهاش.
0: وانو
2: تعطيه اللعبة ولا تعطيه
0: نعم.
2: حاجة انت اللي هي فيها. 4 أو 5 سنوات
0: اللي احنا كنا قبل العمر هذيك الالعاب الفكرية. اللي ركبوهم. وغيرها. على كل احنا نقوله ان شاء الله الخير الجيل اليوم. ويبقى ديما الإحاطة الأسرية والعائلية مهمة جدا.
2: نعود نقوله على العائلة.
0: العائلة خونا طارق بالخير يعطيه الصحة سائق سيارة أجرة. يعني ما هوش يعني.
2: شفت راني خدمته ما هيش ما تساعدوش ربما على المطالعة.
0: يعني يدخل تعبه كله. مع ذلك كان من العائلات الفائزة في مسابقة المسابقة الوطنية لأوفى المطالعين. برافو يعطيهم الصحة. زاد ثم عائلة من بن عروس عائلة لبنى العبيدي اللي هي ربة بيت راهي. ولكن نجحت انها تجمع عائلتها
2: على
0: على كتاب وتترشح في المسابقة الوطنية. ومش تترشح فقط ولكن تكون اسمها من الفائزين.
2: والعائلة الأخرى
0: عائلة ياسين المسعودي من القيروان. يعني القيروان سفاقس بن عروس. هذه 3 ولايات اللي عندهم عائلات.
2: عائلات الطالع.
0: نعم.
2: مش بالضرورة راهو 24 شهد الكتاب راهو ربما يكون نكتي راهو. أما مش أيوه بالشكل
0: حتى الكتاب الإلكتروني معناتها. مش بالضرورة الورقي.
2: ذكرتني في حاجة. مش نخدمه به. احنا مش نخدمه كوكتيل بين شهد برمدة وجورج وسوف حتى للستة اللي نكثرنا باش الحديث. انهار. جدني فكرة في برنامج ليلي اسمه وطن الثقافة وطن الكتاب حاجة كما نسيته. عملنا على عدد سنوات الفائز تكون الكتب. نتذكر دار كتابي خونا بالقسم بالقروي ونتذكر دار كنوز ونتذكر برشا دور تبناوا
0: انت وذا شهر انت
2: لا لا لا عاد هما في الكتب هما بيضاعتهم كتب وكتب مش مدرسية زادة باش ما نقولوش كتب للأطفال وثقافية
0: قصص ونعم.
2: وقتها مرأة عمرها 37 سنة أو 38 سنة عم ما نقول شوي هي شاركت في المسابقة وطاحت في القرعة واخترناها لكن تقريبا ما سمعتش بالجائزة شنية. كلمتها أنا من غدوة جيت لي ذا قلت لها تجي تاخذ الجائزة متاعك. قالت لي شنو الجائزة؟ قلت لها أنت قداش عمرك؟ قالت لي أنا عمري 38. قلت لها مش تاخذ ب 38 كتاب 38 كتاب مثلا عندها بنية باش نعطوها 5 كتب وولدها 6 كتب رجلها 4 أو 5 كتب وهي يعني لمدوا 38. قالت لي لا يا سيدي دبر على روحك هذاك اللي مازال لي أنا نروح ب 38 كتاب هي روح اشتروح بتلفزة ولا بريجدير ولا بورتابل ولا حاجة. الحاسيلو
0: ثقافة وعي بأهمية الكتاب وتوا رجعوا باش الكتاب يبني
2: وان شاء الله ويكند مزيان
0: ان شاء الله
2: وان شاء الله جايين
0: ان شاء الله كالماجل ينزل فيه الخير
2: إن شاء الله.
0: والبركة
2: إن شاء الله.
0: وصحة بشفاء للي مازالوا محافظين على بالك. إذا كان ثم احصائيات انه نسبة العائلات فقط نحكي على صفاقس اللي رجعت تنظف في الماجل واللي رجعت من جديد حلت الماجل بتاعها اللي هجرته لي سنوات والفسقيات نسبة تقريبا 80% من العائلات هذوما رجعوا في
2: الأزمة متاع الماء.
0: نعم رجعتنا من جديد العادة الجدود واللي لا يقطعهم في الحكمة بتاعهم بالفعل
2: بين شهد
0: برمدة
2: وبين جورج وصوف حكاية كبيرة توصلنا حتى للستة ويجي الوقت الطيب ونتلقى
0: إن شاء الله
2: قدرت ربي
0: عشوية طيبة.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير. في هذه النشرة توقعات بأمطار غزيرة على عدد من المناطق مساء اليوم تشمل صفاقس غدا وبعد غد. تحسبا لموسم الأمطار الشروع اليوم في جهر وادي المعو لأول مرة منذ 3 سنوات. جلسة عمل بمقر ولاية صفاقس لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالشأن البلدي. المجلس المحلي بالحنشة ينظر في إعادة فتح محطة القطار بالمنطقة بعد 10 سنوات من الإغلاق. في العالم شهيد في غزة وتواصل المعارك الدامية في اليمن ودعوات دولية للسماح بحضور الوفد الفلسطيني أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم تواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات غدا وبعد غد وبين صفاقس، حيث تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب ومحليا بالسواحل الشرقية. أكثر تفاصيل مع المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح.
1: يكون الوضع الجوي ملائم لظهور سحب رعدية تكون مصحوبة بأمطار محليا غزيرة في المناطق الغربية للشمال والوسط، وين تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر. الأمطار هذه تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، ومن بعد لاحقا أثناء الليل الجنوب الغربي ترافقها تساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. غدوة أيضا يتواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات لتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب ومحليا السواحل الشرقية. بالنسبة للصفاقس الوضع الجوي بالنسبة ليوم السبت والأحد ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. إن شاء الله نمدكم بأكثر بالتفاصيل كي تقرب المدة ونعطيكم تفاصيل أكثر على ولاية صفاقس.
0: وتحسبا للتقلبات الجوية دعا الديوان الوطني للحماية المدنية إلى الالتزام بجملة من الإرشادات للوقاية من مخاطر الأمطار، وبالخصوص تجنب الخروج غير الضروري والبقاء في مكان آمن خلال العواصف وتجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول حتى وإن بدت هادئة. وفي هذا السياق وفي إطار الاستعداد الوقائي لموسم الأمطار، شرع اليوم المجلس المحلي بصفاقس الغربية في القيام بحملة ميدانية لجهر وادي المعو وتنظيف مجراه، وذلك لأول مرة منذ 3 سنوات وفق ما أكدت رئيسة المجلس المحلي لصفاقس الغربية كاميليا اللومي.
2: قمنا بزيارة ميدانية لوادي المعو اللي هو بالحق يسبب خطر كبير، وخاصة عملاول هبط مرتين لأنه صار ما عادش نجموا يتنقلوا. لتنظيف الوادي المعو مرتقة الحارزة في اتجاه طريق جابس بالحق راهو لقينا برشا فضلات. بالله نداء للأهالي المنطقة هذيك وإلا زاد الخوف اللي هو ديجا يهز الفضلات ويرمي هذيك بحكم ما عندناش دير كيما في سكرة، وزاد هذا نداء للتجهيز باش نعملوا بعض الجهة هذيا نتاع الوادي المعو إن شاء الله نحبوا دير بريات يولي كيما سكرة باش ما عادش يدخل حتى خوف باش ما يطيشوش الفضلات هذيك وإلا مواد البناء هذيك. لقينا عجل لقينا أشجار للأمانة راهو وادي المعو عنده 3 سنين ما صارش التنظيف نتاعو، لقيناه في حالة كارثية. واليوم انطلقت بداية الحملة هذيا وإن شاء الله تتواصل على طول اليوم وإن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله نكمل التنظيف نتاعهم كل.
0: في الشأن البلدي انعقدت صباح اليوم بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل تحت إشراف الوالي محمد الحجري خصصت لمتابعة عدد من الملفات والبرامج ذات الصلة بالعمل البلدي. وتم خلال الجلسة التطرق إلى متابعة مواعيد الصفقات واللزمات المتعلقة بالنظافة وإدارة النفايات البلدية والوقوف على مدى تقدم الإجراءات والبرامج في هذا المجال. كما تم التطرق إلى متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المباني البلدية بمحطات فوتوضوئية، وأكد الوالي على ضرورة متابعة نسق إنجاز هذه المشاريع والالتزام بالأجال المحددة. وفي الحنشة وعلى خلفية تشكيات المتساكنين من تواصل غلق محطة القطار لأكثر من 10 سنوات، ينتظر أن يعقد أعضاء المجلس المحلي للمنطقة الاثنين القادم جلسة عمل رسمية مع المدير الجهوي للنقل بسوسة لمناقشة إعادة فتح محطة الانتظار، حسب ما أفادنا اليوم عضو المجلس رفيق العمري.
3: قال لك اخويا احنا مش نعملوا فوا برك طريق مش النحو الاوتوماتيك تبديل ان القطارات يولي يتعدى ترام برك مش ينحو العون اللي يخدم غاديكا مش يحولوه للجم. قال لك على خاطر ما عندناش افكتيف نتاع عمال وناقصين عملاء. هذا مش عذر اني ما عنديش افكتيف انا وما عنديش عملاء. تسكر لي محط كما صار في برشا محطات اخرى اللي نسكرها كومبليتمون قدام هالقرار هذا. احنا اتصلنا بالسيد المدير متاع شركة السكك الحديدية بسوسة وخلينا معاه موعد إن شاء الله نهار الاثنين مش نتحولوا للسوسة ومش نشوفوا معاه شنية الإجراءات اللي نعملوها ومراسلات وإحنا معناش مسلمين. إحنا مش نشوفوا معاه سوسة كان لقينا حال لقينا ما لقيناش مش نتعدوا للبيدي جي متاع السكك الحديدية مش نتعدوا لوزارة النقل ما فهمناش مش نتعدوا رئاسة الحكومة وإحنا مواصلين حتى رئاسة الجمهورية.
0: في الشأن الصحي الجهوي تستعد الجمعية التونسية للنهوض بطب الشيخوخة لتنظيم مؤتمرها الوطني العاشر لطب الشيخوخة يومي 26 و 27 سبتمبر الجاري في صفاقس تحت شعار الهشاشة استباق الهشاشة التحدي الأكبر في طب الشيخوخة. ويتضمن المؤتمر برنامجا علميا متنوعا يجمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية من خلال برمجة 12 محاضرة في جلسات عامة وورشات عمل تطبيقية. على صعيد صحي آخر ينظم المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس في ديسمبر القادم الملتقى الطبي الجراحي الأول تحت شعار تعاون متعدد

0: آخر إضرابا عن الطعام منذ أكثر من شهر في السجن. وأودع وائل نوار وثلاثة نشطاء آخرين من بين أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي الذي شارك قبل عام في أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة. أودع السجن منذ مارس الماضي في تهم ترتبط بجرائم مالية تخص التبرعات التي تم جمعها من المواطنين لتمويل الأسطول، وهي تهم تنفيها الهيئة التسييرية للأسطول. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون بينهم طفل بحالة حرجة جراء قصف صهيوني قرب خيام النازحين في مدينة غزة. سجلت عدة بلدات وقرى فلسطينية خلال الساعات 24 الماضية اعتداءات متصاعدة نفذها مستوطنون صهاينة بعضهم مسلحون في محافظات نابلس ورام الله وسلفيت بالتزامن مع تصعيد الاقتحامات في القدس المحتلة. صوتت 152 دولة لصالح قرار للجمعيات العامة للأمم المتحدة يطالب الولايات المتحدة بالتراجع فورا عن قرارها منع الوفد الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس من المشاركة في عمل الدورة 81 للجمعية. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القرى والبلدات الجنوبية في لبنان أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وسط استمرار للقصف المدفعي. قتل عدد من الأشخاص جراء قصف شنته جماعة أنصار الله الحوثي على قرية في محافظة تعز، فيما أفادت وكالة الأنباء اليمنية السبع أن القوات اليمنية تشن ضربات جوية عنيفة ضد الحوثيين. طالبت روسيا اليابان بإزالة أنظمة الصواريخ الأمريكية من طراز تايفون من أراضيها، وذلك فيما نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية بأن نشر هذه الصواريخ يعتبر تهديدا للأمن القومي الروسي. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في الثامنة مع موجز للأنباء. دمتم جميعا بخير.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
2: عشرة ديمة.

سبور نيوز. سبور نيوز. مساء الخير ثالث موعدنا الرياضية اليوم جمعة. الناخب الوطني معين شعباني أعلن على أول قائمة ليه على رأس المنتخب، قائمة عرفت بعض التغييرات، أولها عدم دعوة الملاعبية اللي كانوا عبروا على اعتزالهم اللعب على المستوى الدولي كما الياس الصغيري، راني خذيرة، نعيم سليتي، علي العبدي، كذلك غياب بعض العناصر اللي ما قدمتش الإضافة في المواعيد الماضية وتعوزهم حاليا للجاهزية كما دايلان براون، نعيم سليتي، رائد الشيخاوي، محمد الحاج محمود، الياس سعد، فراس شوات، ومرتضى بن والناس. الأهم في اختيارات معين الشعباني هو اعتماده على

0: الملاعبيه الاكثر جاهزيه مع الفرق نتاعهم في الوقت الحاضر، سواء الملاعبين اللي ينسوا في البطوله المحليه والا اللي ينسوا خارج تونس، كما علي معلول، امين الشارني، محمد النصراوي، العيدوني، وفرجاني ساسي، سامي شوشان، علاء غرام، حمزه رفيعه، محمد علي بن رمضان، كذلك صادق قديده، والطيف. نعطيكم القائمه التفصيل اللي زمت 26 لاعب، ثلاثة حراس مرمى، أيمن دحمان النادي الصفاقسي، مويب الشامخ النادي الإفريقي، صبري بن حسن النجم الساحلي. في الدفاع تسعة ملاعبية، يان فاليري في شيفيلد، ودنزداي اللي ينشط في الدرجة الثالثة الإنجليزية، معتز النفاتي، نوركوبينج السويدي، أدم عروس في قاسم باشا التركي، محمد النصراوي في إنكا إسترا الكرواتي، منتصر الطالبي لوريون، على غرام في شختار الأوكراني، محمد أمين بن حميدة في الحزم السعودي، أمين الشارني في نونت الفرنسي، علي معدول في النادي الصفاقسي. في خط الوسط سبعة ملاعبية، عيسى العيدوني في الوكرة القطري، فرجاني ساسي في الغرافة القطري، حمزة رفيعة في الترجي التونسي، سامي شوشان في ديجون، محمد علي بن رمضان في الشمال القطري، أنيس بن سليمان في نورويتش في الدرجة الثانية الإنجليزية، إسماعيل الغربي في ليغا نيس الإسباني في الدرجة الثانية. طبعا في خط الوسط غياب بارز حنا بعد المجبري اللي كان تعرض في وقت سابق لإصابة تستلزم منه على الأقل ثلاثة أشهر. في الهجوم ثم سبعة ملاعبية، خليل العياري في دانكيرك الفرنسي في الدرجة الثانية، سيف الله الطيف في كراكوفيا البولوني، الياس العشوري في سانتياغو الأمريكي، سيباسيان تونيتي في سلتيك الاسكتلندي، ريان اللومي في فانكوفر الكندي، حمزة المستور في الترجي التونسي، وصادق ديدا في النادي الإفريقي. نذكر المنتخب الوطني الأول تنتظر تصفية كان 2027 نهار الخميس 29 سبتمبر في ملعب حمد العقربي برادس في 8 متاع الليل. منتخبنا باش يستقبل المنتخب الأوغندي في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات. طبعا نحكي على التصفيات، نهار 29 سبتمبر في 8 متاع الليل في نفس الملعب حمد العقربي برادس، منتخبنا يستقبل منتخب بوتسوانا مبدئيا نهار 9 نوفمبر، ذكروا في ملعب حمد العقربي منتخبنا مع المنتخب الليبي. طبعا المباراة هذه ما زالت بعيدة، ولكن نحكي على القائمة اللي تخص زوز مباريات الجولة الأولى والثانية في دور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. في فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر منتخبنا باش يخوض زوز مقابلات ودية، الأولى نهار 3 أكتوبر مع المنتخب المالي في ملعب طميري بصفاقس، في انتظار التأكيد مباراة الثانية في ملعب حمد العقربي برادس، منتخبنا باش يواجه ودية المنتخب الموريتاني. إلى أخبار الأندية، في أخبار النادي الصفاقسي انعقدت الجلسة العامة الانتخابية لهيئة الأحباء بالنسبة للنادي الصفاقسي. نعرف فما قائمة وحيدة قدمت الترشح متاحة برئاسة المتخلي حمدي المانعي، نذكركم بالقائمة هذه: حمدي المانعي رئيس، وسام زكري نائب رئيس، وليد بن سلطان كاتب عام، نبيل دربال كاتب عام مساعد، محمد بليغ الغيداوي أمين مال، محمد ضياء المجدو مساعد أمين مال، ثم خماسي أعضاء في انتظار طبعا تكليفهم بمهام في صلب اللجان: رامي هدريش، حسام رقيق، مهذب الشرفي، حمدي الغريبي، وعمر بوشعلة. أيضا خبر في النادي الصفاقسي، في علاقة بفرع الكرة الطائرة السيدات، إدارة النادي تعقدت اليوم مع لعبة دولية سيرين بوراوي لمدة 3 مواسم. سيرين كانت تنشط في النادي النسائي بقرطاش وتشغل مركز 4. اليوم كذلك نادي الصفاقسي أعلن على انتداب اللعبة أمنة خلفة لمدة موسم واحد، ونعرف اللعبة هذه كانت هي لعبة دولية أيضا وتشغل خطة ليبرو وكذلك مركز 4، وهي في الأصل ابنة مستقبل باجة، ثم انتقلت للنادي الأفريقي وين اتألقت على مستوى البطولة المحلية للكرة الطائرة السيدات. إلى كرة القدم المحلية، يتوقف نشاط البطولة المحترفة الأولى نهاية الأسبوع، مش يفسح المجال للمنتخب الوطني للتحضير للاستحقاقات الإفريقية القريبة. بالتوازي الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة استغلت الفرصة باش تبرمج المباريات المؤجلة للفرق اللي كانت ملتزمة مع المسابقات القارية. نهار الأحد 20 سبتمبر موعد استكمال مباراة الجولة الرابعة. نحكي طبعا على المباراة المؤجلة بالنسبة للجولة الرابعة اللي هي في الأربعاء النهار حد النادي صفاقسي النادي البنزرتي، حكم الساحة حسام بنساسي، في الفار سلوفيني دافيد شمايتس النادي الإفريقي مع الترجي الجرجيزي، حكم الساحة حمزة جعيد، في الفار أمير العيادي. نبقى في أخبار الأندية، طبعا المدافع الجزائري آدم عليلات وصل اليوم الصباح لتونس باش يمضي مع إدارة الترجي التونسي بعد ما يخضع للفحوصات الطبية. آدم عليلات مدافع محوري ينتمي لاتحاد العاصمة الجزائري، عمره 27 عام و8 أشهر، طوله 1.85 متر. في النجم الساحلي المهاجم السنغالي باباكار بوب موجود في سوسة باش يوقع مع النجم الساحلي بعد ما يجري الفحوصات الطبية. العقد باش يمتد على 3 مواسم. باباكار بوب عمره 23 عام، كان ينشط في البطولة المحلية مع فريق ديون بيرز اللي كان واجه الترجي الجرجيسي في مسابقة الكاف، ولكن كانت له فيما بعد تجربة في البطولة الكرواتية. نهاية الأسبوع باش تعرف إجراء عديد المباريات الودية. نهار السبت في الأربعاء الاتحاد المنصري الفريق الثاني باش يواجه منتخب أقل من 20 سنة. مباراة الودية في إطار تحذيرات فرق الرابطة المحترفة الثانية لانطلاق الموسم. نهار السبت غدوة شبيبة القيروان في 3:30 مع مستقبل سليمان، النادي القربي مع بعث بوحجة، الملعب الجبسي مع اتحاد تطاويل. بعد غدوة نادي محيط قرقنة في 4 يستضيف اتحاد قصور الساب في 3:30، أولمبيك الكاف جندوبة رياضية مستقبل جابس مع بعث بوحجلة. نختم بالكرة في أوروبا على مستوى الدوريات المحلية. في ألمانيا الجولة الرابعة 8:45 ليلة، بايرن ميونخ الرابعة 7 نقاط مع يونيون برلين، يحتل مركز 16 طبعا في ترتيب البطولة الألمانية. في إنجلترا الجولة الخامسة في 8:00 برنتفورد 7 على مستوى الترتيب 6 نقاط مع تشيلسي اللي احتل المركز السادس 7 نقاط. في إسبانيا الجولة السابعة في 8:00 إسبانيول 8 7 نقاط مع إيتشي في المركز الأخير 2 نقاط. في إيطاليا الجولة الخامسة 8:45 مونزا في المركز 18 والأخير بنقطة يتيمة مع ساسولو يحتل المركز 9 7 نقاط. في فرنسا الليغا الجولة الخامسة 8:45 موناكو الثاني مع ليل 10 نقاط مع لونس اللي يحتل المركز 10 4 نقاط. في فرنسا الليغ دو الليلة في الجولة 7 في 7 باو اف سي 15 5 نقاط مع دنكيرك اللي ينشط فيه خليل العياري اللي يحتل المركز 8 8 نقاط. نهاية سبور نيوز، شكرا لكم، تحية موجة طلة، إلى اللقاء.
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: وحسام قوبعة،
1: وليد الشاهد وحسام قوبعة.
2: 30 دقيقة بعد الستة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، موعد جديد ومتجدد مع تايم أوت في شبكة جديدة إن شاء الله مش نتناولوا فيها كالعادة، وكما استنستوا معنا دائما الآخر الأخبار والمستجدات التصريحات طبعا والكواليس الخاصة برياضات القاعات كرة اليد كرة الطائرة وكرة السلة. من جديد يعود معكم هذا الفضاء طبعا، وسعداء جدا أن في كل مرة وفي كل شبكة نكون حاضرين معكم في ملابسة لأهم وأبرز القضايا الخاصة برياضات القاعات، وسعداء جدا أن نكونوا مازال عنا عدد كبير من أوفياء هذا البرنامج المتابعين طبعا لرياضات القاعات. وكما استنستوا دائما وليد حسام يكونوا حاضرين معاكم كالعادة من 6:30 حتى 8:30. حسام أهلا وسهلا وتحياتي ومرحبا بكم جديد.
3: مساء الخير وليد، مساء الخير أوفياء رياضة حبي الهوند والفولي والبسكيت على موجات إذاعة صفاقس. كما قلت سعداء جدا، ما يدوم شيء معناتها، ولو أنه صيف سنات طويل أكثر من اللزوم معناتها، أما ما يدوم شيء
2: بظروفه
3: أكيد
2: زمنيا هو على عدد لياماتي نفسها، أما بالمسار في وسطه
3: صحيح
2: صيف يطول علينا الناس كلها،
3: ما يدوم شيء في الأخير. رجعنا لكم إن شاء الله.
2: نعم شد الحساب ولا
3: بيان سور، الموسم 11 سيزون 11 والطموحات كبرت والمسؤولية كبرت زادة كيف لأن المتنفس الوحيد للمسؤولين لكل الصاهرين على رياضات القاعات بمشاكلها بخبزها اليومي معناتها، مشاكل خاصة البنية التحتية. واليوم مش نبدأ معناتها كيف مش نحكيه على مشاكل البنية التحتية، مشاكل الصيانة
2: اللي حكينا فيها قبل وما لقاتش حل حتى توا،
3: وما فماش حلول ممكن في القريب العاجل معناتها نقولها للأمانة. تو نحكيه من بعد معناتها بالديتاي، لأن كي نقول رياضات قاعات بدون قاعات تصلح للممارسة الهوند والفولي والباسكيت، تو نشوفوا من بعد باللي ديتاي. فما قاعات موجودة لكن في وضعية معناتها صعيبة
2: مزرية
3: صعيبة، ما عندهاش الصلوحية، شهادة الصلوحية يسميوها الومولوغاسيون من السلطات معناتها الأمنية، السلطات الصحية، الحماية المدنية،
2: لأن القاعات هذوما حسين حكينا عليهم قلنا لهم يفتقروا إلى أبرز وأهم الضروريات.
3: صحيح
2: ما تلقاش سبورة في ماتش يعني بتاع فولي مثلا،
3: صحيح حتى في الرطوبة، حتى الأرضية الميدان، حتى المدارس، حجرات الملابس. بس يقول لك باش تاخذ صلوحيه من الناحيه الصحيه، يقول لك تمثل اختل على حتى الجمهور اللي يدخل باش يشاهد المقابله. تو نرجعوا معناتها للديتاي هذوما، اكيد باش نتعديوا باش نحكيوا على الحدث، والحدث هو بطوله افريقيا كان الاكابر في الكره الطايره في قصر رياضه بالمنزة، الكوبول نتاع المنزة، القبه وما ادراك ما القبه اللي
2: تاريخ
3: الكبير نتاع القبه معناتها في الستينات. باش نحكيو للديتاي الكل من الناحيه الفنيه، من الناحيه التنظيميه، واكيد بدات بقوه البطوله هذه مش على في الريزو سوسيو، خاصه تحكى برشا على حفل الافتتاح وبرشا معناتها انتقادات وغضب وتشنج كبير على حفل الافتتاح. باش نحكيو على بدينا ندخلوا معناتها في المنعرج الاخير
2: بتاع البطوله، خلينا بكري
3: المنعرج، خلينا على بكري صحيح
2: لظروف خاصه،
3: لظروف خاصه نحكيو من بعد، نحكيو زاد كيف على الهوامش والكواليس مباشره من تونس العاصمه. باش نحكيو زاد كيف على رابطه الجنوب بصفاقس اللي عندها تقاليد كبيره، كسوا على مستوى تكوين المدربين الحكام، فما هيئة جديدة إن شاء الله يكونوا بعدنا.
2: الأهم بعد أنه فما جديد في بالنسبة للرابطة،
3: فما جديد أكيد. وفقرة رجال في البال اللي يحبوها برشا المستمعين متاعنا، باش نعملوا لمسة وفاة وتكريم خاصة الشخصية رئيس سابق ومسير اللي فقدناه وغادرنا مؤخرا في الصائفة بصفة فشعية.
2: تو نحكيو عليه
3: يعني
2: كان قريب برشا من الرياضيين ومن الإعلاميين
3: أكيد، وعطى الإضافة للأمانة، هو مش ولد الرياضة أما عطى إضافة للفريق اللي سيروا. تو نحكي ونعطيه حقه ونحاول
2: نحبه طبعا
3: أكيد. هذه الفقرات متاعنا وليد.
2: أبرز محطاتنا هذه طبعا مش كون حاضرة معكم بين كرة اليد والحدث كما قلنا الكرة الطائرة، تكتشفوا كل جديد. احنا قاعدين في متابعة زائدة أيضا لبطولة أفريقيا لأقل من 18 عام، نرجعوا لها بأكثر تفاصيل مع نهايتها. منتخبنا منذ قليل فاز على الجزائر 33 مقابل 31 مع اختتام الجولة الثالثة والأخيرة طبعا. تو نشوفوا كواليس المباراة هذه في قادم المواعيد
3: أكيد وليد. حبيت ممكن نحكي على الصيف هذه اللي تعديت طويلة برشا معناتها ونعرف ظروف التوانسة الكل كيفاش تعديت الصيف. هنا من ناحية الشخصية
2: اي بالله نقول انا رو حسام كي قال صيفة طويلة يعني سلامات نحكيه على الوالدة اللي خرجت صحيح. والحمد لله سلامات بعد ما مرورها بظرف صحي صعيب شوية. كعليش الصيف كان طويل بالنسبة
3: لك انت برشا جويلية
2: الحمد لله
3: دخلت في بالحق في غيبوبة ومي معناتها للأمانة وتفجعت عليها معناتها للأمانة
2: سلامات الحمد لله والحمد لله محل خطر الحمد لله.
3: حب نهني روحي نهني أختي هنيدة على سلامة أمنا معناتها شافية الحاجة شافية اللي بدأت ترجع للفهم إن شاء الله وإن شاء الله نقوله فترة وتعديت
2: غسرة وتعديت
3: غسرة وتعديت ولا يوريها الحبيب
2: ربي يحفظها لك
3: حبيت نقولها
2: سلامات لل

0: الدنيا وين وين انا والحاجه شايف يعني
1: ربي يحفظها ان شاء الله
0: على سلامتها وربي يعيش الوالدين الكل معناتها الامهات الكل والدنيا معناتها وكان جات الدنيا تقف تقف على الوالدين وخاصه على الام
1: صحيح تحيه طبعا ليه وتحيه لكل ام معنا في المتابعه والاستماع عنا رول العنصر النسائي حاضر بقوه على مستوى مستمعينا والمتابعين نتاع التايمات نجرهم تحيه كبيره بس
0: صحيح والاغنيه الاولى احنا مستنسين بنيو محمد منير معناتها من اجل عيون امي مش نبدا بغنيه تحبها ياسر اغنيه لطفي بوشنيق

0: وحسام قوبعة.
1: وليد الشاهد وحسام قوبعة.
0: L'événement.
2: ثلاثة وأربعين دقيقة بعد ستة، مرحبا بكم من جديد. إذن لابد في تيموت أن نركزوا على الحدث اللي يصير في بلادنا الآن، بطولة إفريقيا للكرة الطائرة. حسام، البطولة هذه اللي مع نجاح المنتخب متاعنا اللي كان منتظر ومتوقع طبعا في المباريات اللي تعداو زوز، رفقة أيضا بوليميك تنحكيه عليها على مستوى حفل الافتتاح، والجامعة عملت بيان طبعا لتوضيح الوضع بصفة عامة، لأن الناس كل تحدثت، بلاتوات التلفزية الكل حكيت، الصحفيين كتبوا، الجمهور تكلم، علقوا على الحفل هذايا. وإحنا على المستوى الفني شتو نرجعوا لها أكثر المباريات اللي لعبناهم واللي خلينا نترشحوا طبعا حتى الآن لهذا الدور القادم.
3: وليد، النسخة 25 مهمة جدا لأن مؤهلة للأولمبياد لوس أنجلوس 2028. فرحنا برشا وقت اللي تحولت
2: العالم زاد هاي،
3: فرحنا برشا اللي تحولت من الكونغو بسبب الإيبولا التونس باش تضاعف الحظوظ نتاعنا ان شاء الله باش نفوزوا باللقب 12. نذكروا لي احنا المنتخب التونسي صاحب الرياده عن 11 لقب مقابل 9 ألقاب للمنتخب المصري.
2: هذه واللي راهي تحولت يا حسام المعذره، تحولت مشاهديه، وانما ثم خدمه من مكتب الجامعي
3: اكيد
2: فكينا نجم نقولوا تنظيم البطوله هذه
3: اكيد. دونك الميريت نتاع ممكن لجنه التنظيم اللي في وقت قياسي نجموا يحذروا روحهم، لان التنظيم صحيح حفل الافتتاح وغياب الجمهور ممكن اتغاء على الانتقادات والنقد، صحيح اكيد مانيش نحكيه على نلقاه في اعذار ولا لا، لان التنظيم ماهوش كان حفل الافتتاح والجماهير، فما الوفود، فما
2: طبعاً
3: في وقت قياسي، فما النقل التنقل متاع الوفود، الإقامة، فما برشا بالديتاي
2: في آخر لحظة، يعني مع اعتذار بعض المنتخبات تنجم تعمل روزنامة تاع مباريات
3: وتقسم تصر على زادة كيف كيف التمارين متاع المنتخبات، التوقيت متاعهم. للأمانة أنا كنت متخوف من التوقيت، من الموعد متاع البطولة، لأن الكنز الثانية متاع سبتمبر في تونس الحدث هو العودة المدرسية، دونك مش تلقى غياب الجماهير، ما تلقاش حضور جماهيري كبير، وكان جاء في شهر جويلية ولا في شهر أوت نجم نضمن حضور الجماهير. تقعد حكاية حفل الافتتاح، حسب رأيي أنا فما تقصير أكيد، لأن ما استنسناش بالحفل الافتتاح يكون بالطريقة هذيك، خاصة مع أنت قلنا كان من المستحسن الاستئناس بالأهل الذكر، معناتها وزارة الثقافة، المخرجين
2: طبعا،
3: معناتها تعطي لكل واحد، تعطيه
2: احنا قلنا وكأنه حاجة جات فيت في، معناها ما لقاوش الوقت انهم ينظموا، ما احناش نخلقوا في اعذار، وانما حتى البلاغ نتاع المكتب الجامعي يوضح لنا الصورة، يقول لك رانا ما لقيناش برشا وقت،
3: اما هذا ما يمنعش من يزموش يحجب بعض الايجابيات كما إعادة روح القصة الرياضة بالمنظر. للأمانة وقلناها في البداية، أنا عندي حنين خاص للقبة القصة الرياضة بالمنظر اللي عرفت الأمجاد ومتاع الرياضة التونسية في رياضات القاعات، في الهوند، في الباسكيت، وخاصة في الكرة الطائرة، معناتها للأمانة
2: هي رب ضارة النافعة،
3: رب ضارة النافعة،
2: لأنه قاعت رادس ما تستجيب الأرضية، لا حتى العالمية بالأرضية ما فيها إشكال،
3: أما بحسب رأينا أنا عندي حنين خاص للقبة، لأن كما قلت لك معناتها العديد من الذكريات
2: مش كبير برشا روى ترجعناش للستينات،
3: لا منرجعوش بيان سور، أما نرجع للفترة متاع منتخب متاع كرة اليد، منتخب الكبير متاع الكرة الطائرة زادة كيف كيف، معناتها للأمانة
2: شارم خاص،
3: شارم خاص، وخاصة توا ولات في حلة كبيرة، اللي يحب يمشي يتفرج، وأكيد إن شاء الله الجمهور يمشي يتفرج في الكنزان هذه في المنعرج الأخير ابتداء من الدور 16 والدور الثمن النهائي، والمقابلة الأكيد المنتظرة سواء في السيمي فاينل ولا في النهائي إن شاء الله ضد المنتخب المصري،
2: نهار 30 على ربع نهائي الساعة
3: يوم
2: الاثنين، ثم ربع نهائي،
3: فما ثمن النهائي غدوة وربع نهائي نهار الاثنين، يقعد النصف النهائي يوم الأربعاء والنهائي يوم الجمعة
2: كما اليوم،
3: كما اليوم إن شاء الله يكون في المواكبة إن شاء الله الأسبوع القادم، وإن شاء الله نفرحوا بتتويج المنتخب التونسي باش ناخذوا أكثر مع إضافات وأكثر معناتها إفادة للمستمعين متاعنا من عند المسؤول الأول على الكرة الطائرة في تونس، رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة سي عبد المجيد الجراد معنا في المباشر. سي عبد المجيد مرحبا بك. ألو سي عبد المجيد.
4: الو
2: مرحبا سعد مجيد،
3: مرحبا بك سعد مجيد،
4: مرحبا بكم، وهذه فرصة طيبة سيدي باش نشكركم على الاستضافة ونشكر السادة المستمعين إن شاء الله.
3: سعب مجيد، أكيد اللي صار مش في الأيام هذه، أما أكيد من اللي اتأكدت اللي تونس مش تحتذن بطولة أفريقيا، سيتي إن كورس كونتر لا مونتر، معناتها ضد سباق ضد الساعة، وخلطتوا معناتها في الوقت، والأكيد ليزيكو الوفود معناتها راضية وفرحانة باللي كونديسيون تاع السيجور، من تنقل من إقامة كل شيء.
4: صحيح، هو الحمد لله اللي تعرف كان عنا تحدي كبير، احنا باش حولنا البطوله هذه من الكونغو لتونس لاسباب
3: صحيه،
4: وكانت لجنه التنظيم معناتها تخدم قدم معناتها على ليل ونهار باش ننجحوا التنظيم البطوله هذه كما قلت سيادتكم، معناتها من جميع النواحي. ما كانت سهله انت باش تستقبل في ظرف اسبوعين تقريبا 14 فريق وتوفر لهم جميع الامكانيات من اقامه، من نقل، من تدريبات، من برامج، معاهم لجنه الاحتكام ومعاهم الحكام الدوليين ومعاهم الحكام الوطنيين.
2: شنو انتباههم سي عبد المجيد؟ احنا ديما الضيف نساله نقول له سافا ولا يعني
4: والله العظيم توا على حد الآن والحمد لله، يعني ما كانوش يستناو هم بنفسهم انبهروا بالتنظيم هذا ما كانوش يستناو كونوا تونس والحمد لله باش تقوم بالتنظيم هذا وبالإمكانيات اللي عنا بالصفة هذه وبالنجاح هذه. كل الفرق بدون استثناء، كل الفرق معناتها بدون استثناء معناتها قاعدين الحق يمجدوا في التنظيم هذايا. صحيح، يعني اولا نحب نشكر الناس اللي عاونتنا، وخاصه وزاره الشباب والرياضه من سياده الوزير وجميع المديرين نتاعها، رئاسه الحكومه، وكذلك رئاسه الدوله اللي من الاول وقت طلبت منهم معناتها رخصة معناتها باش ننظموا البطولة، نحولوا البطولة هذه في تونس. الحق معناتها عطاوني الضوء الأخضر ووقفوا معنا باش ننظموا البطولة هذه في، وإن شاء الله تكون واحدة. هذه التحدي الأولاني هو حسن التنظيم.
3: شعب مجيد،
4: صحيح
3: شعب مجيد، جوستمون شعب مجيد، الترانزيسيون شعب مجيد، باش نحكيو مش نحكيه ولا حفل الافتتاح. حسب رأيك أنت معناتها كيفاش تم تحضير الحفل الافتتاح معناتها للأمانة، وكان تحكي لنا أنت في الظروف في الكواليس كيفاش حضرتوه؟
4: والله يشوف، هو حفل الافتتاح احنا خلينا الفكرة الأولانية كونه نحبه حفل افتتاح تونسي معناتها من
2: ما ينجم يكون كان تونسي
4: حفل افتتاح لا لا لا لا حفل افتتاح تونسي من الصميم، معناتها حفل افتتاح تونسي شعبي،
3: فهمت؟ فولكلور،
4: من التراث نتاعنا، حبينا حاجه من التراث نتاعنا. خممنا على برشا فرق، فما فرق تجاوبت، فرق ما كانتش الواحده. في الاخر اتفقنا معناتها باش ناخذوا هذه النوبة الحضرة، والنوبة كما نعرفه نحبه ولا نكره، يعني النوبة عندها تاريخ كبير برشا في تونس.
3: اي سي عبد المجيد، هو للأمانة تو يقول لك اللوم بعد القضاء بدعة، أما علاش ما تمش الاستشارة ولا الاستئناس بالأهل الذكر معناتها من وزارة الثقافة ولا من
4: أهل في بالنا حفل افتتاح يعني باش يكون يعني حاجة باش نبداو بها نحلو بها الشاهية كما تقول. خممنا على حفل على تراث تراث تراث شعبي، اجتهدنا احنا باش نجيبوا الفرقة هذه. صحيح، وقعت حملة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة برشا ضد الحفل هذا، ما نعرفش علاش الفن معناتها كل واحد وذوقه نحترم.
3: هو خاصة انه كانت وضحنا سي مجيد، وكانت وضحنا الفيديو اللي خرج الفريق الوطني يعمل في الشوفمون والموسيقى متاع مازال
4: دقيقة
3: وضحنا سي عبد المجيد
4: الوحدة هذه. احنا بدينا قبل تقريبا بساعة ساعة وغير 40 دقيقة الحفل هذا. الحفل هذا يعطيناه تقريبا 30 باش يدوم 30 دقيقة. 30 دقيقة وقت خروج
3: المنتخبات
4: الاثنين للإحماء الرسمي اللي هو يقع 32 دقيقة قبل
3: بداية المقابلة
4: به. احنا ما نقول لك شو فجأنا الفريق الوطني متاعنا خرج قبل وقت الإحماء
3: الرسمي المتفق عليه هاي
4: المتفق اللي هو موجود في
3: لوائح الكافي بي
4: ولوائح الاتحاد الدولي. لكني معناتها ممنعش الفريق القومي هو الفريق القومي معناتها المدرب بنفسه من بعد كلمته قال لي انا اللي قلقني مش حضور الفرقه. قال لي انا طلبت الصوت كان عالي برشا هو اللي قلق شويه الوحده. معناتها هذا راه مش تبرير.
2: لا سعد مجيد باش نغلقوه الملف هذايا.
4: الحفله راهي ما قلقتش من اي ما قلقتش للمدرب ولا اللاعبين نتاعنا.
2: باهي واضح سعد مجيد خلينا نتفاعلوا يعني باش نغلقوا الملف هذا ونمشيو الحكايه نمشيو للموضوع اخر. يعني انت قلت يعني قلتوا في حتى في البلاغ انه يعني شويه كان الوقت ضيق جدا انه نعملوا حفل كبير نتاع
3: يليق بالعلاقه نتاع
2: لو كان جاء يعني لو كان يرجع بين الزمن والفتره تكون اطول يعني نتاع التحضير للبطوله الافريقيه هذه ومثلا ماشي بولا في الكونغو يعني ومن الاول مبرمجه في تونس. هل انه كان المكتب الجامعي يقترح نفس الطريقه نتاع حفل افتتاح ولا كان ممكن في يكون في صوره اخرى يعني؟
4: لا ممكن كان يكون في صوره اخرى ونمشيوا لشركات خاصة ونمشيوا لوزارة الثقافة. ما نحبش ندخل توا احنا راهو علمنا الوزارات الكل بالافتتاح هذايا وطلبنا من وزارة السياحة زادة باش تعاوننا واحدة وكل شيء لكن ما لقيناش الحق.
2: واضح
4: ما لقيناش
3: نغلقوا الملف نتاع اللي خذا اكثر من حظه في مواقع التواصل الاجتماعي.
4: تمنيت سي حسام كون الحمله هذه تكون حمله لدعم الفريق نتاعنا وباش نجيبوا اكثر جمهور.
3: عطيتني
4: النقطه اللي قاعده لنا توا هي كيفاش باش نجيبوا الجمهور.
3: يعطيك الصحه فهمتني سي عبد المجيد فهمتني. دونك عندكم شي استراتيجيه توا خاصه بدينا نقربوا للسيمي فاينل وخاصه المباراه المتوقعه ان شاء الله بين المنتخب التونسي النهائي بين تونس ومصر. فماشي استراتيجيه يوم الجمعه القادم ان شاء الله باش تكون القبه فيها عدد كبير من الجمهور؟
4: لا شوف قبل ما نخلطوا احنا للنهائي راهو عندنا ربع نهائي وعندنا نص نهائي وعندنا لازم نحضروا احنا نمشيو بالمباراه
3: صحيح
4: فهمتني. هذه كره طايره ما نعرفوش احنا لازم كل مباراه نعطيوها حقها
3: اكيد
4: والوحده. احنا عندنا المباراه نهار الاثنين الربع النهائي الاول مع ضد رواندا اللي هو اكتشفناه كونه فريق يعني كون وتقدم في الكره الطايره. بالنسبة لنا اليوم مباركة والله اليوم الصباح نحكي أنا والمدرب عنده النقطة هذه متاع الجمهور. قال لك مش معقول احنا في تونس وربع نهائي بطولة إفريقيا مش نلعبوا مدارج
3: أوي كلو شبه فارغة
4: معناتها أوي كلو. ولهذا احنا اليوم عملنا اجتماع مع المكتب الجامعي وخممنا في استراتيجية باش نعملوا احنا دعوات. وما تنساش راهو عندنا كونترينت اخرى كونترينت معناتها امنيه اللي الامن هو اللي يحدد
3: طاقه الصيانه بالقاع
4: هما اللي حدد لامور امنيه. المهم ما قصروش هذا معانا احنا باش نعملوا دعوات مجانيه دعوات مجانيه من نبداو من نهار ان شاء الله من نهار الاثنين مع الناس اللي واحدة باش نعملوا دعوات مجانية وهذه دعوات يعني مفتوحة وخاصة للأندية متاعنا في تكامل تراب الجمهورية واللي يجيوا معناتها الدعوات يبدوا موجودين إن شاء الله من غدوة العشية باش نتصلوا بالوحدة ويوم الأحد واليوم الاثنين الصباح ان شاء الله
2: مع فتح الشبابيك والتذاكر بالنسبه للجمهور العادي طبعا.
4: لا احنا شوف فماش فتح الشبابيك لانه كله توليت بالاعلاميه
2: اي المهم ثم تذاكر يعني
3: تسكالتي بوانتيان
4: ثم
3: تذاكر تسكالتي بوانتيان
4: وعملنا معناتها اسوام رمزيه جدا جدا جدا
2: ممتاز.
3: به سعب مجيد مش ننهيه معك بالسؤال الأخير وإن شاء الله حد سعيد للمنتخب الوطني. توا سعب مجيد اللي يسهل على نجاح المنتخب الوطني بالتوازي مع التنظيم كيفاش تجاوزتوا ولا حاولتوا تدركوا هيك الراحة متاع الأربع أيام اللي تلز المنتخب الوطني ما يلعبش فيها دونك في الأورغانيغرام متاع البطولة اليوم أكيد فما مقابلة ودية قاعد يلعب فيها المنتخب توا
4: اي قاعد يلعب فيها ضد المنتخب المغربي ان شاء الله
3: دونك الاربع ايام اللي قاعد
2: نبيو الفراغ هذاك
4: تاع الاربع ايام مقابله معناتها احنا شوف هي راهي كلها امور اولا احنا عندنا زوج تحديات. التحدي الاول الحمد لله التنظيم بالنقطه السوداء ولو فيه نقطه سوداء ونحترمك نعاود نقول نحترم راهو اراء الناس كل اما ماذا بينا زاد حتى الاراء كي تكون مش اراء نتاع معناتها تو تتصور احنا كونه مكتب جامعي ولا الجامعه التونسيه الكره الطايره معناتها عملت حفل باش تسيء لتونس ولا لسمعة تونس ولا واحده معناتها هبطنا ياسر
3: ماشي مجيد
4: بالنسبه للقرعه جابت هكا جابت تونس اللي عندها اربع ايام خاطر جينا في
3: مجموعة فيها ثلاثة منتخبات فقط
4: واللي مكنتنا باش نترشحوا للربع النهائي
3: مباشرة
4: الربع النهائي مباشرة هاكا شوف ديما فما
3: الإيجابيات
4: فما الإيجابيات وفما السلبيات بالنسبة للثلاث أيام هذوما اللي لقينا معناتها اللي فيهم راحة لقينا والحمد لله رغم أن اللي لقينا والحمد لله مباراة ودية مع الفريق
2: المغربي
4: وطبعا اليوم بركة معناتها المدير الفني سي كاميليو بلاتشي والإدارة الفنية والستاف تكنيك معناتها نتاعنا المدربين عملوا قاعدة مع اللاعبين وعملوا برنامجهم باش إن شاء الله نكونوا في الأيام القادمة حاضرين للبطولة هذه. احنا حاضرين للبطولة ما حاضرين لتنظيم باش نتكيفوا مع المباريات تعرف تو الفرق الافريقيه راهي تقدمت بصفه كبيره يعني من جميع النواحي.
2: باهي سعد مجيد انت مع انطلاقه البطوله في البدايه نتاعها كنت حكينا على التحدي على التقنيه الحديثه نتاع الفيديو تشالنج
4: صحيح
2: اعتمادها يعني وقتاش
4: والله احنا تو عندنا شوف هنا زاد نحب نشكر الاتحاد الافريقي وعلى راسه بشرى حجيش والاتحاد الدولي اللي هما مكنونه معناتها باش يجي جابوا جميع التقنيات الحديثه نتاع الفيديو تشالنج كل تقنيات الكل. بس عندنا اشكاليه اداريه يعني بكره ان شاء غدوه ان شاء الله نخرجوا جميع الوحده دخلتوا يا اما نبداو غدوه بال
2: ثمانيه ايام
4: اي غدوه ثمانيه احنا باش نحاولوا غدوه العشيه نبداو المباريات بالتشالنج حتى اذا كان واحده باش نبداو نجربوا التشالنج معناتها خاطر الفريق الكل موجود هنا تو واشتر الماتريال معناتها اشتر الامكانيات الكل خرجت مازال غدوه ان شاء الله مع الديوانه نتاعنا مشكوره زاده كيف باش عاونتنا باش نخرجوا كل
3: ان شاء الله. سي عبد المجيد مشكور انت على قبول الدعوه وتوضيح العديد من الامور وان شاء الله الاسبوع القادم نباركوا لك بفوز المنتخب الوطني باللقب 12 باللقب ان شاء الله
2: ان شاء الله
4: ويكون حفل ويكون هذاك الحفل
3: الصحيح
4: الحفل الرسمي هي
2: برمج لنا من توا عادي سعد مجيد
3: الحفل نعملوا اسمع نعملوا ربوخ نعملوا ربوخ على قاعده
2: نبرمجوا
4: لا ربوخ توا وقت نهزوا الكاس
3: ان شاء الله سعد مجيد بالنجاح والتوفيق
2: سعد لنا ربوخ مره اخرى سعد مجيد
3: بالنجاح والتوفيق سعد مجيد
4: ربوخ ان شاء الله
3: ربوخ نتاع الفرحه
4: لا ربوخ الفرحه يعملوه نعملوا
2: للعبيه خليهم واحد
3: مشكور سي عبد المجيد وان شاء الله في لقاء قادم ان شاء الله
2: ان شاء الله شكرا لك سي عبد المجيد جراد
4: شكرا للساده المستمعين وان شاء الله نتمنوا نهديوا لهم في اخر
2: البطوله
4: في اخر البطوله هذه نهديوا لهم البطوله
2: ان شاء الله اللقب يكون في تونس تحياتنا لك. كان هذا سي عبد المجيد جراد طبعا رئيس الجامعه التونسيه للكره الطائره. عن تحدي كبير حسين من نفوزوا باللقب هذا اولا نرجعوا لبلادنا ناخذوا احنا لانه مش رشحنا للالعاب الاولمبيه لوس أنجلوس وإلى شحنة البطولة العالم أيضا. المنافس ممكن في الدور النهائي رو مش بالضرورة حسام زيد أعطيني الكواليس يعني ينجم يكون المنتخب الكاميروني رو مش بالضرورة المنتخب المصري ما نعرفوش.
3: أنا حسب بيانك شاهدت بون الدور الأول مقابلة الأولى ما هيش مقياس. أما المقياس الصحيح هو الأدوار النصف النهائية. شفنا مثلا المنتخب الجزائري كيفاش أنها زمن مع المنتخب النيجيري. نجم نلقاه مثلا المنتخب النيجيري في السيمي فاينل مع المنتخب التونسي مثلا. مازال معناتها ماهيش حال. اما الاكيد انا متوقع
2: او الجزائري زي نجم يكون معاه
3: ولا الجزائري الاكيد انا متوقع والمنطقي والمنطقي يقول مصر وتونس في الفاينل.
2: مصر وتونس احنا عندنا اسبقيه على مستوى عدد الالقاب عندنا قبل مصر احنا
3: حتى على مستوى حتى على مستوى ممكن بطوله العالم الاخيره في الفلبين فزنا على المنتخب المصري عندنا أسندون معناتها خاصة المنتخب التونسي قاعد يمر فترة ممتازة عمل معناتها مقابلات مسابقات كسوا في تشالنج كاب كسوا في الـ في الفينال كسوا في البطولة العالم وإن شاء الله معناتها في البطولة هذه تقعد في تونس إن شاء الله
2: إن شاء الله
3: ولقب 12
2: نقعد إن شاء الله يا ربي الجمهور يكون حاضر لأنه يعني المنتخب متاعنا في حاجة ماسة جدا للجماهير حتى
3: إن شاء الله
2: تساند واكو كل شيء
3: هو النهائي بنهار الجمعة نهائي بالجمعة
2: بالجمعة
3: نهار الجمعة 6 متاع العشية دونك اون برانسيب نهار الجمعة 6 متاع العشية أحباء الكرة الطائرة يكونوا حاضرين خاصة القبة قريبة في وسط تونس مش كيما القاعة متاع رادس
2: نعملوا يوم راحة للموظفين يدخلوا
3: لا في الكرة الطائرة صعيب لا لا هذه تصير ممكن في كرة القدم وشوفوا شوف
2: وفي حالات خاصة على كل حال ثم تنسيق مع الرابطات حتى أنه تكون ثم دعوات مجانية والجمهور التذاكر بأسوام رمزية جدا يقول رئيس الجامعة باش يكونوا حاضرين في الفينال نحن نوصلوا ان شاء الله الفينال اهم حاجه هذيك نوصلوا الفينال اذا كان موصلناش عاد
3: اذا في تونس وما تخلاش للنهائي
2: فينال عاد يا خيبه المسعى ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا باش نرجع لكم بعد قليل مش غير الاختصاص من الكره الطايره
3: مازلنا نحكيو
2: اي مازلنا نحكيو الكواليس
3: الكواليس والهوامش
2: يعطيك صح ان شاء الله يكون معنا مراسلنا وزميلنا
3: هادي
2: جبنياني من العاصمه وبعد نغيروا الاختصاص نمشيو لكره اليد.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يدينا

0: عمرك ما سمعتني وتروى تسمع فيا تسمع فيا.
1: قول لا للمخدرات.
2: قول لا للمخدرات.
1: المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات. تايم اوت مع وليد الشهد وحسام قوبعة. وليد الشهد وحسام قوبعة.
3: ليفينمون. 10 دقائق بعد 7 مازلنا مواصلين معكم في ليفينمون. بطولة افريقيا للكرة الطائرة اللي تدور في بلادنا طبعا بعد زوج مباريات. حسام لقينا انفسنا امام فترة متاع راحة قبل الادوار الاخرى, يعني قبل الدور الثمن النهائي. منتخبنا والجامعة يعني قرروا انه يعملوا مباراة ودية حتى نملاو الفراغ هذا.
4: اكيد لان الاربع ايام ومازال ما خذاش ريتم المنتخب, معناتها لعب زوج مقابلات نسبيا مقابلات سهله ضد المنتخب
3: الغاني
4: وكينيا
3: 3-0.
4: ما لقاش النسق نلوجوا على البيك احنا, معناتها مقارنه بالمنتخب اللي منطقيا مش نقابلوه ان شاء الله في المنتخب المصري. نسبيا عنده نسق اكثر من النسق اللي المنتخب التونسي. هذاك علاش كاميلو بلاتشي برمج مقابله قاعده تدور حاليا مع المنتخب المغربي. نذكر المستمعين نتاعنا المشاهدين اللي في البطولة هذه وقع تقسيم المنتخبات على 4 مجموعات. مجموعة الأولى فيها منتخب تونسي, منتخب غانا وكينيا. منتخب التونسي أكيد تحصل على الطليعة الترتيب. المجموعة الثانية مصر الأولى غامبيا والمغرب. المجموعة الثالثة ممكن المفاجأة منتخب النيجيري ربح المنتخب الجزائري 3-2 واقتلع طليعة الترتيب مع المنتخب التشادي اللي يشرف عليه المدرب حمادي القرقني للانستريكتور معناتها بالنسبة للف اي في بي. والمجموعة الرابعة المجموعة الوحيدة اللي فيها 4 منتخبات, منتخب رواندا, افريقيا الوسطى, الكاميرون والكونغو. حبينا نحكي أمور فنية مع زميلنا الممتاز والمتألق ويخدم على الميدان, معناتها تبارك الله عليه الحركية متاعه. أكيد عرفتوه اختصاص كرة الطائرة وجينيتيك معناتها في العائلة
3: كاملة,
4: كسوة الوالد كسوة أخوه. نحكيه أكيد على صديقنا الهادي شبنياني معنا على الهاتف. الهادي مرحبا بك.
3: مرحبا هادي.
5: مرحبا بك خالد ومرحبا بك حسام, نورتوني.
3: وليد حسام وليد معك
5: اللطيف. وليد سمحني وليد مرحبا
3: خويا. مرحبا.
4: اكيد هادي انت سو لو شو معناتها غاديك على الميدان. كيفاش نحكيه على الاسبوع الاول ولا الايام الاولى متاع بطوله افريقيا؟ فما شكون يحكي على تحسن في مستوى الفرق الافريقيه خاصه منتخبات جنوب الصحراء, ولو انه في المقابلات اللي شاهدتها ديما كنا يفتي على المستوى البدني. صحيح معناتها بدنيا نتقويو, اما فنيا يقعدوا ديما منتخبات شمال افريقيا وخاصه منتخبات المغرب العربي, نحكي على تونس والجزائر ومصر, يكونوا عندهم ممكن أصندون على المنتخبات الأخرى.
5: هذا هو الحقيقة, وأنا بشمدة من كلام كاميليو بياتشي المدرب الوطني ولا حتى محمد جلاسي ومساعده الثاني أنور التوى.

0: يعني كي تلعب ضد فريق من جنوب الصحراء القوة البدنية موجودة، لكن باش تحذر له سعيد على خاطر ما عندوش طريقة لعب واضحة كيما مثلا تلعب ضد صربيا ولا كيما لعبنا في الألعاب المتوسطية. يعني ما زالت الكرة العالية، ما زالت ما تعرفش وين يضرب المهاجم، ما فهمش كل الرسم الواضح، كل خطة، كل فكرة. يعني هذي الكل ربما صحيح نربحوا في مقابلين 3 شوط مقابل 0، لكن هذا يقلق وقلق الإطار الفني. يعني الإطار الفني اعتمادا على كلامك، صحيح كلامك حسام، يقول لي ربما كان نمشي نلعب بطولة عالم عندي نحضر لصربيا ولا نحضر لأي منتخب أوروبي باش نخسروا ضده، لكن يقول لك تحذير سهل. نعرف هون المنتخبات هذه كيما لعبنا ضد غانا وضد كينيا، ناخذ مثلا كينيا في الشوط الثاني، كان الشوط الثاني سيري الحقيقه، المنتخب الكيني ولا حتى الغاني ولا حتى الافارقه اللي تفرج فيهم مازالوا يلعبوا فنيا الكرات العاليه، ما تعرفش الارسال نتاعو كيفاش يمشي، ما تعرفش وين يضرب، خاطر توا اكيد اللي في جدار الصد يبدا يعز على المهاجم يراه يضرب كوره 2-3 اللاعب القطري، يقول لك باش يمشي يلعب القطري او يلعب الزاويه الاولى ولا حتى يعمل عمليه اسقاط. فالامور هذه بالحق ربما راهو العباد ما تعطيهاش اهميه كبيره، لكن تقلق خاطر المنتخبات هذه بدنيا ينكزوا مليح، ترى الطول موجود الحقيقه، انا ريت الطول موجود حتى في افريقيا الوسطى، افريقيا الوسطى ما عنديش تقاليد في الكره الطايره، لكن مازالوا فنيا بعاد على منتخبات شمال افريقيا.
1: واضح هذه. فما نقطه اخرى ما تقلق المنتخبات خاصه اللي تعدى بتكهنات كبيره باش تلعب الادوار المتقدمه والفاينل، هو مشكلة النسق. أنت المقابلات في البداية ما فماش المنافسة الكبيرة، وحكيت خاصة على مشكلة الأربع أيام راحة بالنسبة للمنتخب الوطني، ممكن اللي حاول يداركها كاميلو بلاتشي بالمقابلة الودية اللي يلعب فيها حاليا ضد المنتخب المغربي.
0: صحيح، هو الحقيقة حتى كلعبنا ضد غانا وضد كينيا المنافس ما كانش قوي فنيا. يعني صارت لنا قبل، أنا أذكر في كأس إفريقيا الأمم في مصر اللي خسرنا وقتها ضد الكامرون، يعني منتخبنا ربح مقابلات فيلة ودخل في نسق يعني يرقد ربما بطيء ينوم، ما جاناش كالمنافس كلي مثلا أعطانا كف صغير بلغة الكرة الطائرة، غلطنا برشا باش نصلحه وإحنا بعد الماتش هذيك. هذا اللي يخوف في بطولة إفريقيا خاصة في مقابلات الدور الأول اللي يجيو كنت فرق يبدأوا في المتناول، ما نحبش نقول السهل لكن تلعب مرتاح، تلعب كرة طائرة عادية. أربع أيام كما قلت أنت راحة، أنا عمري ما ريت هذية في رزنامة الاتحاد الإفريقي، تقول لي 13 منتخب زيمبابوي هي اللي فرعت التمور كما جتش في الدقيقة الأخيرة، لكن أربع أيام راحة يعني برشا. نحكي وراه على ملعبية محصورين مستجيت الأول والثاني وجي من العاب متوسطية ومن بعد توا دخلوا لمسابقة رسمية، كيفاش باش تشدهم؟ احنا ملعبية تبارك الله خبرة، كما قلت انت اليوم نلعبوا في مقابله وديه باش يقعد نسق عند ولاد، باش يقعد الكره تدور عند يدين ولاد، لكن هذا حتى شيء ما يعوض يعني مقابله رسميه. هو توا احنا ان شاء الله باش نبداو في الجديات نهار الاثنين من غير مقابله الدور الربع نهائي باش يتغير النسق، وانا نقول توا الكره راهو عند الملاعبيه، يعني الملاعب توا لازم يحاول كيفاش ينسى الاطراح هذوكم ويبدل توا من حضوره في الميدان، من تعامله مع الكوره، من تعامله مع الطاقم نتاعو مع المنافس نتاعو، هذا الكل لازم يتبدل خاطر توا النيفو باش يتبدل الحقيقه في المقابلات الاقصائيه.
1: اكيد هذه الناس الكل تسال وتتبع في المنتخب المصري المنافس الاول والمباشر ديما في كل كاس افريقيا منافس المنتخب التونسي، انت تتبع اكيد في الكواليس وفي الهوامش، كيفاش شفت وحكيت اكيد مع القصوى الاطار الفني ولا بعض لاعبين المنتخب المصري، كيفاش حسب رايك المنتخب المصري اللي انا شفناه في دورات سابقه مشى للتشبيب وبعد رجع لاعبين كبار قدامى، رجع حتى في وقت من الاوقات عبد الله عبد السلام واحمد صلاح ورجع توا للتشبيب، دونك فما شويه لاعبين مخضرمين، احمد سعيد ممكن، فما لاعبين
0: موجود احمد سعيد، موجود عصران، موجود دوله لاعب الشبكه، هما اللي قعدوا
1: اللي قعدوا، وما في المقابل فما اغلب المنتخب لاعبين منتخب لاعبين منتخب الشباب معناتها المنتخب الاوسط، كيفاش حسب رايك انت في اتم الاستعداد ولا مازال ما ظهر حتى شيء؟
0: أنا الحق المنتخب المصري شاهدت له مباراة كاملة ضد المنتخب الغامبي، ربحت 3 أشواط مقابل شوط وتفاجأت فيش المنتخب الغامبي فك شوط المنتخب المصري. يعني أنا حكيت حقيقة الميدان هذيك حاجة أخرى وكل ماتش وحقيقته، لكن المنتخب المصري ماشي في سنية أخرى كما قلت أنت توا نتاع التشبيب. أنا نتصور يعني ما نحبش أقول في طريق مفتوح، لكن منتخبنا حظوظه عمرها ما كانت وافرة وكبيرة الحقيقة كما كان هذه باش يتوج باللقب. انت تحكي على مصر، سميتهم لك انا الدوله في الشبكه وعصران المهاجم موجود، يوسف المعد معادش، صلاح عبد السلام، سعيد، راشد، يعني كلهم تبدلوا هذوما. المنتخب المصري في نيولوك، حتى المنتخب الكاميروني يعني الكل قاعد يتبدل، يعني الملاعبيه هذوكم كودي وناتون هذوكم الكل يعني مشيوا على رواهم. فما الطول ديما يبقى في الكاميرون موجود، لكن الملاعبيه مازالت كي خذيت. وهاني قلت لك ربما هما اليوم سبقونا مصر والكاميرون بالتشبيب، احنا بدينا نشبه لكن مش بنفس الوتيرة ربما كما مصر وكما المنتخب الكاميروني. منتخب نعتقد دون تعقيدات يلعب الكرة الطائرة متاعه، يلعب على حقيقة امكانياته، وقت اللي يبدأ لازم يكون نرسل هجومي، وقت اللي لازم يكون هناك جدار صد او هجوم، يعني في هذوما الكل منتخبنا انا نتصور حقيقة حظوظه كبيرة برشا ان شاء الله باش يتوج بالبطولة الافريقية هذه. حتى المنتخبات الاخرى الجزائر منتخب المغربي منتخبات تبقى كبيرة واحتراماتي ليهم، لكن فنيا أعتقد المنتخب التونسي ينجم يخرج من المكان هذية باللقب إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا هادي، يعطيك الصحة على المداخلة متاعك اللي فادها أكيد حصلت للمستمعين والمشاهدين متاعنا، وإن شاء الله الموعد متاعنا الجمعة الجاية إن شاء الله يوم الجمعة القادم، وإن شاء الله نبارك لبعضنا بالفوز متاع المنتخب الوطني إن شاء الله.
0: إن شاء الله ولو حاجة بركة نحب نكمل بها، النقطة السلبية بامتياز هو غياب الجمهور صحيح. كان هذية يعني ربما الضجة الكبيرة اللي صارت على حفل الافتتاح، أنا نقولها من الجانب الإيجابي، اللي التوانسة الكل سمعوا أنه هناك بطولة أفريقيا الأمم للكرة الطائرة. مانيش ندخل في التفاصيل متاع حفل الافتتاح مشي على روحه أكيد. لكن أنا توا حاضر تقريبا في كل المقابلات، يعني في كل الأيام ديما الجمهور ما فماش يقتصر على بعض الأولياء للاعبين، حتى الملاعبية القديمة مازالوا ما جاوش، نور الدين حفيظ ريتو، ريت المدرب حتى متاجوري، ريت شكري العرفاوي، ريت هشام الكعبي، الناقص احنا نعرفه عموما جمهور كرة طائرة برشا عائلات يجيو اكيد. فما حدث كبير هو العوده
1: المدرسيه، يعطيك الصحه.
0: نعم، ولكن ان شاء الله انطلاقا من يوم الاثنين 6 نتاع العشيه مباراه الدور الربع النهائي، الجمهور يكون حاضر في قصر الرياضه بالمنصه
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه هادي، وان شاء الله في مداخله قادمه. الى اللقاء.
0: شكرا حسام وتحياتي الوليد.
1: يعطيك الصحة هادي. احنا مازلنا مواصلين في تايم اوت حتى 8:30، حكينا عطينا الحدث جانب كبير من الحدث اللي هو بطولة افريقيا كان الاكابر في قصر رياضة بالمنزة. مش نبدلوا الاختصاص ونحكيه كرة يد بعد ما نعملوا استراحة غنائية.

0: L'actu.
1: 27 دقيقة بعد السبعة نرجع لكم من جديد. مرحبا بكم في تايم اوت. كما قلنا مش نغير الاختصاص من الكرة الطائرة والحدث الإفريقي إلى كرة اليد والحدث على المستوى الجهوي. طبعا ربيت الجنوب لكرة اليد والتغيير ربيت صفاقس طبعا للتغيير فيها
2: بسسيوم على طريقة ميتيران وشيلاك معناتها بصراحة للأمانة طريقة حضرية ممتازة جدا جدا جدا. كيفاش الزوز قاعدوا مع بعضهم, كيفاش الزوز مكاتب قاعدوا مع بعضهم, كيفاش تم تسليم المشعل, كيفاش صارت انتخابات معناتها
1: أجواء سلمية
2: حميمية حميمية, وهذا معناتها أكيد يعكس المستوى الأخلاقي والمستوى معناتها الحضاري متاع الرئيس ومتاع الأعضاء متاعه. كسواء أكيد كي نقوله للرئيس هو في كاسكيت أخرى معناتها هو حكم سابق لاعب سابق رئيس نادي سابق, دونك كان نوم دو تيران يعرف من أين تؤكل الكتف. نحكي على سليم بن عياد. سليم مرحبا بك.
3: يعيشك مرحبا بك سي وليد, شكرا على الاستضافة.
2: نحكيه على الكاسكيت الجديدة متاعك هذه كرئيس رابطة, كاسكيت مختلفة أكيد تختلف على المهمات السابقة اللي توليتهم اللي قمت بهم.
1: أي جديدة وأصعب شوية.
2: أصعب أكيد لأن ما فيهاش معناتها موارد مالية معناتها كبيرة, ونعرف أن سليم منين يجيب الفلوس. نعرف سليم كيفاش يجيب الفلوس.
1: تنشوف احنا كي قلنا الباساسيون نحكيه على مكتب سابق.
2: أكيد أكيد.
1: ورئيس طويب حذانا في الاستوديو أيضا سيدة سلمى برمضان, وجرد تحية. مرحبا بك سيدة سلمى.
4: مرحبا بكم.
2: مدام سلمى أول ظهور معذنة ما كانت متحبش الظهور الإعلامي هي لمحالة
1: في تايم أوت. أول مرة
2: هي في استوديو
1: في
2: عملت تدخلات كسوة بالوقت مشينا غطينا بعض الدورات
1: الودية
2: اللي كنا حاضرين رابطة معتها دورة
1: في
2: عبد القادر الجيبي مثلا. قامت بعمل جبار للأمانة. تمت الباساسيون تسليم المشعل كما كنا نحكيه معناتها بصفة ممتازة وممتازة جدا. سليم وأخيرا نعرف اللي بعد مش نقوله بعد محاولات عديدة قبلت الخطة هذه كرئيس رابطة اللي يستناوك العديد من الملفات, ورابطة رابطة الجنوب بصفاقس اللي عندها تقاليد كبيرة على جميع المستويات, المستويات الفنية, مستوى تكوين المدربين, تكوين الشبان, CTR, الحكام. أنت كيفاش الوضعية متاع رابطة الجنوب؟
3: شكرا حسام. بون هي رأي صورة مصغرة من الجمعية معناتها الرابطة في الأمور الحوكمة متاع الإدارة متاعها واحد تبقى. شوف أنا اللي نوعدك به وأنه حاسمني بعد عام إن شاء الله. أنا ما كتعرف هي مش رأي تشريف, هي تكليف رئيسة الرابطة ورابطة الجنوب يعني كبيرة برشا, معناها الخريطة الجغرافية كبيرة والجمعيات مو مش كبار برشا كالساحل. ما مش لقاو برشا عراقيل, مش لقاو برشا, ما نحبش لقاو الحياة وردية. ما اللي نقعد بيه احنا مش ندعموا الرابطة لجميع المستويات, وعندي شلة معايا اللهم صلي يعني بيه معناها تعمل
1: شلة ممتازة.
3: لا شلة ممتازة بالفعل وفي نيفو معين كما سي وليد ولاد عمر وكما هيثم. ما نحبش نسمي الكل خاطر الوقت عندنا
2: قائمة طويلة,
3: قائمة طويلة 14 شخص معنا
1: كل جديد على الرابطة.
3: في جديد في المقدمة عملنا حاجة جديدة في الرابطة اللي مثلا ماشي لجنة الحكمة والرقمنة وتطوير الإدارة معناتها قام بها سي وليد هذايا تبارك الله عليه. وماشي من ثميكا كل لجنة ماشي نحاسبوها شنو اللي خدمه شنو اللي تعمل, والمجموعة متحمسة بإذن الله باش نطوروا الرابطة باش نمشيوا القدام. عندنا التحكيم زادة في الرابطة اللي كانت نمبر وان في
2: أكيد.
3: في الجهة متاعنا
2: أكيد.
3: ورغم اللي راي مازلت عندنا
2: شيء
3: بس بها مازلت الحكم عندنا 40 حكم اللي عملت تحيين متاعهم أنا ورئيس اللجنة الجهوية للتحكيم سي كمال العموري صفينا 26 تو كنت في اجتماع معهم مالوريزمو جاو 5 برك ما جاوش الكل. قلت تعاود السبعين نعاودوا نعملوا قاعدة معهم باش نعرف مشاكلهم وبكل مصداقية مشاكلهم كل مشاكل مالية. وحكيت مع سي كريم في الامور هذه وقال لي توسع بالك نحلوا المشاكل بشوي بشوي وما عليك كان تخدموا باذن الله احنا ماشي نخدموا ومش نقدموا الإضافة أكيد. لا شك فيه.
2: أنا متأكد سليم اللي الإضافة مش تحصل لأن أنهم دو تلام بالنسبة لسليم يخدم على الميدان معناتها ما هوش ما ينظرش بالنسبة لسليم ما نظرش. سليم يعرف الواقع متاع الجمعيات متاع صفاقس, يعرف شفما وش ما فماش في صفاقس, ويعرف كما قلت خاصة منين يجيب الفلوس معناتها, وهذا أهم حاجة بالنسبة رابط الجنوب معناتها رابطات. مدام سلمى شجاعة منك اللي قبلت التحدي وخذيت في ظروف صعيبة معناتها للأمانة, ونجم نقوله اللي نجحت في الفترة انتريمية انت في فترة مؤقتة ونجحت في الفترة متاعك.
4: ان شاء الله نكون نجحت خاطر ان شاء الله جي في دو مون ميو, خذيت تران اون مارش, خدمنا باللي نجموا باللي نقدروا. رابطة الجنوب كما قال خونا سليم ماهيش كيف الرابطات الاخرين, فيها جمعيات قاعده تتكون وفيها برشا خدمه, دونك ان شاء الله ربي معاهم بون كوراج ليهم, واحنا ديما مع بعضنا. ان توكا نشكر الجامعه ورئيس الجامعه او لي مونبر تاع الجامعه عطاو الثقه فيا وفي خونا سليم, ودونك هيك هو راهو الاستمراريه لازمها تكون, وان شاء الله ان شاء الله للاحسن ان شاء الله
2: ان شاء الله. سليم حكيت واقع صعيب تمر به مش جهه تسويق قسم الجهات الكل خاصه في البنيه التحتيه. أكيد أنت ممثل الجامعة التونسية لكرة اليد في صفاقس, وأكيد بداية متعثرة باش تكون غدوة للقسم الوطني ألف باش نحكيه كي نلقاو زوج جمعيات من أعرق الجمعيات في تونس, اتحاد قرمدة وشبيبة الشحية باش يلعبوا في قاعة سقيت الزيت, والشحية باش يلعب ساعتين معناتها يوم سبت وساعتين متاع العشية باش تكون محرومة من الجمهور متاعها
3: في غرغول قايلة.
2: أكيد هذا علاش للرداءة والغياب الصيانة على قاعة الشحية. كيفاش انت كرئيس رابطة بالكاسكيت نتاع رئيس رابطة كيفاش مش تحاول باش تلقى حل للمشكلة هذه؟
3: والله شيء يندى له الجبين كل مصداقية. بالنسبة لقرمدة برنامجها واضح من السنة الفارطة معناتها ماشي تصلح الأرضية, ما احنا في قاعة الشيحية المسؤولين في المنطقة رقدين. مش معناها رقدين, انت عندك صيف كامل, صيف كامل يا اخي عمل لونترتيان نتاع القاعة المغطية. الشيء هذا عانيتو انا من رئيس جمعية راه معناتها الناس كيما السيارة اللي عنده سيارة ما يعمل لونترتيان نتاعو باش سيارته ما تطيحش من بانتي. كيف كيف عندك صيف ولو تقول لي انا خاطر تو يقولوا عندك سونتر دو بروموسيون ولا عندك الاكاديمي ولا لا لا هذه تعليق.
2: سليم نجم انا نقاطعك شوية, احنا ديما سنسنا انا وليد صوت اللي غايب نتبناه احنا الموقف نتاعو. انا حكيت مع بعض الاعضاء البلديين مش من بلدية شحية اما من بلدية اخرى, يقول لك احنا في الميزانية نتاعنا السنوية ما عندناش معناتها حاجة مرصودة لصيانة المنشآت الرياضية. معناتها أنا عند فما نقائص يقول لك في الميزانية ما عنديش فلوس نصرفها على الصيانة.
3: شوف يا حسين أنا شديت 8 شهور في مجلس البلدي وكنت مساعد رئيس بلدية هكا, ولا بعد ما تحل المجلس البلدي دخلنا في قائمة مستقلة وبعد ما المجالس توقفت العمل في 8 شهور عملنا اللي ما عملوش شعبات في 3 سنين. واضح ثم البرمجة وقت تدخل في الميزانية انت عندك برمجه تخليهم هذم كذا. انت نعطيك انا 4 سنين الشباب الرياضي بالشحيه مش نحكي على الشحيه, 4 سنين ما تزيد لها حتى دور. وقت اللي كانت انت مش تخطيط الميزانيه تخلي الجمعيات عندك طون وتقسمها على الجمعيات.
2: انت شنو دورك باش تحاول تلقى حل الشحيه؟ الشحيه مثلا مش تقعد جمعتين يلعبوا خارج ميدانها خارج قاعتها فما نجموا نلقاو حل معناتها في الجمعتين هذوما باش
3: بكل مصداقيه. انا راه مش كان حتى في صفاقس انا عملت مكتوب السيد ولي تطاوين, مكتوب السيد ولي قابس, السيد المندوب نتاع السيد قابس, باش نعمل مكتوب السيد مندوب صفاقس مش نعمل جلسه عمل معه, واللي ما لا مش نعمل مكتوب السيد ولي صفاقس هو اللي يمثل البلاد, هو ابو البلاد, هو يمثل رئيس الجمهوريه لنا ومعليه كان ياخذ القرار. وإلا كان ألزم معناها باش يطلع على عين المكان ويشوف يشوف خطر احنا تو المسؤول ولا المسؤول يتعب أكثر من اللي تحت منه معناها. أنا نتصور الوالي تعب أكثر من جماعة كتاب عميم تاع بلديات معناها لازم يتحيروا. وهذا حتى رئيس الدولة مشكور قدش مرة يقول اللي ما يملاش كرسي معليه كان يسيبه لغيره, وفاقد الشيء لا يعطيه. اللي يعرف روحه ما ينجمش يملا كرسي ويقوم بالشباب المنطقه. شوف راهو شباب المنطقه قاعد بعدك على الدروغ بعدك على الفساد, وقت تشوف معناها مشكور معناها الدوله التونسيه شدت معناها بصفه مهوله الدروغ هذا كل ماشي للشباب نتاعنا. يا اخي راهي الجمعيات قاعده تدم, وتعرف شكون المناضل تو في البلاد هذه؟ هم رؤساء الجمعيات. يدفعوا زي دم قلبهم، يا احنا ندعموهم ولا نوقفوا
2: المسيره، متطوعين
3: اي متطوعين ويدفعوا في فلوس. انا رئيس الجمعيه برا، شوف رئيس الجمعيه نتاع ساقيه الزيت ولا نتاع الشعير ولا نتاع قرمده، واحكي معهم شوف المال اللي يهدروا فيه في سبيل في سبيل المنطقه، احنا هذو نقفوا معهم ولا نعملوا لهم الاحصاف العجله.
2: باهي مدام سلمى، من الملفات ممكن الحلقات الفارغه بالنسبه للرابطات بصفه عامه والرابط الجنوب بصفاقس بصفه خاصه هي غياب الموارد الماليه. معناتها المشاريع موجوده، لي بروجي موجودين، اما التطبيق نتاعهم تحب له اموال وغياب التمويل. كيفاش حسب رايك انت شنو هي الحوايج اللي نجحت باش تعملها والحوايج اللي قاعده ناقصه ما وصلتش باش تحققها؟
4: هما يقولوا المال قوام الاعمال، وضعية الرابطات كوضعية الجمعيات كوضعية الجامعات كوضعية الوزارات، يعني راهو يلزم يكون فما عنا بروسيسوس ولا عنا طريقة عمل باش نوجدوا الموارد راهو للناس الكل، على خاطر فهم يلزمنا بلان جديد، يلزمنا نفيقوا على رواحنا، يلزمنا نخدموا يلزمنا لي سبونسور ولا تهرب ما تجيكش، علاش ما تجيش؟ ما فماش تسهيلات من طرف سامحني معناتها السلطات العليا. قبل كان يجي سبونسور يجي
2: فحال تحكي على البيروقراطية معناتها
4: اي على خاطر سبونسور كيف باش يجي باش يعطيك فلوس بودجي، شنو المقابل؟ شنو المقابل اذا انت ما تعاونوش، اذا ما يتنحاش من الاداءات نتاعو، اذا ما تسهلوش اموره كيفاش؟ ما عادش يجيك ولا يهرب. فما ناس اللي يتحاسبوا، من اين لك هذا؟ كيفاش عاونت هذوما؟ كيفاش وكيفاش؟ يعني راهو يلزم فريمون وقفه حازمه من طرف الدوله نتاعنا باش تعاون الناس باش تجي السبونسورينغ باش تجي تعطي.
2: سليم اكيد عندك مشروع باش تدعيم الكاسه نتاع الرابط الجنوب، ما تقعدش معناتها، لان اغلب المسؤولين على الرابطات بصفه عامه يقعدوا يستناو في الجامعه التمويل نتاع الجامعه باش تخلص لهم الكرا وباش تخلص لهم معناتها المصاريف اليوميه.
3: شوف هو من ناحيه الكرا والواحد هذا قعدنا في مستير في الاول ملتقى مع كل الرابطات، وكان سي كريم معناها متفاهم، قال الكرا معناها تخلصوا الجامعه في حتى مشكل، تبقى احنا عندنا برشا يستنى فينا، برشا عندنا الفريق الجهوي يستنى فينا اللي ما عنده حتى معدات. تخيل انت فريق جهوي والكوري يخدم الشحيه ترنافين
2: حتى تمارين الحكام زاد كيف
3: وتو هذا كل برمجه مش نقوموا بها والكل مش نحضروها، وباذن الله باذن الله مش تشوفوا وجه جديد بعد عام حاسبني في الرابطة نتاع الجنوب بينا. وانا راهو ديما نقول لهم انا رئيس رابطة، راهي تكليف مش تشريف. أكيد. اي واحد يشد أكيد. رئيس كلمة أكيد. رئيس ما حتى حظيرة ما يسهل راهو، انا يا ننجح في بلاصتي انا راهو عادي نقدم استقالتي، ما نلقاش الدعم من العماء اللي معايا ولا من عرافي اللي الفوق كما نقولوا المكتب الجامعي، لا نخرج انا يا نقدم يا نخدم.
2: أنا قلت بابي لزاتو وكما قدمت سليم بن عياد لزاتو متاع سليم بن عياد اللي هو خدم برشا ميدان، معناتها يعرف ما معنى كرة يد في جهة صفاقس وفي الجنوب، معناتها تبارك الله لي في علاقاتك على المستوى معناتها رجال الأعمال على مستوى المسؤولين. دونك أكيد أنا متأكد اللي سليم والهيئة متاعو باش ينجحوا، وأكيد زاد كيما نجحت مدام سلمى بالانتريمير نأكد ونعاود اللي هي دخلت بصفة مؤقتة ومليت الفترة متاعها. أكيد اللي مازلت مستهويك التسيير الرياضي ولا مدام سلمى؟ نذكر لي مدام سلمى هي بالاساس باسكيتوز لعبه سابقه في كره السله وعندها حنين لكره السله زاده.
4: لكن انا زاده في الجمعيه الرياضيه النسائيه خدمت الهاندبال وجيتنا تتويجات وخذينا القاب في الهاندبال والكل تعرف ليبوك هذيك، دونك خدمت الباسكتبول وخدمت الهاندبال، اون افي ميم وقتها فوتبول فيمينا رجبي، دونك هيك هو الرياضه خدمه.
3: من ناحيه المال جبت لها سي حسام، احنا عندنا سي احمد بوخريس وسي الفراتي وشادين لجنه الاشهار باذن الله كلهم حماس، ومع الاعضاء اللي في الهيئه كلهم يعني بكلهم حرقتهم من الرابطه يحبوا يرجعوها للاشعاع نتاعها. انا يعني وكان نقول لك من المسؤول معناها معايا في الرابطه قال لي انا سالي الجامعه تيلسون كان يجوني شطر نعطيه للرابطه دون للرابطه، معناتها شوف انت الحماس وين وصل، وبكل مصداقيه معناتها كلهم فرحانين باش يخدموا معايا معناتها ما قيت حتى اشكال معناتها حتى في الحضور اللي نصلي يعني بيه ثالث اجتماع نعملوه معناتها الناس كل فرحان الناس كل تحب تدز القدام ويستنى فينا برشا عمرة وانت تشوف انت معناها من صفاقس البنقردين ومدنين وجربة وذينا جمعيات استنى فينا راه وان شاء الله باش نبرمجوا لها حتى نعملوا البرمجة نتاع المقابلات نتاع ليجان باش نحبوا نتحولوا لهم نمشيو لهم ونحبوا اذا كان الزم باش نجموا ندعموهم حتى بالكلمة الطيبة ندعموهم ونوعيهم زادة خاطر كانت قبل برشا مشاكل معناها حتى فيما بعضهم معناتها ما عادش يساعدنا لا عرك ولا ها والحزازيات نحاولوا نحيوا نحكيوا اللي قال لي في جربه فما دو كلوب ديما ما تكملش الماتش نتاعها نحب نمشي لهم على عين المكان باذن الله ونحب نوعيهم ودورنا راهو دورنا رياضي راهو دورنا أكيد. اخلاقي راهو دورنا التربوي قبل كل شيء النتائج تزول وراهو احنا عملنا اجتماع المدير الفني قال كلمه عجبتني برشا قال رحنا الكل مش نخدموا خاطر الدربو لازم نرجعوا كره اليد لمكانتها اللي ما يخدمش دربو واعطانا كلمه قال اي مسؤول في الجهه يعطلك قل لي عليه انا عندي كارت بلونش من السيد الوزير الناس الكل اللي ما يحبش يخدم يشد داره قال رحنا الكل مش نخدم الدربو كان نغيروا على الدربو خلينا نخدموا على بعضنا كان ما نغيروش على الدربو اللي هذه يشد داره قال لا فايده بيه
2: باهي مدام سلمى كلمه الختام احنا الباساج قصير اما مش نرجعوا ان شاء الله لان هذه مصافحه اولى ما عندكمش برشا من اللي توليتوا المهمه نتاعكم وان شاء الله نرجع للسليم وللهيئه نتاعو بعد ما زلنا في تايم اوت في الحصص القادمه.
4: الختام نشكركم ديما على التغطيات كنتوا ديما ورانا وديما معانا وتدعموا فينا نشكر الاعضاء اللي خدموا معايا نحبهم برشا نسلم عليهم برشا واللي هما توا مازالوا موجودين في الرابطه سي سليم والجماعه الكل نتمنى لهم حظ سعيد وربي معاهم ان شاء الله وحظ سعيد لكره اليد في رابطه الجنوب.
2: سليم كلمه الختام مازلنا دقيقه
3: كلمه الختام نشكرك على الاستضافة وانت ديما سباق في الأمور هذه وفي كرة اليد انت كانت شفت حتى في الصفحة متاع الشيحية قالوا لك سي حسام وينك على القاعة المغطاة خاطر يعرفوك دايما تغطي الأحداث الكل
2: اللي هي
3: مأساة كبيرة ياسر بصراحة معناتها كنا من المفروض جمهورنا كان يفرح الجمعة هذه وتشوف توزوز مواسم نلعبوا على الصعود وما أسعفناش الحظ انت في قصر هلال ما قاوش هيئة مديرة تتخيل السيد المعتمد بنفسه وفي مكتبه اجتمع بهيئة وعمل هيئة تسيرية وين احنا في صفاقس من الاشياء هذه
2: به يعطيك الصحة سليم انستونا انت ومدام سلمى ان شاء الله في مصافحة قادمة
3: ان شاء الله
2: احنا نرجع لكم بعد الاذن ان شاء الله
5: نرفع الى حضراتكم سيدتي سادتي اذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
6: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلا،
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: مستمعين الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. بحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، يتواصل نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط في بداية الليل، ثم تشمل لاحقا الجنوب الغربي وتكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة، وستشمل هذه الأمطار غدا وبعد غدا ولاية صفاقس. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو في بيان لها اليوم الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. رئيس الغرفة الوطنية للتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يؤكد اليوم أن تزويد السوق باللحوم البيضاء يسير حاليا بشكل منتظم ولا وجود لأي إشكال، مضيفا أنه تم تلافي النقص المسجل بسبب نفوق عدد كبير من الدواجن جراء ارتفاع درجات الحرارة من خلال برمجة استيراد كميات من اللحوم البيضاء على أن تصل خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين 4 حاويات تحتوي كل واحدة منها على 290 طنًا. انعقاد جلسة عمل مشتركة بين وزارتي الشؤون الدينية ووزارة الصحة وشركة الخدمات الوطنية والإقامات لتدارس التحذيرات المتعلقة بالجانب الصحي لموسم الحج 1448 هجري 2027 ميلادي. السجل الوطني للمؤسسات ينضم إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات بصفة عضو كامل، ليصبح تبعا لذلك أول عضو من خارج القارة الأوروبية ينضم إلى هذه الجمعية. في أخبار العالم، السعودية تعلن اليوم أن التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات عقد اجتماعا في مدينة جدة بمشاركة ممثلين من 41 دولة، ناقش خلاله سبل تعزيز الجاهزية العملياتية. اندلاع واضطرابات اليوم في مدينة سبتة المغربية الواقعة تحت السيطرة الإسبانية خلال نقل الشرطة الإسبانية مئات المهاجرين من مخيمات مؤقتة على الشواطئ إلى مركز استقبال جديد في منطقة الميناء. الخارجية الروسية تعلن حظر دخول بعض ممثلي الاتحاد الأوروبي ردا على الحزمة 21 من العقوبات، وتؤكد أن القائمة تشمل أفرادا مشاركين في صنع القرار المتعلق بتقديم المساعدة للقوات المسلحة الأوكرانية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
5: عشرتنا ما تفش
6: وحكاياتنا.

8 دقائق بعد 8. تحية لأبين معنا اليوم على مستوى الإخراج, وشكرا لكل مستمعينا اللي معنا طبعا. إن شاء الله تقوا على صفحة إذاعة صفاقس كل الفترة على الحسب تاعنا اليوم, طبعا كل التسجيلات تلقوها موجودة على صفحة إذاعة صفاقس راديو صفاقس, وطبعا على كل الأخبار اللي تابعناها, كل الكواليس, التصريحات, هذه كل تنجم تلقوها. وتو باش نحكيو على كرة اليد الوطني A في الجولة الافتتاحية, الجولة الأولى غدوة. نعطيو البروغرام حسين طبعا. نادي هيبون مع نادي الهلالي, اتحاد قرمدة يستقبل هلال مساكن, شباب تشيحية مع نادي الهلالي, أولمبيك

0: كان 24 ساعه ولا 48 ساعه قبل انطلاق البطوله. هذايا استرسنا به من سنوات. اغلب قاعات الرياضيه لا تصلح لممارسه اللعبه. أي. علاش؟ لان فيها اخلالات كسوسوا امنيه والا فنيه. نك نقول امنيه مثلا دخول خروج الجماهير، هيك الشباك نتاع اللي يفصلوا بين الجمهور والقاعه باش يمنعوا ممكن حاجه تخرج
1: ولا حاجة.
0: لا حتى أي. حاجه تخرج معناتها جيد بروجيكتيل مثلا. أي. ولا القاعة قويه ولا حاجه تضر معناتها كيف كيف بالنسبة للأرضية متاع الميدان، أمور صحية خاصة بالنسبة لحاجة معناتها تضر بالدخول وخروج الجمهور. هذه الكل معناتها أثر. نجيو توا
1: هذه القاعات في صفاقس كما يهم برشا قاعات على مستوى الجمهورية التونسية، راهو ملف كبير برشا البنية التحتية قاعاتنا وملاعبنا
0: يكاد يكون الخبز اليومي متاع تيموت في كل الحصص متاعنا، لأن ما نجموش نلعبوا رياضة قاعات بدون قاعات وإلا بقاعات مهتلئه للامانه.
1: وفي برشا نقاط لتو الموسم اللي فات واللي قبله واللي قبله عديد مباريات وقع تاجيلها خاصه في المطر تتاجل جوله.
0: قاعه الشيحيه اللي عندي عليها فكره كبيره، لان بالحق معناتها وقت 2005 بطوله العالم وقاعه تشهيد نتاع القاعه هذه من 2005 معناتها ما صاروش برشا اصلاحات وانترتيان. مشكله القاعات الرياضيه بصفه عامه وقاعه الشيحيه بالذات اللي ما يتمش فماش صيانه دوريه.
1: على ذكر الصيانه خلينا نرجعوا ساعه بالتاريخ الى فتره اللي انشئت فيها القاعه. وقت انشئت هل كانت بمواصفات كامله يعني؟ لا. ولا كانت في منذ البدايه كانت فيها نقائص القاعه؟
0: كان وقتها
1: ثم تسرع
0: كان وقتها في 2005 2004 رئيس بلدية نتذكر سي محمد دباش وقتها كان فما مطلب لإحداث مدارج في التيران باتو في التير باتو. قال علاش ما تستغلوش الاعتمادات المرصودة وتعملوا قاعة صغيرة. ومن وقت انطلقت القاعة الصغيرة وتم استغلالها في بطولة العالم لكرة اليد 2005 ما فيهاش مدارج وقتها.
1: أي.
0: لأن وقاعة تشيدة بإمكانيات بسيطة. من وقتها بدعد شوية عملوا المدارج وقعدت هكيكة معناتها القاعة هذه.
1: لكن المشاريع متاعنا لأنه في الانطلاقة متاعها ما تكونش على أسس
0: صحيحة. يعطيك الصحة.
1: وهكا يعني معاشنا تستحق إلى برشا صيانة وإعادات.
0: والأهم من ذلك هي الصيانة. ما صارتش صيانة. احنا المنزل متاعك الخاص إذا كان ما تعملش الصيانة الدوية مش بعد مش تلقى مشاكل كبيرة كسوى البلومبي كسوى الدينة كسوى البناء. دونك بالنسبة للشيحية المشاكل متاعها ما عندهاش هومولوغاسيون. علاش؟ مشكل السبورة اللامعة هذاك مشكل أزلي عنده توا 3-4 سنين، لأن السبورة من 2005 والعمر متاع السبورة هي 10 سنوات معناتها 2015 تنتهي الصلاحية متاع السبورة اللامعة وقتها قاعدة
1: يلزم وقت التجديد.
0: وقت التجديد كيف كيف؟ مشكلة قاعة الشيحية فيها الهوميديتي
1: الرطوبة
0: تطلع من اللوطة تأثر على أرضية الميدان. أنا كي نتحول مثلا بعد المقابلة ولا قبل المقابلة كي نشوف نلقى الأرضية طلعت معناتها بمفعول متاع الرطوبة حتى على الجدران مقشرة فما في الأسفل متاع الجدران فما رطوبة حتى في حجرات الملابس حتى في المدارج. دونك جماعة الصحة قالك ما هيش صالحة لأن تمثل خطر على اللاعبين وعلى الجمهور. الأمن زاد كيف كيف حتى الفرق معناتها اللي تجي تلعب ضد شبيبة الشيحية حتى فريق الشيحية زاد كيف كيف في التايم أوت في الأوقات المستقرة في نهاية المقابلة فيك البوزور يلقاو مشكلة بدون سبورة لا مع مقابلة كرة يد. هذاك علاش المسؤولية يقول لك حسب
1: مسؤولية البلدية
0: يقول لك مسؤولية جماعية مسؤولية البلدية بالأساس لأنها مش بلدية مش بلدية صحيح. بالنسبة للسبورة اللامعة يقول لك المندوبية اللي سمعته في الكواليس اللي فما في الأسبوع القادم لو مالي لا توا المقابلة غدوة مش تلعب في قاعة ساقية الزيت الساعتين. مشكلة قاعة الجرمدة ما هيش مشكلة للأمانة حتى نشوفه وقتاش تحضر إن شاء الله قاعة الجرمدة لأن فما إصلاحات جذرية كيما الأرضية متاع القاعة أرضية جديدة من الخارج. نشوفوا فما جلسة إن شاء الله استعجالية في بداية الأسبوع مش ضم الأطراف المتداخلة الكل من معتمدية من بلدية من مندوبية ومش يشوفوا لأن ما فماش للأمانة ميزانية للصيانة الجذرية للقاعة بتاع الشيحية. فما مش يشوفوا حلول تلقيعية باش المقابلة القادمة هي حاجة باهية اللي الشيحية في الجولات الثانية والثالثة مش تلعب خارج قاعتها
1: الثالثة خارج القاعة يعني
0: ممكن
1: الجولة الرابعة
0: 15 يوم ولا 20 يوم في ال 15 وال 20 يوم هذوما يخليه وقت للبلدية باش تعمل شوية إصلاحات.
1: واضح.

0: الله ان شاء الله في اسبوعين نعمله اللي ما عملناش في اشهر.
1: ان شاء الله نقعدوا في المتابعه
0: على الاقل،
1: ان شاء الله نقعدوا في المتابعه ندير ان شاء الله البلديه ويلقاها هذه متنفس للشباب كسوا مش كان فريق لكيب حتى الاكاديمي حتى اصناف الشبان. الموقع نتاعها ممتاز لان جاء في وسط الشيحيه عكس ممكن قاعة قرمدة وقاعة سقيط الزيت. نتفاهم الموقف متاع بلدية اللي يقول لك نعاود يقول لك ما عنديش ميزانية للصيانة، ميزانية معناتها خاصة بصيانة المنشآت هذه ان شاء الله يخموا فيها على على مستوى معناتها البلدية الكل يعملوا يوزدوا معناتها مونتون يعملوا بصيانة دورية للأهم للبلومبي للدهينة معناتها باش تقعد ديما القاعة محافظة على
0: واضح. وللأسف الوذايا الكل يبدأ مع بداية الموسم يا حسين، يبدأ مع بداية الموسم وقت تبدأ المباريات ويبدأ الجمهور يستنى في الفريق متاعه. نبدأ ونحكيه على النقائص هذه ياليت هذه كلمة في أذن المسؤولين أنه مع نهاية الموسم تبدأ الأشغال، تبدأ الأشغال وتبدأ تتحط الاعتمادات. راهو ملف كبير برشا تعاني منه تقريبا جل البلديات متاعنا وجل الأندية به. باش نرجع لكم بعد قليل طبعا مازلنا موصلين معاكم في الجزء الأخير بعد أن تكون مع رجال في البال.

0: حسام قوبعة،
1: وليد الشاهد وحسام قوبعة.
0: رجال في البال، رجال في البال.
2: 20 دقيقة بعد الثمانية، رجال في البال باش تكون الفقرة الأخيرة في حصتنا اليوم، العدد الافتتاحي من حصة تايم اوت في سيزون 11 الموسم 11. رجال في البال أكيد باش نعملوا ديما نعملوا فيها لمسة وفاة وتكريم الشخصية الرياضية، كسوا لاعب قديم وإلا مسير سابق وإلا مدرب سابق، اللي أعطى الإضافة وقدم الكثير للرياضة التونسية في العديد من الرياضات، في الهاند وفي الفولي والباسكيت. اخترنا للأمانة ضيفنا اليوم، ضيفنا قلت الشخصية اللي مش هركزوا مش نحكيوا عليها، هو المرحوم خالد حمزة، الرئيس السابق والمسير السابق لفريق اتصالات صفاقس في الكرة الطائرة. للأسف غادرنا بصفة فجائية في الصيفة هذه، وعكة صحية معناتها مفاجأة. خالد حمزة اللي ما يعرفوش الأمانة إنسان متطوع، إنسان تخلى للميدان الرياضي، هو ما هوش في الميدان الرياضي، دخل باش يعاون فريق يعاني من المشاكل والصعوبات المالية، وحقق إضافة كبيرة للأمانة. هو موظف في اتصالات صفاقس، وشركة اتصالات صفاقس الراعي الرسمي لفريق الكرة الطائرة، فريق اتصالات صفاقس، لمواسم عديدة شغل خطة رئيس نادي، وقدم الإضافة تمكن باش يرفع من المنحة السنوية وياخذ العديد من الامتيازات للجمعية الرياضية. أكيد ما زالت ما هيش كافية، أما قدم الإضافة. أهمية متاع أمثال خالد حمزة الله يرحمه، هي الإنسان متطوع، أعطاه من وقته، أعطاه من عائلته، أعطاه حتى من ماله الخاص باش يقدم الإضافة في جمعيات اللي ما عليهاش برشا أذواء، اللي بالعكس فيها برشا مشاكل. نتذكر أنا اللي قعدت في كونتاكت العديد من المواسم كسوة تايم اوت، نحكيه على المشاكل اليومية، كان عندهم مشكلة زادة مع مشكلة السائق متاع الحافلة اللي توفرها المندوبية الجهوية للاتصالات صفاقس، وتمكن باش يحل الإشكال لأن فما قوانين داخلية يلزم الأعوان اللي يخرجوا بالحافلة يكونوا موظفين في الشركة، وتمكن باش يحل الإشكال المرحوم خالد حمزة. حبينا كأسرة تايم اوت نعطيه حق الراجل، وخاصة اللي تعدى في الصيف وقت ممكن تعدى بصفة فجائية معناتها ما فيقوش به برشا عباد، حبينا نحكي وزاد الإضافة والإفادة أكيد مش تجينا من رئيس سابق اللي تعامل معاه وخدم معاه. نحكيه على الرئيس السابق لفريق اتصالات صفاقس سي فتحي بن سالم، معنا على الهاتف المباشر. سي فتحي مرحبا بك. سي فتحي.
3: وي سي حسام.
2: مرحبا بك سي فتحي، أنت في المباشر على موجات إذاعة صفاقس.
3: مرحبا بك.
2: شنو نجم نقوله على المرحوم خالد حمزة سي فتحي؟
3: والله ايش مش نقول لك توا، راس الكلام اللي قلته انت معناتها مش نقوله انا. المهم بسم الله الرحمن الرحيم، قل اذا اصابتكم مصيبة قلنا ان الله وانا اليه راجعون. الله يرحمه ويغفر له، وان شاء الله ما قالوا جنة النعيم ان شاء الله.
2: سي فتحي انت تعاملت معاه مباشرة سي خالد حمزة، للأمانة معناتها كان عنده البرفكسيونيزم، معناتها كيحب يعمل حاجة يتقنها، وكيما حكيت معناتها فما برشا مشاكل مادية ومشاكل لوجستية القى لها حل، لأن كان همزة توصل بينه وبين الإدارة بصيفته كان كاتب عام نقابة النقابة، دونك القى برشا حلول كيما المشكل متاع السائق متاع الحافلة اللي يستغلها الفريق.
3: يا كوسي عسام ما كتعرف اسمها الجمعية، ما كتعرف جمعية عريقة والله غالب معنا تيني جيتي لكم عملت معانا الباهي، لكن الله غالب شغل ساعة تلقى سائق يحب كمان ما يحبش يخرج ولا ما يحبش كلام.
2: هو المرحوم القال ما تلقى حل للمشكلة هذه، معناتها فما واحد من الهيئة المديرة اللي هو عون في الاتصالات صفاقس من الهيئة المديرة عمل البرمي، خذ البرمي ولا يجم بالقانون يجم يتحول معناتها مع الفريق
3: هاي بالفعل، وقتها ما قيناش حل ولينا
2: عملتوا له بيرمي
3: سيان ورداود هذا
2: أيوة.
3: امين مال
2: عملتوا له رخصه سياق عملت
3: له البرمي باش يولي هو يسوق بينا
2: يولي يسوق بكم هذا من الحوايج معناتها من الاضافه اللي عملها سي خالد هذا حابين معناتها لمسه وفاء للسي خالد حمزه وما احوجنا معناتها الامثال سي خالد حمزه اللي يدخلوا معناتها للامانه للميدان الرياضي باش يعطيوا الاضافه خاصه كما حكيت اللي الجمعيات الرياضيه اللي ما هيش مسلط عليها الاضواء بالعكس اللي فيها باشا شغل باشا معناتها على حساب صحته وعلى حساب عائلته ودفع حتى اموال من ماله الخاص معناتها
3: لا دفع لا من ناحية سي خالد خدم في الجمعية من 2017
2: اي
3: الى الموسم الرياضي 25-26 وبعد جاته واقع صحية ولا وعطى المهام لسي جاسر الغربي معناتها الغرب بقت الصحة متاعه ما سمحتلوش باش يكمل معناتها الموسم ولا وعطاها لسي جاسر والله غالب معناتها ربي حبه معناتها اكثر احنا مازلنا تو ما عملنا حتى شيء معناتها يعني
2: انت سي فتحي ما زلت مواصل معناتها مع الفريق انا معناتها حسب المعلومات اللي عندي اتعاون معناتها من بعيد
3: لا لا لا لا لا وانا كاتب عام انا تو ما زلت كاتب عام انا معناتها
2: الهيئه الجديده في الهيئه نتاع عمناوي واللي انت كاتب عام نتاع الفريق
3: انا كاتب عام انا ما تخليتش على الجمعيه حتى ساعه انا بالعكس انا هذه تسمى انا يتسمى من قدماء الرؤساء يتسمى معناتها في الجمعيه انا بعد ما كان وقت شد شكري طريقي بعد شد الحج سمير وبعد خديتها انا عندي سنين معناتها في الجمعيه انا ومعناتها ما زلت حتى لتو معناتها كتاب وقت سي خالد تخلى الله يرحمه قال لي سيفتو معناتها قريب الاداره وكذا قال لي شكون لك وكان ناخو انا خليني نخدم قلت تفضل يعني ما تم حتى مشكل يعني بالنسبه لل احنا عائله واحده يعني سواء سي خالد ولا انا ولا اي عضو في الجمعيه معناتها يعني سد فراغ معناتها فهمت سي خالد فهمت سي حسامه
2: اي انا الملاحظه نتاعي قلت ما احوجنا لامثال سي خالد حمزه للامانه عباد متطوعه عباد اللي تدخل باش تعاون باش تعطي الاضافه معناتها
3: والله سي حسام الناس الكل متطوعين احنا
2: لا ما نحكيش على فريق اتصالات الشرق نحكي بصفه عامه سي فتحي انا اكيد تحيه للناس الكل اللي تسير في فريق اتصالات الشرق على المستوى الفني على المستوى الاداري على مستوى معناتها لان الفرق هذه بالحق للامانه وكان مش رجال واقفه معناتها بدون معناتها ما ننساو حتى حد نحكي على رجال الكل في فريق اتصالات صفاقس وكان مش رجال هذه واقفه على المستوى اللوجستي كذا راهو الفريق لا قدر الله يندثر
3: والله كما قلت انت وكامش معناتها الاخوه معناتها متطوعين والناس كل تجري من معناتها على قد جهد وكما قلت انت ماديا وبدنيا وكل شيء ما تعرف انت ثلاث ساعه معناتها نخرجوا دي بلاسمون جور اجور معناتها نوصلوا يعني ثلاث ساعه ساعتين معناتها نتاع الليل ساعه كل مره وسي خالد متطوع مسكين و خدم ما نكذبش عليك معناتها يعني
2: هذاك علاش الامانه انا بالحق حسيت الفراق نتاعو للامانه حسيت الغياب نتاعو لان تعاملت معه العديد من المواسم بالحق انسان معناتها اللي خدم
3: غيور على الجمعيه
2: صحيح هذاك قضاء ربي الله يرحمه وان شاء الله نعطيه قيمه للرجال اللي قاعده تخدم بالحق معناتها للامانه اللي قاعدين معناتها قاعدين يضحيوا بعائلتهم ويضحيوا بوقتهم على حساب العائله على حساب صحتهم يعطيك صحة انت سي فتحي ونتمناه ان شاء الله النجاح لفريق اتصالات صفاقس في الموسم الجديد وان شاء الله نسمع الخير على فريق اتصالات صفاقس يعطيك صحة سي فتحي
3: عايشك
2: الى اللقاء سي فتحي عايشك سي فتحي احنا بفقرة رجال في البال نكون انهينا العدد الافتتاحي من موسم 11 من حصة تايم اوت حكينا فولي وبدينا بالحدث ليفينمون كان كأس أفريقيا للأمم اللي يحتذنها قصة رياضة بالمنزة تونس ودخلنا ممكن الأسبوع الأخير ابتداء من غدوة الدور الثمن النهائي حظ سعيد للمنتخب الوطني وإن شاء الله يحقق اللقب 12 في البالماريس متاعه ومن بعد حكينا كرة يد وكانوا ضيوفنا رئيس الجديد لرابطة الجنوب بصفاقس سليم بن عياد ورئيس المتخلية سلمى بن رمضان وأنهينا الحصة حكينا زادة كيف اللكتو على بطولة الوطني ألف ومشكلة قاعة الشحية اللي خلت فريق الشحية يفتتح الموسم غدوة في قاعة سقيط الزيد في لقاء رفع ستار متاع فريق اتحاد جرمدا وأنهينا الحصة بلمسة وفاة في فقرة رجال في البيل للمرحوم رئيس السابق والمسير السابق لفريق اتصالات صفاقس المرحوم خالد حمزة. نقول لكم إلى اللقاء وإن شاء الله في الأسبوع القادم، مع تحيات وليد وحسام. إلى اللقاء.
4: تايم أوت.
5: تايم أوت.
4: تايم أوت.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتواصل نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط في بداية الليل، ثم تشمل محليا الجنوب وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة. وبناء على هذه التوقعات الجوية، دعا والي سيدي بوزيد فيصل بالسعودي في بلاغ أوردته الصفحة الرسمية للولاية، دعا المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات، وأوضحت أن من أبرز الملفات تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 مايو 2019. في العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بينهم طفلة اليوم في قصف صهيوني على مدينة غزة ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. أدانت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إضرام الجيش الصهيوني النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي جنوبي البلاد، ووصفت الحادثة بأنها جريمة بربرية موصوفة. قالت واشنطن بوست إن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية المرتبط بحرب إيران يفوق ما أعلنه البنتاغون. أعلن الجيش اليمني اليوم تحقيق تقدم ميداني على عدة جبهات بمحافظة تعز واستعادة مواقع من جماعة الحوثي، فيما أفاد مسؤول عسكري بمقتل قيادي في الجماعة ومرافقيها بغارة جوية في جبهة كهبوب قرب باب المندب. أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم وفاة قبطان مصري كان على متن سفينة تعرضت للقصف جنوب غرب روسيا، مشيرة إلى النجاح في تيسير عودة 8 بحارة مصريين كانوا على متن السفينة إلى مصر. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع الصباح، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم السحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.
5: المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.

0: حياتي،
1: نغم في حياتي،
0: في حياتي. يا مساء الخيرات، يا مساء الأنوار على كل مستمعينا ومستمعاتنا. مرحبا بكم في عدد جديد من نغم في حياتي. نغم في حياتي هالبرنامج اللي انطلق معاكم في السنة الفارطة في سبتمبر، تواصل معاكم طيلة الشبكة الخريفية الشتوية الربيعية لسنة 2025-2026، كمل معاكم في الصيف زيادة وكنا بنفس آخر، هاو يرجع لكم من جديد في الشبكة الخريفية الشتوية الربيعية. لكن ديما نحاولوا أنه نجد ونجمع بين النقاط الإيجابية اللي عشناها معاكم طيلة الشبكة اللي فاتت، معناتها عام تو عنده البرنامج، وإن شاء الله يا ربي نكونوا دائما عند حسن ظنكم فينا إن شاء الله بإذن الله. مش نحاول نجمع بين نغم في حياتي كما انطلق في السنة الفارطة، وفي نفس الوقت مش ناخذ شوية من السق متاع الصيف، خاطر حسينيكم كي نحكيو لكم على الفنان، على أهم المراحل في حياته، التحديات اللي عاشها في حياته، هذي يكون عندها رجع صدى في قلوبكم وفي وجدينكم. هذيك علاش حبينا زيادة إلى جانب أنه كل مرة نختاره مش نغم واحد، وإنما نختاره فنان، والفنان هذيك حتى المستشار الموسيقي أو الأستاذ الموسيقي اللي مش يكون معانا يعطينا حتى هو شنو أفضل نغم حب، وشنو النغم اللي أثر فيه للفنان هذيك. خطر سبحان الله أي إنسان يحب فنانة تلقى عنده غنية يحبها أكثر من الغني الكل، تلقى غنية عنده مكينة خاصة في قلبه. احنا ما قلنا نفس الشيء، أما ديما زيدا نحكيه على الأصوات وميزة الأصوات وأهم المقامات اللي غنيت فيها في مختلف الأغاني، كان فنان ولا فنانة راهو حسب كل مرة وشنو الاختيار النغمي. الليلة فنانة وفنانة تونسية، اي نعم، المرة هذه مش نبدأ بالتونسي، اي نعم، في السنة الفارطة بدينا بوم كلثوم كوكب الشرق، ففنانة زيدا في تونس مزينة وليها مكانتها وليها رمزيتها، وسميوها حتى فنانة الجيل. اي سيدي بديو خمنوا وقولوا زعما شكون اي نخليكم تزيدوا تفكروا، خاطر بعد شوي مش نسمعوها في زوز اغاني، مش اغانيها هي وانما غنيتها. اسمعوا للصوت وركزوا لي وجاوبوني على الفيسبوك، قولوا لي زعما شكون فنانتنا الليلة. انتم تخمنوا وانا نقول لكم، تقبلوا تحيات كامل لفريق الليلة من نغم في حياتي. هذا يا امير، أمير أول مرة في نغم في حياتي، منورنا يا أمير. زميلنا أمير الجاموسي أول مرة في السهرية معنا في نغم في حياتي، إن شاء الله يستمتع الليلة بالسهرية كيف كل المستمعين. فريد عبد الجويد كالعادة في ربط صلة بيناتنا وبيناتكم، ويقول لكم مرحبا بكم بكل مكالماتكم، تجمو تسجلوا أرقامكم وتخليوها، وأكيد تو نستقبلوكم تباعا خلال اللقاء. كالعادة ما احناش مش نبدلوا الأرقام متاعنا، 70-164-280 هذا هو الرقم الموضوع على ذمتكم. مرحبا بكم الناس الكل وبكل تفاعلاتكم كالعادة. بعد زيادة مش نحكيه إن شاء الله بعد العشرة، شنو النغم اللي أثر فيك أكثر، شنو النغم اللي خلى بصمته في وجدانك لنجم سهرتنا الليلة، خاطر كل واحد منا غنية تأثر فيه. أما ديما نحكيه على نجم سهرتنا

مع حنان بن جماعة. يعيني عليكم مستمعينا ومستمعاتنا، هاهم بدأوا يتفعلوا بالفعل. الفنانة عرفتوها يا سيدي، أكيد بهيشي، قلت راهي مطربة الجيل، راهي عندها برشة أسماء وألقاب خذيتهم في حياتها، وقام من قامات الموسيقى التونسية. هدى المصمودي قالت لي مساء النور والسرور، الفنانة هي عليا. إيه نعم، هي لله، هذيك هي. وبرشة تفاعلات من مستمعين كيما حمد الرويد، هدي أبو عصيدة، عمر بقلوتي، سي فيصل الفتوي، عيدي روضة، يعيشك يا روضة وشكرا ليك على دعوة الخير محلي. سي نور الدين يحيى، مرحبا بك، قول سارة طيبة. نجوى عبد الرحمن قالت بالنسبة الإجابة شكون ما يعرفش صوت السيدة عليا وما أدرك، ونطلب أغنية قالوا زيني عامل حالة ملالة حاضرية للا، وإن شاء الله سهرة طيبة. تدلل يا نجوى، مش تسمع الأغنية هذية ومش تسمع برشة أغاني حلوة في ساريتنا، احنا مش نسمعوكم توا، ما نحبش فضة وذهب، افهمني وخوذ اللي تحب. وانا نقول لكم راهو من أبرز الألقاب اللي تحصل

عليها الفنانة التونسية الراحلة سيدة عليا، هي فتاة المنار. هاللقب هذية أطلقوا عليها صهرها وعازف الكمين سي رضا القلعي الله يرحمه، نسبة إلى فرقة المنار الموسيقية اللي انضمت إليها السيدة عليا في بداية مشوارها الفني بمرحلة المراهقة، وقت هي مراهقة باش ما يتعرفوش عليها عائلتها، لأنه عائلتها عائلة محافظة، فباش تختفي اسمها الحقاني هو بي الرحال، أما كانت معروفة بفتاة المنار في الاونه هذيك. بعد اخذت لقب عليا، وما ادراك ما السيده عليا، وهذا الاسم الفني اللي اطلقوا عليها الملحن ومكتشفها الموسيقار سي صالح المهدي، وهنا اطلق عليها اسم عليا تيمنا بالشاعره والاميره العباسيه عليا بنت المهدي اخت الخليفه هارون الرشيد. لكن زاد ثم لقب اخر جميل للسيده عليا اللي هو مطربه الجيل، واللقب هذيا نالته بتقدير ومحبة الجمهور التونسي والعربي نظرا لصوتها الجميل الرائع وإسهاماتها الفنية في الموسيقى التونسية، لأنه جيت فترة سيدة عليا أكثر صوت معروف في المغرب العربي، معناتها في المشرق يعرفوا كان من أكثر الأصوات، معناتها الصوت النسائي المعروف، ولو أنه إحنا في تونس كنقولوا أجمل الأصوات وكنقولوا قامات الفنية بعد السيدة صالحة السيدة عليا السيدة نعمة، إذو مزوز قامات كانوا بسم الله ما شاء الله، ومعهم السيدة صفوة والسيدة سوليف والسيدة زهيرة سالم، وإحنا أصلا من تقديرنا ليهم نقولوا السيدة، هذه معناتها باش تفهموا مش الناس الكل مش الفنانات الكل كانوا يطلقوا عليهم السيدة، السيدة تطلق على الفنانة اللي تألقت وتربعت على عرش قلوب محبيها، والناس هم اللي اختاروا اللقب هذيك السيدة باش يسميوها به من باب التقدير والتبجيل والاعتراف بجمال الفن اللي قاعدة تقدم فيه. لو كان نرجع قبل السيدة عليا والسيدة نعمة والسيدة صليحة نقافة مع أسماء فنانات كانوا يسميوهم بأسمائهم، يعني يقولوا ما يقولوش بالعكس، ممكن من عشنا يقولوا نانا، يقولوا من عشنا شبيلة راشد، يقولوا ملك ما يقولوش السيدة، السيدة كانت تقال للسيدة صليحة السيدة عليا السيدة نعمة، هذه هي الأسماء اللي كانوا يلقبوها يسبقوا الاسم متاعها بكلمة السيدة. هذيك علاش احنا مش نسمع مع بعضنا تو، ما نحبش فضة وذهب افهمني وخذ اللي تحب. بعدها مش نبديو نحكيو على مسيرة هالفنانة هذية العظيمة، فنانة تونسية بامتياز سجلت اسمها بأحرف من ذهب، شنو أكثر معلومات عليها هذية تكتشفوها بعد شوية. يلا نستمع ونستمتع ثم لنعودها.

0: حياتي مع حنان بن جماعة.
1: نغم في حياتي متواصل معكم. نجمتنا اللي تنور سهرتنا الليلة هي الفنانة التونسية السيدة عليا. ما نحبش فضة وذهب من كلمات محمد اللجمي وألحان محمد رضا. غنيتنا السيدة عليا ثاني أغنية في سهرتنا بعد ما غنيتنا قبل مريض ثاني من الأجواء الرشيدية ذيك الحلوة الجميلة. فخلينا نرجع على نشأتها وتاريخها الفني. الفنانة عليا تولدت في 4 نوفمبر 1936 وتوفيت في 19 مارس 1990. وبين 1936 و1990 تاريخ كبير وأثرات خزينة الأغاني التونسية بمجموعة من الأنغام الجميلة وخليت بصمتها في الساحة الفنية الموسيقية. اسمها الحقيقي هي بيا الرحال. تولدت في تونس العاصمة. بدأت مشوارها الفني وقت كان عمرها 14 سنة وإذا كان بفضل عازف الكمان الشهير الملحن رضا القلعي اللي كما قلنا منذ قليل اللي هو راجل أختها اللي فتح لها أبواب الشهرة على مصراعيها. ترعرعت الفنانة عليا في أسرة كبيرة تربيت في كنف عمها. الحقيقة هنا باش نفهموا راهي هي في وسط عائلة كبيرة لكن هي بالذات ما تربيتش مع معناتها في كنف عمها. عمها تبنيها وكانت عايشة عنده. تميزت السيدة عليا بصوتها الرخيم. كانت تغني في الحفلات المدرسية. أول من اكتشف موهبتها المبكرة هو سيري ذا القلعي اللي لحن لها أول أغنية في مسيرتها الفنية هي ظلموني حبيبي ظلموني. الأغنية هذه تسجلت في الإذاعة التونسية وفي بدايتها كما قلنا السيدة عليا راهي كانت تحمل اسم مستعار بفتاة المنار وكانوا الناس الكل يتسألوا شكون هذه صاحبة الصوت الجميل، شكون هي هذه هالفنانة اللي صوتها مزيان. وبعد طلت عليهم بظلموني حبيبي ظلموني، خذيت نجاحها كبير. وبعد النجاح هذا الكبير لحن لها كذلك محمد رضا أغنية ثانية بعنوان يا قلبي إيش بكاك، كلمات محمد عبد الكافي، وحظات بتشجيع ودعم والدها الفنان المسرحي البشير الرحال. الشيء هذية ما كانش يروق لوالدتها برشا على خاطر والدتها كانت تحب تزوجها برجل يكبرها في السن واللي بالفعل في الأخير تزوجته ورزقها ربي بثلاثة أبناء من زوجها. لكن الموهبة متاحة لحظها برشا فنانين والعديد من المقربين في الوسط الفني كما مدير الفرقة الموسيقية لمدينة تونس الدكتور صالح المهدي، وتم استدعائها من طرف الرشيدية وقت غنيت غنية برهوم للمطربة اللبنانية نجاح سلام. أي تعرفوا أنتوا راهو قبل مش أي إنسان يجم يدخل الرشيدية لأنه ما تجم تدخل الرشيدية اللي ما يكون تغني قدام اللجنة العليا للموسيقى. اي نعم، وقتها كي غنيت عليا كان من بين اللجنة كان رئيس اللجنة العليا للموسيقى العربية بالقاهرة أحمد شفيق أبو عوف حاضر في اللجنة هذية وغنيت قدامه. وكذلك وقتها كان الفنان صاحب الصوت زيد العذب والقوي محمد عبد المطلب. أنا ذيك معناه تتصور أنت عليا تلقى روحها قدام رئيس اللجنة العليا للموسيقى العربية بالقاهرة وما أدرك ما القاهرة وقتها بنجومها اللي موجودين أنا ذيك بسم الله ما شاء الله عد تنسى معناتها بزكريا أحمد محمد عبد الوهاب الأسماء العادية أم كلثوم معناتها أسماء عادية محمد عبد المطلب أسماء كبيرة برشا في الساحة الفنية. فغنيت وأكثر من هكا معناتها أطرب بالصوت نتاعها. غنيت لغنية برهوم نجاح سلام لكن زيدا غنيت غنية قاسي من كلمات محمد بورقيبة وموسيقى سي صالح المهدي. ووقت صفق لها سي محمد شفيق أبو عوف بحرارة وعرض عليها المجيء للقاهرة لكن قبل ما تقبل هالدعوة هذية دخلت للمعهد الموسيقي أنذاك وتلقات تكوين أكاديمي في الموسيقى. هذا اللي جينا بالتكوين اللي كان يقدمه سي خميس الترنين سي صالح المهدي وحظات بتشجيع من زوجة زيدا، حتى زوجة ما كانش رافض أنها تكون في الغناء، بالعكس كان داعم ليها، رغم أنها أول ما بديت تغني غنيت ظلموني حبيبي ظلموني، ولو أنه لقات صد كبير برشا من عمها خاصة، لأنه كان أكثر معناتها نقولوا احنا ملتزم اكثر، ما حبش انها تدخل للساحه. وفي البدايات راه والدها كان نوعا ما فما معارضه، لكن بما انه فنان بعدين شجعها، كلقى بالفعل عندها موهبه وهو شجعها، لكن خاصه عمها هو اللي ما حبش انه عليا تلتحق بالساحه الفنيه، فغنيت ظلموني حبيبي ظلموني وخانوا عهدي. والبقيه نسمعها مع السيده عليا كان رمادية.

0: ظلموني حبيبي ظلموني. كنت هذه السيدة عليا وهي تغنينا في أول نغم، وذا اللي سمعته هكا النوعية هذية معناتها من التسجيل الأولى لأغنية هذية، فإن شاء الله استمتعتوا بالنغم هذية كما بثينيه وكما حبه الجمهور التونسي بصفة عامة، لأنه لقى نجاح كبير برشا أول ما غنيت الأغنية هذية السيدة عليا. وبعد تتالت عادة تعاملات تبارك الله ما شاء الله مع أسماء كبيرة في الساحة الفنية، نقاو سي صلاح المهدي، نقاو زيدا برشا شعراء توينسا، زيدا سي شادلي أنور، ونيس كريم، سي الهيد جويني، سي علي شلم، سي عبد الحميد سيسي، أسماء كبيرة تعاملت معها السيدة عليا في مسيرتها، سي محمود بورقيبة زيدا غنيت له من أشعاره، سي محمد جزيري، جعفر ماجد، سي عبد المجيد بجدو، سي أحمد سالم بالغيث، سي محمد اللجمي، سي محسن الخياط، سي أحمد خير الدين، وغيرها من الأسماء اللي تبارك اسم مختار حشيشة زيدا، تبارك الله ما شاء الله برشا أسماء اللي غنيت لهم السيدة عليا، اللي كان في كل أغنية كانت ليها بصمتها. كي تسمع أغنية الساحرة ما هيش هي جلوزيني عامل حالة، كي تسمع علي قرا ما هيش هي نفسها، وما هيش هي نفس التجربة وهي تغني في عرضوني زوز صبية ولا خلي بدني ولا صالحة ولا يمول الجنحان الطاير ولا عرقوب الخير عروستنا وغير من الأغاني الأخرى الجميلة اللي غنيتها السيدة عليا، كما خلي يقول وش يهم، كما جارية حمودة، كما حوا، كما برشا برشا، غالي والله غالي، دامع عيني دامع. الأسماء العناوين كثيرة والتعاملات كثيرة مع أسماء وأساتذة في الموسيقى ودكاترة في الموسيقى اللي تعاونت معهم السيدة عليا. احنا باش نفهموا أكثر صوت السيدة عليا وشنو هو الميزة متاعه والخصوصية متاعه، خلينا نستقبل مع بعضنا الأستاذ والباحث في الموسيقى أستاذ محمد كمون. وانا نكون سعيدة جدا أن يكون معنا بطلته، لأنه ليه طلة جميلة جدا مع الإذاعة، وهو ابن نقول زيدا حتى هو من أسرة إذاعة صفاقس، لأنه لسنوات وسنوات قدم العديد من البرامج الفنية إما على مستوى الإنتاج أو كخبير ومستشار في البرامج الموسيقية. أستاذ محمد كمون أهلا وسهلا ومرحبا بك ونورتنا.
1: وبيك عايشك حنان، إن شاء الله كل عام تحيي بخير.
0: يعيشك ربي فضلك، الله يخليك أستاذنا، أنت تنورنا في كل مرة.
1: البرمجة جديدة
0: إن شاء الله. يعيشك يا ربي يخليك، يخليك يا أستاذنا، أنت تنورنا راه في كل مرة تكون فيها معانا بإذن الله.
1: مغير حتى مشكلة يعطيك صحة.
0: يعيشك.
1: محويج يعني برامج هاتفة وتخرج من على نقولوا احنا الابتدائي او السطحيه، معناتها بارك الله فيك ونجم كان نحييك ونحيي
0: لي. يعيشك يعيشك يعيشك استاذ محمد يعيشك. الليله السيده عليا هي نجمتنا اللي تنور سهرتنا، وما ادراك ما السيده عليا. انا قلت لهم راهو الجمهور التونسي من تقديره واحترامه لفنانات كان ما يجي يعيط لها كان السيده صليحه، السيده عليا، وفما أسماء أخرى ينديوهم بأسمائهم، السيدة نعمة، معناتها فما أصوات يسميوها بأسميها، لكن ثم أصوات ما يجموش يقولوا على اسمها إلا ما يقولوا السيدة، وهذا من باب الاحترام والتقدير لهيك القامة الفنية لأنها وصلت إلى مستوى من الحظوة عند المتلقي.
1: أقول يعني كما في مصر الست،
0: الست أيوة الست أم كلثوم بالضبط.
1: بكر أنت جبت برشا شعراء اللي بالفعل منهم محمود بورقيبة كما قلت عن مش بن جد وإلى آخره اللي كتبوا لها كلمات.
0: أي.
1: ظلموني حبيبي اللي بديت بيها وقلت عليها هذيك كتبها أبوها بشير رحال.
0: بشير رحال.
1: أبوها مسرحي ممثل كبير معروف عارفوه، تو كان نقول تونس شكون بشير رحال.
0: وما أدراك ما
1: أي. أما كان نقول لهم راهو كيف تذكروش الجيل أنا ما أنت ربما تذكروش الحاج كلوف.
0: الحاج كلوف.
1: هذيك أبوها. هذيك أبوه.
0: بالفعل.
1: الفنانة عليا في محيط معناتها فني موسيقي، فهمت، مسرحي وتمثيل وغناء، فهمت، بطبيعة الحال بوها بطبيعة الحال باعتباره فنان باش تحتك هي بالفنانين والموسيقيين، خاصة قبل كان المسرح والغناء معناتها مرتبطين ببعضهم.
0: ما فما المسرحيات الغنائية زيدا، معناتها كان الغناء موجود في المسرحيات نوعا ما في مصر
1: وفي الغنائية. صحيح حنان، وزيد فما ساعات باش يكسروا الرتابة أو الملل نتاع ما بين المشهد والمشهد يخليوا مطرب يغني النية فهمت.
0: صحيح.
1: وإذا كانش ظهروا بارشا مطربين. كانت فرصة لعديد المطربين العرب بصفة عامة حتى خاصة المصاروة أنه بين الفصول محمد عبد الله كيفاش ظهر؟ بين الفصول يغني. فهمت يخذوا الفرصة نتاعهم كانوا يغنيوا بين الفصول نتاع المسرحيات.
0: نتاع المسرحيات.
1: هيك كيفاش عرفهم الجمهور خاطر ما فماش معناتها وسائط وما فماش تلفزه وما فماش راديو اعلام فهمت باش يظهرهم دونك
0: فكانت البدايه من هكا معناتها من بين في المسرحيه
1: يغنيوا يقول لك يغني بين الفصول فهمت وهذا كيفاش عرفهم الجمهور معناتها العريض
0: هذيك علاش انا منذ قليل سمحني يا سي محمد قلت راه مش بوها اللي كان معارض كان عمها هو اللي معارض وهي تربيت اكثر عند عمها ما كانش عنده ابناء فعليا تربيت عنده عمها هو اللي كان نوعا ما حبش انه عليا محافظ ما حبش عليا تمشي المجال الفني اما والدها كيقع عندها صوت شجعها معناتها كان من المشجعين ليها سي البشير بعكس عمها لانه فما بعض المراجع يقول لك والدها كان ضد في الغناء ما كانش ضدها بالعكس عمها هو اللي كان ضدها
1: شي صالح المادي الله يرحمه هو اللي اطلق عليها اسمه عليا اسمه بيا
0: وراجل اخت وراجل اختها زيده
1: هي اسمها بيا
0: بيا
1: بيا راح الفنطه
0: صح
1: وكيف نجي نقولوا عليه سمع عليا عليا فما ساعه مطربه كبيره في عهد هارون الرشيد اللي هي عليا وهي زيده كانت اخت الفن الاخت هارون
0: الرشيد
1: اسمها عليا اديبه وفنانه
0: عازفه العود بامتياز
1: ايوه عليا تقولوا عليا ثلاثي الى اخره هذوما اسماء معناتها وعز الميله الى اخره هذوما كانوا فما اسماء نتاع بعض الجواري وبعض القنات وبعض المغنيات الكبار فتسمع عليا معناتها من اشراف القوم ماهيش خاينه او جاريه او مغنيه عاديه فهي مغنيه اديبه فنانه
0: اخت انا ذيك اخت هارون الرشيد وما ادراك ما هارون الرشيد خليفه في وقتها كان خليفه المسلمين واخته عليا كانت تعزف على العود وتحب المغنى والموسيقى وكانت شاعره ومعناتها مثقفه نقولوا احنا فنانه اديبه في انا ذيك اي معروف
1: الاسم جاء تيمنا على الاسم هذا وعم صلاح من الله يرحمه كان معناتها دقيق برشا في التسميه هذه
0: هذيك علاش
1: هي نتاعنا بصوتها الصوت معناتها العميق المساحه نتاعو زادها محترمه جدا عاليه في القرار وفي الجواب وفي الوسط ومتمكنه من المقامات خاصه كيف دخلت الرشيديه الرشيديه كانت تصقل الاصوات في
0: مدرسه
1: ظهور المدرسه الكبيره الرشيديه خاطر الرشيديه متعلم فيها الملوف تعلم فيها الطبوع التونسيه تعلم فيها الاوزان كيش توقعهم تتعلم فيها الأنماط نتاع الموشحات والأسجال فهمت في الطبوعة التونسية معناتها عليا معناتها تميزت والتميز هذايا بعد خليها تلتحق بالإذاعة تقريبا عام 57
0: 57 بالفعل
1: خاطر هي بدأت تقريبا 54
0: هي بدات عمرها 14 سنه معناتها نقولوا احنا في العام 50 وهي بدات لكن مع الاذاعه وقت خذيت منحة اخر في 57 معناتها ما هي بدات مشوارها الفني صغيره برشا عمرها 14 سنه كاو معناتها في 51 51 معناتها 1951 بدات مشوارها الفني
1: بالضبط او بدا الاحتراف تقريبا 54 مع صلاح المادي
0: بالفعل
1: انه دخلت الرشيديه
0: 57 التحقت بالاذاعه
1: 57 تحقت بالإذاعة رغم اللي زادة كيف التحقت بالفرقة الموسيقية بلدي تونس فشفت التجربة هذه كل تخلق منها معناتها فنانة عندها وزن زيد تعرفت على الفنان الكبير رضا القلعي معناتها في الفترة هذه تعرف على رضا القلعي ورضا القلعي ملحن معناتها يعني يحسب له الحساب ويعرف معناتها يقدر معناتها الاصوات ويعرف كيفاش يتعامل معها كنت والغنيه اللي غادي تنتهي من ظلموني حبيبي هي من تلحين رضا القلعي
0: من تلحين رضا القلعي هو رضا القلعي راجل اختها
1: رجل أختها.
0: رجل أختها بالفعل من نفس الأسرة معناتها. الغنية أصلا كتبها ولدها وملحنها رجل أختها معناتها. باش تفهموا الأسرة الفنية اللي هي موجودة فيها. لكن متأصلة في الغناء. وهذاك علاش أطلق عليها سي صلاح المهدي اسم عليا وما كانش وما كانش غلط كي أطلق عليها اسم عليا.
1: صلاح معناتها دقيق في تسمياته وفي الآراء نتاعو.
0: خاطر بعدين الناس الكل مش يمشيوا اللي هيك الغناء الفرنكو أراب وغيره إلا هي مش تبقى في الغناء الطربي العربي الأصيل معناتها ما قاعدة تغني كان غني تونسية ولا في طبوعنا تونسي ولا غني ما مشيتش للفرنكو أراب بالكل الغناء لا. المتفرنج ما مشيتلوش بالكل كيما يقولوا في المراجع
1: أي لا ما تبعتش معناتها الموجة هذيك يجي بعد فترة الستينات وهذه زادة فترة نشوفها أنا مهمة خطر مفصلية في حياة عليا سمعها فنان كبير مصري اللي هو شفيق أحمد شفيق أبو عوف هذه تم تقول هذه رئيس اللجنة العليا للموسيقى العربية. القاهرة هذه ما يدخل حتى فنان للإذاعة إلا ما أشار عليه هو واللجنة هو كان رئيس لجنة هذوما كانوا حتى رأوا هم اللي قبلوا عبد الحليم وقبلوا فريد الأطرش وقبلوا عدة أسماء ما كانش اي واحد راه يغني في الاذاعه يعني هكا مجانا خاطر موهبته ولا كذا لازم يتعدى على لجنه وما تنيش امور هكا معناتها
0: مش امور مش اي انسان يجي يلتحق معناتها بال لا راهو فما اصوات وتتعدى على لجنه واللجنه هذه لكن ريت سي محمد الطريف انه نشوف اللي احنا في الموسيقى التونسيه كان ثم مزيج من التعاون بين مختلف الفنانين فنلقاو البشير فهمي نلقاو هذية أحمد شفيق أبو عوف اللي جاء هو ومحمد عبد المطلب وقت معاه كي سمع أي بالضبط كي سمع عليا معناتها شوف معناتها تقول وكأنه الساحة الموسيقية قبل كانت منذ الأزل منفتحة على كل على مختلف الموسيقات في العالم بصفة عامة لكن خاصة في مجالها العربي والجوار فما انفتاح معناتها ما كانتش منغلقة على روحها ولا كانت توينسة وكان الأساتذة الموسيقيين نتاع الرشيدية وكان لا من الأول فما انفتاح
1: هاوك يا حنين فما تسجيل عديته تقريبا ذكرت التلفزة
0: أي؟
1: في دار عليا استقبلت الفنانين المصريين
0: اي ما كانت معروفه
1: لبلبه ومحمد العيزه بيغنى معاها
0: اي هي هي
1: حمزه كان وقتها هو تجم تقول المايك
0: هذيك في سهريه خاصه للاذاعه للتلفزه الوطنيه
1: بالضبط سهريه خاصه
0: من منزل عليا
1: في منزل الخاص كانوا ديما يعملوا قعدات خاصه كيف يجيو المطربين باش يغنيوا في بعض النزول فهمت يستضيفوهم وكان بيناتهم علاقات كبيره ومن هذيك عليا انطلقت مشات للقاهره فهمت وعملت مسيرة معناتها مشرفة
0: فهمتك معناتها من غديك بديت مسيرتها يتبارك الله ما شاء الله أنا أول مرة تفطنت السيدة عليا وهي تغني جاري يا حمودة كان في فيلم أردني
1: في لبنان تقريبا
0: أي أردني مصري وتغني فيه
1: في لبنان
0: تصور في لبنان
1: تصور غديك في لبنان غنيت جاري يا حمودة
0: جاري حمودة
1: أو كان عبارة عليا معناتها سفيرة للأغنية التونسية
0: بالفعل
1: وجاري حمودة بعد ضربت بكده
0: طيب أكيد وليها مذيق خاص وقت تغنيها هي بصوتها راهو الحقيقة عندها وتو نسمعوها المستمعين بعد شوية ليها مذيق خاص الأغنية هذيك بصوتها ماشي كما يغنيها سيد أحمد حمزة معناتها ولا غنيوها بعده لا مش كيف تو بعدين نسمعوها لكم الأغنية العذوبة اللي موجودة فيها معناتها جميلة جدا الأغنية هذية لكن زيدة بعد تبارك الله ما شاء الله برشا أغاني تحتار انك شنو مش تعديلها السيدة عليا لكن قاو زيدة فما نقطة اللي هي مفصلية زوز أغاني ما يختلفوش اثنين في الجودة والقيمة اللي موجودة فيها اللي هي عالقرة والساحرة
1: اي رغم اللي زوز أنماط مختلفة
0: خاطر
1: الساحرة تقول قصيد وعلي قرا طقطقه معناتها اغنيه خفيفه معناتها فيها كوبليت والاخر قصيد فهمت وقديش هذوما بالفعل اللي معناتها خذوا حظ كبير برشا في الانتشار، معناتها انتشار المحلي كان تحبوا ألا حتى الانتشار العربي. اليوم على اللي قرا غنوا الناس الكل.
0: اي بهيش.
1: والساحره كيف كيف زاد اغنيه معناتها يعني تقريبا النوعيه نتاعها معناتها لل يعني للتسابق لمجارات الهوايه او المواهب الى اخره، معناتها كانوا يغنوها باش يظهروا بها في بعض المسابقات
0: لانها قصيد. جعفر ماجد وما ادراك
1: قصيد سيدي محمد
0: سيدي محمد رضا سيدي
1: محمد رضا محمد رضا
0: بالفعل. معناتها في
1: أولية تصور في مصر، انا والله احكي لي بعض الاشياء الله يرحمه عم احمد معناتها استحمد حمزة
0: الله يرحمه وينعمه.
1: أولية في مصر غنيت دور داود حسني على ومتاكد اللي هو داود حسني العنوان نتاعو يا طالع السعد افرح لي في مقام راسك. وفي راس كردان وغنيت عليا مع الطبقه العاليه الطبقه الحاده، وذيك اللي خلى الجمهور وخلى احمد شفيق ابو عوف واللجنه المصريه معناتها يستقبلوا وعليا بكل ود وبكل ترحاب، فهمت؟ يعني فرضت نفسها عليا راه تغني دور ماهوش سهل، مع احترامي جارية حموده وليكم الكل يتسموا معناتها من يعني من الغناء للاستهلاك المحلي
0: الخفيف نقولوا احنا الخفيف.
1: المرأة تغني دور، المرأة تغني دور موش سهل
0: موش سهل،
1: يعني الأدوار اللي غنيهم شكون؟ كل المطربين اللي قدم كل اللي قدم غنيوا أدوار، ما سمعناش جدد غنيوا دور كما وردة ولا كما فايزة ولا نجاة ولا لا، فهمت؟ ما سمعنا لهمش أدوار. يعني سمعنا سعاد محمد آخر واحدة، سمعنا أم كلثوم بتاعت حال غنيت الأدوار خاطر مع الشيخ زكريا ومع داود حسني. فنساء قليل اللي تغني أدوار بخلاف اللي مش معروفين كما ماري جبران مثلا، يعني فما مغني ولا
0: ثم بعض الأصوات اللي معناتها في الخامة الصوتية متاحة عندها مجال معين اللي أو طاقة في الصوت متاحة بيشتجم تغني الدور، ما هوش سهل
1: الدور. أصعب أنماط وقوالب الغناء العربي هو الدور. تحب له مساحة صوتية، تحب له طاقة كما تحكي أنت معناتها ما يتعبش نفس مخارج حروف وتلوين مقامي وتنويع إيقاعي، ما هوش سهل الدور. هذاك علاش الدور ما عادش توا شكون يلحن دور معناتها بعد عبد الوهاب ما انت معنيش شكون لحن دور، او كان دور يتيم في تونس الهادي جويني اللي هو
0: اي دور عتاب
1: العتاب صحيح فهمت
0: بالضبط،
1: وفما شكون يشكك يقول موجم تاع الهادي جويني وحكايه فهمت.
0: معناتها
1: هي كي غنيت الدور هذايا اللي قلت لك عليه طالع السعد هذا فرح لي، وغنيته زاد مطربه مصريه اسمها امل حسين حاجه كن هكا موجود على اليوتيوب راه الحوايج دي القديمه موجوده اللي حاب يبحث يشوفها موجوده. والدور هذا غنيته لفرقة الموسيقى العربية فرقة الموسيقى عبد الحليم نويرة في مصر. يقولوا أنه وقت اللي غنيت الطالعة متاعه معناتها الجمهور يقول لها عاود معناتها على خاطر عجبتهم أنه كيفاش معناتها مطربة
0: أطربتهم
1: معروفة وأطربتهم وغنيت في كما قلت لك مساحة معناتها عالية شوية بالنسبة لراس الكردان في معناتها طبقة عالية فهمت في مقام مرة.
0: وهذا مش غريب على الأصوات التونسية.
1: أي مش
0: غريب على خاطر عندنا عذوبة في الأصوات بصفة عامة، راهو المغرب العربي الأصوات اللي حتى مشيت للمشرق أصوات جميلة ورائعة معناتها فيها بصمتها.
1: شفتها قدام المطربات توا كيما معناتها سميرة سعيد ولا كيما
0: وردة الجزائرية عزيزة جلال لطيفة
1: يعني كانت معناتها سفيرة للأغنية المغاربية فهمت العربية فهمت
0: بالفعل. كانت أشهر فنانة في فترة ما في الخمسينات والستينات، كانت أشهر فنانة معروفة في المغرب العربي السيدة عليا معناتها، وهي اللي غنيت يا حبيب مصر
1: مصر وخذيت هذيك خذيت عليها تكريم من عند
0: تكريم بالفعل خذيت عليها تكريم
1: وسام ثقافي حاجة كبيرة فهمت ماهوش سهل
0: بالفعل. وهذاك علاش عديت 12 سنة في القاهرة راهي
1: اي مو مش تجربة ممتازة اي
0: بالفعل اي
1: احنا بعد صليحة القينا عليا يعني البلاد ولادة
0: أكيد
1: فهمت ما صارتش فراغ فهمت
0: أكيد
1: ونعمة وسولير زادة كيف كيف وزهيرة سالم كل مرأة مطربات
0: ليهم يعني بصمتهم الخاصة
1: أي طيب إن شاء الله أنت ربما توت جيش عليهم
0: أكيد في أكيد أكيد لأن مش نجوع خطر عنا أصوات راهي رهيبة وكل فنان ليه بصمة خاصة وليه وكل فنان ليه راه مش بالسهل نقول لهم راه مش بالسهل باش فنان تونسي يجم يصنع اسم على مدى سنوات خاطر ما عندناش كيما نقولوا احنا هذيك ال ال الاله الماكينه هذيك هي الكلمه اللي تفي الغرض ما حبيتش نقولها اما هذيك هي معناتها هذيك الماكينه اللي تصنع النجوم كيما في مصر وكيما في لبنان احنا هذيك ما توجدتش لا قبل ولا توا معناتها ما كانتش موجوده وبالتالي الفنان كان يخدم وحده يخدم ولازم يكون صوت جميل وليه بصمه خاصه وهذاك علاش نقول كل فنان من فنانين التوانسه راه هو في حد ذاته مدرسة في حد ذاته لأنه ليه بصمة خاصة لأنه ليه ميزة خاصة اختياراته النغمية صوته نعرفش المقامات اللي يغني فيها ليه بصمة معناتها ما فماش في حد ذاته هو خلى بصمة خاصة في الساحة الفنية وذلك علش نلقاه زيدا تبارك الله ما شاء الله غنيت ومثلت تبارك الله وما شاء الله عليها معناتها حتى في شو اسمه في السينما التونسية مثلت السيدة عليا فكانت تبارك الله وما شاء الله معناتها اسم الله عليها في مسيرة فنانة متكاملة وكأنها كنوعا ما معناتها
1: كجي معناتها جينات رضعت الفن في إلينات ما قلت لك في الصناعة الفنية
0: بالفعل
1: وراو كما قلت لك شفت بعد احنا خسرنا المسرح الغنائي وخسرنا ذيك تجم تقول القيمه اللي كانت تقبل راو خسرناها وعندها تداعيات على بعد على المستوى الاغنيه بصفه عامه بعدنا على المسرح كانت علاقه وطيده بين المسرح وبين الغناء فهمت بين التمثيل وبين الغناء والمسرح والغناء فهمت
0: هي وقتها هيك الموضه اللي خارجه معناتها فيروز والرحابنا معناتها في مصر تحدث ولا حرج اسماء كبيره
1: في مصر صحيح
0: اي هي بديت يمكن بديت بمصر وبعد شفناها زاد تجربه الرحابنا وفيروز رحابنا وشمس اي معناتها نصري شمس الدين وغيرها من الاسماء الاخرى اللي كانت موجوده وديع الصافي استاذ وديع الصافي معناتها اسماء عديده اللي هي تعرفت قبل بالمسرح الفني او
1: اي
0: هذه
1: المسرح الغنائي
0: والغنائي المسرح الغنائي
1: اي خسرنا اليوم معناتها عن سنين خسرنا معناتها القيمه هذه فهمت
0: ولو اني شفت بعض الشباب قاعدين يعملوا في تجارب هكا مسرح الغنائي في تونس العاصمه في المسرح البلدي فبرافو يعطيهم الصحه انهم يرجعوا لمحل ما هوش باللغه ما هوش بالاغاني التونسيه وطبوع تونسيه لكن لا بأس بها كتجارب أولية إذا نجموا نرجعوا هالنفس هذية رغم إيش ممكن يخلي بصمة جميلة مشاكة أستاذ محمد
1: إن شاء الله يرجع أي إن شاء الله يرجع
0: إن شاء الله إن شاء الله أستاذ محمد أنت تنورنا في كل وقت تكون فيه معنا شكرا لك من القلب على هالمعلومات اللي قدمتينا على السيدة العليا وما أدراك ما السيدة في كلمة أخيرة سي محمد شو أكثر نغم يعجبك للسيدة عليا وتحبه
1: والله كتغني ساحرة
0: الساحرة الساحرة ملا هذا هو النغم اللي نرجع به بعد نشرة الأخبار بإذن الله
1: فما غنية غير ما تتعرفت بها نظرة من عينيك تسحرني
0: يا عيني حاضر يا سيدي تدلل الاثنين
1: رغم اللي راهي تشهرت مع عدنان
0: اي نظرة من عينك اي عدنان الشويشي
1: تحية لي
0: صحيح وربي يزيدوا في اللطف شفا ان شاء الله
1: مش نقول لك معلومة أخرى ما نساوش الفنان علي شلغم لحن لها بسرك ودليلك
0: اي
1: كلمات سيدي احمد خير
0: الدين صحيح احمد خير الدين صحيح صحيح صحيح صحيح
1: زادك علي شلغم زادك كيف
0: حتى بسرك ودليلك ان شاء الله الليله نسمعوهم ثلاثه اغاني اللي اخترتهم باذن الله الليله نسمعوهم
1: حلو اي خلي الجمهور يكتشف حاجه
0: اكيد اكيد اكيد استاذ محمد نورتنا برشا استاذ محمد يعطيك الف صحه اكيد مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى منتصف الليل خليكم معنا وما تبعدوش لبعيد

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: توقعات بأمطار غزيرة على عدد من المناطق الليلة، وتشمل صفاقس غدا وبعد غد، وولاية سيدي بوزيد تدعو السكان للحذر. السجل الوطني للمؤسسات ينضم إلى الجمعية الأوروبية لسجل المؤسسات. الجامعة العامة للنفط تدعو إلى مفاوضات عاجلة لتسوية ملفات عمال نقل المحروقات. في العالم، صحيفة أمريكية تكشف ارتفاع عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية المرتبط بحرب إيران. نستهل النشرة بالوضع الجوي. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم تواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات غدا وبعد غد، بينها صفاقس حيث تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ومحليا بالسواحل الشرقية. أكثر تفاصيل مع المهندسة بمعهد الرصد الجوي سعيدة بن صالح.
2: يكون الوضع الجوي ملائم لظهور سحب رعدية تكون مصحوبة بأمطار محليا غزيرة في المناطق الغربية للشمال والوسط، وان تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر. الأمطار هذه تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، ومن بعد لاحقا أثناء الليل الجنوب الغربي ترافقها تتساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. غدو أيضا يتواصل نزول الأمطار بأغلب الجهات لتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب ومحليا السواحل الشرقية. بالنسبة للصفاق، الوضع الجوي بالنسبة ليوم السبت والأحد ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. إن شاء الله نمدكم بأكثر بالتفاصيل كي تقرب المدة ونعطيكم تفاصيل أكثر على ولاية صفاقس.
1: وبناء على هذه التوقعات الجوية، دعا والي سيدي بوزيد فيصل بالسعودي في بلاغ أوردته الصفحة الرسمية للولاية، دعا المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة. وفي إطار الاستعداد الوقائي لموسم الأمطار، شرع اليوم المجلس المحلي بصفاقس الغربية شرع في القيام بحملة ميدانية لجهر وادي المعو وتنظيف مجراه لأول مرة منذ 3 سنوات، وفق ما أفادت به رئيسة المجلس المحلي لصفاقس الغربية كاميليا اللومي.
3: قمنا بزيارة ميدانية لوادي المعو اللي هو بالحق يسبب خطر كبير، وخاصة عملاول هبط مرتين لأن ما صار معاش نجمو يتنقلوا. بالتنظيف الوادي المعو مرتقة الحارزة في اتجاه طريق جابس، بالحق راهو لقينا برشا فضلات. بالله نداء للأهالي المنطقة هذيك، وإلا زاد الخواص اللي هو ديجا يهز الفضلات ويرمي الغاديكا بحكم ما عندناش ديبا رياض كيما في سكرة. وزاد هذا نداء للتجهيز باش نعملوا بعض الجهر هذايا نتاع الواد المعو، إن شاء الله نحبوا ديبا رياض يولي كيما سكرة باش ما عادش يدخل حتى خواص باش ما يطيشوش الفضلات هذيكا، وإلا مواد البناء هذيكا. لقينا عجل ولقينا أشجار، للأمانة راهو واد المعو عنده 3 سنين ما صارش التنظيف نتاعو، لقيناه في حالة كارثية. واليوم انطلقت بداية الحملة هذيا، وإن شاء الله تتواصل على طول اليوم وإن شاء الله في الأيام القادمة
1: كل. جهويا أيضا انعقدت صباح اليوم بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل تحت إشراف والي الجهة محمد الحجري، خصصت لمتابعة عدد من الملفات والبرامج ذات الصلة بالعمل البلدي. وقد تم خلال الجلسة التطرق إلى متابعة مواعيد الصفقات واللزمات المتعلقة بالنظافة وإدارة النفايات البلدية، والوقوف على مدى تقدم الإجراءات والبرامج المبرمجة في هذا المجال. كما تم التطرق إلى متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المباني البلدية بمحطات فوتوضوئية، وأكد والي صفاقس على ضرورة متابعة ناسق إنجاز المشاريع والالتزام بالأجل المحددة. أيضا انعقدت اليوم بمقر الولاية جلسة عمل خصصت لمتابعة وضعية المنشآت الرياضية بصفاقس والوقوف على مدى جاهزيتها وظروف استغلالها. وتم خلال الجلسة استعراض مختلف الإشكاليات والنقائص المسجلة بعدد من المنشآت الرياضية إلى جانب متابعة تقدم برامج الصيانة والتهيئة والتجهيز والتأكيد على ضرورة التدخل العاجل لمعالجة النقائص بما يضمن توفير ظروف ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية. تربويا وتزامنا مع العودة المدرسية 2026-2027 أعلنت وزارة التربية اليوم وفق ما أوردته على صفحتها الرسمية بالفيسبوك عن إحداث 24 مؤسسة تربوية جديدة في 16 ولاية من ولايات الجمهورية بكلفة جملية بلغت 91 مليون دينار فاصل 2 في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية التربوية وتحسين ظروف الدراسة. في بقية شان الوطني، انضم السجل الوطني للمؤسسات، انضم إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات إبرا بصفة عضو كامل ليصبح تبعا لذلك أول عضو من خارج القارة الأوروبية ينضم إلى هذه الجمعية. وتجمع الجمعية الأوروبية سجلات التجارة والمؤسسات والمستفيدين الحقيقيين إلى جانب الهيئات المتخصصة في تسجيل المؤسسات وإدارة المعلومات القانونية المتعلقة بها ونشرها. وفي هذا الإطار سيمكن هذا الانضمام السجل الوطني للمؤسسات من تعزيز التبادل المؤسساتي والمهني مع مختلف السجلات الأعضاء ومشاركة التجربة التونسية إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال سجلات المؤسسات على المستوى الدولي. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الحكومة والأطراف الإدارية المعنية، دعتهم إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. وأوضحت الجامعة أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 ماي 2019. انعقدت بمقر وزارة الشؤون الدينية جلسة عمل مشتركة بين وزارة الشؤون الدينية والصحة وشركة الخدمات الوطنية والإقامات لتدارس التحضيرات المتعلقة بالجانب الصحي لموسم الحج 1448 هجري 2027 ميلادي. وتطرق اللقاء إلى بعض الإشكاليات التي تقتضي إيجاد الحلول اللازمة لها بما يخدم مصلحة الحجيج، من ذلك حسن الاستعداد لعملية الفحص الطبي للمقبلين على الحج والتي ستنطلق قريبا، والتحقق في جانب الاستطاعة البدنية ومزيد الإحاطة بهم وتكثيف حملات التوعية لتبليغ المعطيات والإرشادات الأساسية المتعلقة بهذا الجانب. وبحث المشاركون الترتيبات الصحية وطرحوا الحلول اللازمة لتجاوز الصعوبات، ومن أهمها رقمنة المعطيات المتعلقة بصحة الحجيج لتسهيل متابعتها. في العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بينهم طفلة اليوم في قصف صهيوني على مدينة غزة ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. أدانت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إضرام الجيش الصهيوني النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي جنوبي البلاد، ووصفت الحادثة بأنها جريمة بربرية موصوفة. قالت واشنطن بوست إن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية المرتبط بحرب إيران يفوق ما أعلنه البنتاغون. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تحقق تقدما مهما وتستعيد مواقع بعد دحر الحوثيين منها في جبل الشهداء جنوب غرب تعز. وأضافت أن الطائرات الحربية تشن غارات على مواقع لجماعة الحوثي في محيط جولة القصر شرقية تعز، فيما أفاد مسؤول عسكري بمقتل قيادين في الجماعة ومرافقيه في غارة جوية في جبهة كهبوب قرب باب المندب. في الأثناء أفاد الدفاع المدني السعودي مساء اليوم بأنه تم إطلاق الإنذار المبكر في جدة والطائف وينبع، وأصدر

0: السجل الوطني للمؤسسات ينضم إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات. الجامعة العامة للنفط تدعو إلى مفاوضات عاجلة لتسوية ملفات عمال نقل المحروقات. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr radiosfax.tr
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.
7: نغم

0: برشة تفاعلات من المستمعين قاعدة توصلنا عن طريق الفيسبوك وكذلك المكالمات التي فيها. مرحبا بكم الناس كل اللي اخترتوا الاستماع لمواجهة إذاعة صفاقس تحديدا الفضاء نغم في حياتي اللي متواصل معكم حتى نص الليل. اسمعنا الساحرة كيما طلب سي محمد كمونة الأستاذ والباحث في الموسيقى ويحب الغنية هذية. مازالوا أغاني اختيارات نغمية أخرى ليكم انتوما سي محمد الأستاذ اللي قدمنا معلومات شافية وضافية عن مسيرة الفنانة السيدة علي هورة. ولو كان نقعدوا نحكيوا على مسيرتها الفنية رو تحبنا وقت طويل، أما احنا حاولنا نلخصه أكثر ما يمكن، وكذلك عذوبة الصوت متاحة وما أدراك ما عذوبة الصوت السيدة علي والقوة اللي فيه. ويكفي أنه اللي قاله سي محمد كمون منذ قليل اللي هي من الفنانات اللي أديت الدور رو كنس أم كلثوم وسعاد محمد غني والدور، ولا زكريا أحمد، ولا الأسماء القديمة معناتها الفنانين القدامى. أما بالنسبة للنساء خاصة النساء وخاصة الرجال هم اللي أديوا الأدوار، النساء ثم علي أم كلثوم وسعاد محمد، وانتم مفهموا البقية مش تعرفوا قوة الصوت الموجودة عند السيدة علي. إن الحقيقة قبل ما نمشي نستقبل مكالمتكم الهاتفية مش نمشي نسمعكم هذا اللقاء. لقاء صار في لندن في عام 1981. السيدة علي في لقاء مع لقاء تلفزي مع الفنان سمير صبري. اسمعوا شنو قالت وحكيت على زيارة أم كلثوم لتونس وكيفاش تحبها وكيفاش زادة كانت من الناس المغرمين واللي تحب صوت اسمهين وكيفاش بدأت مسيرتها الفنية. اسمعوا اسمعوا استمتعوا، هذه السيدة علي وهي تحكي على مسيرتها الفنية.
1: علي من مواليد تونس.
2: نعم.
1: تونس العاصمة.
2: العاصمة.
1: يعيشك.
2: يعيشك بفضلك.
1: من مواليد شهر نوفمبر.
2: نوفمبر.
1: ده برج العقرب.
2: يا ساتر بس والله طيب.
1: علي ده اسمك الحقيقي؟
2: لا
1: اقدر اعرف اسمك الحقيقي.
2: اسمي الحقيقي بيا.
1: بيا.
2: بيا بالمصري بيقولوا لها بهية.
1: طب بيا ده اسم حلو. مين اللي غيره لك الى علي؟
2: هو الاستاذ صالح المهدي اللي هو اكتشفني للوسط الفني
1: في تونس.
2: في تونس فسماني علي على اساس علي اخت هارون رشيد. فاتشهرت باسم علي.
1: علي انت عندك بنتين في تونس مش
2: بنتين؟ عندي فاتن ولمية. عندي لمية صوتها من احلى الاصوات اللي ممكن تبقى في المستقبل يعني.
1: طب ولو لمية قررت انها تغني بعد مشوارك الطويل في الفن ده تقولي لها ولا تقولي لها لا؟
2: ليه لا؟ نقول لها بس ان نوريها الطرق اللي انا مشيتهم. ما كانش انا حد مثلا في وسط الفني قال لي امشي الناحيه دي او الناحيه دي، يعني دلني على الوسط الفني اللي هو فعلا وسط الفني صعب، صعب جدا.
1: الوصول الى النجاح صعب.
2: وصول الى النجاح صعب، فانا نحاول اني نوصلها بدون صعوبه. يعني الحاجات اللي مش ممكن تعملها نقول لها لا، نوجهها. لكن
1: علي او بايا.
2: بيا.
1: بيا. السعاده تلاقيها احسن في النجاح الفني ولا السعاده في الحياه المنزليه احسن؟
2: هي السعاده سعاده. واحد ما يقدرش يقارن ما بين السعاده المنزليه مثلا او السعاده الفنيه. السعاده الفنيه سعادة الفنان عندما يكون على المسرح ويحس بنجاح ينسى هو حتى هو مين، ينسى هل عنده أولاد أو ما عندهش أولاد، ينسى مين هو. الحياة المنزلية تختلف طبعا على الحياة الفنية. عندما أكون سعيدة في حياتي المنزلية طبعا شيء يسرني، نبقى في مطبخي في بيتي نظم ده أعمل ده، نبقى نستنى إمتى يوصل وقت شغلي أو وقت التأجيل متاعي منشان نروح لشغلي. فالسعادة هي السعادة.
1: انت ست بيت؟
2: ممتازة.
1: يعني تطبخي كويس و...
2: ممتازة.
1: طب قولي لي علي، لو زوجك قال لك اترك الفن
2: على اي شرط؟
1: على اساس تفرغي للبيت وللأولاد؟
2: لا، مع كل اسف
1: صعبة.
2: فني ماشي في عروقي وفي دمي. انا اول ما طلعت الوسط الفني اهلي كانوا ناقدين عليا أمي شخصيا قعدت لسنين ما شفتهاش.
1: يا ساتر.
2: وأنا في منتهى شبابي، فمش متهيألي أني نترك فني بالسهولة التامة. لا.
1: علي، أول ما غنيتي، أول ما ابتديتي تحسي أنك ممكن تغني، كنت بتغني أغاني لمين؟
2: كنت بغني أغاني لأم كلثوم الله يرحمها، والعبد الوهاب، والمرحوم أسمهان.
1: أسمهان؟ الله، تقدر تسمعيني حاجة من أغاني أسمهان اللي كانت بتعجبك؟
2: والله أنا كنت غني لها أغانيها كلها، مثلا تسمع إيه؟ الورد، أو أنا اللي يستاهل، أو قهوة.
1: يا بدع الورد؟ الله. على ذوقك، على راحتك، أنا كل أغاني أسمهان بحبها جدا يعني.

0: الخد الورد الوردي يا جمال. ده من أغاني اسمها وأغاني كتير ليها طبعا.
1: عليا ما حضرتيش أبدا حفلات لأم كلثوم في تونس؟
0: طبعا الحفلتين اللي هي شاركت فيهم في تونس كنت يعني مش حتى الحفلتين بس كنت ملازمة معاها العشر أيام اللي قعدتهم في تونس عنا يعني من اليوم من وقت ما تصحى لغاية ما تنام وأنا معاها.
1: وهي سمعتك بتغني؟ غنيت لها ليها هي كمان؟ قدامها؟ ما خفتيش؟
0: في الأول لكن عندما هي الست الله يرحمها ما كانتش تخلي واحد يخاف منها فتخلي الإنسان يحس أن هي طبيعية جدا.
1: غنيت لها
0: غنيت لها كانت طلبت مني وقتها شمس الأصيل وبعدين طلبت مني أنا في انتظارك يا ظلمني الرضا والنور شوية من أغانيها كنت نسمعها.
1: طب غني لي حاجة كده لأم كلثوم.
0: أي فيها
1: ده سؤال كل أغاني أم كلثوم حلوة جدا.
0: أنا كنت عاملة أخيرا عملت ملحمة من كتر حبي للمرحومة ملحمة لأم كلثوم ف حدوتة بتقول ارجع بنا يا تاريخ للماضي واللي فات واسمع حبيبة القلوب بترتل النغمات صوتها ملائكي جميل بيسحرنا لما يقول دي الحدوتة. وبعدين انا نخش في الاغاني بتاعها بخش اقول سمعت صوتا هاتفا
1: الله
0: وبعدين بقول يا سيدي مصر تتحدث عن نفسها بقول شوية من أولي ده الهدى وأختم برابعة العدوية اللي هي الرضا والنور.
1: الله
0: فملحمة كانت حلوة.
1: ممكن تقولي لي مطلع رباعيات عمر الخيام؟

هاتفاً ترررررام في الصحر سمعت صوتاً هاتفاً ترررررام في الصحر

0: بدر.
1: الله الله. أولي لحن لك بلي حمدي.
0: أي.
1: حلمي بكر طبعا.
0: أي.
1: حمد الموجي.
0: رياض سنباتي أول ما رحت لمصر كان لحن لي أغنية بتقول شمس الحرية، لكن ما نالتش نجاح وما بدعتش حتى في الإذاعة.
1: في ملحن غير حلمي بكر نقدر نقول فهم صوتك أكتر؟
0: محمد الموجي
1: فهم صوتك كويس. عبد الوهاب ما سمعكيش؟
0: سمعني.
1: ما تفضلش بلحن ليكي.
0: والله يعني إن شاء الله، يعني ياريت.
1: أنت مش من معجبين بعبد الوهاب؟
0: ده كنت عبد الوهاب وأم كلثوم وإسماعيل.
1: كنت بتغني إيه لعبد الوهاب؟
0: إيه كتير. كنت وأنا صغيرة بيقولوا عندي 4 سنين أو 5 سنين كنت بغني مثلا يا دنيا يا غرامي. ما كنتش بقول يا دنيا يا غرامي، كنت بقول يا دنيا يا غيامي، يعني من صغري بحب عبد الوهاب. كنت بغني له يا وبرقلي، كنت بغني له قيس وليلى ونعمل أنا
1: الدويتو
0: إسماعيل وعبد الوهاب وعباس فارس الله يرحمه من هاتف الداعي لوحدي.
1: طب خليني منها بقى كده ابتدي. قيس
0: ليلى بجانبي كل شيء إذا حضر جمعتنا.

0: لك قلب لك قلب يا قيس علي. لو قلت لك دلوقتي في علامات حياتك الفنية أربع أغاني نقول إيه؟
1: أول أغنية اللي ظهرت بها بالنسبة للجمهور بصفة عامة اللي هي أغنية تونسية، وبعدين حبايب مصر دي نعتبرها من سبب نجاحي بالنسبة لل
0: أكثر من اللي جرى مصر؟
1: علي جرتها عاطفية. حبايب مصر هي اللي عملت نجاح علي جرى، هي اللي خلتها نجحت.
0: وإيه تاني؟
1: وإيه تاني؟ هي أغنية أخيرا كنت سجلتها يعني آخر مرة من ألحان خالد الأمين، بتقول أحنا اللي فينا مكفينا،
0: احنا اللي فينا مكفينا. اكتر حاجة عجبتك في لندن ايه يا علي؟
1: احسن حاجة والله يعني ما عرفش بقول، طبعا الشوبينج بتاعها والاوساط اللي احنا عايشين فيها يعني.
0: انت عجبك اكتر من باريس؟
1: لا
0: باريس اكتر
1: طبعا،
0: يمكن عشان انت
1: عشت فيها يمكن او درست في باريس. لا مش مسألة نتكلم فرنسي.
0: درست في باريس؟
1: طبعا سنين.
0: درست ايه؟
1: درست هناك لغاية ما خدت سيابي
0: من باريس. العاش بقى في باريس وحب باريس ما يحبش لندن يعني.
1: فيمكن ده يمكن من أسباب أنه اللي ما خلينيش نحب لندن كتير، لأن ما نتكلمش أنجليزي خالص.
0: طب أنا عايز أقولك حاجة يعني، ما حاولتيش تغني بالفرنساوي أبدا؟
1: غنيت في مسرحية الدنيا مزيكا من 3 سنين، فكان فيه شو.
0: انت عملتي اوبريتات كتير؟
1: كتير عملت اوبريتات في تونس وعملت الدنيا مزيكا في مصر كتير.

0: مع حنان بن جماعة. قالوا زيني عامل حالة هك غنيت لنا السيدة عليا هذا النغم الجميل. مرحبا بكم الناس كل بعد ما سمعتوها في لقاء مع سمير صابري تحديدا في لندن سنة 1981. حكيت من قلبها كيفاش حبت اسمهين، كيفاش حبت كوكب الشرق، كيفاش غنيت قدام أم كلثوم، كيفاش كانت مواظبة ليها ومعاها في زيارتها لتونس، كيفاش زادها شنية الاختيارات، كيفاش كانت عليا تحب باريس أكثر من لندن، قالت يمكن نلقى فيها ريحتي أكثر. فتفاصيل اللي هي تم السيدة عليا لكن حكيت عليها كما تعودت بها تحكي، ما تخبيهاش في قلبها. سيدة عليا هذيك هي فنانة بأتم معنى الكلمة، وكل نغمة يقول لها عليها تقولها تسمعوا منها شوية. فاستمتعنا زيادة بصوتها في الكابيلا اللي سمعتها لسمير صبري. توقيت هالركن هذية اللي هو نغم في الوشتي،
1: نغم في حياتي،
2: نغم في حياتي،
1: نغم في الوجدان،
0: نغم في الوجدان. شنو النغم اللي بقى في الوجدان، بقى موجود في الوجدان لسنوات وسنوات، تعشقوا تحبوا تقول هذا هي الغنية اللي نحبها، هذه هي الغنية اللي نحب نسمعها، هذه هي الغنية اللي تسمعها للسيدة عليا تقولها هذه هي الغنية غنيتي، هذه تذكرني برشا تفاصيل. خلينا نمشي مع المستمعين ونروا شو النغم اللي يحبوه. مثلا مريم الحميمي بعثت برشا كلام جميل، قالت راهي السيدة عليا وما أدراك ما السيدة عليا مطربة لها وزن في العالم العربي، لقبت بفتاة المنار، تعتبر من مطربات المنافسات للسيدة نعمة والسيدة صفوة، لها العديد من الأغاني الرائعة كما ظلموني حبيبي، الساحرة، وعديد الأغاني الأخرى. شكرا لك يا مريومة، منورتنا. فكرية الغرياني قالت إن شاء الله بمزيد النجاح في كل البرامج، في البرمجة جديدة ربي فضلك يا فكرية ويخليك. منى الفراتي تبعث لنا بتحية وبرشا كلام مزيان، ربي فضلك يا منى منورتنا وشكرا لك على الكلمات الجميلة. ريم معطر زيادة بعثت لنا بتحية. سعادة قلسي قالتي عليا وما أدرك ما عليا من أبرز الأصوات النسائية في الغناء العربي، تميزت بصوتها العذب وأدائها المتمكن. بدأت مسيرتها الفنية في تونس مع جماعة الرشيدية قبل ما تنتقل لمصر، تعاونت مع كبار الملحنين، حققت شهرة واسعة. من أبرز أعمالها ظلموني حبيبي، علي قرى، يا حبايب مصر، قالت وتركت إرث فني خالد خليها رمز للموسيقى التونسية والعربية ولإبداع المرأة في الفن. يعني عليك يا سعاد. ودارجين بعد تنزل بتحية سلمة الشرقي، مرحبا بك يا سلمة منورتنا. الشاعر سلم بن هدية بعث لنا زيادة بتحية وقال شكرا لكم على البرنامج الشيق والرائق. المطربة عليا هي تسمى بمطربة الأجيال والاستقلال لأنه لها أغاني عاطفية، غنيت القصيد، قال هي لن تعوض، لها صدى في السبعينات الثمانينات في جل المجال العربي في الأغنية التونسية. قال شكرا على حسن الاختيار وتحية الشاعر سلم بن هدية. شكرا ليك سي سلم، منورنا شاعرنا الجميل. نجوى قالوا زيني عامل حالها، وسمعناك يا نجوى، قالوا زيني عامل حالها كي مطلبت يا لله تدلل، هذه هي النغم في الوجدين عن نجوى، هو قالوا زيني عامل حالها، يمكن تذكرها بالمنعش فترة في حياتها أو غيره. فتحية لكل الناس. فوزية بغري وقال تحية لزوجي جميل شحيدر بمناسبة عيد ميلاده بطول عمره، إن شاء الله يا ربي يحفظه وربي يخليكم لبعضكم يا فوزية، وإن شاء الله الأيام الزينة ليك أنت وسي جميل، وإن شاء الله الأوقات الطيبة وربي بارك في عمره إن شاء الله يا ربي. مرشد خليفة شي بعثنا بتحية سلوى المصفار، زيادة شكرا ليك. عيادي روضة، هدى المصمودي، دزير دزير، تبارك الله ما شاء الله، عسي عامر بقلوتي، نجاح المنصر، سي عليل اسكندراني من الساحل، تحية ليك، تحية لكل مستمعينا في الساحل. ربحت ليلي الميلادي، مرحبا بك يا ربح. برشا برشا أغاني وبرشا كلام، وقدموا لنا حتى مسيرة السيدة عليا في بعض باختصار معناتها أهم الفترات، وأهم فما شكون زاد حكى على أغنية بني وطني بمناسبة الجلاء، وإحنا مش مازال يفصلنا على معناتها ذكرى الجلاء، معناتها من الأغاني الهمة والجميلة السيدة عليا، وغيرها من الأغاني الأخرى اللي الجميلة. فما سؤال زادة جيني من عند سعاد، قالت هل صحيح المعلومة يا حنين حسب تصريحها رحمها الله هي من أصل مغربي من زاوية سيدي رحال البوديلي إقليم قلعة سراغنة جهة المراكش؟ الحقيقة المعلومة هذه ما لقيتهاش وقتين نبحث على مسيرة الفنانة السيدة عليا، ما لقيتهاش. يمكن تقول لي من زاوية سيدي رحال البوديلي معناتها الزوايا، وإحنا نعرفوا اللي الصوفية في مجملها خرجت من المغرب، معناتها الطرق الصوفية كما الشادلية كما برشا أسماء أخرى، فمنش متأكدة من هالمعلومة هذه. اللي نعرفها اللي هي بيا الرحال بنت سي البشير الرحال، اللي هما تونسيين مقيمين في العاصمة، معناتها هذا هو اللي نعرفوه، وما فما ما لقيت حتى معلومة على إنها من أصول مغاربية. صدقا باش نكون واضحة ما نجمش نعطيك في هذه، ما نعرفهاش المعلومة هذه صدقا. شكرا لك يا سعادة عطفي على الفايزة ربيعي، زادة شكرا لك محبوبة محبوبة، كل مستمعي ربي يفضلكم ويخليكم، شكرا لكم على التفاعل الجميل. لينا بيركسيون شكرا لك يا لينا، راك منورتنا ومحليك ومحلى الموسيقى اللي تعمل فيها، وبرافو نحبك تكمل في المجال هذيك، مبدعة يا لينا راك، يعطيك ألف صحة وألف عافية، وإن شاء الله ديما منورة يا لينا، فنانة بأتم معنى الكلمة. ربي يحفظك وربي يخليك، تحية ليك من القلب ليك أنت وكل العائلة. يلا نمشوا المكلمة تلات فيها. المكلمة الأولانية أهلا وسهلا ومرحبا بيك، يا مرحبا شكرا معنا.
3: ألو
0: أهلا وسهلا.
3: أهلا
0: يا مرحبا، هذه أمي مجيدة.
3: أي طلع
0: أمي مجيدة.
3: ألو
0: أمي مجيدة عسليمة،
3: شحويلك
0: شنحويلك أنت لبس عليك، طو تقلي تطلع طو تقلي ما نشمش نعرف صوتك توبيعي هكا حتى احنا توحشنيك، وخليت والله خليت بلاصة كبيرة علينا يا للا، نورتنا الليلة في أول سهرية.
3: عايشك عايشك،
0: وين هالغيبة هدية؟
3: والله ظروف
0: ظروف،
3: شنحويلك
0: الحمد لله الحمد لله على ما يعطينا ربي، المهم نسمع هالصوية المزيء.
3: لا ديما نسمعك وديما ماذا بيا نكلمك و
0: يا عيش
3: كتب الليلة
0: كتب الليلة. الليلة خطر علي هذيك خطر علي
3: خطر علي الله
0: يرحمها
3: يرحمها
0: يمين يا رب،
3: غنيها وحده. أنا من ساعة تكلمت وقلت اللي مش تغني سكينية وانا عرفتها
0: من اللي بديت تغني، عرفت الصوت
3: الله عرفتها صوتها
0: عندك كل بحة خفيفة في الصوت متاحة حاجة مميز، صوتها مميز جميل ومميز صحيح
3: جميل. عندك هي وعندك نعمة
0: سيدة نعمة عاد عملنا عليها سهرية في الصيف
3: سمحة
0: سمحة سمحة برشا سيدة نعمة صحيح الحمد لله الحمد لله يا ربي
3: الحمد يا حنين
0: حمدي لبس علي في ذاعة المنستير ومرو
3: الحمد لله الحمد لله
0: خليها بيني وبركة ربي يحفظه بالعكس قرب العائلته وربي يسعد وربي يهنيه إن شاء الله يا ربي آمين يا رب العالمين آمين
3: ويشدك مساعدة بدنكم
0: يخليك يعيشك يعيشك منور معايا الليلة أخونا أمير الله يحفظه ويخليه
3: يا بيه
0: الحمد لله الحمد لله
3: منور الدنيا
0: امين يا رب العالمين. امي مجيده اكثر غنيه نعم. تحبها للسيده عليا شنو
3: والله ما في ما يتلوح الكل سمش الكل سمش اللي هي حنان
0: اي
3: نقول الفكرية الغرياني بالله يا فكرية كلمني، راني ديما نكلم فيك وما
0: ما تحصلتش عليها. باهي لله هاي وصلت
3: الغرياني.
0: فكرية هاي تلقاها وصلت المعلومة سي
3: وفتحي لي من حما زيدا والله ما تحير عليه. فكرية سمعت الظروف والله ليلتها بكيت ليلتها بكيت ما نكلم فيها
0: ما تحصلتش عليها علينا.
3: لاني سكل اللي هذا يقولش فيها فكرية
0: ما قاش تدخل برشا. اي صحيح صحيح ولا تكن بالفيسبوك وحتى الفيسبوك مش ديما ان شاء الله المانع خير. احنا نقولوا ديما
3: ان شاء الله المانع خير وربي عوض على كل شيء وربي طيح بها اولاد الحلال وبنات الحلال يقولها في التربة مساحة وكهو تلعب شكو ونسلم على الاولاد الكل اللي يعرفوني الكل من غير ما نسميهم
0: من غير ما نسميهم
3: من المينة وانت طالعة ومن سامي ومن مريومة ومريومة الحمامي
0: حمامي اي اي انا مش نسمعك غنية فما غنية من كلمات سي احمد سالم بالغيث
3: اي
0: والحان سي محمد التريكي
3: حسرة
0: يا حسرة اي
3: حسرة يا زمي.
0: تعرف غنية حوا ولا لا؟
3: نعرفها
0: هذه قديش نعرفها. عندك ما سمعتيش الاغنيه هذه إيه. حوا هذه تحيه لكل امراه تونسيه مش هكا اي نمشي والله العظيم
3: المستمعين الكل
0: المستمعين الكل الله يخليكم اللي تعرفهم من مجيد الكل الله يحفظك ويخليك يا لالا نورتني يعيشك
3: ويخليكم الكل
0: يعيشك يعيشك يعيش
3: زيدا هيك عاد يا بوي
0: هيك قيس ولا وليني عاد بيشي توك توك توك توك يا مجيد
3: والله ما نعرف
0: والله لا
3: توك نجيو
0: والله العظيم
3: نجيو القاعدين ونغطيو
0: والله العظيم والله العظيم يجي منه هو يجي منه اي الحمد لله الحمد لله ربي يحفظك ويخليك وراك نورنا في كل وقت يعيشك يعيشك يا امي مجيد ربي فضلك ويخليك يعيشك يعيشك الله يحفظك ويحميك ان شاء الله. يلا ليك انت نسمع مقطع من حواء.

0: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
1: رجعنا لكم بعد ما سمعنا حواء. يا عيني على حواء كي تبدأ راضي علينا الدنيا تكون زاهية، هكا قالت السيدة عليا بطريقة أخرى وبأسلوب آخر جميل فني ورائع، وقالت كيفاش حواء وأثرها في الشعر وفي الفنين، وهذه هي معناتها كل غنية لها حكاية وليها تفاصيل. رجاء مرزوق قالت مساء الورد، سهرة رائعة كيف العادة، ونرجع نسهر معاكم بعد الصيفية مع المطربة الكبيرة صوتا وصورة. يا عيني عليك يا رجاء، ربي فضلك ويخليك. قلت نحب نسمع كل غنية، ماذا بينا يا رجاء ما يكفينيش الوقت. سميرة القليل زادت تقول يا سلام على سهرة الليلة، شكرا لك يا حنين، جو يعمل الكيف. السيدة علي وأغاني الزمن الجميل، أغاني ترجعنا لذكريات ما تتعودش، لا يمكن فيها اللحن كلمة والكلمة إحساس، والصوت يدخل القلب من غير استئذان. ليلة طيبة لكل الأحباب، استمتعوا بالنغم وخليوا الذكريات تحكي وحدها. علي تغني وذكريات تصحى، والقلب يقول إيه يا حسرة على الزمن الجميل. يا عيني عليك يا سميرة، محلى قلب القلمة متاعك ومحلى كتيبتك، جميل جميل اللي تكتب فيه يا سميرة، منورتنا الليلة في السهرة. نمشي المكلمة أخرى بعد أمي مجيدة زعما، شكون معنا؟ أهلا وسهلا، مرحبا بيك، نمسيك بالخير.
2: ألو،
1: هذا سي حسين. يا مرحبا يا سي حسين،
2: مرحبا بيك،
1: نورتنا يعيشك، الله يفضلك ويخليك.
2: تحيه ليك، تحيه الفريق العامل معك،
1: يعيشك يا سي حسين.
2: تحيه للعز علي فريفون،
1: اي خونا فريد، ربي يفضلك يعيشك.
2: والله الحمد لله،
1: شنو حوال الحزق، لاباس عليكم؟
2: الحمد لله، الحمد لله ونعم بالله،
1: الحمد لله. ماطرين والا لا؟
2: امطرت على منزلنا، ربي يرحمنا،
1: ربي يرحمنا ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله بالغيث العميم على كل تونسنا.
2: شابة شابة.

0: علي الريحي يا من الحان سيد علي الريحي وغنية سيد علي الريحي لكن بصوت زيد عليا غنيتها وليها مذيق اخر يلي ظلمني صح صحيح صحيح صحيح يا سحسي
1: الله يخليك وتحية ليك وتحية للفريق اللي عمل معاك وخل قدم تحية لأصحابي عاد وأحبابي طوياس الله ما نشارك مع ديونيش إذاعة السفاقس هي الأم بتاعنا
0: ربي يحفظك
1: هي اللي علمتنا
0: يعيشك
1: هي اللي علمتنا وهي اللي خلتنا نعبر وهي اللي خلتنا نتكلم فهمتني ولا حتى لما أنا موهوش قاري حفظت الكلام يعرف يتكلم
0: الحمد لله
1: فهمتني رأي لي إذاعة السفاقس هذيك أمنا
0: منارة
1: أقسم بالله كان النهاردة سد راديو ذاك الضوء يقص ويرجع تحرقني والله أخذته والله يزول راديو لا تتحرقوا أقسم بالله
0: هو يفسد وانت تشري ما فميش لا استغني
1: والله نقعد نصمت لحد الراديو إذاعة السفاقس نقعد نصمت
0: يعيشك يا سحسي يعيشك عشرة ما لبيش هي إذاعة العشرة الدايمة ربي يدوم العشرة إن شاء الله
1: برشة أو برشة زهر نفاتي والله قعدت وين عندي عام نشارك والله ما تعديت فهمتني قيد زاد كيف
0: أي سيدي هاك مرحبا هاك معانا احنا هاك معانا تتعدى يا سحسي مرحبا بك يعيشك
1: تحية لك وتحية للجماعة كل كان معاك وخنقدم تحية لأصحابي يرحم والديك
0: باهي تفضل يا سيدي
1: يفضل أيامك ويرحم والديك تحية لعمك صالح مرة غرابة تحية للناصر العلوي من منورش وتحية لهذه غندور تحية للزعيم من سيد عمر أبو حج وتحية لعمك العبيدي وتحية لمحمد صالح وتحية للأصدقاء كونيكا وتحية لحزق جابر السامي ناجي بن علي بن حزق الله يرحم والديه ركزنا نقدم له تحية كبيرة برشا وتحية لأصحابي وأحبابي كونيكا لا ننسى حد
0: ما تنسى حتى حد ربي فضلك ويخليك
1: وربي فضلك وربي
0: يعيشك يا سحسين يعيشك الله يحفظك ويخليك وراك نورتني يلي ظلمني ناخذ مقطع منها يلا نسمعه يلي ظلمني مقطع منها

0: شرح له والله مذبين نسمعها كلها. أما لأنه ثم برشا مكالمات نستقبل المكالمة الثالثة في حصتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. يا مرحبا، شكون معنا؟
1: أهلا وسهلا بيك حنان.
0: مرحبا
1: بالفريق اللي يعمل معاك.
0: يعيش.

0: شكرا بفضلك خليك
1: ونقول لك يهنيك رواك. انا بديت البطاره تصب في الصفاقس.
0: يهنيك
1: احلى في ملز الشاي كانت تصب المطار.
0: صحه يهنيكم الرواه انتم.
1: يهنيك الخير.
0: امين يا ربي، ربي يزيد ويبارك ان شاء الله يا ربي.
1: الله
0: نتصور زخات المطر، احنا البارح مطرت شويه
1: صبت
0: البارح والليلة هذا نستني وربي يسر إن شاء الله.
1: ربي
0: يرحمنا آمين يا رب العالم.
1: بالهدى والرضا إن شاء الله.
0: لا آمين يا رب العالم إن شاء الله. غير نافع عميم على كل تونسنا إن شاء الله يا ربي. هاي به هذه عاد هذه لازم أغنية مزيانة، لازم اختيار جميل. ما لشنو منزل شاكر والغيث النافع حاجة هيلة برشا. تنعوش القلب والوجدين هذية. قبل خلينا نتعرفوا على التحية هذه من شكون؟
1: من نجوى.
0: يا نجوى نورتنا يا نجوى، مرحبا بكل مستمعينا في منزل شاكر.
1: يعيشك
0: ربي يحفظك ويخليك.
1: يعيشك.
0: هيا نجوى عليا.
1: عليا.
0: وما أدراك ما عليا. والله.
1: الله والله أغانيها أنت تسمع هذه تنسى الأخرى.
0: صحيح والله صحيح كلامك.
1: والله.
0: تقول أصلا مش نختار لها.
1: والله لا ما عندي ما نختار، كلهم أغاني ما شاء الله ما شاء الله، خاصة أغنية حواء ذي كان هديها لك لكنتي.
0: يعيشك.
1: والأمي نتمنى لها الشفاء العاجل إن شاء الله.
0: أمين ربي يشفيها.
1: يعيشك. وكل مرأة تنسية، كل مرأة
0: يعيشك يا نجوى. الله يحفظك ويخليك.
1: يعيشك يا حنان. وهذه قالوا زين يا عامل حاله نهديها الندوشه الطحونه.
0: اي ربي يحفظها ان شاء
1: الله. ايه نراني
0: ربي يحفظها ان شاء الله يا ربي.
1: يعيشك. ونهدي كل اغاني حاسه كل المستمعين الاوفياء لاذاعه الساقس، وخاصه سي محمد الشمنجي هذاك ديما يهدي لي وانا نبادل بنفس التحيه، ونهدي له اللي هو ولكل العائله والعائل في باسيز ان شاء الله.
0: ربي يحفظكم
1: المستمعين الاوفياء.
0: ربي يحفظكم. نجوى شكون حببك في عليا؟
1: والله
0: شكون يسمح اكثر كيم في الدار، الوالد ولا الوالده ولا الاذاعه يلي حبتك فيها؟
1: انا ديما نسمعها في الاذاعه، وامي زاد تحبها ياسر،
0: تحبها ياسر
1: عليا وتحب نعمه السيده نعمه وتحب
0: وانت خذيت عليها
1: انا هكا صغيره وهكا ونسمعها زاد الدندن معاها شويه هكا تبقى الكلمات هكا في نسمعها تحفونا برشا ليك عاد كيف عرفت وعرفت بالباهي الكلمات واللحن حق هذيك اللي
0: عجبتك
1: عجبتني فيها وصوتها صوتها ما شاء الله.
0: اي انا مش نسمعك اغنيه مزيانه زيد اطلبها منا استاذ محمد بسرك ودليلك هكا هكا طلب سي محمد قال والا نظره من عينك تسحرني مخرجنا فما نظره من عينك تسحرني مزيانه بسرك ودليلك ولا ما بنك هذو ثلاث هذو ثلاثه غني
1: نظره من عينك تسحرني
0: نظره من عينك تسحرني حاضر يا لالا
1: يعيشك يا حنان
0: ربي يحفظك
1: كلهم سمح ان شاء الله
0: يعيشك
1: يكفي الوقت ونسمعوهم
0: ونسمعوهم نحاول قدر المستطاع نلبي لكم الطلبات الغنائيه. الله يفضلك ويخليك يا نجوى نورتنا في سهريتنا. هاي مقطع من نظره من عينك تسحرني يلا.

0: نظرة من عينيك تسحرني. الله الله، نظرة تخيب ظني فيك. يا عيني على سيدة عليا وهي تغني وتطربنا بأغنيها. منزلنا مواصلين معكم المشوار بعد نجوى من منزل شيكة زعما وين مشين. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: ماشي للغرابة المرة.
0: للغرابة يا سيدي، مرحبا بأهل الغرابة، نورتنا.
1: أهلا وسهلا، أش حالك؟
0: الحمد لله يا ربي.
1: شنو
0: احوالك انت؟ لاباس عليك يا سي صالح؟ لاباس عليكم
1: الحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي لك الحمد.
1: تحيه لك انت والفريق العامل معاك.
0: يفضلك ويخليك.
1: وفي اطار الاسرة الدائمة بينك وبين المستمعين الكرام، احباء برنامجك عندي رسالة شكر. تجيك من الغرابة ومن سيدي محمد بن عمر والمجالدة سيدي عيسى والغيب والدخان والخشامة والحنشة، كلهم يبلغوا لك السلام ويشكروك على كل برامجك اللي تقدمها.
0: الله يحفظك،
1: إن شاء الله ربي يوفقك في البرامج الجديدة.
0: أمين يا ربي، عايشك يا سي صالح، وتحية لكل أهالينا في الحنشة وفي مختلف المناطق. أي والله، الله يحفظهم ويخليهم إن شاء الله يا ربي. وربي يشدكم بالصحة والعافية إن شاء الله، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم ديما
1: إن شاء الله. لا بأس، لا بأس،
0: الحمد لله، الحمد لله.
1: كلكم ونسلي على النبي عليكم.
0: ربي يحفظك.
1: المنشطات والمنشطين متاع الأطفال، تبارك الله، تبارك الله عليكم، تبارك الله.
0: يعيشك، يعيشك يا صالح. أي سي صالح، عليا شلي أكثر أغنية؟ عليا وما أدرك ما عليا.
1: الفنانة عندها وزن كبير
0: صحيح
1: في تونس، ومن الفنانات بتاع الزمن الجميل. نعرفها في حرب بن زرت، الحرب بتاع الجلاء. وأنا شاب عمري وقت هجي 15 سنة وقت اللي غنت بني وطني.
0: بني وطني
1: أكبر الأغنية اللي دعزت البلاد وزرعت شحنة في الشباب تاعك الوقت هذاكاي، وشحنة في الوطنية وحب البلاد وكل شيء.
0: ولليوم كي تسمعها تحس معناتها بقشعريرة كبيرة برشا.
1: الشباب بتاعك الجيل هذاك يا حنان، الشباب وكلهم بتاعك الوقت اللي نجموا يقدروا والما يقدرش حتى على هزان السلاح قدموا رواحهم وفاهم اللي مات حتى ما يعيش مسكين السلاح ومات وكل شيء. معناها هكا هذه كلها من هكا الأغنية هذيك اللي عملت الشحنة وعملت لهم الوطنية
0: شحذ الهمم. معناتها تقول أنت
1: نعم
0: والله.
1: وليا عندها وليا راي عندها رصيد كبير من الأغاني التركية واللي أثرت الخزينة متاع الأغاني وحصلوا لبس عليها، ومن الفنانات اللي يقولوا بهم يقولوا أنا كانت فنانة في تونس وما زالت
0: عايشة
1: لبس عليها.
0: والله ما زالت عايشة بغنيها في وسطنا. والله
1: نسلموا على جماعة.
0: أكيد تفضل.
1: أصدقائنا الكل، سي حسين الحزقي، سي حسين من حزق، حسين ناصر، وشي محمد صالح من حاجب العيون، وشي العبيدي، وشي صاحبي ونسيبي الحبيب العقربي،
0: تحية لي من القلب سي الحبيب،
1: وجميع الأصدقاء ما غير ما ننسوا حتى حد. إن شاء الله ربي يعيشكم الناس كله، ربي وحده.
0: أمين يا رب.
1: وفريق العمل معاك إن شاء الله.
0: أمين أمين أمين، ربي يحفظك يا سي صالح.
1: مازال شوية للناس أخرى تتكلم.
0: أكيد أكيد أكيد. أي سيدي
1: تبعونا شوية. أنا مش وطني عاد.
0: تحب بني وطني؟ حاضر يا سيدي. بني وطني مش نستحفظ عليه العيد الجلي، نحبوا نسمعوها في عيد الجلي وهي من
1: نحبوا نتذكر شوي ماني عشت هاك الفتره هذيك.
0: تقول انت انا كنت باش نسمعك اغنيه اخرى حلوه. ها
1: اي
0: هذيك علاش؟ فما اغنيه سمحها هو اللي غني تبارك الله وما شاء الله.
1: حتى انت تجيبك الحاجه
0: السمحة. والله فعند اغنيه غالي والله غالي، فما
1: حتى هدايا
0: ياسر حلوة، فما يلي انت روح الروح اللي كتبها لها سي محمود بورقيبة ولحنسي زرياب، فما غنية يمدوين الناس وين دوية، فما يمول الجنحان الطاير، فما برشا غاني
1: كلها باين ما بين ما الكل مبين ما فهمش.
0: عندك غنية زاد حلوة برشا، اقرأ يا ولدي وتعلم. هذه
1: تمعينا، خلينا سيدي اللي
0: نحبينا
1: يروح الروح. هاي خلاه
0: يلي انت روح الروح. حاضر.
1: هدى من المنستير وحنان نسيتها بالله.
0: هاي وصلت لهم التحية. هاي وصلت لهم التحية. ربي يحفظك ويخليك.
1: يلبوا علي.
0: هاي لحقت التحية. هاي لحقت. لبس ما يلبوش عليك بحول الله. نورت برشا يا سي صالح، وتحية الكل هيلينا في الغرابة. مقطع من يلي انت روح الروح، غنية سرحلوة من كلمات محمود بورقيبة والحان زرياب وغنية السيدة عليا.

0: هذه يلي انت روح الروحة. وذكرنيكم شوية بالمقطع الغنائي هذي. مازلنا مواصلين معكم المشوار, نمشوا للمكلمة الموالية, المكلمة الخامسة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك, شكون معنا؟
1: أهلا وسهلا أخت حنان.
0: أهلا وسهلا, نورتنا.
1: عيشك, مرحبا بيك,
0: ربي يفضلك ويخليك. شكون معنا؟
1: كريم المهدية.
0: مرحبا بيك يا كريم, مرحبا بكل مستمعينا في المهدية. يهنيكم الرواع, تبارك الله ما شاء الله.
1: صراحة تبارك الله,
0: الحمد لله الحمد لله.
1: هي تو بديت في النزول يعني, في الله ربي يرحمنا.
0: امين يا ربي, ربي يزيد ويبارك ان شاء الله. ان شاء الله غيث نافع عميم.
1: مع الاسف حلال مفهم خبر منذ قليل, من فما ولد صغير هز واد في الروحية, فهمت؟ من الأمطار الغزيرة, إن شاء الله ربي راح يعدها على خير.
0: آمين يا رب العالمين. هنا بربي نذكر الناس الكل, راه وقت الأمطار ما نشقوش الواد, الله يرحم والديكم, ما نخليوش صغارنا زادا يتعديو في الواد في كل شيء. نعرف اللي فما صغيرات يمكن هما مروحين من القرايه ولا غيره, راهو الواد ما نشقوهاش, ما تسالش, يقعدوا في المكان اللي هما موجودين فيه, يقعدوا في الاماكن اللي هما موجودين فيها. وما نعرفش انا, وتشديت المطر اول دكان اول عائله نستضيف بعضنا احنا تويسه في الحكايه هذه, راهو عندنا تاريخ معناتها. ما تقلقوش رواحكم, المهم سلامه الارواح هي ابجل من كل شيء, هذاك هو الاساس. ونعاونوا بعضنا, نعاونوا بعضنا في الوقت هذه, معناتها صدقا. ان امس تنشرت صوره الشاب هو مسكين شدد في الموتور نتاعو والواد يهز فيه, والناس تصور ولا واحد وقف له معناتها. ويمكن تقول انت حتى سائق الشاحن تو يمكن وكان سياره خفيفه, تقول انت هي يعلم بها ربي كيفاش قاعده ماشيه في وسط الماء, الماء هو اللي يهز فيها. بينما الشاحنه تكون كبيره على القليل يجم يوقف له, يجم يهزه, يجم يعمل حل, معناتها ما نخليوش بعضنا, هذا هو الاساس. ويجعل العقبه خير ان شاء الله يا ربي. احنا ان شاء الله ربي يسمع, ان شاء الله ان شاء الله الوليد معناتها اعلنوا عليه الغرق نتاعه والا
1: هو في الاخبار, راهو
0: في الاخبار منذ واضح
1: ولد عمره 8 سنين. انا مروح لدارهم مخر, شفت المسؤوليه نتاع العائلات الحقيقه, وخاصه توا اخت حنان وقت اللي فما نشرات تحذيريه
0: ناخذوا حذرنا.
1: حذرنا يعني انت تسمع ناس زوج شباب هزهم واد مثلا, قول طايل ماناش ما خرجك انت في وضعتنا هذا,
0: ما نخرجش للواد, ما نمشيش جهه الواد, نعرف الواد ماشي يهبط يصب, ما نمشيش من شيرته بالكل. مش لازم اي قضيه تجم تتاجل. مروح لدارنا, مش لازم نروح لدارنا, نروح لدار جدتي ونكلم امي, نروح لدار خالتي ونكلم امي, نروح لدار عمي ونكلم امي. هذا هكا كيفاش نتصرفوا في وقت خاطر هذه سبحان الله معناتها الماء عنده قوه رهيبه جدا, راهو ما نقولكمش معناتها, راه الماء معناتها الويت ما معاهش لعب, ما معاش لعب. هذه من سنوات نعرفوها الحكايه هذه, الواد ما معاش لعب, الماء كيهز طاقته رهيبه جدا, راهو عنده طاقه رهيبه جدا, وربي يسلم ان شاء الله يا ربي. هذا هو اللي نقولوه. هيا كريم, عليا وما ادراك ما عليا.
1: يا اخت حنان حقيقه تفاجأت الاسبوع هذا اللي سمعتك الاذاعه الوطنيه, شخص حقيقه شخص اذاعه لما ثبتت وقيتك يعني حقيقة. والحاجة اللي نبشرك بها أنه رأوا برشا مستمعين مش يضافوا لك, لأنه حقيقة إعلامية. أنا قلت لك من زمان ونعود لك, لأنه إعلامية كبيرة الحقيقة.
0: يعيشك يا عز قدرك يا سكني.
1: حاجة برك يمكن منك بتفاها معاش كان تقبل شوية نقد.
0: أكيد مرحبا.
1: حقيقة أنا نتبع فيك من زمان, وخاصة برنامج تعرفت عليك في برنامج حديقة البيت وحقيقة, لكن أحيانا أخت حنان أنه فما توقيت كنسمع الإعلاميين الكبار بعض الكلمة أو وقت اللي واحد يخرج على الموضوع يقول له شكرا صديقي. أنا نلاحظ مثلا أنا مرة نسمع في حصة في السيف حبيت نستمتع بفنان جبتي, دخلت واحد وصدقني معي صديق يعني هذا نسمع في الحصة قال خل واحد من المستمعين وبدأ يغني لك في الشعر يعني ضيعنا الأفكار يعني المجتمع.
0: أي أي ثبت عليها الحصة هذيك أي وغنى الشعر وقلت له راهو تو نستضيفوك لكن حسيته هو كأنه يحب يقدم الموهبة متاعه فأخذيته بالخاطر متاعه نوعا ما برشا ناس فما برشا ناس تستحسنها المسألة هذه وفما برشا ناس يقولك لا خليه في المجال متاعه فأنا اللي لتقلت له قطرة عملوا لك استضافة لكن هو كمل واصل في الغناء متاعه فحطيت من ما حبيتش اني نقص المكلمة خليت هو بنفسه فنان وانت تعرف الفنان حساس يا سي كريم هو أي إنسان في الحكاية دي راو يبدأ حساس ما نحكيوش على فنان فهمت ولا إذا فهمتك راو ونتفهم موقفك
1: لكن الحمى لأخت حنان لكن
0: صحيح صحيح على الخط التحريري بيش ما نحيدوش عليه
1: يعني لأنه لما يسمع مجتمع مثلا
0: أي
1: زيك تكتشف البرنامج احتمال يضيع راو
0: صحيح صحيح يقولك إذا على شكون يحكي توا فن شعبي ولا على الفنان الآخر صحيح
1: هم عندي ملاحظة أخرى صغيرة بالله ليه تو انت مثلا احنا مش نحكوا على فنان
0: اي
1: في اللي بدليل يعني جي انسان يسمي لي قائمة انت 40 واحد مش يقدم لهم تحية والاخر يقدم للاخر تحية حقيقة اني يزمنا نتقع وقت اللي واحد يجلس بش يشارك في برنامج حنان طيبة يزمنا نحترم قيمة البرنامج وإلا يا اخي اكتفي بالاستماع ما انك الانسان يشد انسان يقول له قدم تحية لفلان اللي قبلي والاخر يقول له ايه يا اخي هالناس كل تسمع
0: صح
1: الإنسان وقت اللي يشارك في إذاعة يقدم الإضافة ينسحب أنا هذا من رأي
0: وإحنا نحترم الرأي متاعك يا سي كريم وعين العقل
1: لأنه أخرى حنان سمحني أعرفه المناشط يزمو يتحكم في البوز
0: لا إحنا نتحكم رأو في برامجنا لكن نجمل بطريقة معناتها متمكنين في جانب في جوانب اللي تهم العمل متاعنا لكن فقط كيفاش يقولوا هو فسحة من رحابة الصدر فقط لا أكثر ولا أقل نجم منذ بداية الحصة جاي نقول مقاش فما اهدئات فقط لا أكثر ولا أقل إن الأسبوع الفارط ما تعديوش برشا مكلمات أصلا فتحسك المستمعين كده هكا يحبوا يدخلوا أكثر ما يمكن والحمد لله أو الأسبوع هذي حاولنا أنه ناخذه ولا نتقبل أو الملاحظات متاعك وعندك وفيهم الصواب بأتم معنى الكلمة معناتها سي كريم باش نكونوا واضحين
1: حلال تقولك بصراحة باش ما نطولش عليك لأنه رو تقول لي ملل أنا صدقني بصراحة ملاحظات مش أصدقاء أو معناها ما توصلني الحوجة لأنه خما ملل أنا نعرف منشطين في ذات شخص من غير ما نسمي أسمه ويقولوش الأشياء دي وغم أن دو في الوقت الحالي من غير ما نسمي معناها كذا أما منشطين صراحة وقل لي واحد يجي يقول له أخوي سمحتي رو موش وقت إهداءات مستحيل يكون فقط وإحنا نعرفه يعني
0: هذا رأي يكون احترمه يا سي كريم الله يحفظك الله يحفظك ويخليك أي سي كريم عليا وما أدرك ما عليا
1: والله شوف أنا علي الحقيقة غنبه يجد الانتباه كيما غالي والله غالي
0: أي.
1: أنا فما في الفنانين نقدم حنان فما الأغاني الأفراح تعجبني ليش لأن ما فيهاش معناها الإيقاعات الفاخبة تتمتع به يعني عندها عروستنا
0: تشبه القمر ولا عرقوب الخير عروستنا
1: بالضبط لأنه أدت بصراحة أغاني ممتازة يا محمد النجم أغاني أفراح مثلا
0: أي
1: وألا نعمة مثلا أغاني الأفراح تعجبني بالأصوات التونسية اللفديمة يعني فهمت
0: قريبة قريبة من الوجدة
1: قريبة من الوجدة وخاصة الوزن يتلقى بالألحان يعني
0: صحيح
1: في إيقاعات صخبة
0: صحيح
1: ما يميز حنان يميز عليا أنك لما تسمع الموسيقى وإلا الصوت ديرك تعرف أنه عندها صوت مميز جدا
0: أي ما ما ما, ما يختلفوش فيها اثنين معنات أنا رغم أني بديت الحصة حتى نشوف تفاعل الناس مباشرة كي سمعوا عرضوني زوز صبايا ومريثاني اللي هما معروفين خاصة على السيدة صليحة أديهم، لكن كي غنيتهم من رشيدية السيدة عليا كان ليهم بصمة خاصة، ليهم مذيق خاص، ليهم أول ما تسمع الصوت تعرفها السيدة عليا هذيك هي، ما يختلفوش فيها اثنين معناتها. فكنت نوع من المشيكسة هكا الأذن المتلقي باش نحب نعرف يلترى الناس معناتها كما كنت نظن. بالفعل لقيت برشا إجابات اللي هي السيدة عليا، وبالفعل المتلقي يعرف صوت عليا من بين آلاف الأصوات والحمد لله.
1: علينا أن اقتراح عليك ممكن تعدينا شوية غالي ولا غالي.
0: أي.
1: ونحب أقول لك أخت حنان راهو صدقني نحترموك.
0: يعيشك يا كريم، يعيشك. نعرف إذا ما نختلفوش فيها اثنين يا كريم. أنا هذيك علاش يا كريم، على خاطرك عملت لنا ملاحظة مش نسمعوك زوز غاني، فما غنية غالي والله غالي، ومش نسمعك مقطع من عرقوب الخير عروستنا. باهي شي يا سيدي، شو فما خير من هكا. أي يا سي أمير، باش مش تبدينا سمعني.

0: هك غنيت سيدة هولي النغم الجميل. الحقيقة وقت الغنية قاعدة تتعدى. مستمعتنا الوفية سعاد الله يفضلها بعثت لي على الفيجعة متاع الروحية، هو حادث أليم في ود الروحية، وليت سلينا زوز صغيرات زوز وليدات غرقوا، واحد تم إنقاذه ربي يشفيه ويفرج يشفيه ويقيمه سالم العائلته إن شاء الله يا ربي، وواحد الله غالب توفى الله يرحمه وينعمه. تعزينا الحارة العائلته. مشكورة يا سعاد، بعت لي كل المعطيات على الحادثة هذية. كما ذكرها منذ قليل السي كريم، ما زلنا مش نسمع هرقوب الخير عروستنا، وسعاد زيدة طلبت غنية دمعة عيني دمعة، إن شاء الله تو نسمعوها. يلا خلينا نمشي ونستقبلوا بقية المكالمات الهاتفية. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. يا مرحبا. أهلا وسهلا، شكون معنا؟
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا بيك.
1: يا مساء الخيرات، يا مساء الورد.
0: يعيشك ربي يفضلك ويخليك. شكون معنا هذي؟
1: علي من علي هواني من سيد عمر بوحجلة.
0: يا مرحبا يا علي، ومرحبا بكل أبناء سيد علي بوحجلة.
1: مصلي على النبي يا المطرقة، هذا خيرات ربي. مصلي على سيدنا محمد.
0: اللهم صلي على النبي، ربي يزيد ويس.
1: أنا قاعد نسمعك صوت المطر.
0: يا عيني يا عيني على زخات المطر يا ذي.
1: على زخات المطر.
0: ربي يحفظك يا سعلي، ربي يزيد ويبارك إن شاء الله. غيث نافع عميم إن شاء الله يا ربي.
1: أختي حنان عندي برشة برشة، أما ماش نختصر. وضعتي أصابعك على الحروف. والله وضعت أصابعك على الحروف.
0: هذه حكاية غرام من العليا.
1: حكاية غرام، هي اسمها بيا راهي.
0: هي اسمها بيا. هي بيا وهي بيا.
1: وهي بيا.
0: وهي بيا والله.
1: وربي يخلي كل من اسمه بيا، وربي يرحم كل من اسمه بيا.
0: اي.
1: من اسمها بيا.
0: هذه اي هذه تذكرك بشكون؟
1: تذكرني يا
0: بحاجة.
1: ذكرني بالمرحومة اسمها بيا الله يرحمها.
0: الله يرحمها وينعمها.
1: الله يرحمها وينعمها. هي اسمها بيا. أنا هزيت التليفون وكلمتك لأن هي اسمها بيا. واللي سماها عليا هو
0: سي صالح المهدي. زريب زريب زريب سي صالح.
1: بالضبط. زريب. أما هي اسمها بيا.
0: بيا. صح.
1: بيا. صحيتي بيا.
0: أكثر أغنية تحبها العليا شنية؟
1: والله يا غناها الكل باهية. ظلموني حبيبي ظلموني.
0: اي سمعنيها ظلموني.
1: نحب نعقب على سي كريم بارك الله فيه من المهدية.
0: اي
1: نقول له يا سي كريم راي الصهرية ما تحلك انا مع المستمعين.
0: مستمعين.
1: انا توني ما نعرفش برشا جماعة بارك الله فيهم، كي سي حسين نبعث له تحية، كي سي صالح من الغرابة، كي سي فتحي بالله نقول له يا حنان بالله نقول له تليفونك حل تليفونك. فتحي راهو عدوا 15 يوم ولا 20 يوم تليفونه ما ذماش.
0: فتحي مر
1: ما نعرفوش بعضنا ونتسالوا عليه.
0: اي لا فتحي مر ب
1: عرفنا بيه سي فتحي، هذه هي ذاعة صفاقس.
0: صحيح صحيح.
1: هي ذاعة صفاقس هي الام.
0: صحيح صحيح.
1: لو ما نعرفوش سي فتحي هذايا تليفونه تو ما ذماش.
0: هو فتحي راهو لي
1: سي كريم يقول منا المستمعين وكذا، احنا نعرفوا المستمعين والله تو 10 ولا 7 انفار ولا 10 انفار في ناس وذكور ما نعرفوش بعضنا،
0: لكن تعرفوا عن طريق الإذاعة. يعني
1: عن طريق الإذاعة بارك الله فيك.
0: يعني يعني
1: عنده 20 يوم ما تكلمش في الإذاعة وربح معك جائزة وقالي ماشي مع حنان نأخذ الجائزة.
0: اي صحيح.
1: وما ظهرش
0: هو يعلي. هو يعلي فتحي راهو عنده خوه توفى الله يرحمه وينعمه.
1: عالبالي بيه وعدينا في خوه عالبالي بيه بعد ما تفوه راهو قعد 15 يوم ولا 20 يوم تليفونه كل اللي يكلم فيه مسكين من غير ما نعرفه بعضنا بارك الله فيه. الله يبقيه وان شاء الله المانع.
0: امين ان شاء الله المانع خير. امين يا رب العالمين.
1: لكن هاو تليفونه ويسوني وما هزش
0: وما هزش عليك. ان شاء الله المانع خير.
1: ان شاء الله المانع خير. قول له يا فتحي بربي حل تليفونك خلي الناس تسأل عليك. كي عم صالح كي صالح كي عم حسين
0: يالي تعرف نقول لك حاجة ولا ما هو كريم عنده وجهة نظر وانت عندك وجهة نظر. وين من وين الحقيقة وين ناخو بخاطر الناس وين ناخو
1: مع سي كريم راني ما قلت له شيء.
0: اي هيك علاش احنا في بعض الاحيان في التحايا نقول لهم قصروا ما تطولوش قول الناس اللي يحبوهم ولا قول اسمه اثنين.
1: ما يا حنان
0: اي عالبيلي عالبيلي عالبيلي
1: يا حنان ما
0: تعرف تي نعرف صحيح. واللمة المزيانة فانا
1: بارك الله فيك
0: في وفي الاختلاف مح في الاختلاف محلينا اي حتى كي نختلفوا محلينا رانا
1: نقول لك بارك الله فيك
0: يعيشك يا علي لا بالعكس بالعكس يا علي
1: كريم راهو نحييك
0: وخيين وخيين تو انت باش عرفت كريم تو من اللي ذاع نفس الشيء اه صحيح ولا علي وينو مشى انقطعت المكالمه وينو علي غدرنا يلا اعطينا عرقوب الخير عروستنا عرقوب الخير علي قال لك هي بيا

عرقوب الخير محليها بالفعل كما أذكر منذ قليل كريم قال لغاني قبل وعروستنا تشبه القمر زي دغنية ياسر حلوة للسيدة عليا. مازالوا فما غنية دمعة عيني دمعة وفما علي قرا زي طلبوها إن شاء الله نحاولوا ناخذوا حتى مقطع مقطع منهم. أما قبلها نختم مع آخر مكالمة في المكالمات ومعذرة لبقية المكالمات ما استقبلناهمش. أهلا وسهلا ومرحبا بيك، شكون معنا؟

0: ظلموني.
1: يا عيني يا عيني عليك يا سيدة، منورتنا وأهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا في القيروان.
0: يعيشك عزيزتي، تحية ليك يا
1: ليك
0: حنين.
1: وحشة يا سيدة،
0: وبالحق محليك محليك يا حنين، وكل عودة مدرسية موفقة لكل التلاميذ.
1: أمين يا رب العالمين،
0: وإن شاء الله بالنجاح في باك الأشرف.
1: يخليك يا ربي، الله يحفظك
0: ويعيشك، وتحية ليك، ونحيي كريم ونحيي نزيهة من قفصة. وأنا مع كريم الحقيقة، أنا مع كريم في كل كلمة قالها الحقيقة. أما أنت خاطر بالحق، أنا البارح نحكي أنا ومع منيا، قلت له بالحق يرحم من ولد من ربه، قديش أخلاقها، قديش أخلاقها عالية بالحق. أنت طيبة وأخلاقك باهية، قلت علاش الحقيقة ما تنجمش. أما
1: مش ما نجمش، راني نجم سهلة يا سيدة، أما ما يخفت الخاطر راهي باهية زيادة. لأنه الإذاعة بدون مستمعين شنو الإذاعة؟ الإذاعة بمستمعيها. أنا متفقة فيه، والمستمع هني انا خذيت بخاطرك
0: البرنامج زيادة.
1: اي
0: تقدم اضافه للبرنامج، انت تحب البرنامج
1: اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد يا سيده. وهيك علاش انا قلت راهو كريم رايو على راسو على العين، وزيد المستمعين الاخرين اللي يحبوا زيد على راسو على العين. هذه وجهه نظر وهذه وجهه نظر، كي نقربوا لبعضنا بزوز اوجه النظر اكيد مش تكون النتيجه ممتازه وممتازه جدا. شكا يا سيده
0: أكيد. أكيد أكيد
1: محليك
0: أكيد.
1: محليك
0: أكيد.
1: أكثر أغنية تحبها العليا؟
0: ما نختلفوش اثنين، أنا تفوضان كنت نحكي عليها لكن ما عادش وقت. عليا عندها برشة برشة أغاني الحقيقة، يمدون الناس اللي أنت روح روح، نظرة من عينك تفهمني، كيسي كسرت بيدي، هذوما الكل كنت نذكر فيهم، ألحان صالح المادي، فاتن حلوة صالح المادي.
1: يعني على بنتها فاتن وهي لهلولة زدة على بنيتها،
0: لا بناتها لميا وفاتن
1: فاتن نعرف
0: أنا هيلة بنت صالح المهدي.
1: بنت صالح المهدي صحيح.
0: دونك هو هالأول حالها، يا قلب أشبكيك، ظلموني حبيبي.
1: خلي يقولوا إيش يهم،
0: برشا أنا دامعة عيني دامعة، تعجبني برشا،
1: ياسر حلوة ياسر حلوة، فما ياسر حلوة الغنية، ياسر حلوة ما نجموش. فما غنية أتحداك زيدا ياسر حلوة، عند غنية
0: أتحداك أمانة تعجبني دامعة برشا برشا،
1: أنا مش نسمع
0: من عيني تعجبني
1: ياسر حلوة. يا مولال شنحان الطاير زيدا محليها الغنية ياسر حلوة،
0: كلمات توفيق
1: خوجة
0: خوجة، والحان منصف، والحان
1: لا هي الكلمات يوسف المؤمن أذن وألحن التوفيق خوجة. بالفعل بالفعل بالفعل، يا عيني عليك
0: يعطيك الصحة
1: والله يا سيدة محليك،
0: وربي يوفقك يا
1: عيشك
0: حنين، وانت من أحلى إعلامية أنا
1: تعيشك
0: برشا،
1: يا عيشك يا ربي.
0: وحكيت في غنية، هذه غنية
1: ليك صحيح،
0: كل يوم أسمعك
1: كل نهار تسمع لي الحمد لله. إن شاء الله تكون عجبتكم الأغاني اللي اخترناها يا ربي لك
0: الحمد. حلوة حلوة
1: يا عيشك،
0: لا والله محلية، صفوة تعدات، صفوة محمد الأش، حمدي العايدي،
1: تيسم ربيعي،
0: نورجين بن عبد الله،
1: اسمي برشة تبارك الله، عندنا برشة قامت في صفاقس بسم الله ما شاء
0: أكيد.
1: الله
0: أكيد أكيد
1: يلا أكيد. ليك أنت يا سيدة، للناس اللي طلبوا دمع عيني دمع علي جرى، حبيت نسمع حالكم تبارك الله ما شاء الله، الوقت داهمنا مش نختموا على والله دمع يلا اسمع اسمع ولي سيدة يا عيني على الانغام. هذه نكون وصلنا الختام لقناة، أجمل تحية كامل الفريق اللي كان معاكم، أمير الجاموسي، فريد عبد الجويد، وهذه حنين بن شماعة، تتمنى لكم ديما الوقت الطيبة والرايقة على موجة صفاقس.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي تواصل نزول الأمطار اليوم وغدا بأغلب الجهات وبينها صفاقس، حيث تكون الأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب ومحليا بالسواحل الشرقية. في سياق متصل، انتشلت وحدات الحماية المدنية بولاية سليان مساء أمس جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن جرفته مياه وادي الروحية أثناء رعي الأغنام صحبة أحد أقاربه البالغ من العمر 12 سنة، والذي تمكن من النجاة وتم نقله إلى المستشفى المحلي بالروحية وفق ما أفاد به عضو المجلس المحلي للتنمية منجي الطوابي مراسل الإذاعة الوطنية. وفي سيدي بوزيد شهدت عدة مناطق تابعة لمعتمديات جلمة والسبالة وسيدي بوزيد الشرقية والغربية وسوق جديد الليلة الماضية كميات هامة من الأمطار، ما أدى إلى سيلان الأودية والمجاري وتجمع مياه الأمطار داخل الحقول الزراعية والمسالك الفلاحية. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أمس الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. في العالم، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح قانونا، ويوسع القانون العقوبات القانونية والرسوم الجمركية والحظر على روسيا، كما يمدد العقوبات القائمة على إيران. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي أمس إبرام اتفاق استراتيجي بين الولايات المتحدة والدنمارك وحكومة غرينلاند الإقليمية، يمنح واشنطن سيطرة دائمة وشاملة على الملفات الأمنية والدفاعية في الجزيرة القطبية. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.

0: النهر الخالد. النهر الخالد.
1: يقول حكيم عن السعادة: السعادة ممكنة فقط عندما لا يفترض الناس أن الهدف من الحياة هو السعادة.